0: La Cura.
1: التسعة على موجات إذاعة شباب، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا موجودين تسمعوا فينا وين قاعد يوصل صوتنا. تحية لكم مستمعينا أكيد كما العادة من الكورة، كما كل نهار خميس من التسعة حتى النص الليل نحكيه أكيد في الكورة، كرة القدم المونديالية خلينا نقوله بألوان المونديال. تقريبا جمعة اللي فاتت لقيت ذي حكينا على أول نهار وافتتاح المونديال، 7 أيام تعديوا بالتمام والكمال من كأس العالم. تعديت منهم الجولة الأولى، فيها المفاجآت الإيجابية، فيها المفاجآت السلبية، فيها زادة ديسيبسيون بالنسبة لنا كمنتخبنا الوطني التونسي. حتى التوى في رصيدنا 5 أهداف كاملة وهزيمة ضد منتخب السويد، في انتظار إن شاء الله على شلير راتراباج نهار لحد 5 متاع الصباح مع المنتخب الياباني. نحكيه في أبرز استنتاجات الجولة الأولى، المنتخبات الكبرى والمنتخبات اللي تألقت زادة أكيد عنا برشا ما يتحكي، منتخبات إفريقية عربية أيضا، بعض الأخبار اللي تهم المونديال. هذا الكل مع ضيوفنا كما العادة في انتظار يكتمل النصاب. حاضر بحذينا دينامو الفريق خلينا نقوله حمودة بن سليم. سي حمودة مرحبا بك.
2: مرحبا بك، عايشك بارك الله فيك.
1: شنو الجو سي حمودة؟
2: والله هنا نعيشه
1: على صدى المنتخب،
2: على الأمل،
1: على أمل
2: إن شاء الله نعيشه على الأمل، وإن شاء الله ما يخيبش الأمل بتاعنا.
1: إن شاء الله أهم حاجة احنا نعطيه اللي عندنا، معناه نقدموا حاجة تشرفنا والبقية عند ربي كما نقولوا.
2: ديما نقولوا لي كرة مدورة، دونك توتي بوسيبل طونك لا بالي روند، كل شيء ممكن، وطونك اللي عندنا الإسبوار، طونك اللي فما مازال أمل، دونك فما الإسبوار موجود. نحاول لي
1: ان شاء الله، علاش ليه؟
2: مازال فما الامكانيه، علاش ليه؟
1: وي صحيح، صعيبه اما مش مستحيل. الكوتش مهدي بن حسين يا جاب حذينا. سي مهدي مرحبا بك.
3: مرحبا بك وجدان، ومرحبا بالساده المستمعين اذاعه الشباب.
1: مرحبا، في انتظار يكتمل كما قلنا النصاب، ان شاء الله بعد شويه يكون معنا المدرب فاخر فهمي. نسلموا بالمناسبه على حمزه الذيبي اللي كان ماذا بيه يكون حاضر معنا باش يقول الحموده بن سليم رواك كلامي طلع صحيح على مستوى المنتخب. ميسالش حمزه المره الجايه تكهن نربحوشي هولندا، نربحوشي اليابان،
2: هكا غيبناها،
1: شوف لنا حاجه باهيه معناها،
2: غيبناها باش على الاقل نشوفوا حاجه
1: اخرى. اكيد ولد الدار حمزه يكون بحذانا ولا حتى في الاذاعه الوطنيه ديما موجود وتسمعوا التحاليل نتاعو. نجم الدين بن سالم معنا اليوم في الاخراج، ان شاء الله ما نتعبوكش برشا نجم الدين. رحبوا بسام معنا اليوم يعطي الصحه، حاضر يامن لنا اللايف ستريمينغ بطبيعه تلقاو تفاعلات حموده بن سليم، هدي بن حسين، وبعد شويه زاده كيف كيف فاخر فهمي موجوده على صفحتنا اذاعه الشباب، ولا تسمعونا على 88.6. نسمعوا موزيكا وراجعين بعد شويه باولى فقراتنا كلمه حره بطبيعه. نشوفوا جميع شنو اختاروا باش يحكيوا فيه اليوم في كلمه حرة.

0: إليسا، لو أقول لك توصلنا للتسعة وثمانية دقائق، أنتم تسمعوا في ملا كورة وإحنا نتابعوا بطبيعة في مباراة ثانية هذه اليوم باعتبار التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها بطبيعة، خاطر كيفاش نحكيه على معناها يعني متاع مساعتين متاع الصباح راه ماهوش تابع اليوم، معناها تشيكيا جنوب أفريقيا كانوا فيه بالتعادل 1-1 وتوا سويسرا البوسنة والهرسك حتى لتوا التعادل 0-0 مع انطلاق الشوط الثاني للمباريات، وذوما بتبيع مباريات يهموا الجولة الثانية من المونديال اللي انطلقت اليوم. وحنا تتسويت باش نبدأ بالفقرة الأولى اللي تعودتوا فيها أكيد مواضيع من اختيار المحللين اللي حاضرين معنا اليوم بتبيع تتسويت في كلمة حرة.
1: كلمة حرة،
0: كلمة حرة وسلام في المباشر هذايا سي سبونتاني احنا هكا معناها. مرحبا سي فاخر، شنحوالك؟ لاباس عليك، اكيد بدلنا لك البلاصة اليوم، اما حتى كان بدلنا لك البوست انت الوحيد ظهر لي باش تقعد نفس البيرفورمانس، ماكش تتأثر كيما برشا ملاعبية. صافا شنحوالك؟ في فورما؟
2: مرحبا بك وجدان،
0: مرحبا
2: مودة، مرحبا بك كوتش مهدي.
3: وبالستوديو جديد يظهر لي اول مره،
2: جديد والجو جديد.
3: عمل
2: بدي ضغط شويه، تبعت صوتك
0: راني بالحق صوتي هو نحس روحي محتله الاذاعه عليا ميتين نحس روحي. هيا نبداو سيدي كلمه حره، حموده بن سليم شنو الموضوع اللي اخترته باش تحكي لنا عليه؟
3: والله المونديال هذا يظهر لي فيه دي ستار، دي سوبر ستار، دي ستار اللي ولاو على المنتخبات نتاعهم.
0: يا ربي يستر.
3: نحكي لهنا كي نقول ستار، كي نقول سوبر ستار نقول مبابي، هولاند، اريكين، اي سورتو ميسي. كل واحد عمل هو الفارق للمنتخب نتاعو وقرصها اوكي كو لور كلو لور زيكيب في الاخر خرجوا بالانتصارات. معناها تحس اللي الناس هذوما باش يعطيو بلوس للكوب دي موند وعطاوه شرم. معناها واحد ملاعبيه ملاعبي كيما ميسي الاج دو 38 اي كيلك بريسك في 39 بيانتو يماركي لك ثلاثه بونتو بالطريقه هذيك، يظهر لي الكوب دي موند اللي يتفرجوا على الكوب دي موند ما نجموا كان يفرحوا انهم مازالوا يتفرجوا على ميسي. مبابي الور لا عامل في قلبه ستون فيريتي، والبونتو الثاني اللي ماركاه من البونتوات المزيانه برشا. هالاند الور سي لو بوان فور دو ليكيب نتاع النرويج، الى ماركي دو بوت. اي اريكين راك الراس كانه يشوت بالربريز.
0: علاش نجموا نقولوها معناها كي مترقه بصراحه.
3: مترقه وي هذيك الكلمه اللي تتقالي يقول لك مترقه.
0: اي بلوك الكوره.
3: بلوك الكوره سي عباره على الراس المترقه. نرجع قلت فما دي سوبر ستار، هذوما دي سوبر ستار واثبتوا انهم ديباس تو الموند. الور فما دوتر ستار جو سيبوز اللي فينيسيوس جونيور سي اون ستار اوسي بيان ساديو ماني، لكن زويز هذوما من غير ما عندهمش ناس ما لقاوش شكون يعاونهم باش يعملوا الفارق، رغم اللي حاولوا مالوريزمون الكره ما

0: عملت انول انول راهو النول هذا ينجم
1: الكونغو فرضت على البرتغال بصراحه
0: لا لا زاد
1: تنجم تمشي لبلاصه
0: سي اون كومبار جوار جوار لا مقارنه ما بين الكونغو مع
2: هو يحكي على اللي يقول يعملوا كريستيانو حب هو
0: يمركي اي حب مرتين حب يمركي كان ينجم كان ينجم يعاون
1: مع شكون عمل تعليق على كريستيانو على اساس لعب للروح وما لعبش للبرتغال
0: ولا جوكروا جوكروا اللي لورسكي
1: لا شكون ملاعب
0: لورسكي هو عنده الفيزا في نتاعه ستوجور ميسي ما عندوش واحد اخر
2: اي
0: تيري اوري كادي ميسي ماركة ثلاثة خلى كريستيانو يحب يماركي باش ما يبعدش عليه السيد هذا ما يقعدش يلمان الفيدا الثرية وحده يا اخي فينالمو البرتغال بون ان شاء الله الملاعبيه هذوما يقدموا انكور كي كونتوني الاربعه اللي هذاك يتلملوا كي كونتوني وزويز الاخرين ان شاء الله نشوفوا انا فينيسيوس جونيور جو ماتون باش ينجم يعمل له حاجه aussi bien que Sadio Mané bien que Sénégal قدمت مقابله كبيره malheureusement l'adversaire نتاعها on peut en revenir
1: باهي احنا باش نحكيوا فيه هذاك من بعد كي نحكيوا على الكره العالميه خلينا نكملوا مع الدخله تعليقكم ساعه شاتر الراي حموده بن سليم وقت اللي يقول لك معناها كي مودريتش كيما كريستيانو رونالدو ما كانوش بالفيرسيون تاع لي سوبر ستار اللي كان منهم
0: عطاو لموا مش عطاو لبلوس
1: اتوندو بيتيت راي رسموا شويه
3: مره في التلفزه ضحكينار ونجوم الفريق تلاحظ حدين فما نجوم اللي تنهض بالفريق وتدز به القدام وتعمل الفارق وتجيب ماتشوات وفما نجوم بالليغو نتاعها والا ساعات تكتيكمون الفورس ليكيب والفورمول اللي قاعده تلعب بها ولا ديسبوزيتيف ولا انيماسيون الفورس باش هي تلعب على نجم الفريق هذاك اللي هو ما ينجمش يكون 100% افيكاس دو تيل فاسون اللي تتبدل برشا دي اوتوماتيزم الاوتوماتيزم زاد نعرفوه شويه للجمهور الاوتوماتيزم هي نسبه من الافكار اللي لازم تبدا متوافقه في نسبه معينه تفوت 70% يقولوا نحن علميا اللي نس كل 70% نعرفوا الافكار نتاعنا شنو باش نلعبوا في التيران اذا هذيك يبدا حاضر فيها المدرب وقاعدين يلعبوا من بعد يجي جوار يفورس لي جوار باش هما يتعداو بالسيركوي بريفيرونسيال اللي يحب عليه هو دونك هذيك يولي يصير ديزيكيليبر تكتيك وبهذاك تنجم تصير البهته وتنجم تبركي لك بونتويت تنجم تبركيش
0: استا لي مويان عندكش دي مويان عندي باش تنجم الكره ديما تتعدى على سيرك انت باش تولي تحب تلعب عليك انت لكن عندك الامكانيه في الفيزيك سي طوميو كان ما عندكش
3: حتى كان عندك بقى. الامكانيه لازم تخلي انت واحد معاك 10 لازم تخلي العشرة اليز دو تيل فاسون هما يتبعوا الفكره اللي هي محضرينها كفريق كامل ومن بعدها انت وقت اللي تخلطك الكره وقت الاكسبلوار نتاعك انت كنجم فريق كانسان عندك ديسو على الناس الكل وقتها تشوف لا ديفيرونس كو سوا كوليكتيفمون باس ولا بتير ولا باللي هو
1: وذاك اللي ما صارش ديجا مع كريستيانو وهذاك علاش واحد كيما تيري اونري معناه من حقه يعلق مهدي تعليقك على الكلام
4: بالنسبه رونالدو متصور بعد المشكله اللي كانوا ارجنتين لعبت قبله وميسي لا بريي كيف ما يقول
1: والتصريح اللي عامله زاد بروفوكي فيه
4: كيف فرنسا لعبت ومبابي عمل زاد دخل في التورنوا كيف ما يلزم دونك هو دخل في ضغط شويه وضغط زي الرالي هو ذا نفسانيا اثر عليه ودخل في البريسيبيتاسيون في وسط الماتش بون هذا صحيح فما دو اكسيون صاروا اللي كانت البرتغال تنجم تمركي فيها فهمت هو الى ايتي معناها تريز ايغويست فهمت فيزافي الجروب بون تبقينا هذا ما يغطيش اللي معناه في التحليل جميع الفنيين للماتش تاع البرتغال كانت فما برشا اغلاط تكتيكيه من المدرب
1: جوستمون
3: كانت فما في نفس السياق كانت فما تصويره قاعده تداول تصويره كان ريتوها فيها الينيومون ا 3 الينيومون ا 3 ان جوور او ميلو تيران اللي هو في الزون اكسيال وعليني نتاع 18 متر معناها كانت فما انيماسيون ياسر ماخذه الاجناب الانيماسيون دونك يلعب برشا على الكولوار سوبريوريتي نيميريك كبيره ما تلقاش فيها لا بروفوندور كسوا في السونتر والا كيف الانيماسيون انك باش تدخل زون اكسيال باش تلوج التير ولا اللي هو دونك فما ديفايونس زاده تكتيك صايره نجم تكون اون بار عند الستاف تكنيك ودوتر بار زاده كيف عند كريستيانو
0: مودريتش لو غران مسيو الملاعب اللي عنده كل شيء معناه يرجع باش يلعب في الديفونس اوليو دي دي ليكيب نتاعو يعمل اون فوت
3: شوف هذيك
0: بيتيز من نوع هذيك يلد ميسي برا
3: هي فنيا
0: وهذيك اللي قلبت اون كيك صورتك قلبت
3: فنيا الجوار سورتو ميليو تيرا كي يبدا فيزيكمون ما عادش او توب رابور العمر نتاعو كذا دونك يولي يلوج على الكاليتي تكنيك نتاعو هو ماذا به هو يكون عنده سورتي دبال وكما نقولوا بلغه الكره يسرب الكره القدام ويتبع ويكون هو يغلف معاه ما نحكيو بلغه الكره اللي يفهموها الناس اللي يسمعوا فينا

0: دونك هو بدنيا راهو بعيد برشا على المستوى انه مش نجم يكون يعاون مع اني كرواتيا زادها كيف كيف ما فيهاش برشا دي كاليتي انهم هما باش يعطيو هو هاك الفيتيس وفيفاسيتي افيك لا كاليتي دو باس نتاعو.
1: لكن لكن نامبيش انا جي في فرانس فرانس كرواتيا بارمي لاطراح فريمون قويين بور دو بون ماتش ماتش دونس فوتباليستيكمون بارلون ناحي غادي من بعد وقت اللي ولا 4 8 ولا تحس دي فرانس لا فرانس كي دومين مي في الاول
2: لانجلتير
0: كرواتيا
2: هو ديجا هو ديجا راهو كان نجم تمركي ذا هل وقتها كرواتيا هدف ثاني قبل ما حتى لانجلتير تتمكن من تسجيل الهدف الثاني يمكن وقتها فتحت خسرت
1: كرواتيا راهو عدت تروح تروح تروح
2: السيطرة على المباراة
1: او نيفو
0: عدت 50 55 قيمة هذاك هو نجمش تكون اكثر من هكاك
1: كيستيون دو 50 يعني قط
0: ما عنديش ما عنديش البنك القوي وما عنديش الجوارات اللي بالرسم معناها نجم نشدوا معاك ماتش كامل دونك وفما ديجا من بعد نحكيو فيها في الدخل الجانب البدني هو
3: هو اما يمناش
2: قلقوا من الطقس
0: هو الكليم تاع
3: اما يمناش اللي كرواتيا سبت مشاكل المنتخب الانجليزي انا اتفرج فيها برشا مرات هما المنتخب إيه
0: ما
3: الانجليزي
0: ماهيش مرشح انا باش تكون في الادوار المتقدمه
2: ما عادش كرواتيا نتاع 2018
0: ما
3: المنتخب الانجليزي كان كان يستعمل في الهجمه لاتاك بروغريسيف ويحب يبروغريس افيك لابار وشاك فوا كانت كرواتيا تحطه تحت ضغط وفما اربع ولا خمسه مرات فكت الكور منهم معناها اكسيون صارت فيها بونتو دونك
0: مي انا بو با ريزيستي فينالمون معناها تحكي على لونجلتير معناها لا بيرسيفيرونس راه في الكوب دي موند في الماتشات هذوما سي لا بيرسيفيرونس راه
3: هي الى موديفي معناها تلز توماس توشيل باش باش يموديفي معناها سيرتين شوز في الميتون باش نجم معناها يخرج بيه كيف ما يقولوا الماتش البر الامان اما هي سبت مشاكل
1: اما حاجه فما حاجه كيما
2: تعطيني مازال عندنا جوج دخلات راه
1: لو غارديان لو غارديان تاع كرواتيا شنحهم بونتويت خويا مينيموم 6 7 بونت يظهر لي اكثر واحد عمل الباراديات يظهر لي
0: هو مونديال الحراس ديجا
2: فما اكثر نتاع من حارس الكابفير عمل الباراديات
1: يظهر لي اكثر يظهر لي اكثر على خاطر
0: شوف بون الاخر كابفير اكثر ديسيزيف هذا نتاع السعوديه زاد
2: باه الدخله سمعت
3: الدخله حبيت نرجع الحكم عمر أرتا اللي منعته الولايات المتحدة باش يدخل يشارك في المونديال هذا وكانت اليوفا عمت مع جيست كونه باش يزفر سوبر كوب دونك الفيفا جات زاد حابت تعمل جيست حابت تخلصوا في جيرة في مستحقات تاع دورة كاملة هو معناها رفض باش ياخذ رفض باش يخلص المستحقات تعمل ما قامش بيه وتشوف معناه معدن السيد هذا وقداش معناه عنده كرامة وإنسانية
1: وشوف بلاده
3: وزاده شعب معاه هذا معناه
2: ولا بطل قومي متحسن
3: هذا أكسيون معناه توريك الإنسان معناه كيفاش هو حسها صحيح تألم من داخل وعمل ردة فعل وزاده نتصورها زاده ردة فعل اللي الفيفا ما حمتوش زاده هو
2: هي الفيفا قالت لك انا ما ندخلش في القوانين الداخليه نتاع البلد المنظم مشاكل فيزا مشاكل معناها ذي بين قوسين شبهه انك جاي معناها باش تعمل حاجه ارهابيه ولا فيك شك هذيا انفانتينو واش قال في الخطاب
0: الكبير
2: نعرف
0: اول مره قطعك مش صحيح خاطر كان جات في بلاد اخرى كان جات في بلاد اخرى
2: راهي في بالي نعرف اكيد جدا هذاك بروفيل انفانتينو الانسان انا حسب رايي الشخصي من المسؤولين نتاع الكره الانتهازيين خدم انتخاباته خدم اموره 48 منتخب هاك تشوف معناها كيفاش معناها الناس
0: تعاني
2: يعطيك الصحه هو شنو منفعته الخاصه ما يهموش معناها موريتانيا يقول لك شكون هما صومالي
0: العالم الكل لك هيك مش
2: بالكره ما عنده حتى مصلحه معناها ولا احبيه من الكوت ديفوار ولا ام بون هذيك حاجه اخرى ام الحارس تاع الكبير ماني فما حاجات بصراحه كان ينجم ياخذهم يزن ثلاثه سوايع على انفانتينو قلب
1: رؤساء الكاف ورؤساء الفيفا اللي تعديوا الكل نفس روما نفس اللبسه
2: مش هكا
1: ما بير انكور
2: مش هكا هي ديسكريتمون سي حمود هكا مش هكا معناها
1: تحت الطاوله تحت الطاوله اقوى من
0: مش هكا على خاطر الشاي كان مخبي اما هذه جات مع
2: امريكا دونك ما عادش المكياج ما عادش ينفع لهنا مع تعليقهم على دخله مهدي معناها تحيه للحكم هذا وقال لك انا حبيت نشارك في المونديال ديجا لو فيت كو تكون موجود ومن الصومال واستحقاق معناها على برشا
0: يهم اكثر الحكام التوانسه بالنسبه لي انا ان شاء الله الحكام التوانسه هما اللي ياخذوا العبره من عند هذا السيد ويكونوا هما في نفس النزاهه ونفس النظافه ونفس القيمه الفنيه.
2: نحكي على البطوله التونسيه.
0: نحكي على الحكام التوانسه وان شاء الله نقاو زاد حكام التوانسه، راهو حاجه من الحاجات اللي تخلينا نحن كمنتخب ضعيف. فما عباد راهي ما تفهمش اللي الكره راهي ماهيش تيران تاع 90 دقيقه ومستطيل اخضر ومدرب وزفاره وكنو. لا لا لا لازم انت ما عندكش اربيتراج موجود غاديك.
2: باركونتر سامحني فاخر، فما حاجه الناس بتاتر ما تعطيهاش هكا اهميه. طاقم تحكيم القطري اللي زفر مباراه البرتغال والكونغو الديمقراطيه، حكم قطري بتكوين تونسي 100% مع ناجي جويني، معناه وقت كان مسؤول على قطاع التحكيم في قطر. والناس هذوكم جاوا لتونس وعملوا لي ستاج فار، معناها اللي بيهم الفايده في تونس، وانا كنت حاضره في زوز، معناها ريتهم كيفاش يخدموا طاقم كامل من حكم الساحه للمساعدين. هاك شفت معناها مونديال في 2020 واليوم كيف
0: على شطر.
2: بريستاسيون بصراحه
0: على شطر. فما دو فاز بالنسبه للحكام. فاز الاولاني هي اللي حد التيوريك،
2: ايوا
0: كيفاش يتعلم، اما اللي اهم
2: براتيك كيفاش يتطبق. فانا هذا كل شكون يعني
0: فانا اتموسفير حكم قطري يمشي يظفر في قطر، معناها مش كاميراوات تعس عليه، معناها يلزم يعرف اللي هو راهو الغلطه اللي فيها سوء نيه ولا كذا، ينجم حتى يدخل على الحبس. ما نحن لهنا راهو تغلط ما تغلطش، سوء نيه حسن نيه الكل يتعدى هكاك. معناها
2: احنا المحللين ساعات نتاع التحكيم هما اللي يخرجوا حكم نظيف، معناها بالسترول والا بالحق اللي مسكين ياكل العصاره. وساعات فما
0: ما كانوش زاد محل شبهات وما كانوش
2: انكومبيتون وعملوا اكثر من هكاك.
0: الاربيتر يا انكومبيتون يا محل شبه، فمش حاجه ثالثه.
1: يا اما مش
2: يا تلك حدود الله فنيه.
0: كومبيتون فيها عليها. نحن عندنا هذو مزوز، كان عندنا واحد كومبيتون يتكلم يقول لنا رانا كان عندنا راهو حكام دوليين.
2: كان
0: عندنا حكام دوليين وكانوا يمثلوا
2: وزفروا مونديال.
0: اما ما تطوروش والمشكله فيش اللي كي تسمع المحللين بتاع الحكام اللي هم حكام سابقين يجي اون بوزيسيون داتاك، يخدم المنظومه معينه. يخدم يحب يشد مع جماعه والا هو كونتر الجماعه. باقي هذه المنظورين موجوده في الدومين تاع الكره في كل شيء.
1: شو الحكم الصومالي هذا حبي يعطيه تهمه التيروريزم او تيروريست
2: اقرب شويه حمد
1: والا تيروريست. يا اخي خرج بطل، خرج بطل دان كوتي. وانا الفيفا مرسي انا نقولها بالفيفا، انا عطاته سوبر كوب باش بور ديريجي الطرح
2: هذا.
1: شو الفيفا
2: اي يا ما بقرار خاطر ما كانش يتجرأ معناها
1: هم فاتينو مش يعملوا كيك واحد دو الحاجة الأشب أشب برشا هو كيفاش عطاوه. قالوا تاخو حق، قال نوجه من البابيزما دونك راهي المادة لا تعني له شيء. وقت العالم كله يمشي مادة ومونديال كامل تبنى على المادة. ألور لا سي لوسون خرج من السيد هذا
2: ان شاء الله اكيد فيما اهم. يلا في اخر الدخله نتاعك نستنى فيها الليل.
0: انت برا ما قريت التدوير شويه؟
2: لا والله لا قريت حتى شيء. انا لا والله لا عملت توك سالتك قلت لي خاطر ريت برشا تصاور وبرشا حاجات ومنتخب اليابان في الشترين راهو هذيك تنحكيو فيه من بعد قديم ومش جديد، خاطر شارج دونترينمون هذاك ما ينجمش يكون في وسط كومبيتيسيون ويقارنوا باحنا كيفاش نترينيو وكل بسكليت وكل حكايات ولي كونديسيون فيزيك نتاع الناس اللي باش نلعب بولهم. انا دونك وحدي كراو اجتهاد
0: من انا حكيتها في التدوين ونعاود نزيد نحكيها لان راهو عندنا مشكله على المستوى الاعداد البدني، مش المعدين البدنيين اللي هو لا عندنا دي كومبيتون، مي عندنا مشكله نحن في الرزنامه، في عدد الفرق، في عدد المباريات، في الانتنسيتي نتاع المباريات. ساعات تلقى 6 ماتشات 8 ماتشات في الشهر ومن بعد تعمل شهر ونص راح. ايكيب ناسيونال فيها زوج ولا ثلاثه من تونس ونوقف عليها شامبيونا شامبيونا عرب تتلعب نوقف عليها شامبيونا شهر تتعدى من بعدها كوب دافريك نقارو احنا شهرين راحه. شوف الرزنامه والبطوله ومستوى البطوله هذوما كلهم مهمين. تقول لي انت والله عندنا زوج ثلاثه قاعدين يلعبوا لبرا، اللي قاعدين يلعبوا لبرا صف ثاني وثالث احسن جوار عندنا نحن نراو فيه تري بيرفورمون في ليكيب ناسيونال حلنا باع المجبري. فماش هكا ولا اللي ما عندوش فريق واللي متذبذب واللي ما تقاهوش في جمعيات واللي تو ما نعرفوش حتى المستقبل نتاعو وين، واللي هاو شفناه حتى في الماتش الاولاني اي نا با في لا ديفيرونس
2: لكن
1: موجود لكن كومبيتيتيف
0: كومبيتيتيف صف ثاني وثالث صف ثاني وثالث. راهو اسمع راهو ليزيكيب ناسيونال اللي قاعدين يلعبوا الصف الثاني والثالث نتاعهم نون كونفوكي، عندهم كان الصف الاول تلقاه كونفوكي حتى كي لعبت مع السويد تلقى كان السفلو بس نورمال باش تلقى روحك بعيد. لا عندنا لا فيفاسيتي لا اكسبلوزيفيتي لا اندورانس لا دويل لا ماس مسكولير لا نتاع كلي مسمار في حيط هاي كشامبيونا موجوده هاي كتمشي باللي باش تمشي خلي تمشي باللي كذا
2: ما عادش نصدروا
0: في الجوارات علاش نلوجوا في البي ناسيونون البي ناسيونون تاعنا الباهين موجودين منهم ياسين العياري اللي شفناه ولعب كونترنا علاش ما حبش يلعب كونترنا معانا نحن في تونس على خاطر يلقى لي كونديسيون خير خاطر يعرف اللي هو في البيرفورمانس نتاعو باش تزيد تقوى باللي موجود هذه هي راهي فما عقليه يلزمنا نعاودوا نصدروا جوارات كيفاش نعاودوا نصدروا جوارات بالنيفو نتاع الشامبيونا هذا بالريتم تاع الماتشات هذوما
2: مستحيل
0: باللي قاعد يصير بثلاثه اربعه مدربين وخمسه مدربين في نفس في في نفس الفريق في العام في السيزون لا لا في العام في الفريق راهو
2: ثلاثه اربعه خمسه
0: في الفريق في العام وثلاثه اربعه خمسه هذوكم اللي تبدلوا تقاهم في نفس الفريق قاعدين يدوروا معناها نفس الفكره ونفس الفشل ونفس كذا اللي قاعد يدور لا فما اسم جدد ولا فما افكار جدد ولا فما واحد قال اي انا راني باش نعمل الفوليوم فيزيك قوي ونوري روحي لي انا جو في لو دوسو
1: سامحني راهو الكلام هذا يكون فالابل لو انا عندك اني ايكيب ناسيونال تلعب من مخرجها من البطوله نتاعك انت عندك تروا غارديان بلس دو جوار من البطوله
0: والباقي كله يلعبوا هاني قلت
1: لهنا دونك لو بروبليم اللي موجود في ليكيب ناسيونال ما عندوش تاثير على
0: البطوله لا عنده تاثير هذاك باش نفسر لك اكثر باهي كلامك صحيح اما باش نزيد نقول لك انا شنو الخامه نحن كي قينا النيفو نتاع الشامبيونا معنا الجوارات اللي في الشامبيونا ضعيف اش عملنا مشينا للبين ناسيونو هكا ولا اللي هما صف ثاني وثالث معناها نحن هربنا من المشكل ولوجنا على الحل الاقرب اللي نحن نجيبوا واحد مزدوج جنسيه وقاعد يكور زعما في الاوروب حتى كان مش يكور نعيطوا له خير من اللي قاعد يكور
1: معناها كانك تقولوا ان الشوا نتاع لي جوار الموجودين بين ناسيونال
0: شوا جمله البروجي كله غلط
1: هو الشوا نتاع لونترونور غلط والشوا نتاع لي جوار غلط ويظهر لي
0: من بارخ
1: على الشوا نتاع
0: ما خلطش لونترونور انا نحكي لك شوف عندنا مشكله في الشامبيونات وعندنا مشكله نتاع ريتم وعندنا مشكله نتاع نصدروا جوارات وعندنا مشكله نتاع
1: بيرفورمانس زعما كان خذيت من بربي كان
0: خذيت تصلح من بلادك
1: لا توندي
0: لو فما بلاد بتتصلح
1: لا لا سمعني انا نحب نعرف لو انك خذيت من وسط البطوله التونسيه اون ايكيب ناسيونال زعما باش تخسر بالخسائر
0: هذيا لا لا
2: لا
0: حاجه اكثر من كذا سي با سا
2: هو يحكي على على, على
0: انا طرش عاود نحكي اعطيني اكزومبل نتاع منتخب ولا بلاد بدات تصلح في الكره نتاعها بمزدوجي الجنسيه اليوم قاعدين يلعبوا في البلايص الاخرين
1: ما تنجمش تكون
0: ما تنجم لازمك تصلح من بلادك المروك خلقت من بلادها الجزائر خلقت من بلادها
2: فما قطر كونت بعد منتخبات من جنسيات اخرى
0: عندك في الوساتور نتاعك زوز ثلاثه اربعه حتى على الحراره وعلى يقول لك ولد الجمعيه لازم فما ثلاثه اربعه كيف كيف ولد المنتخب اللي يعيش في تونس واللي يعيش في الجزائر ويعيش في المغرب لازم يكون موجود لازم يكون من الاكاديميه نتاع البلاد هذيك ومن بعدها هي باش تستقطب به اللي بين ناسيونو نحن نعملوا بالعكس نحن نعملوا
2: اللي نقفوا في النقطه هي بعد الاخبار بعد اخبار 9:30 مازلنا راجعين نحكيو اكيد نقطه مهمه جدا ساعات نعملوا كونفوكاسيون فقط لارضاء العبيد وكعنا ملاعبيه انا عنا البره جبنا لا كريم دو لا كريم بين قوسين لكن هما فينالمون ينجم يكونوا ماهمش معناها اوسي بيرفورمون كو لي شنو توقعنا موجز اخبار 9:30 مع رمزي القلاوي راجع معكم في ملاكور
4: مال الكرة. Cause you're a sky, cause you're a sky, full of stars. مال الكرة.

0: ذا ويكند 9:38 دقيقة، أنتم تسمعوا فيه ملا كورة، وأكيد دخلت فاخر فهمي في علاقة باللي موجود في منتخبنا الوطني التونسي اللي عندنا في تونس واللي جبناه لبرا. إسكو هذه هي معناها الكاليتي نتاع الملاعبية المناسبة باش نعملوا بها منتخب ونعملوا بها بيرفورمانس في المنتخب، وإلا لحدود إمكانياتنا البدنية والتكتيكية واللي داخل فيها زادة التكوين وداخل فيها استادات وبرشا حاجات. هذاك علاش احنا هكاكا دونك وقفنا هوني وقلنا بعد الاخبار باش نكملوا نواصلوا نعلقوا قبل ما نمشيو للكره العالميه. حبيت تزيد حاجه في اخر قبل ما نمشي لحموده ومهدي؟
1: لا هذيك هاك لخصتها، لازمنا نخدموا ساعه من الداخل ومن بعد نمشيو لبرا، لازمنا نكونوا جوارات ولازمنا نصدروا جوارات ولازم يوليوا الجوارات اللي لبرا اللي بيناسبوا هما يحبوا يجيونا، مش نحن نستقطبوا فيهم على خاطرنا نحن فارغين وما عندناش والبلايص موجوده وهكاك ما يحسش معناها يجي حد البلاصه خاطر عارف روحه البلاصه نتاعو. دونك هو يزم يولي عنده حراره الروح نتاع يحب يجي يلعب للوطن ويحب يجي يلعب لدرابو تونس، لازم يفهم اش معناها درابو تونس باش كي يلعب يعطينا الديباسمون دو سوا يعطينا 200% وقت اللي نحن ماناش فيها وجه العطاء نتاعنا.
0: اي مقياس حمودة بن سليم معناها ما تعيشش في تونس ما تعرفش معناها شنو يتعدى بصفه عامه في الملاعب كره القدم في تونس، بعد تلبس مريول المنتخب تنجم تكون عندك وطنيه وحتى حد لا يناقشك فيها وتبدا ظاهره، كيما تنجم زادة تكون ما هي كاركتير صحيح فما ملاعبيه كلي هكا تحسهم باردين شويه، ما زاد راهو فرق كبير كي تشوف جوارات المغرب كيفاش وتزير كيفاش ومصر كيفاش وكلهم عايشين برا وكلهم معناها بريسك نفس لي كونديسيون اللي جبنا منهم ملاعبيتنا.
2: انا يظهر لي ميم بير انكور يظهر لي البي ناسيونو هذوما الجايين وكانهم هما جايين بور باش ياخذوا هما باش ياخذوا الفلوس ما عند ليكيب ناسيونال، مش باش يعطوا الفلوس ليكيب ناسيونال. اش معناها؟ معناها هما جايين باش يصنعوا اسامي من ليكيب ناسيونال اي سورتو كي سي اون مونديال، المونديال هذا باش تمشي باش تظهر. دونك انا نقول في كلمه ليكيب ناسيونال الشامبيونان كي رفلت لا فالور دو شامبيونان. اذا عندك شامبيونان عاليه راك باش تلقى عندك ايكيب ناسيونال كبيره، واذا تكون الشامبيونان تاعك طايحه راه ما تتصورش لا تنتظر باش تكون عندك جروند ايكيب ناسيونال بيان سور. دونك الشيء من مأتاه لا يستغرب بالنسبه لي. جو فوا لي بربي قداش لعبوا ماتش مع بعضهم
0: فما شكون اول مره هو محور الدفاع ديجا
2: بربي انت لاعب
0: اربع هذم هما الماتشات اللي لعبوا ما لعبوش قبل ما بعض
2: اونتو بور لو تو تو في بريباري اون ايكيب ناسيونال باربع ماتشات اميكو معقول هذا
0: اربع ماتشات كل مباراه تتبدل
2: معناها وكل مره تبدل اللاعب معناها اون توتاليتي تلقاش ملاعب يلعب 120 دقيقه ولا اكثر شويه زوز مقابلات ما فماش ملاعب يلعب زوز مقابلات كاملين معناها تنجم تقول
0: بخلاف حارس المرمى
2: هذا اضافه انه هو لو انه مع الاقل كيما المراركة ولا الجزائريه ولا السنغالي ولا بي امبورت ليكيب الموجودين تلقاه انه هو عنده في ساقي كره معناها قاعد يلعب تيتولير في ليكيب اللي يلعب فيها لهنا راهو ينجم يعطي البلوس بالحق. والدليل كذا انا باغ اكزومبل كي ناخذ السنغال ولا كي ناخذ المغرب، السنغال رغم اللي هي خسرت 3-1
0: نرجعوا اكيد بعد لحظات
2: لكن نمبيش تحس بلا فالور دي جوار المغرب سي تيرا دونك حاجه طبيعيه.
0: باهي مهدي يلا باش نسكروا دخلت فخر
3: 1994
0: اي
3: فرنسا بلغاريا فرنسا بلغاريا فرنسا بالستار نتاعها في البارك دي برانس دافيد جينولا إيريك كونتونا جون بيير باتان هيستوريكال
2: من اقوى ليزيكيب
3: ايش و90 دقيقة يهرب لهم اتاكون تاع بلغاريا اسمه ايميل كوستادينوف يماركي لهم بوند ايبان لا فرنسا ما مشاتش
2: الكوب دي
3: موند وجعتهم برشا جاو عملوا اجتماعات ولموا لي تكنيسيان ولموا كل شيء وحطوا ايمي جاكي هو معناها السيليكسيونور وعملوا الفيدراسيون عملت ديريكسيون تكنيك وحلوا شانتي وشانتي ذاك جاي كلير فونتين كلير فونتين كون لهم تو معناها اليومنا هذا كلير فونتين قاعد يصدر في الجوارات
1: اقوى سونتر دو فورماسيون
3: في لي زونترونور حلوا شانتي
1: ما جاكي مشى لجابون زاد هو هذا اللي هو اللي مشى لجابون زاد هو عمل الاستراتيجي نتاع
3: الفوتبول والتو معناها يعيطوا له ويشاوروه في برشا حاجات حتى ديدي ديشون قال جو سوي اون كونتاكت بيرمانون مع مي جاكي. دونك واستفادوا من اغلاطهم وخدموا لارواحهم فهمتوا الناس كلها معناها شمرت على دراعها وشفتوا نتيجة تو ليكيب دو فرانس كيفاش و دو فوا شامبيون دو موند وكل شيء
0: وماشي تنجم تكون
3: دونك احنا نجمو نخدموا تو نخرجوا بيك ان شاء الله لو مينيموم دو ديغا في المونديال هذا. ما فيها باس كي نروحوا نستفادوا من اغلاطنا ونحلوا الشانتي هذايا ونكونوا جواريتنا نتاعنا. وحتى معناها اللي عندنا الاولاد الصغار لي بي ناسيونو نعملوا لهم من سيلول اللي تتبعهم وتكونهم وقول لي ناقص حاجه تكونهم ونعيطوا لهم دون دي ستاج فهمت. وهذه كلها خدمه نتاع اداره فنيه.
0: هذه خدمه اصلا نتاع مسؤولين في كره قدم اللي هما مش قد المسؤوليه اللي عندهم.
2: جوري بارونتيز ثم كلمه قالها المرحوم خلينا نقول مرحوم مسيل شبولي قال كلمه قال جات ما ديما نقولوا الرحمه تمشي للمسلمين وكل لغه هذيك فهمتني. قال سا فيندرا ان جور او لو فوتبول مونديال سورا دوميني بار لي افريكان. اي كي ناخذ فرنسا يا اخي فرنسا هي كي دومين لو فوتبول سي سون دي افريكان لدرجه انه جابوا النكته نتاع وقت اللي لعبت السنغال وتونس
0: في واحد شخص
2: ليه قال كي نحط الملابيح على بعضهم يقولوا نلعبوا ضد رواحنا احنا تو دي افريكان مي سي فري ان يا كو دو معناها القشره نتاعها اوروبيه والبقيه كلها سي سون دي افريكان دونك لا فرانس سي غراس او افريكان كلي اون تران دو دوميني سور لو بلون مونديال معناها الافريكا راه باش يجي نهار وبالحق وظهر وقاعد الظهر بتي تبتي.
0: يلا نمشيو تسويت للكرة العالمية.
4: الكرة العالمية الكرة العالمية.
0: واحد بليش للمنتخب السويسري قدام البوسنة والهارسك دونك هذه الجولة الثانية من المونديال اللي طلقت اليوم. اثنين بليش الهدف الثاني تسجل من لحظات دونك اثنين بليش المنتخب السويسري ماشي في فوز في 85 دقيقة لعب دونك كما قلنا الجولة الثانية. احنا مش نحكيو على الجولة الأولى أبرز الاستنتاجات شنو وقعت في أذهاننا نمشيو بشوية بشوية بتبيعة نبديو باللي يهمنا باللي حكينا عليه ديجا حتى في الحصص الماضيه. المنتخبات اللي كانت معناها من الاول هكا دي بريتوندون وذيك اللي باش تسكوب دو موند وذيك اللي باش تعمل وذيك بعد فينالمون نلقاو بعض المنتخبات الجوله الاولى نعتبروها ديسيبسيون بالنسبه للناس اللي انتظرت اكثر والا معناها مريت للمنافس ولا كيفاش نقولوا للفريق الخصم اللي كان واقف كيما يلزم حضر احسن ما يكون ولقى روحه معناها ند للند كيما راهو مصر مع بلجيكيا كيما رينا المنتخب المغربي بون الناس كل قلنا انه باش يعمل حاجه لكن مع البرازيل معناها في الجوله الاولى لي سوربريز كاب فير مع اسبانيا شكون اخر معناها حاجات نحكيو في النتائج الايجابيه المغرب مع البرازيل ديجا سمعناها ايضا المنتخب السعودي قبل ما نحكيو على الحاجات الاخرين معناها جونغ لي ديسيبسيون بوتيتر الجزائر مع الارجنتين رغم ما تلامش. خلينا ساعه في المنتخبات اللي محطوطه في السيركل نتاع باش تمشي لبعيد في المونديال وما عملتش نتائج ايجابيه. نبدا معك سي حمود.
2: والله الثلاثة تراح بلجيكا مصر المغرب برازيل وكاب فير اسبانيا معناها ثلاثة معناها سيبوزي كسوا البرازيل كسوا بلجيكا افيك الريزلتا اللي عملته ضدنا في الاميكال كسوا اسبانيا افيك لي تيكي تاكا نتاعها واللعب نتاع الوليدات الصغار نتاعها
0: صديقك العزيز
2: صديقي العزيز ما لعبش برشا لعب شوي برك فهمني دونك بالحق مصر المغرب والكاب فير انهم با ريسبكتي لادفيرسير لعبوا من غير سون ريسبكت تعرفش معناها تو ريسبكت با انا باش نلعب انا من غير احترام
0: المغرب ما احترمش البرازيل
2: مي بيان سور هو كان ينجم يربحوا ما احترام بلوك الكوره ما نعطيكش لا فالور ما نعطيكش الفالور اكثر من
0: كان ينجم يعطيك ثلاثه
2: انا بالنسبه لي انا ما نعطيكش اكثر من قيمتك البرازيل سي اون فيريتي ماهيش البرازيل نتاع العاده اش فيها ودو جوار
0: لسم هو
2: قاعد لسم هكا هو دونك تلعب بالتاريخ نتاعها دونك الماروك الاراتي لا فيكتوار مش مصر بيان كو عملت نول لك راهي جوسكا بريزون على لا ريشيرش لا بروميير فيكتوار دون سون هيستوار في المونديال تو اللي ربحت حتى ترى دونك كانها
0: مش نفس الملاعبيه اللي لعبوا المونديال اللي تعدوا هل الدرجه مازال فما بلوكاج
2: الدليل كانت تنجم تربح
0: كنت بلجيكا تنجم تربح
2: بالضبط هذاك اش حبيت نقول لك معناها البلوكاج اون ديري اللي هو مازال موجود معناها لو انها سي فري البونتو اللي ماركيه
0: عاشور
2: عاشور مش مش مش عادي بونتو مزيان
5: صنع محلي على على فكره
2: مزيان من اعز شباب الماركه
0: في
2: المونديال
1: وهو اللي يجي
2: ومش اللي يجي صحيح يظهر لي الميور غارديان دو مون في الوقت الحاضر وتماركي له بونتو بالطريقه هذيك دليل وزياده وان لعبت من غير كومبلكس مي كانها عندها في مخها حكيت الفيكتوار اللي تجي عليه من عام 1934 الكابفير الكابفير سيتون دي الور لا ما تنجمش تفهمها الكابفير كيفاش عملت نول كونتر
0: فرحت للكابفير سي حموده ولا تازمت تاسفت لاسبانيا صراحه
2: والله لو ان الكابفير نعرفها تعمل تنجم تعمل حاجه القدام سي طوميو اما لكن انك توقف ايكيب باش من اجل في الاخر تنجم تجي اسبانيا على برا سما فرا دي مال انا على خاطر جيف بيان توجور فوار
1: اسمعني ما تجيش على
2: برا ايش نقول لك
0: قدي حيال
2: لا لا لا لا ايش نقول انا فما دي جوار جامبيان كي ريست اونكور يقعدوا الماكسيموم في المونديال يعني نحب نتفرج فيه كرويا لانهم يعطيوك البلوز شيخ وكره وفما دي زيكيب اوسي دونك انا جو بيان ما نحبش واحد يتعدى لي بالزر باش يتعدى في الدوزيام تور
0: ايوا فما الحصان الاسود كما تقولوا في الاعلام
2: جو كومبران انا جيم لو فوتبول بور لا بوتي دي فوتبول معناها كي نشوف ملاعبي يعطيني البلوس وشيخ الناس قاعدة تفرج ماذا بيه يخد متواجد كي نشوف إكيب نفس الشيء جم با فوار اون إكيب توقف لك اون غراند إكيب وبوي أبري تخرج تو كيما السعودية السعودية نعطيك السعودية ربحت الأرجنتين في 2022 إي سي تو
0: إي دوبوي
2: إي سي تو ربحت وخرجت من البريمي تور جيم با فوار سا انت خويا تجي كيما ليكيب
1: اللي خرجت راهي بروفان بيرفورمانس عملت 4 بوان هي وقتها معناها
0: حبت تتعدى
2: عمل تروبا ما عملش كتروبا
1: تروبا ما عمل زوز تراح اي ما زوز
2: تراح خسر زوز وربحت تراح
1: عمل زوز تراح بلان زيدا كيف كيف ما خسرت الكرة ظلمتها كانت نجمة تترشح معناها كانت عندها شانس تاعها تلعب شانس تاعها للاخر من حقها زيدا هي الكافير ما نجمش تربح تروح ترشح
2: نجم
1: من حقها التاريخين تحب ترشح
0: فزابل
2: معناها
1: بلاد تحب تتطور راهو كي نقول كلمة كافير راني توجعني الكلمة راهو
2: انا
0: كتونسي تفكر اش صار فينا مع الكافير
1: نحن كي كانت
0: كافير وسيراليون هذوما عملوا فينا
2: بالنسبة لنا سي اون ايكيب اللي بالحق فرهدتني سيتي لو ماروك اون 2022 علاش ربحت سيفري وبدات تمشي بشوي بشوي قربت توصل للفينال كنت كيلك مينوت دو با دو لا فينال هذاك نحب ايكيب كي لورسكو سي ديستانك في التور الاول تكمل القدام
0: وبرشا ناس قالوا سبب هو وليد راكراكي وقارنوا مع المدرب الحالي قال لك معناها تحرر المنتخب المغربي مع الشلعب ياسر دفاع متحفظ ما نعرفش تشاتروا الراي والا لا كان جاي المدرب هذا هو اللي قادوا في المونديال الماضي
2: جراساكي بربي البرازيل
0: جراساكي حمد فعله باش ما يقعدش حوار
2: بربي ربحت جراساكي خرجت نول
0: مهد شنو رايك في
2: البونتو الاخراني الكره الاخراني نحاها غارديان البرازيل
3: المروك تو تبدلت كونسيبسيون دو جو نتاعها
1: اوكي تبدلت اما لا ريكونيسونس راكراكي منجم حتى حد ولا استحقاق نتاعهم منجم نحلو حتى حد والكونسيبسيون اللي كان يلعب فيها هي نتاع لاتاك رابيد والكونتر اتاك وصل بها كاتريام دو مونت دونك منجم نحلو حتى حد وحتى حد ما عملها قبل وان شاء الله نشوف واش كوم شي عملها من بعد خاطر تو هذا بدل كونسيبسيون دو ولعب ماتش باهي كونتر البرازيل اوكي اوني داكور
0: ولا المغرب 6 عالميا بعد
1: التعادل في الفيناليتي نتاعهم بعد هو واش نمشي
0: لا انا سالتكم خاطر الفنيين اللي قالوا
1: لي مش الكونسيبسيون نتاع هذايا احسن من راكراكي
0: كامل رجل تاخي
1: صحه نتاع راكراكي صحيحه صحيحه ما نجمش حتى حد ينحيها في التاريخ وصل كاتريام دي مون
0: احسن بارابور اللي في كيف اللي موجود
1: احسن بارابور بيرفورمانس الاخرانيين
2: بعد ما يوفى المونديال نقولوا
1: الكلام من التروازيام دوزيام ولا شامبيون دو موند وقتها الاخر كونسيبسيون تاعو احسن خاطر الكره راهي فيها نتائج
3: كونسيبسيون هي اللي تقيم الكره
1: كي تجي من التروازيام وانت ماشي للدوزيام ولا شامبيون دو موند نجم تقول اللي هذا
0: خير راهو المحللين الفنيين شنو قالوا شنو ناقشوا على ماتش
1: معناها حتى انا جاوبته
0: نعرف ليه بالطبيعه مش راي خاص
1: خاطر في الكوره
0: فما كيفاش بدينا نحكموا احكام مسبقه من تو
1: فما داتا دي بيرفورمانس ما تنجمش تنحيها سيد كاتريام دو مونت في التاريخ عمرها ما صارت المغرب اللي باش يوصل ثروازيام دوزيام ولا شامبيون دو مونت نجم يقول اللي هو كان خير من راكراكي
2: أكيد هذا
3: ملك عاد وجدان بالنسبة للبيلون بتاع التور الأولانية بتاع الكوب دو مونت تلعبوا هما 12 بول كل بول لعبوا 2 ماتش دونك 24 ماتش ان تو في ال 24 ماتش هذوما كل مركة فيهم أبوبري 75 بونت 75 معدل معناها 3 بيوت بار ماتش معناها تتسمى حاجة تريز الفيرا فهمت بالنسبه للي ميور معناها
1: ايه
3: كملوا نورمالمون الناس كلها لعبت.
0: اي الجوله الثانيه دخلنا فيها اليوم.
2: دخلنا فيها اليوم
3: الجوله الثانيه. لا تلعبوا.
0: كيما الخميس اللي فات جينا كوب دو موند.
1: اي هما دوز ولا
3: ايه؟ اي هما دوز.
1: اي تحكي على دو ماتش باربول. اي
3: دونك فيما يخص معناها ميور اتاك بالطبيعه المانيا.
0: بالصبع.
3: بالنسبه ديفونس زاد فما ديزيكيب ما قبلوش كيف ما الارجنتين كيف ما فهمت برشا
0: دونك
3: اسبانيا زاد ما قبلتش كاب فير ما قبلتش دونك هذوما في الديفونس هذوما فيما يخص
0: لي
3: هاتريك فيما يخص اكثر زوار ماركا توا ميسي عمل هاتريك فهمت فما اللي دخلوا بالباهي كيف نقولوا ميسي و
0: ومبابي
3: دونك هذه هي وهاري كاين زاد عمل لونتري باهيه
0: ماكش ديسو من بلجيكيا كيما حموده ولا
3: بلجيكيا ديسو منها شوي مي ماهيش انا بالنسبه لي انا ملي دخلت ماهيش هي معناها
0: ماهيش منتخب بلجيكي باش
3: يعمل منتخب يعني انا عندي في مخي ثلاثه اربع منتخبات هذوك ملي بشوفهم في لي تور الاخرين
0: شكون ثلاثه سمين ديك
3: اللي هما عندك فرنسا عندك الارجنتين عندك المانيا فهمت وعندك
2: لانجلتير
0: لانجلتير باهي واضح فاخر انت شكون في الاثناء 3-1 المنتخب السويسري قدام منتخب البوسنه والهرسكون نهزوا ريوسنا نلقاو اهداف احنا مركزين رانا كونسنتري خاطر بصراحه المباراه ما عندنا فيها ما نربحوا
1: النقطه الفارقه قبل الكوب دي موند وفي الكوب دي موند قبل الكوب دي موند فما برشا دي بليسور سويت اللي فما اونكومبرمون قلناها راهو ديجا قبل فما بوكسينغ داي في لي شامبيونال الكل مالغري سا لقينا نيفو فيزيك عالي من المنتخبات والمنتخبات اللي عملوا فو با اونتر غيمي في الماتش الاولاني ما يتسموش دي فو با على خاطر الكوب دي موند ديما مسنسنا انه في الماتش الاولاني مش تلقى برشا دي زيكيب يحطوا ا 200% كونتر لي غراند ناسيون اللي هما مرشحين دونك عادي انا باش يصير بالنسبه للمغرب ومصر و والسعودية ثلاثة عندهم عندهم نقاط التقاء كنا نحن دي بوان كوما النقطة الأولانية سور نيفو فيزيك كانوا كوستو ان سارتان مومون حتى حتى نقولوا 70-75 كانوا في المستوى الذهني زاد كيف كيف كانوا
0: جاهزين
1: كانوا جاهزين هاني قلت لك حتى المستوى هذا كلهم بريسك في الدقيقة 70-75 بداوا يقبلوا في البونتوات هذه نقطة الالتقاء ما بيناتهم دونك وقتها صارت شوت فيزيك وشوت مونتال وفما زاد كيف كيف هذوما ثلاثة راهم كانوا متفوقين واحد بلاش.
0: بعد رجعوا عليهم
1: ثلاثة رجعوا عليهم واحد واحد.
0: صحيح.
1: يوم كنتش المغرب رجعت على البرازيل فيسع مش كيما الآخرين. مي كل ما هذوما دخلوا بروح كبيرة ذهنيا حاضرين ما احترموش المنافس أكثر من اللازم كيما قال سي حمود. فيزيكمون كانوا كوستو في لي دويل موجودين في لي ديستانس اللي يعملوا فيهم في كذا من بعد فما ان اسبي تكتيك اللي هو ينجم يكون مربوط ما بين ستاف وما بين الجوارات اللي هي نتاعنا نحن العرب على الغالب اللي هي وقت اللي انا نبدا رابح واحد بلاش ان سارتان مومون بشويه بشويه جو في لو بلوك تيري فير لو با دو تيل فاسون ولي نقبل في اللعب ونحب نعمل كونترول نبدل الكونسيبسيون اللي انا نلعب فيها يعني كي بدلوا الكونسيبسيون اللي يلعبوا فيها عطاو اكثر اسباس واكثر دي سوليسيون للادفيرسير وثلاثه عدلوا لهم وهذه المشكله اللي صارت اللي كان ينجموا ثلاثه يربحوا خاطر هما كانوا عندهم النتيجه ان سيرتان مومون بالنسبه لزوز على ثلاثه هذوما اللي كانوا مقدمين فيها بالكدا فما لو كونتر اكزومبل اللي هو العراق اللي ما عملتش لو بلوك تي ليفر لو با بون هي بطبيعتها ديما كانت ماهيش ماخذه سكور مي لعبت كرة مزيانة برشا وضيعت برشا بونتوات وعملت برشا فوليوم دو جو ورات اللي هي تنجم تكون ند مع اي منتخب ولعبت كرة مزيانة وهذا شلون اللي نستناو فيه وبيان سور فما ديسيبسيون نتاع ليكيب ناسيونال نتاع تونس وفما حاجات اللي ماهمش مفاجئات كيما اللي كراسو هذيك اللي سكور ولا كذا المانيا ولا كذا فما حاجات اللي ما فيهمش مفاجئات وفما ما همش مفاجئات يتسماو ونقولوا نحنا سي اتوندو انو باش تصير فو با من الاول وجينيرالمون لي غراند ناسيون اللي يعملوا فو با من الاول هما اللي باش تلقاهم بعد موجودين في الاخر خاطر باش يبداو يصلحوا على بكري وفما شويه النقطه الاخرانيه اللي في لي غراند ناسيون اللي هي بلغه الكره الحقره زاد نقولوا عليها فهمتني نتاعك اللي داخلين الجوارات ماخذين لي دوسو سي بون ماتش غاني سي بون باش ناخذوه باش كذا كيما بورتوغال يا و جوا فيليكس على البنك حتى من لونترونور تحسوا هاي تحسوا لونترونور حاطط على البنك لي جوار زعما كلي وكذا وكان حقيقه نعيط لهم بعد نجم يلقى روحه في مشاكل دونك سي ان بو دو تو كرويا ماشي بالكدا كل يوم فيها برشا بونتويت كيما قال زاد كوتش مادي دونك فما حاجات باهين فهمتني مانيش نحكيو على ليزيكسترا البرا من حمد
0: الله احنا حكينا كنا على الكره
1: فهمتني
0: في الكره هو حاجه تحسوا متطوروا معناها كي نقارنوا بالمنتخب الوطني التونسي بون الجزائر معناها ما يلوم عليهم حد لعبوا ضد ميسي وكان حاضر وما حتى حد ما ينجم
1: زاد الجزائر ماركيت بونت وما تقبلش زاد كان معناها
0: ورقه حمراء ما فهمتش
1: شطر يد معناها فهمتني
0: ورقه حمراء
2: خليني
0: حمراء ولا مش حمراء
2: باش نرجع للحمراء ومش حمراء انا حبيت نلخص المونديال في الجورني بريمير جورني سيبوزي في ثلاثة حوايج الشاب مقابلة شفتها شنية مزيانة معناها كرويا مزيانة أقوى مقابلة ستدير سو لو بلون كرة مشكلي معناها كوستو وتكتيكيا أنا هي أقوى واحدة سو لو بلون تكتيك أنا أ مون سونس سو لو بلون بوتي جو وكرة مزيانة جي في زوز يظهر لي البرازيل مراك إي فرنسا سينيغال دون لي 60 مينوت يظهر لي قبل ما تولي 3-1 لا فرنسا سينيغال زاد ستي ان غراند بارتي ومزيانه كرويا
0: باهي شاطر وكزوز
2: الرايه اقوى مقابله كرواسي
0: لونجلتير
2: لونجلتير الور لا سي لا بلو فورت نيفو عالي برشا وتكتيكيا باش نفاجئك باش شكون اللي شفتها اقوى ماتش شفته تكتيكيا نو سيتي الارجنتين كونتر الجيري الطريقة اللي لعب بها الأرجنتين راهو دوخني أنا لونترونور تاع الأرجنتين فريمون تحس يلعب لو بلوك التالي الأغلب نتاع الملعبية يتقدم القدام تلقاه معناها فريمون إلا دوني دو لا فالور لادفيرسير نتاعو قراه كما ينبغي فهموا اللي هو سي اون غروند إيكيب ربحت لا هولندا خذاها بعين الاعتبار النقطة هذه
1: وقع ليش ماتش الجابون وهولندا
2: جيوبلي لا انا جي ميكسكوز
0: مباراة ممتازة
1: سور لو بلان تكتيك
2: سورتو لو بلان
1: سورتو
2: لو بلان هذاك اون ديري اون فينال
1: تكتيكمون احسن ماتش تكتيكمون ماتش الجابون هولندا علاش؟
2: لا بربي نكمل لك على الارجنتين علاش؟
1: شفنا برشا فليكسيبيليتي تكتيك ما بين لي دو اونترونور وشفنا كيفاش كل مرة واحد يبدل حاجة ويمركي بها بونتو الاخر يبدل حاجة ويمركي بها بونتو وشوفنا حتى حاجات جدد كيما فاس التابلوت
2: انا انا الارجنتين الارجنتين جي با بونسي كيفاش الارجنتين السوميفي دو لا سورت كونتر الجيري راهي تحس بها معناها تلعب
1: انا باش نقول كلمة نقول كلمة يمكن ما تعجبكش نقول كلمة ما تعجبكش الارجنتين فا با فيغ لافيغ في الكوب دو موند ماهيش باش تنجم تكون منافس قوي وقت اللي جاها المرسل الكبير المرسل الكبير بالنسبه لي انا الارجنتين
2: ماشي اكثر من هذا
1: ماشي تبعد بعيد
2: ميسي الى ماركي ترو بيوت
0: كهاو باش يخف غادي
2: مش باش يخف غادي مش باش كل مون باش ميفي منه تو ويفا بلوس
0: لو حتى هو يمكن زاد مونتالمون بيتر معناه الكام تاع بوه وكل ما نعرفش اسكو باش
1: لا لا لا
0: ولا جوسترو
1: ميسي جا في ان جور اللي هو 100% معناها نقولوا نحن في ليفيكاسيتي
0: وما خرجش بورقه حمراء
1: وهذاك ما يتعاودش برشا حتى كان هو ميسي ما يتعاودش برشا كيما زاد كيما راهو حتى السويد راهو عملت ليفيكاسيتي كبيره
0: مش تعاودها مره اخرى
3: ما تعرفش شكون عملت الدريم تاع ثوب بطل ليكيب دو فرانس وحتى معناها سور لو بلان لوجيستيك بعثوا جابوا ما يشدهم حتى الفان تورنوا زوز
0: ولا تغير
3: ميك
1: هي دجا قرات حسابها
3: يعني عندهم في
1: عندهم باش يمشيو
3: باش يمشيو لبعيد في التورنوا ذي الاخر رمق وانا والايام بيننا
0: والحمراء
2: النقطه الكارتون روج ماناش باش نسكتوا عليها زاد احنا ما لازمناش تعدينا بيرسو
0: حيله
2: الكارتون روج اي موجوده لكن لا فاصون اللي ضرب بها ماهوش ان با فما فرق ما بين تمشي تاكل باش تضرب الادفيرسير وما بين سيقك من غير ما تشعر ضربت المولي تاع الادفيرسير ولهنا تحس بيه حتى
1: وما تحس في الكوره راهو شوف النيفو تاع سيق في الكوره راهو
2: يعطيك
1: الكارتون روج
2: تاع الكارتون روج
1: ولهنا الكارتون روج كي شوف بالنسبه للتاكل التاكل هو باه
2: نفسرو ديما
1: ديما عاود
2: سيقو مشيت للمولي
1: شوف
2: اختر
0: اي تاكل عنيف هو
1: اي تاكل اي اشتر تاكل راو تكنيك مو كيفاش نحكي وحتى العباد ديما نعاودها باش يفهموها راو جور كي يعمل تاكل معليه إلي اون روتار راهو ماهوش تكنيك ماهيش تكنيك ديفونسيف انك تعمل تاكل راك تعمل تاكل معناها راك ديجا اون روتار. كي تبدا اون روتار كي تبدا اون روتار معاك ما عادش باش تتحكم في اللونجل نتاع ساقيك اللي باش تمشي لادفيرسير، خاطر انت باش تمشي وباش تخرط في الكوره وانت ديجا اون روتار بعيد. اذا الكور يقول لك اذا الساق طلعت فما ان اونجل طلعت فيه سي وقتها باش تمشي الكارتون روج.
2: على البربي امشي الكارتون روج دو ميسي، علاش قلت راهي كارتون ميريتي وي، مي زاد الاربيتر كي ما عطاهالوش مش معناها راه ما يستحقهاش، اخذها بعين الاعتبار لانه هو حب ايفيت الكرامبون باش يمس المولين تاع الادفيرسير ان با بو، دونك تحس بيه تحسر وما لقاش كيفاش. الاربيتر اخذها بعين الاعتبار وكانه حايل معاها كيك سورت وي
1: بالقانون الحمراء
0: كبير برشا نجم كبير معناها حتى على مستوى الامور الماديه والاشهار كيفاش يخرج معناها حمراء ماتش
2: دولي
0: معناها امور الجماليه كاس العالم يمكن باش تنقص
1: ما هوش عذر القانون ما هوش عذر.
2: نرجع لفرنسا وفي الميسيون اللي فات قلت راه صعيب برشا باش فما ايكيب تنجم تربح فرنسا السنه، عندها اون ايكيب مش عاديه مش عاديه. راه السنغال على دومينيون في اكثر الوقت دومينيون موجوده عند السنغال، لكن في النتيجه في الاخر لقت ثلاثه. علاش؟ على خاطر عندها دي جوار اللي نجموا يعملوا لك ديفيرونس في نيمبورت كيل مومون اوسي بيان كو لونجلتير. لونجلتير لادفيرسير نتاعها راه دو غران كاليبر اللي لعبت له لا كرواسي، لكن زاد عندها اون ايكيب صحيحه، عندها اون ايكيب صحيحه. دونك اقوى دوز ايكيب جوسكا بريزون في التورنوا
1: هذا هو الكريتير دو ريسيت تاع ايكيب صحيحه باش كمل كلامك. البنك صحيح
2: بيان سور لا دوبلي
1: هذوما كل اللي تحكي
0: عليهم التغييرات اللي في
1: وقتها موجودين. اقوى لي دوبلور موجودين في زوج ايكيبات فرنسا ولونجلتير، هذوما اقوى لي دوبلور اللي بتلقاهم.
2: تلقى راشفورد
1: ومن بعدها تمشي من بعد
2: تلقى راشفورد سور لو بون، تلقى شو اسمه ساكا في سور لو بون
0: لما يرجعوا عمل مدرب اسكو باش يعرف يبدل ولا لا.
3: فرنسا راهو خلى لي مايور جوار نتاع لونجلتير، خلى كول بالمر، خلى شو اسمه ماغواير، وخلى فيل فودين نتاع مانشستر سيتي، وخلى الكسندر ارنولد نتاع ريال مدريد.
0: لازم تعرف شكون تدخل الوقت، معناتها تنجم تكون عندك اقوى ملاعبيه موجودين على البنك وتكون مدرب ماكس ناجح في التغييرات.
2: الممرض نتاع انجلترا راهو نتوتر كانت انجروم سيور راهو سي كوافير وحلوف حلوف في الفول دير
1: معناها
3: كان تشوف انت الفاسون اللي دخلت بها الكورنير تاع هاري كين فيها برشا بلوكاج
0: مخدومه تحسها في
3: مخدومه بالباهي فما طلع يتبعوا فيهم بشويه بشويه. الجوار اللي جاي باش يطلع هاري كاين وقف بعيد، الجوار اللي جاي باش يتبع وقت اللي هو يسي لونسي جاي الاكسيال نتاع لونجلتير.
1: شكون اللي طلع اللقطه نتاع البلاريتي في لونجلتير؟
0: هاري كاين
3: ارسنال. ارسنال ارسنال ارسنال
1: فوتبول راهو برشا على الكوتي فيزيك والكوتي بلاريتي هذوما
3: تو دي زونترونور سبيسيال سبيسيالمون لي بلاريتي.
2: انا فما دي زيكيب يظهر لي بالحق صعيب برشا باش ينجموا يقدموا برشا رغم الناس ما عمل عليهم اللي هما البرازيل واسبانيا. تحس اللي الفوتبول نتاعهم ياسر
1: اسبانيا تنتخذ
2: اللي الفوتبول نتاعها ياسر نايف فهمني
1: اكلتي فارو دي ماري راهو
2: اسبانيا جيسبير بيان على خاطر عندها لو فوتبول كسوا هي كسوا البرازيل. انا جيسبير بيان اللي يوصلوا على الاقل للدومي دو زيكيب خاطر عندهم الكره المزيانه موجوده عندنا
1: ديما
2: صعيب راهو صعيب الفول دير
0: صحيح. باهي احنا قبيله حكينا على اليابان هولندا، بعد شويه كي نحكيو في كورتنا على المنتخب الوطني التونسي. فما زاده كيما ريتو اكيد برشا تصاور نتاع سبيدريت الروز اللي لاعبين بهم الملاعبيه تقريبا 90% من جمع من لاعبيه في ليكيبيت في المنتخبات لابسين سبيدري روز بدون ذكر ماركيتا من كلهم اللي يعملوا سبيدريت الكوره الكل اختاروا سنه باش يعملوا معناها يتفقوا على اللون الوردي اللي عنده رفلي قال لك على الجازون خاطره اخضر وما فماش حتى منتخب لابس ماريو الروز. دونك هاوكا ذيكا وين مشيت معناها وين مشي التسويق نتاعهم وديجا سبيدريت باش تشوفوا عام الجاي ان شاء الله سيرتو في تشامبيونز ليغ قداش باش يوليو.
2: وانت عندك فكره على سبيدري اللي لابسه يمين يمال؟
0: لا لا ما نحبش انا عليك تعمل لي في لي جامو كرو بس في مخك
2: حرام عليك. مسيك عمل
0: مسيك اللي سخف ما عندوش فلوس
2: سخفتني الفازه انا سخفني بالفازه عمل البس صبات فيه عامل بوبليسيتي اي بور الماروك اي بور ليكيب نتاع امه هو
0: دوبل ناسيوناليتي
2: غنية يا جو كروا غيني ولا غاني منها ماهوش في مخي
0: مش مشكلة
2: عمل في الصباط انت لا كولور نتاع هبطت عليه
0: كيما رافين يا قالوا
2: له ما لقيتش تحفنا كان في الصباط نتاعك
1: تاريخة الوصف نتاعك اكد اللي مدير التسويق نتاع سبيدري هذايا ناجح خاطر انت كحكيتها حكيتها وحسيتها وقنعتك الحكايه وتخيلتها في الجازون ودرشنا
0: ما تركاش
1: هذيك التصويره يحب يوصل لك تصويره يحب يوصل لك
3: لي ماركه الشركات
0: العالميه راهم
3: مش شركه واحده
0: كل
3: لي ماركه الكل بعد ما عملوا معناها سونداج وهبطوا للشارع وسالوا لي جوار الاولاد الصغار لي جوار الناس اللي تشري السبادريات هذوكم الاسباب الكوره وكل شيء راو اللي معناه الروز هو كولور اللي يتماشى مع المونديال هذا فهمت دونك يزون اوبتي للروز وتو معناه يا اخي جوارات كلها ما عادش هو يفون معناه يزون فولو سو ديستينغي فهمت كعبيت. دونك ما ولات الناس كلها بالروز ومانيش عارف كيفاش باش تكمل
0: حتى في تونس مانا قريبا كل واحد يحط بريمو شهريته في سبيدري روز بلقطه اخرى باش تفسر هنا اكيد فاخر المنتخب الياباني في ماتش هولندا رينا بطريقه غريبه معناها باش الكوتش يتواصل مع الملاعبيه النوامر اللي يهزهم وكيفاش معناها يحكي معاهم معاش اسكو
1: عملها ليست بغريبه على جينيراسيون تاع عيال
0: اي اما في التلفزه وفي المسابقات الكبار
1: اللي تفرجنا حتى في الكابتن ماجد قبل ما نتفرجوا حتى
0: حتى نتفرجت ما تفكرش
1: في نعم نعم فماش فاز هذيك اما راهو جابون ديما عندها الحكايه هذيا اللي في التواصل نتاعها اللي توجور ديستانغي
2: افونسي ميم
1: ديستانغي هو راهو شوف فما فما فما برشا حاجات راهم قاعدين يصيروا بنفس الحكايه هذيا مي احنا مش قاعدين نشوفوا فيها فما محلي اداء وفما كذا اللي يبداو موجودين وحاط التابلات قدامهم ومن بعد يغزل الجوارات ويعطيهم سيني هذوما راهم اللي سيني موجودين حتى مخلوقين اكثريه في الرجبي في الفوتبول الامريكان وفي الرجبي في كذا انه يغزل له يعمل له كود بوا انه يحل يده انه كذا
0: راهم باش
1: نبدلوا لا لا لا حتى في الرجبي في برشا وحدين وحتى في حتى في الباسكيت زاد كيف كيف فهمتني هما موجودين هذوما اللي سينيون موجودين مي هما ديما جابون اللي هما عندهم حاجات يسو ديستانغ من الاخرين اما الفاست التابلو الفاست التابلو هذيك الفا ديستريير لادفيرسير باش هو زعما يفا معناها يشوف شنو السينيفيكاسيون نتاعها وكذا اما راهي هي راهي حاجه عاديه اما بطريقه غير عاديه وكهو راهي موجوده
0: راهي امبلور اخرى هي
1: انك انت باش تبدل تحط ثلاثه يقصد بها ثلاثه في اللاكس ولا يقصد بها ثلاثه في الوسط مش يقصد بها اي حاجه عاديه في الفوتبول اللي هما يخدموا بها التكتيسيان راه
3: بما فيهم معناها نخدموا احنا في تونس بار اكزومبل كي نحضروا لي بالاريتي بار اكزومبل
0: مريت حتى مدرب تونسي هز تابلو كيك على
1: البال هذيك الطريقه اللي قلت لك الطريقه
3: احنا نحضروا بالاريتي ما تخدمش واحده بركه تخدم كومبينيزون اثنين وثلاثه
1: في بس يربط صفاته زعما
3: صفاته معناها راي ادو كوداج بينو كوداج بينو بين بين لونترونور وجواريتو معناها
1: هو جوست خرج على
3: هو جوست ولات معناها الناس كلها ما فما كوداج يصير فما ميساج ديما يتعدى راهو بين لونترونور وجواريتو فهمت هما يعرفوا
2: انا فما ثلاثه صور معناها شدوا انتباه الصوره الاولانيه الكام تاع ميسي كي ماركه البونتو الاولاني عينيه دمع وتحس
1: ما هي مربوطه ببوه
0: مربوطه ببوه
2: هذه اون الصوره الثانيه نتاع زين الدين زيدان وقت اللي تماركه ولاو ثلاثه بونتو وراه زين الدين زيدان وكانه يقول يا ميسي سيبني يا اخي تو انت شاد ديري اللي هي كيك شوز ما بيناتنا فهمني الصوره الثالثه نتاع مبابي وقت اللي ماركه البونتو الثاني تحس بيه اون فينالمون راهو راني رجعت كيما تحبوني انا ايفيكتيفمون اي روفيان صدقني مبابي البونتو الثاني اللي ماركيه
1: مبابي مبابي مشكلته مش ستابل راهو اون فيرا
2: البونتو الثاني نتاع ملاعبي كبار
1: هي راهو متاكدين اللي هو ملاعب كبير مي الملاعب هذايا في الكارير نتاعو ني با ستابل
2: ال سوفي دو مورال يرجع
1: مورالو
2: ما ناقصو شيء هو تكنيكمون اللي تري فالابل رابيد اوسي
1: مربوطه ببرشا حاجات مونتال عنده هو سورتو السلوكيات نتاعو هو
0: انستغرام ديجا قاعد يهبط في تصاور توا مع
1: السلوكيات نتاعو هو
0: الادمين مش وقته تصاور
1: لو بروفيل بسيكولوجيك نتاعو هو ان طونك بيرسون لازم يصلحوا ديجا وديجا هو عنده دي سيكيل اخرين وبي جي هزت مرتين وشي الريال ودخلت مع هذا الريال
0: باهي باش نكملوا اكيد مع الكره العالميه المنتخبات الافريقيه معناها الاخرى جون غانا الكونغو الديمقراطيه واللي زوز مدربين معناها تعديوا تعديوا علينا احنا كتوينسه سيباستيان دو سابر وكارلوس كيروش ايضا فما السنغال اللي ما نعرفش هذاك الوجه باش يقعد غادي فيكس بعد الكوب دافريك واللي صار منتخب السنغالي باش يقعد يلونكيس بوتيتر لي بوت كنقارنوا مع جنوب افريقيا وغانا سينو الكاب فير حكينا عليها سوربريز حتى التو بون ما نعرفش باش يتعاود البريستاسيون هذيك والا لا. شكون اخر منتخب بربي
2: بونك جوب لي انا نحب نقول كلمه على الجارديان تاع تاع المغرب
0: بونو ياسين
2: بونو ياسين بونو مو دو بلوز اون بلوز نتاكد اللي هو سي ان جارديان سوبر جارديان ومن اعز ما فما في العالم. الضن دي فور يعمل لك في في معجزات.
1: الناس قالوا راهو كي مشى السعوديه وفي
2: نو با دي تو سي المغرب قاعده
0: الميكرو
2: سي المغرب ال سو ديستانغ راهو فما على الاقل 40 50% من بونو ما دي زوكازيون نيت كلير يوقفها. برافو بور سو غارديان.
3: هو هو راهو دون
2: مش جديد عليه راهو مش جديد عليه
1: عادي بو عادي طفل 18 سنه هذاك
3: هو راهو لابور نتاع الغارديان في ايكيب اون جينيرال ما قلش من 30% موين. معناها بصراحه احنا شفنا الجمعيات غالبها اللي عملت ريزولتا بوزيتيف في التور الاولانيه هذيا في الماتشات الاولانيين كلهم عندهم دي بون غارديان بصراحه. معناها انا سوي ديسو نحي احنا خلينا كوتي اما زاد اما تزير تزير معناها عملت الغارديان نيتي با بيان اونيتمون
2: او عطاو
3: حتى هو عطاو عطاو فهمت. فما دوتر ايكيب اللي معناها سيليكسيون اللي معناها ما كانتش لي غارديان تاعهم بالباهي معناها عملوا غلط فهمت.
0: واضح باهي. هذا بالنسبه للكره العالميه. يلا نمشيو تو تسويت لكورتنا
2: تونسنا
0: معناها اي تونسنا كورتنا كيما تحب تسميها
2: مونديالنا
0: اللي تحب انت
4: كورتنا كورتنا.
0: اكيد منتخبنا الوطني التونسي تستنى فيه مباراه فينيا في اطار الجوله الثانيه بتبيعها من المونديال نهار الاحد الخمسه نتاع الصباح بعد ما قمنا وتفرجنا ما ساعتين معناها مطليثه نتاع الصباح نهار الاثنين والهزيمه ضد المنتخب السويد بتبيعها منش نرجع نحكي شنو صار تبعته الاطوار الكل والتطورات الكل ومنتخبنا يعمل الاكسبشن

0: انا اللي باش نعمل هكا باجيت ماجيك المنتخب الياباني
1: كيما خرجاك
0: كيما الكابتن ماجد
1: الانتليجنس ارتيفيسيال عملها له ما عملها له
0: هكاك بالضبط الديسكور نتاعو وانت بتبيعه اكثر شخص ينجم يحكي على الجانب الذهني معناها بعد ديسيبسيون بعد معناها مسخره بصراحه هذيك هي بلغتنا ولينا ضحكه في العالم
1: انت قلت الكل كورتنا خيبتنا يظل اقرب وحده كنا خايبين برشا
0: ما تزيدش تفكرنا معناها باش ينجم يعمل حاجه على المستوى الذهني في اربع ايام خمسه ايام قبل ما نحكيو على الامور الفنيه والتكتيكيه ساعه جاي معناها لانقاذ ماء الوجه هو زاد عنده حساباته من حقه حتى حد ما يلوم عليه وتصور مدرب يكون قاعد في الدار يتفرج في الكوب دو موند من التلفزه يقولوا له ايجا الوسط الكوب دو موند وفي هاله اعلاميه معناها كبيره مش باش يقول لي فاخر
2: نبدأ بالنقطة الأولى أنا قلت لي خدمنا اتصاليا مش نورمال
0: لا ما قلتش احنا خدمنا قلت توا الصفحة خدمت
2: صفحة خدمت
0: خدمت اتصاليا
2: معناها نحن ساعة ما عملوهاش الناس الآخرين فأول حاجة ديما ندخلوا للتاريخ أما من الباب الآخر من الباب الخلفي مش من الباب الأمامي خاطر نحن ثاني مرة نخرجوا اونترونور من أول ماتش والوحيدين اللي خرجنا من أول ماتش هما أربع مرات صاروا ونحن فيهم مرتين والوحيدين عملناها من البريمير ماتش
0: هو كمل زوز ماتشويت اونلي كاسبر جاك وقتها كمل سلمي كمل
2: المباريات نحن ندخلوا للتنس من الباب الخلفي يعني قلت نفس الموضوع اتصاليا غلطة كبيرة صارت اتصاليا وراهو الكوميونيكاسيون جانب من الجوانب الذهنية الكبيرة برشا وهما زعما تو معناها نحن نوصلوا اللي نحن جبنا واحد قوي في الكوميونيكاسيون مع الجواريت هي ما ايرفي رونار الكوميونيكاسيون نتاعو اللي خرجت قبل خرجت من بعد ما صارت الكومبيتيسيون ما تصيرش قبل ما تصير الكومبيتيسيون نحن هنا قاعدين نغطيو في عين الشمس بالغربه تو هو جا باش يختم اول ديسكور نتاعو مع الجواريت هو بيدو ساعه ماهوش على راحته وفما كلام معين لازم يقولوا وهو قاعد معناه يتصور وقاعد يتعدى يزمو يقولوا للجوارات وقتلي نعرفوا للديسكور ينجم يكون بلوز اغريسيف وفيه دي ميساج اكثر وكان زم بالاسيبي وانتي وفلين وكذا ويمسهم مونتالمون كل واحد في البلاست وفي الفيزيوناج اللي عملوا فك ال 24 ساعة اللي جاي فيها خطر هو في الطيارة يتفرش في الماتش
0: اي صحيح
2: دونك معناه خطأ اتصالي كبير واكثرية الجوانب الاتصالية متاعه هو ما بين ليميتان وإلا افون ماتش هذوما هما اللي هو قوي فيهم ينجم يوصل فيهم ميساج معناها نحن لهنا كاين قاعدين نداويو في مريض نعديو في عمليه جراحيه على المباشر قاعدين نعملو فيها على المباشر واللي قاعدين نعملو في العمليه ما غير بنش حتى نصيحه وعيات نشوف فيه
0: ما تسكت حتى حد
2: عمرها ما كانت خدمه اتصاليه هكاك
0: في خرا وفما ناس موجوده معناها مع المنتخب
2: ما نجبنا
0: تستحفظ على بلايصها مش بعد كي تروح لتونس ما يكونش مطلب جماهيري
2: اللي هو
0: المكتب الجامعي هذا بكلهم على بعضهم معناها شنو الحل القهوه وكم مساج نحطو له متصورك باش يظهر هو فوزي البنزرتي هاو يظهر ما نعرفش انا غوارديولا ولا غيره
2: هذا هو الغالب
0: ويسمعوا الناس الكل
2: ما يلزم زاد هما يسمعوا زاد اهل الاختصاص اللي راهو الاتصالين اللي تعملوا فيه غلط
0: هم مش اهل اختصاص
2: يا ولدي حتى ما عندهم جماعه نورمالمون اهل اختصاص
0: الله اعلم
2: حتى كان تحب تغطي حاجه جوست نكمل الفكره برك سي حمود خاطر هذه مهمه على الاخر على الاخر حتى كي انا نحب نغطي عين الشمس مش بالغربه معناها انا جبت ايرفيرونار نخرج اللي انا جبت ايرفيرونار وحظ موفق لي هو ونخلي اون انترن 4 جور يخدم اون سيلونس ديسكريتمون وكان لازم ساعات ونراف لي زونطريمون يتعداو اون ديريكت اللي كيفاش تعدي في لي زونطريمون هو مثلا عنده فكره جديده باش يعديها يجيو الناس الكل ليه تتعملها وميكلو انت نورمالمون الاتموسفير نتاعك انت او يكلو السيد باش يجي في اربع ايام لازم يمس مونتالمون الناس الكل تتفرج فيه
0: تكنيكمون
2: الناس الكل تتفرج فيه معناها انت شنو اللي خليت له هو باش ينجم يكون مباشره مع جواريت
0: فيزيكمون ريت اخر تصور انت
2: فيزيكمون ما نجموش نحكيو عليه
0: تدريب
2: راهو شوف فيزيكمون سي بون اون ا ديباسي فيزيكمون فماش ان ترافاي فيزيك يصير بوندون لا كومبيتيسيون راهو افون لا كومبيتيسيون حتى في الستاج الاخرين اللي صار في دو ماتش ميكو فما لو مانتيان فما ان ترافاي دو مانتيان لازم يصير ومع الاكي فيزيك في لي كاباسيتي نتاع لي جوار شنو عندك شنو موجود معناها راهو كوتي فيزيك فما حتى حد قاعد يخدم تو باش يطور في الكوتي فيزيك نتاعو ولا باش يعمل سورشارج ولا باش يعمل سيونس بيك راهو هذا ما يصيرش في ليكيب ناسيونال راهو

0: كل راهو باش يكونوا واضحين ساعه.
1: لا ما ورينا الباغالي نتاع الياباني يسخيبوهم جدد هذوك الناس.
0: انت راهو ديما نجبدوا في الحاجات القدم وكذا ولا شنو راهو. راهو شوف تاع ليكيب ناسيونال جوست كلمه هذيك ليكيب ناسيونال راهي تخدم 90% فيزيوناج و10% تيرا وفي وسطهم كوميونيكاسيون باش نبداو واضحين. هذا بالنسبه خاطر حاجه اخرى الاخرانيه. الفيرونار جاي على 12 يوم عنده بري نتاع 100 مليون مصروف وجاي في مهمه نتاع 12 يوم وباش يتسمى عليه كاس عالم. بالنسبه لي هو صح عليه بالنسبه لي هو حاجه باهيه وتزيدوا في كارير وهو ماهوش ناقص في كارير.
1: هو ديجا
0: ما عنده ما
1: يخسر في 70 او كوب دو موند ماكش
0: ما عنده ما يخسر. اما نحب نجوست نعطي تيتر الجايين الفيرونار كاسم الفيرونار هذا اللي سي عباره جبت بروف نتاع انفورماتيك في مكتب ما فيهوش ماء وما فيهوش ضوء وما فيهوش قسم نتاع اعلاميه.
1: واضح مش نزيد اكثر من كي سي حمود.
2: انا ايرفي رونار اسمه على جسمه ديجا ان رونار ثعلوب معناها والتاريخ نتاعو يثبت هذا راهو معناها كي تاخذوا انت كيفاش لو باسي نتاعو اي ان غران رونار
1: خدم على روحه
2: معناها
1: اللي حاب يوصل وصل.
2: سي تان مسيو
1: من حد شيء بدا
2: يكور انا جو بي با دوتي اون سي فالور لي فالور نتاعو سون انترانسيك.
1: لا في فريق مغمور كان عنده شركه نتاع طبيب مش عيب معناها وخدم على روحه
2: كانترونور وين تعدى الى لي سي لي تراس نتاعو حتى في السعوديه نبا لي سي لي تراس ربح الارجنتين اللي هي خذت الكوب دي موند ديجا خلت تراس دونك كممرن وين مشى خلت تراس تاعو لو بروبليم وي ويزيد لو بروبليم لو بروبليم انك انت كان موجود قدام عينيك السيد هذا وطرح قبل ما نبداو في الكوب دي موند ما تروح اسم رونار باش يجي ايرفي رونار باش يجي يشد ليكيب ناسيونال على مستوى فلوس قالوا برشا دونك ايزون ايكونوميزي.
1: والاجتماع اللي صار على مستوى المسؤولين بقى اجتمعوا اتفقوا الناس الكل وقت على اسم مدرب تونسي هذا الكلام اللي بقى بخلاف امور فلوس وبخلاف انه الوزاره هي اللي تخلص النخب الوطني الناس الكل وقتها الناس اللي كانوا حاضرين اللي استشارهم
2: الناس هذوكم بالذات مش هما نفس الناس اللي قبلوا توا ايرفي رونار ce sont pas les mêmes ou ils ont changé
1: ce sont les mêmes اذا حضروا الاجتماع
2: انت تنقلتوا سي فوتر بروبليم انت من البارح فكرتوا تفكير صحيح
1: شكون انتم هما
2: كي هما جبدي مدرسه او معناها جبدي هما هما اختاروا اختيار من الاول كان قدامهم لا سوليسيون هذه كانت قدامهم ضيعوها من بعد وراو اللي هي غلطه باش يجيبوا من بعد يمشيوا يرجعوا صافي دير صلحتوا الغلطه بغلطه والا فقتوا اللي كنتم غلطين وحبيت تصلحوا الغلطه.
0: سي حمود باقي نحكيو باقي نحكيو على بروف لانفورماتيك ولا فما لا اورديناتورات لا فما طاوله فما حد شيء
2: لا لا تنوصلوا لها لا لا لا
0: لو بروجي راهو سيليكسيونور حاجه وبروجي اللي باش يعملوا سيليكسيونور حاجه اخرى.
2: جو با
0: احنا ديما بروجي دورجونس ذكر الكلمه ديما نقولها
2: اما انا راني جو بارتاجي لي زيدي كيما الناس قاعده تحكي انا جو فوا اللي يفو ميو تار كو جامي معناها انت سي فري طونك فما مازال فما امكانيه دونك فما امل
1: باش نربحوا بالذكاء الاصطناعي
2: ما عندناش ذكاء اصطناعي ولا حاجه شيء. انت ايش عندك؟ عندك اون ايكيب ناسيونال كي ريس دو ماتش دو ماتش انت كاب فير وقفت اسبانيا
1: هي ما ذيك الكاب فير
2: اتندي هل من مقارنه ما بين اسبانيا والجابون؟ سانسيرمون معناها الاسباني ديباس ديباس لا هولاند اي ديباس اوسي لشيسب ديباس اوسي ل
1: سويت
2: لا باش نلعبوا لها
1: اليابان
2: دونك هاي وقفتها دونك علاش احنا سي حطينا في مخاخنا بما ان كلينا خمسه من عند هولندا سي اون بو بلو غاني اون
1: بو بلو
2: سان وريست ما عند سويت سان وريست شنو احنا
0: هنا بزون دو كاب فير خاطرها فيزيكمون ورات حاجه تكتيكمون ورات حاجه تكنيكمون ورات حاجه على البنك ورات حاجه لونترونور ورا حاجه
1: احنا زوز خمسه خدينا في 10 ايام سي حمود
2: ربي سامحني لان الاغلاط نتاع الخمسه كانت من لونترونور ما عادش من لونترونور الناس كلها حكيت من
1: لونترونور والملاعبيه زاد
2: اتندي
0: سمعت ايش قلت لك انا سي حمود قلت لك لونترونور ورا حاجه جوارات وراه حاجه التكنيك ما وراه حاجه فيزيك ما وراه حاجه موجوده فما بوادر تاع حاجات راهو شوف راهو ايرفي رونار جي باش يخلي المنتخب يكمل كوب دي موند دو ماتش هذوما في الاظهر
2: لا لا جاء باش يصلح الاغلاط اللي قابلين السيد الاخر عليه. فوزافي ان جوار كي سون مال بوزيسيوني كل واحد
0: سي حموده اذا
1: بلا سؤال ما لحظه وانا
0: اذا الفكره نتاعك انت هكايه عاد نعاودوا نجيبوا انترونور نحن قبل الجمعه والجمعه
1: نخليها
2: يصلح. هي الغلطه الغلطه وانا ستابيتار
1: يا سي حموده. زوز مدربين معانا يا اخي الملاعبيه ملاعبي انت البارح بديت كره القدم هل الدرجه هذه الملاعبيه عندهم سذاجه في مخاخهم اللي مش بلاي هو كان هو مشيهم يمشي وكان ما كما شهم شي يقفوا للدرجة انت كان مدرب فما برشا ملاعبيه نتفكر في تشيلسي وقتها ظهر نسيت شكون الملاعب قال له اخرج قال له ليه وكملوا بعديك ربح
2: هذه هز
1: اكزاكتومون معناها انت ملاعب الكوره ما تعرفش روحك وين تقف اليمين اليسار كيفاش بتسكر كيفاش بتعمل مخك وين هذا كل مش انت مدرب هو يحط لك تكتيك انت على التيران راك ضايعين فيها راه وجوههم بيضه نهار الماتش كريت ديجا انت من النشيد الوطني ناس كل اون ديري اليني معناها تقول ما نعرفش معناها ما نحبش نقول كلام ما يتقالش اما بصراحه الناس ماهيش حاضره حتى في مخاخه راك جاي تلعب كاس عالم راك اول مره في حياتك راك تشرف البلاد راك لبس ماليو المنتخب راهو الجريماس نتاعهم ديجا فضيحه فما بالك اللي من بعد معناها واحد كيما اللي صغيري انا في بلاستيك نقول راني بطلت الكوره بعد الغلطه هذيك بصراحه معناها حتى كي لا يا مان صافي راهو صار ما صار ليه سي حموده صار ما صار عليه واكس وايغريك هو خذاهم بلاصتهم وتشوف انت دي كومباريزون تاو مع العيدوني وافرجيني سيسي معناها ما
2: هذه برا باش نذكرك للتاريخ علي الكعبي اللي تي ماركينا بونتو من اول بونتويه في الكوب دي موند نتاع 1978 اللي تي اون كوز نتاع الخروج نتاع تونس من الكوب دي موند لانه هز على كره كونتر ان سيرتان لات ولا كوما سابيل هز عليها هز يا اخي الكره في متناوله دونك الغلطه راهي مو كذا وكل انسان ينجم يغلط معناها جو ديفون با سخيري ولا علي الكعبي ولا غيره اما سأريب الكره من غير اخطاء ما تنجمش تكون فما بونتويت هذا اكيد انا نقول توا اللي ليكيب ناسيونال elle a encore ses chances. Il suffit qu'elle gagne une partie et elle fasse un nul. Nul plus. Ça fait 4 points sur 6. Et vous êtes nègre d'abord à l'échelle. Ou tout ce qui manque dans le corps. Rau. تنجم ترى عاشوري اطر عاشوري اللي تشوف فيه هذاك بتشوف حنبال اطر تنجم تشوف على خاطر عندك راه عندك كيك جوار كي سون تنجم تعمل عليهم ونجم يعملوا لك
1: خلاص وراي ما هديش ما نقدرش نحكي وحدنا خليت فعلا
3: شوف
1: اي جوست ميتافور على لي صغير ما تفهمش بالغلط
3: وجدان بارفوا الكره كي تبدا معي ماشي فهمت ما عادش فما تو انا نرى صبري لموشي خمسة مع خمسة شنو الديسكور اللي باش مازال باش يعطيه بالله جوار شنو اللي مازال باش يقول له وهما شنو اللي باش مازال باش يرجع عليه سي فهمت دونك التغيير لازم بصراحة فهمت دونك شنو الامباكت اللي باش يصير بعد التغيير هذا انت والتجاوب نتاع لونترونور الكورون يفا باسي بين لونترونور الجديد والملاعبي كومون يفون رياجير
2: والكورة تمشي معاك
3: زادة والكورة زادة فيها برشا زهرت نجم تمشي معاك
0: الامباكت شنو تكنيك وتكتيك
3: الامباكت تكنيك وتكتيك اي تكنيك وتكتيك
0: اي هذا شنو الباز نتاعو باش نجم ينجح
3: فيزيك
0: اي مونتال
3: المونتال
0: يا خويا صلح المونتال وتكنيك وتكتيك فيزيكمون قداش اون بو تونير
1: مع اليابان
3: 70
1: باهي برشا
0: حطوا 100% راهو 70 70 بعد نجمتك 3 بونتو معناها
3: اي عندك 5 شونجمون تنجم
0: شكون هم لي شونجمون؟
1: اسكو احنا باش نجيو
0: احنا وسط التيران تاعنا وسط التيران تاعنا ما عندناش ثلاث باش نمشيو للشونجمون لا تحكي على منتخب الياباني راهو
3: ريتو
0: بربي فما حاجات زاد راهو
2: بربي تتذكر اخر حصه اش قلت لك في الحصه اللي فاتت قبل ما تلعب تونس ولا اش قلت لك اصعب طرح شنو؟
1: طرح الاولاني مباراه السويد
2: مباراه السويد على خاطر الناس الكل ماشي في بالهم
1: دخول المسابقه ديجا
2: وقلت لهم راهي اصعب ماتش هو هذاك توا لو مالي في الهزيمه وباكبر سكور ممكن وقع ما عادش اون ريان
0: لا كاتاستروفي
2: ريان بيدر راهو تو بالعكس باش تدخل دي كونتراكتي معناها حتى من بو انترنور ستدير انترنور يفهم الكره ويحط كل واحد في بلاصته وملعبيه ما عادش يخاف من الهزيمه لانه سي يخسر وكلاش
1: مش يخسر اكثر من
2: مش يخسر اكثر من هكاك دونك صد بيان اوتر شوز تنجم تتبدل المعطيات هذاك علاش انا جو سوي با اونكور بيسيميست وقتاش كي نخسر كونتر اليابان وتقعد لي يقعد لي ماتش برك ساعتها نقول لك سي سي بريسك فيني اما انا طونك مازال دو بارتي دو سور دو بارتي تو بو غاني
0: سي حموده كيفاش تحضر الماتش؟
1: بعد الاخبار التسعة العشرة ونص سمحني في آخر خليها هذيك فيش تحضر الماتش خلينا نكتبوها وعطيونا سورتو تشكيلة وتغييرات وهل باش يطبق الرسم التكتيكي المحبب إيرفيرونار وإلا ليه بعد أخبار العشرة ونص مازلنا راجعين معكم في ملا كورة.
4: مالا كورة. مالا كورة.

0: أسأل نصري، توصلنا للعشرة و43 دقيقة، أنتم تسمعوا في مال كورة. أكيد وصلنا الجزء الأخير تقريبا من الحصة، نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وقبل الأخبار نحكيو على الامباكت نتاع قدوم إيرفي رونار، وشنو ينجم يعطي، شنو ينجم يغير في الأيام هذوما القليلة على مستوى الذهني، بتاتر يحاول ينقص البريسيون ولا يخرج الملاعبية من ليزوم الوضعية اللي هما موجودين فيها. من الخمسة متاع بلجيكا ديجا ظهر بالكشف انهم ما تجاوزوش الخمسة هذوكم، وبعد رينا معناها الوجه اللي ظهر به منتخبنا ضد السويد، شنو باش يعمل إيرفي رونار في الأيام هذه. وقفنا أكيد نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، قلنا نحكيو على التشكيلة، هل تتوقعوا انه الملاعبية بينهم بين رواحهم معناها مع قدوم مدرب جديد باش تصير هكا الفينومين نتاع الرجا؟
1: فما كيفاش نحضروا الماتش؟
0: كيفاش نحضروا الماتش؟
2: نرجعوا هذيك
0: كيفاش نحضروا الماتش؟ بوان دو كونسونتراسيون، نرجعوا
2: بربي افون دوبلي. انا باش علاش
0: باش نحضروا الماتش؟
2: لا لا لا لا انا باش نعطي دي زيكزامبل كلارينيت بور مونتري اللي الكره راهي ديما كي تحبك تحبك كي تعكسك تعكسك، ومعناها راهي مش معناها الكره يلزمك تكون انت تو ديباس لادفيرسير بويز غاني. انا باش نذكرك
0: الارجنتين
2: لا فينال ارجنتين المانيا انا زيرو في الطبق نتاع ميسي في الطبق نتاع ماتش كامل الارجنتين اي فينال الموسي الالماني كي غاني هذا ان. تونس جنوب افريقيا عندنا اون افي لا دوزيام ميور ايكيب بعد 2004 سيتي بن سليمان سليمي اعز لاعبيه عندنا، وكومو انا اون بيردو وبطريقه فريمون زوز بونتو في المتناول الاقصى درجه مع شكون مع شكري الواعر اللي هو سيبوزي لان دي ميور غارديان دو طول مع توغا. اثنين ايطاليا البرازيل ملاعب خارج من الحبس واستيرا ونتذكره بالكدا وفينالمون سي ليتالي كي غاني، ولا مقارنه ما بين البرازيل وايطاليا نتاع ساعتها باولو روسي. دونك الكره مش معناها سوبريوريتي، راك يلزمك تكون تو ديباس لادفيرسير بو بوفور لو غاني زاد دون دي فوا، يلزمك تكون انت تو كروا ان توا ميم باش تنجم تربح، راك تنجم تربح وطون كيليا دو لا شونس تو دوا بروفيتي دو سيت شونس. سي اثنين عندك ان انترونور كي سي متر شاك جوار دون سون بوست، مش بال عندك ان سيستيم مش بالزهر عندك ان سيستيم بيان اتيدي تو دوا افوار بيان فيزيوني لادفيرسير نتاعك. فوالا لي شوز نيسيسير سوفيزون.
0: اهم حاجه انت قوم ما قلتهاش ظهر لي، اسكو عندك التو الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي كنت تحكي عليهم هذوكم الكل موجوده؟
2: هذوما نفس ليكيب اللي هي نفس تونس بربي والله قالها واحد حلوه هو يظهر لي قالها لونترونور رونار يظهر لي قال اون ايكيب اللي تعدي باش توصل الكوب دي موند سون كيسي او كير دو معناها ما قبلت حتى بونتو
0: يشوف شكون المنافسين
2: اي تو دان سامبورت بو سامبورت بو ان شاء الله حتى تلعب وحدك اللي بده باش حتى ممكن يس تماركي روحك
0: محور الدفاع وحارس المرمى ماتش
2: كمان في زوز ماتشات تقبل 10 بونتو وفي تورنوا كامل لن توصل المونديال ما تقبل حتى بونتو ايديا كيك شوز كي با فما حاجه كي با دونك سي لا وين يلزمه هو يصلح ديجا هو سي روندو كونت اللي فما حاجه كي با في الديفونس. الديفونس اللي مش خايبه الديفونس ال سو بلاس مال انا كي را البونتو الاولاني نتاع السويد كيفاش تعدى راهو ثمانيه ملاعبيه متولهين بان سول اتاكون دوكو ولا كومون سابيل متولهين به سبعه والاخر وحده مي سي نورمال ما سي موفيز اورغانيزاسيون دونك الفو ان بو ان كروار انا ممن اللي فما انا اسي شانس بور بوفوار سو راترابي.
0: احنا مانيش ضدك الكلنا لهنا وكل يحبوا تونس تربح راهو اليابان وهولندا، اما ساعات الانسان لازم يكون واقعي اللي عندك تتصرف به غير تجيك سوربريز باهيه هذيك حاجه اخرى، اما زاد واحد ما لازموش يسوق للاوهام للناس راهو احنا كما قالوا برشا ناس صبري لا موش باش يعمل باش كلهم الناس الكل براتيكمون 90% من الناس اللي تحلوا كلها لعبه كوره كلهم داروا كما العاده نحي فيست البس فيست ديما هكاك المدرب اللي يجي هاو يصفقوا عليه وصحيته باش يبدل ومن بعد الناس كل دور عليه. أو موا خلينا نكونوا واقعيين نعطيو للناس حاجة معقولة وكهو ذاك
2: مانيش نعطي للناس أنا جو دي سكو جو بونس.
0: لا رايك لا أكيد مانيش نحكي عليك.
2: لا ديفيرونس سكو أنا مانيش قاعد نعمل بروباغوند من أجل رانا باش نتعداو. أما نقول جو كروا توجور أنا
0: عندك ثقة معناها.
2: مانيش أنا لا شونس بور بور باسي. علاش؟ على خاطر اللي قدامنا راهم لا واحدة ماخذة الكوب دي موند. ولا واحدة وصلت شو اسمه هولندا وصلت ثلاث مرات سي ليكيب لا بلو مال شانسوز دو طول طون راه واليابان يا اخي اش عملت في تاريخها الكروي حتى باش نرجعوا منها غول. البرازيل اللي عندها اكثر تيتروات خمسه اللي وقفناه وماركينا لا قبل. سي اون فيريتي وعلى
0: ما نجموش حوار كيفاش نحضروا الماتش.
1: باش نحضروا الماتش فما حاجتي
0: علاش ضحكت انت دابا؟
2: اوبتيميزم
0: لا لا تغشش علينا صح لازم نختار ظهر لي لازم نتخاطروا ظهر لي
1: خاطر حبيت نحط اكزومبل من بعد قلت زيد باش تحكي لي اكزومبل ما نسيتش باش نقول تو معناها نحن كان باش ندخلوا في حرب مع اليابان نجموا نربحوا اليابان مثلا حرب نحكي حرب هاي مش كوره مع امريكا نجم نربحوها مو فما راهو فما قوه راهو توازن
0: موازين القوه ماهيش هي
1: مش تكون هي باهي ميسيج نقولوا ماتش كوره جوابل على 90 دقيقه كذا
2: زاد كومباري لانكومبارابل حاجه
1: هاي بعض حكت عليه ليكزومبل انا نتاعي انا باهي
2: مش حرب انا 11 ضد 11
1: هاي مشيتك من بعدها للكوره انا عملتك ترانزيسيون للكوره اللي هي 90 دقيقه وكل شيء نجم يصير كيفاش تحضر الماتش نحكيو في ظروف عاديه ونحن مانيش في ظروف عاديه تحضر الماتش عندك ايدي دو جو بلان دو جو اللي هما الزوز مع بعضهم يتسموا بروجي دو جو وهذا مبني على افيكتيف في دي كاليتي اللي تنجم تنجح لك هذو اللي هو بروجي دو جو هذا اللي تبعنا احنا في تحضير الماتش خاطر انت اول حاجه تلعب كونتر روحك مش كونتر ادفيرسير حاجه ثانيه اللي هي عندك ادفيرسير ويزمك انت ديكورتيك لي بوين فور لي بوين فيبل
2: الكلام اللي قاعد تقول فيه توا انت كانترنور جون نزلت صغير تبارك الله ايرفي رونار ne maîtrise pas toutes les choses اللي قاعد تقول فيه من تيتو
1: attends,
2: en principe oui ou non جاوبني على
0: السؤال خلي كمل ساعه بعديك تنحكي
1: انا راني باش نتكلم باش نجاوبك شوف تحضير الماتش بروجي جو هذاك اللي نحكي لك فيه اللي فيه فكره اللي هي ايدي جو واللي فيه بلان جو في ديزينومي ولا البلوك ميديوم وبا وانا هو والاو وانا هو الدومينون اكسيتيرا هذاك تحضير الماتش هذا يصير على دي سيكونس ودي سيكل معينين وياخذ وقت معين باش يفهموا هما كيفاش يخمم لونترونور ولونترونور يشوف هما كيفاش يرياجيس ومن بعد هو يفا اكتواليزي ولا رونفورسي ولا موديفي اكسيتيرا هذا ماهوش موجود مع ايرفي رونار خاطر السيد جي في 3 4 جور وعندك لادفيرسير انك انت باش تعمل ليكتور لادفيرسير
2: واش عمل تو دوني تو دو سويت ان كونتر اكزامبل لا جوست ان بيتي كونتر اكزامبل اي تو كونتيني ميسيلش الاهلي السعودي ولا شكون كوب افرو ازياتيك 2-2 خرجوا لهنا ولا 1-1 كلوب افريكان افرو ازياتيك يوسف الزواوي يمشي اون طون كونترنور في الريتور برك اي بورتون الا غاني في السعوديه بالذات كومو اكسبليكي سا ما شدش قد ما شد ايرفي رونار شد مشى مع ليكيب في الريتور اي بورتون هنا في لالي راه ايتي ان ماتش نول دونك
1: ما ركز معايا سي حمود راه كي نحكيو على بروجي جو فيه دي كاليتي وفيه فكره ديجا موجود راهم جوارات ديجا كو سوا ليكزومبل نتاعك انت ولا اي اكزومبل اخر يزم فما حاجات دي زاكي موجودين باش يخليوك انت نجم تعمل حاجه كيما خجلال القادر حكينا عليها في الاوف خذا من عند منظر كبير ديجا فما حاجه اون بلاس موجوده وفما فكره وفما كذا اجستمون صار لو كوتي مونتال زاد الكوت بوس صار لي كاليتي انهم مش نجموا يواجهوا المنتخب النيجيري صار هذه كله ماهوش موجود عندنا نحن عاملين زوج خسائر بخمسة نحن مانيش مرتبين مانيش منظمين ما عندناش ايكيليبر في الايفيكتيف نتاعنا ما عندناش دي بوان فور في الايفيكتيف نتاعنا هذا كله مش موجود
2: جميع الاخطاء جاو فاكتور هذاك راه
1: يعني اسمع
2: بور تو دير
1: اسمع دونك البروجي جو ان اكزيست با دونك نحن ما نجموش نحضروا ماتش هون خليني نكمل فكرتي تفهم عندنا منافس اللي نحن باش ندرسوا المنافس باش نخرجوا لي بوان فور ولي بوان فيب نتاعو نوقفوا له لي بوان فور ونخدموا له على لي بوان فيب اذا نحن ما عندناش الشطر الاولين منجموش نواجهو الشر الثاني هذاك علاش واحد ماهوش اوبتيميست بالدرجه اللي انت هذا نحكي لك كفاني ما نجمش نكون اوبتيميست باهي ايرفي رونار كي جاي خسر 24 ساعه الاولانيه الناس كل تصور فيه
0: ما ورا فيها شيء
1: توا فما حاجه بركه بوزيتيف صارت انه قالوا اعضاء الجامعه وكذا والناس الكل باش تخرج من الاوتيل باش تبدل الاوتيل
0: باش
1: يقعدوا كذا وما ما صارتش
0: لا موجودين بصفه عاديه فقط بصفة فما عادية. شكون قال انا ما عادش نعمل تصريحات وكانه هو كي ما عادش يعمل تصريحات معناها باش نربحوا احنا مباراه اليابان
1: انت في الحاله العاديه وفي ستاج عادي اللي انت تلعب في كومبيتيسيون تاع كوب دي موند يزمك لو كالم بوسيبل اكثر كونسنتراسيون ممكنه برشا فيزيوناج برشا ديزونتروتيان وبرشا خدمه مع الستاف نتاعك انت ومع كذا ويزمك بليزور اناليست وكل واحد يجيب لك كل شيء وكذا هو جا ديجا ستاف اللي معاه هو ما عنده حتى داتا وحتى كان باش ياخذ داتا راهو اناليست راهو باش ينجم يحضر لك ماتش سا فا بروندر بوكو بوكو دو طون على خاطر ريتك 90 دقيقه نتاع الفيزيوناج على ادفيرسير سا فا بروندر دي جور اي دي جور باش تنجم تخرج منها لي بوين فور لي بوين فيبل اي سورتو في الكومبيتيسيون
3: حاضر ما دخلنا الكومبيتيسيون
1: اللي حاضر اللي حاضر
3: راهو حاضر عندنا سيلول قاعده تخدم
1: السيلول اللي قاعده تخدم السيلول اللي قاعده تخدم كي جات تخدم بالصحيح راهو ماتش السويد وموا شفنا حاجات وموا بوادر نتاع فما اناليست موجود كسوا كي بدينا ولا كيف وصلت الماتش ولا كيفاش كملنا الماتش
0: باش تكون هي تخدم هو مش قاعد يسمع منها
1: فما حاجات بازيك فما حاجات بازيك باش نعطيك اكزامبل اي اون باس الاكزامبل نتاع ماتش بلجيكا فما حاجات مونتالمون واللي هما ظاهرين في الفيزيوناج تنجم تشوفهم اللي هي تسمى لا ميميك لو كومبورتمون لي رياكسيون ولا ولا ولا والجيستويل نتاع نتاع الجوار واكثر جوار كنت نجم نركز معاه باش نفهم لو كوتي مونتال اللي موجود كسوا في الجارديان نحكي على شامخ والا بقيت ليكيب وقت اللي تعاود ترجع انا نشوفها خاطر عندي كاسكيت تاع بريباراتور مونتال وكاسكيت انترونور نجم نشوفها ونعاود نشوفها ونثبت فيها وسهله على الاخر باش تشوفها وكان دوما تركزوا معاها تو تشوفها وقت اللي هو اللي طونطران دونك سي لي بوت الثاني والثالث والرابع والخامس
0: على حارس المرمى
1: راهو كتفه طايح راهو وجهه ملخلخ ظاهر
0: هو من الاول
1: راهو يغزر للكره وهي داخله حتى كان هي صعيبه ولا ماهيش صعيبه ان ما عادش بدن ما عادش يجاوب فما ان بلوكاج فما حاجه سببا انت في الحاله هذيك كاناليست خاطر فما اناليست تاع لي غارديان بيوت راهو اونترون دي غارديان يزم يخرج الغارديان تاعو في كذا كان ينجم ما يلعبش
3: psychologique.
1: Mais ما حتى في الاناليست زاد اخي اسمعني الاناليست كي خرجها حتى لونترونور دي غارديان لونترونور دي غارديان عنده اكسبيريونس ويريني وش هذيك ناسيونال
3: في نجم يشوف
2: في فرشت بربي سامحني
0: خليهم
2: بالثيوري لا ثيوري قلت لك فيت
1: ماهوش ثيوري
2: لا ثيوري من غير ما تدخل لي
1: الدليل من غير ما تدخل
2: لي البارح
1: ما تعصبش على حاجه
2: زي
1: ماهيش ثيوري هي حاجه قدامك ريت
2: على كرواتيا وفرنسا والى لا
0: كرواتيا ولانجلتيرا
2: ولانجلتيرا اكسكيوز ديما خاطر زوز لعبوا جراندي عداو ماتش شويه بين قعدت في مخزوز تفرج عليه الجارديان تاع كرواتيا بيك الاربعه تروح يجي 6 بونت ومن بعد اش تحكي لي على المورال واش بيه هذا السيد هذا ماك الاربعه اي بورتون بعد الاربعه نحج 3 ولا 4 بونت
0: اي هو يحكي لك على ديجا المخ قال لك البدن ما عادش يجي
1: المخ قال لي مش عليه انا على شنو نحكي انا ما حكيتش على ماتش السويد راني نحكي على ماتش بلجيكا والامباكت بسيكولوجيك على غارديان اللي كان في المتلوي بعد مشى كلوب افريكا وباساج نتاعو ما عندوش بوكو ديكسبيريونس وانتروازون وصغير وشد ايكيب ناسيونال بريمير غارديان ومعها دي غارديان عندهم اكسبيريونس
0: خلى ليكسبيريمونتي في تونس
1: وقعد غاديكا وشد وكذا والراجل اتلخلخ تمس مونتالمون في ماتش بلجيكا الماتش اللي بعده نورمالمون تخمم ما تهبطوش تخمم ما تهبطوش سهلة الحكاية بربي انت تعمل فيزيوناج
2: نسألك سؤال نسألك سؤال دوا بربي سمعني بربي على حسابك انت لحديش اللي لعبوا كونتر اللي
1: موجود فيزيوناج
2: يلزم ما يلعبوش
1: واللي يعمل على
0: الدرس ايه عادش كان بالحق ما يستحقوش بش يلعبوا ما يلعبوش نهي المشكلة معناه ما يشبسم حتى حد
1: الجوارات اللي مونتالمون تمسوا اكثر من الخسارة متاع بلجيكا دو بريفيرونس على الاقل ما تبداش بهم ماتش ما تحكيش على جارديانك على حتى على جوارات راهو ما نخرجوش برشا على الموضوع نحكيو على تحضير الماتش نحكيو على ايرفيرونار ايرفيرونار شنو هو نجم يعمل باش نجم يعمل فيزيوناج فيزيوناج شنو نتاعنا نحنا نتاع الادفيرسير
0: نتاع خلينا نمشي وحده
1: باش يعطي فكره باش نلعبوا بها باش كذا والمشكل وين
0: شنو
1: ما خلاش يعملها هذوما الكل
0: شنو شكون بلوتو ولا شنو لي بوست اللي من المفروض يغيرهم توا ايرفيرونار بعد الكلام اللي كان يحكي فيه في اخر موعد ذهني توا مش مدرب مهم جدا بصراحه وريت معناها منش اخصائيه ما ظاهرين فهم لعبيه ما تجاوزوش ازمه الخمسه بونت نتاع بلجيكا ظاهر معناها انت قلت مهيب الشيء ما خاوت نزيدك اخرين زوز لعبيه اخرين ما عادش حاب نسمي اسمي شكون
3: البوست البوستوات اللي لازمهم يمسهم من نشوف الجارديان
0: اقرب شويه مالنا محتي
3: بريمورديال الجارديان
0: اي
3: فهمت والميليو لازم زاد رومانيومون نتمام انا ميليو لازم فما جوارات تبعد من الميليو تدخل جوارات اخرين
0: كيما شكون مثلا راني خذيره واحد من ملاعبين
3: راني خذيره لازم يبعد شوف كونه يقعد صخيري حنا بالو بن سليمان
0: يقعد صخيري كمام
3: يقعد كمام خاطر صخيري كمام كومبيتيتيف اكثر شويه معناها لي ماتش اميكو حاضر
4: خاطر ما عندكش
3: ما عندكش شكون باش يلعب سنتينيل غير
0: وبالليست هذا كله باقي نقولوا ما عندكش
3: معناها ما عندكش والله ما عندكش ما عندكش
0: بصراحه
3: هذاك البلاصه هذيك نتاع سخيري شكون ينجم يشدها سنتينيل اعطيني واحد سنتينيل اخر
4: هذا كان باش تلعب دو بيفو يزون تحطوا
0: زعما هو حسب الكلام اللي معناها ناس مش ناس كل اللي تبعت ايرفي رونار اكيد في لي باساج نتاعو يقول لك من اكثر الخطط معناها المحبذة هو 4 3 3 معناها مع وائل لي منتخب السعودي منتخب المغربي قال حاجه هذوما كوب جوبون زامبيا كوت ديفوار قبلها معناها هذوما ابرز
3: يلعب الزوز يلعب 4-3-3 4-2-3
0: واحنا شنو هو الرسم التكتيكي اللي يمشي معنا خير باللي عنا
2: باللي عنا باللي عنا شنو باش يلعب هو هو حتى كي يمشي يلعب 4-3-3 راه ماهيش 4-3-3 راه 4-5-1 باش نلقاها 4-5-1 انا اللي راه باش يلعب 4-5-1 علاش هو راه 4-3-3 4-5-1 ديما نعاود راهو الانيماسيون هي اللي وحده هي اللي بها الفايده وقتاش انا اكثر ديسبوزيتيف باش نلعب بيه توت لون دو ماتش اللي هي 4-5-1 اللي انا باش نعبي الوسط بارابور لادفيرسير خاطر تو نحكيو زاد على اليابان زاد راهي عندها بوكو دو كاليتي وعندها كذا والزون دو بريسينغ نتاع اليابان علاش قلت لك راه تحضير الماتش مشيرتين راه بحر وانت كان باش تحكي فيه نحن نجمو نلعبو 4-5-1 وانا نجمو نلعبو 4-3-4-2-1 3-4-2-1 اللي تلعب بها هي اليابان لازمك تاخذ كيف هي وغاديك انت باش تعاود ترجع معاها في الليغاليتي نيويريك في الموجودين وتحام تعمل كوندونساسيون انك انت في البلوك نتاعك انت تقرب معاهم اللي هي تنجم تصير وينجم ايرفي رونار يخدم بها اما لو باش يمشي للسامب تعرفش علاش 4-3-3
3: ما لعبش راهو بثلاثة ما لعبش ما استعملش ثلاثة
2: انا ما نستنى بالنسبة ليكيب ناسيونال 2026 نستنى اي حاجة اما هو ال 4-3-3 على خاطر بازيك نورمالمون الجوارات الكلهم 100% لعبوا ال 4-3-3 ال 4-2-3-1 اما راهي الكل باش تمشي باش تمشي على خمسة في الوسط على خاطر نحن في حالة دفاعية وما نش في حالة هجومية وين وكيفاش والزون والبلوك وين مش يقدم وين كذا هذه مربوطة بالعمل البدني قداش باش نشدوا فيها هذه زادة ديبون بالعمل البدني وبالادفرسير زادة مش بنا نحن زادة قداش باش يجرينا هو نحن
0: برشا
2: فهمتني وقداش نحن اون فاتونير شنو هو الفكرة كيفاش نفك الكورة اللي هي أكبر مشكلة موجودة نحن ما عندناش فكرة باش نفك كيفاش نفك الكورة باه سيبوزون نحكيو تو كمدربين راه وقت اللي باش يفك الكورة تقول له راه كذا ما تقارش بالكلام راه راهي على الأقل فما دي سيونس دونترينمون فما دي ماتش دابليكاسيون فما دي ماتش اميكو باش انت تشوف هذاك تنجم تعملوا ولا وهذا اللي نحكيو
0: فيه
2: في البروجي جو تحضير الماتش معناه هو باش يخزر لهم في ريونيون اسمع كي يفك الكورة يا فلان ويا فلتان ويا فلتان انت تعمل هكا وانت تعمل هكا وانت تعمل هكا وبارابور لادفيرسير كيفاش هو كيفاش باش يخف
0: اي لادفيرسير شلك
2: بها وقع لها مشكلة شو باش نعمل راهو تحكي علاش قلت لك انا مشكلة كبيرة مشكلة الوقت مشكلة كبيرة تعرف قداش نفرح انا بايرفي رونار نفرح بايرفي رونار
0: كي قبل كوب دي موند
2: لا توا صحيح لو مالي في وقت اللي يكملوا كوب دي موند بلجي بلي باش يصير ان شاء الله باخف الاضرار معاه هو هذه حاجة الاولانية كي باش يعمل اجستومون راهو اخف الاضرار بالنسبة لي انا هذا رايي الشخصي مش بتجي باش يربح اخف الاضرار ديجا حاطينو بريم رويال عمره ما تصوروا في حياتهم عمره صار في كيب ناسيونال خاطر
0: يعرفوا
2: اللي مش كبيرة برشا اللي مش بتصير نسبة ديما 1% ديما تقعد نسبة ووقتها النجم يكون مع سي حمودة في المطلق عندنا 1% دونك عندنا امل اما 1%
0: اي مش
2: انا كبيريس اما راهو انا وقتاش نفرح وقت اللي تقول له ايرفي رونار اي خود انت وستافك والجامعة والإدارة الفنية ومتاع مدير التطوير ومدير دراشنو ومدير كذا اقعد خويا اعمل لنا بروجي جو واعمل لنا نحن بروجي سبورتيف كيما عملت في المروك هاو نحكيو على صحيح خاطر هو كي مشى للمروك ما شادش سيليكسيونور هاو احنا ديما مشكلتنا في واحد باش يشد البيرو ولا باش يشد البنك وهذاك هاو نسميوها الرئيس اللي
0: باش يحكم في الجوارات احنا ديما عندنا حلول للانقاذ في مدى زمن قصير
2: اعطيني نتاع غدوة اعطيني نتاع غدوة ومن بعد نحكي في المقاومة
0: اي حيني اليوم اعطيني غدوة
2: احييني نهار لحد لا ما تحييني لا لا ما تحييني جي با بزون عمرنا كاملة ونحن في البروجي ديرجونس وفي احييني اليوم
0: هو يحكي على اساس محب وانت تحكي على اساس مدرب
2: عمرنا ما كنا حيين لا التاريخ يحكم عمرنا ما تعدينا للدور الثاني عمرنا ما عملنا حاجة الكوب دي موند الوحيدة اللي عديناها الاخرانية اللي هي باهية بكاتب
1: بوان عند جلال القادري اللي هو احسن سيليكسيونور تعدى في ال
0: 4 بوان
1: من بعد روجي لومي.
0: فنيا شنو ينجم يضيف كامل مع الامور الفنيه شنو ينجم يضيف في اربع ايام كما قال فاخر معناه حتى ماتش دابليكاسيون فتيتر ما تعملوش.
3: ان شاء الله عليه قال برشا حاجات بوزيتيف وصحاح معناها لازمهم يتخدموا هذوما زيد عليهم برشا كوميونيكاسيون برشا كوميونيكاسيون اون جروب
0: انديفيدويل قاعد صاير
3: داير هذا فيزيوناج اون جروب انديفيدويل
0: شنو فيزيوناج انديفيدويل
3: انديفيدويل انديفيدويل
0: معناها تتصور باش يلقى الوقت باش يخرج كل ملاعب وحده اغلاطه
3: حتى الادجوانات نتاعو يخدموا مش مشكل عنده الادجوانات ها عندي هذا الجوار هذا يغلط لي هكا وهكا وهكا
0: يمكن الاخطاء الكارثيه
3: وانا طالب منه هكا وهكا وهكا عيط له حطوا على لي بوان هذوما وريهم
1: اما فما مشكله كبيره في الكوميونيكاسيون اللي تحكي عليها اللي ما نجمش تصير وهذاك علاش ما جبتهاش
0: اللي هي
1: ما نجمش يعملها ريفيرونار خاطر هو ما عندوش دي ليدر
0: في المنتخب
1: لا ما فماش الوحيد اللي تو تسميه فيه ليدر اللي هو جون وبدا تو بشوي بشوي يسكالم باش يولي ليدر وقاعد يطور في روحه
0: انا نعيبوا عليه برشا
1: في الكومبارتمون ما عندنا حتى ليدر اللي نجم
0: علي لعب
1: شفناها في التيران وشفناها على تو السنين الاخرانيين ما عندناش ليدر اللي دز الجروب ويعمل
0: علي لعب
1: ديلي يمكن قبل كان شويه هكا ليدر في الجروب نتاعو عيسى العيدوني اللي نذكروه في ماتش ساعه ساعه هو يدخل الروح وحتى من الجمهور يهيج وكذا كان ما عندناش دي ليدر ما عندناش عندنا دو كلون روا عندنا كلون تاع تونس وعندنا كلون تاع
0: مالوريزمون احنا كي باش نوليو نحكيو على ذي حكايه دو كلون وقت تجاوزناها من دوبوي اكس تون سي تري غراف
1: راهو تنحات لي كلون
0: هو ظاهر راهو حتى
1: لي ليدرش يعملوا يخدموا الكويزون دو جروب لحمه المجموعه يخدموها لي ليدر
0: هاو جبنا ديلان برون
1: شنو
0: هو دور اليوم قولوا لي شنو هو دور اللاعب ديلان برون جابو على اساس هو اللي باش يكون معناها ما نعرفش المنسق
1: مؤثر ولا
0: المؤثر يتفاهم مع الناس الكل
1: حتى كان عنده لو بروفيل ولو فرضا عنده لو بروفيل يا خويا نحن ما نعرفوش ديلان برون وما نعرفو حتى شيء ولي كوليس ويا خويا هو السيد طلع غاديكا في ستاج ولا مع ليكيب ناسيونال على مر التاريخ اقوى ما فما في ليدر فما ان ليدر اور ليست
0: I'm not sure if you're a leader.
1: اما من الداخل من الداخل مازال مازال
3: جوار في مخه
1: مش عليه مسؤول من المسؤولين اللي نشوف فيهم في تونس راهو فوضى راهو
0: سي حمود
2: انا عندي 7 ملاعبين حابين يتواجدوا في التشكيله ويتصرف في البقية
0: باهي تو يحطوا غاملك
2: رقيق لازم يكون
0: خوين المدربين نشوفوا له تشكيله بملاعبين سي حمود باهي خلينا نكتبوا باهي رقيقه
2: رقيق لازم يكون متواجد متفقين الصخيري حنا بعلو بن سليمان زاد كيف كيف في الميليو هو لازم يلعب 4-3-3 بلوس انا ما حاجتيش بافون سونتر نتاعك لو كلاسيك في الماتش هذا نحب دي جوار رابيد
0: معناها ما حاجتكش بشوات وماستوري
2: لا ماستوري ولا شوات زود لا العب لي بار دي جوار كي سو رابيد اي تكنيك سيتادير اللي هما عاشوري غربي يعياري يحط ثلاثة هذوما وثلاثة في الميليو ويتصرف البقية قداش قعدوا له 7 ملاعبية الجارديان زيد باش نقعد نحكي على جارديان اون كيس كي لا اون كيس كي كنا با اون كيس هذه سي تان بروبليم لانك انت باش نرجع لتالي نقول حط فلان تلقى زاد الى اون كيس اوتون زاد كيف كيف راهو مشكلة في الجارديانات جارديان انت انا اون با دو جارديان سي اون فيريتي il faut l'avouer ما عندناش لو غران جارديان جونر جارديان تاع المراك مثلا
1: قلنا له عن كره الجارديان زاد الجارديان زاد رايت نجحوا المنظومه الدفاعيه راهي تعطي كونفيونس وتعطي كونفيونس تعطي سكيل دو سوا تعطي كل شيء
2: انا البونت الاولاني اللي قبليه
1: فمش جارديان يعرف ينحي بعد ما عادش يعرف ينحي
2: راهو يقعد تاريخي راهو يقعد تاريخي انا البونت الاولاني
0: اما زاد راهو لي كومبيتيسيون اللي كيما هكا يلزمهم ان مينيموم معناها كابيتال نتاع خبره مش حتى كابيتال دو كونفيونس يلزمك اكسبيريونس ويلزمك معناها زاد الجارديان يعرف كيفاش يصير الدفاع نتاعو وقت انت تكون قابل 2-1 وقتها ديجا السكور كان النجم المنتخب يرجع بعد انت ثالث والرابع تك وبعديك فيسا فيسا ميم با شفناه عايط على الملعبيه ولا من هنا ولا من غادي ولا من غادي
2: علاش اخترت الملعبيه
0: ماهوش موجود
2: ما اخترتهمش بالزهر اكسبتي سخيري والغلطه اللي لا تغتفر وعملها والله غالب يقع يقع على الرجال
0: يعني ماش دي ليكيب.
2: دونك انا البقيه علاش هذوما اللي قعدوا
1: بلا غلط علاش نحملوا في الواحد
2: ليه هو ليه الغلطه
1: لا خلينا نحكي فيها انا في الاوف وريتك انا سيكون خلي يسمعوها العباد ويعاودوا يتفرجوا فيها عاودوه البوطو راهو راهو سخيري عنده 50% من الغلطه نتاعو هو اما راهو 50% عند راندي خذيره اللي نحن في كونستركسيون تخرج الكره يعاودوا الناس وعطيه بالظهر فما في كونستركسيون عاطي بالظهر للجوار نتاعي
0: مانيش
2: معاك مانيش معاك انا ما تعطينيش
1: كوره ما شيء مانيش معاك هذا اخطر برشا راهو خاطر فما في الكوره هاني معاك ما تعطينيش معناها نمشي ونخلي الادفرسير ديما انا لاصقني باش هكاك ما تعطينيش كوره هذه خبيثه كرويه يعطى اللي لاعبين الكوره واللي يدربوا في الكوره اما انك توصل تعطي بالظهر يا معلم راهو
0: مش هو ذيك
1: حاجه الوحيد اللي يعطي بالظهر
2: ما تجيش راه نرجع علاش الملاعبي هذا بالذات على خاطر عندهم لو ستريكت مينيموم دو تكنيسيتي اش معناه انا نمل بملاعبي اللي انسان ان كونتر ان تنجم تخرج منه وراه ماهوش ملاعب على خاطر انا فما ملاعبيه ما يعرفش ما ينجمش يخرج لك ان كونتر ان كيفاش تحبوا ينجم يصنع لك الفارق هذوما الستة الوحيدين اللي عندنا في الكيبة متاعنا كي يلعبوا او موان تحس تكنيك ما انا كنت نرى عاشوري ولا غربي ولا حنا بعد تحس بيه اللي باسون ادفيرسير
0: سبعة ملعبة يا سمين
2: اي سبعة هني قلت لك عليها عمر رقيق
0: السخيري حنا بعد بن سليمان عاشوري
2: الغربي والعيالي كلهم تكنيك ما فالابل هذوما هما اللي نجموا يعملوا البلوس
1: راح جوست انا نجم نكون معاك في واحدين في حاجة بركة منش معاك وفي حاجتين انت مش بتهمش اللي هو اللي دو زريات الكاتر وتروا لي بوان فور اللي فيه عندك دو زارير مش يكونوا موجودين في الترانزيسيون ولا في الانيماسيون ولا في الاتاك ولا اللي هو ويزم يكون عندك ان افون سونتر خاطر انت لي دو زارير اللي باش يطلعوا واش تلقى لي سونتراج واش تلقى لي باس اون روتري
2: علاه سونتراج
1: اي
2: لما هذيك اون براتيك با الفوتبول الانجلي يعني علاش ما تكونش تلعب لوطا ديما كره
1: وتيري
2: هذاك هو الكره
1: هذيك هو انت تحكي على برشلونه تحب تحطها
2: لا مش برشلونه بادي تو كل كيف تسنتر يزم يكون عندك فريمون ناس عندها بدو جرون تاي ويعرفوا
0: يبركيو والمنافس خليك تلعب كره
1: 3 3 يزم عندك دو زارير يكونوا اوفنسيف ويزم عندك انا افون سونتر هذه قاعده في كره القدم لا اخترعتها ان ولا
2: مش جربتها اخويا كونتر بلجيكا
1: هذه القاعده في 4 3 3
2: جيتو كومبرون
1: اذا ماكش طالع لي دو زارير
2: جربتها كونتر بلجيكا
1: اذا ماكش طالع لي دو زارير اسمعني اذا ماكش طالع لي دو زارير تلعب 4 2 3 1 اما يزم عندك انا افون سونتر اذا باش تلعب انت 4-4-2 تنجم تلعب دو جوار رابيد ولا ان جوار ستاسيون وجوار رابيد اما انك باش تلعب بثلاثه جوارات انك انت زعما خاطر رابيد ولا في الان كونتر راي نجموا يعني يفون لا ديفيرونس ماهيش لوجيك راه هي بيدا نفس الفازه اللي عملها لا مش انه لعب بجوارات في الوسط وما حط ما ديزاتاكون
2: بربي سامحني قديش من بلاتو تفرجت عليه قبل ما نلعب كونتر السويد طول الموند ابارلي دو 3-5-2 صح ولا لا
1: انا خاطر هو باش
2: يلعب لعبوا 3-5-2
0: لا
2: ملعبوا ملعبوا حتى سيستم سانز اون كان سيستم
1: هي ملعبوا بثلاثه فلاش
2: شنو تي انت حطيت 3-5-2 اي فينالمون
1: لعبوا بفوضى تكتيكيه اما فيها ثلاثه فلاكس
2: سامحني
1: لعبوا فوضى تكتيكيه ما فيها ثلاثه فلاكس نجمش تنكر
2: معايا ثلاثه فلاكس موجوده اللي هي ثلاثه فلاكس والبقيه هي فما دي نيمبورت كوا في وسط الميليو في وسط الاتاك
1: دونك احنا لعبنا علاش لعبنا 3-6-0
2: دي نيمبورت
0: كوا ما لا تكتيك سينو مش خليك راه سي حموده راه تحكي راه
1: انا سي حموده انا راني عامل اونترينمون بريباراسيون انا راني حاضر انت ايرفير نار يزمك تكون
0: صحيح ما لي ماني ريال موت نسمعوا في برشا 3-3-5 برشا ارقام اعطيونا بالملعبيه حسب رايكم شنو هو الحاجه المثلى في لي كونديسيون اللي فما مع المنافس اليابان راه ما يقفوش راه ما يتعبوش ما يعيوش حتى البوز نتاع الماء ما يستعملوهاش راه
2: نعطيك الحاجه بربي لا خذاوك
0: الجيموند هذوما
2: شنو النتائج نتاعهم بربي
0: اي جاتيني اليوم ماشي مني فيهم عطيني مع اي شويه جاك
2: جات تحكي معناها كانك انا عاطي اربعه
0: لهولندا توا انا شنو نجم نعمل معناها باش نقفلهم
3: هذوك نعطيك وجدين شنو نجمو نعملو اول حاجه نخدمو البلوك نتاعنا بالكدا فهمت نلعبو اون 4-2-3-1 نسمي لك من بعد الفورماسيون
0: باه
3: ان بلوك ميديوم نفكو اون 4-4-2 نقعدو ديما كومباكت قراب لبعضنا نخدمو سيرتو برشا برشا برشا لي بالاريتي نجمو اون بو لي سوربروندر سور بالاريتي
1: على 4-4-2 بلا تحكي لي دومي اوفنسيف يمشيو يدخلوا يمشيو دومي اوفنسيف
3: هذه
1: تعرف 4-4 جوست
3: نفعل لا 4-4-2 في الفكين راه
1: اي 4-4-2 بلا تتطلب برشا ايفور فيزيك. هذا ما عندناش.
3: كي نبداو قراب لبعضنا ايش نقول كي نبداو قراب لبعضنا
0: كونديسيون فيزيك
2: كلموهم كل ما تلعبش ماتش
3: كي نبداو قراب لبعضنا كي نبداو قراب لبعضنا لي فور فيزيك رانا نجمو نهزوها لبعض اوكي
0: لي والله ساعات راهو بالقلايب يولي عندك اربع رويري
3: معناها
0: الحقيقه
3: فهمت دونك هذا فيما يخص الفورماسيون راه كوني نبدا دايما دحمان
0: ناخذوها عليك
3: فاليري لي دو اكسيون تاعنا الطالبي ورقيق علي العابدي دو بيفو ديال السخيري نحط مع حنبع والا بن سليمان يا اما بن سليمان يبدا ريجيسور وحنبع التالي والا حنبع ريجيسور وبن سليمان
2: بيفو
0: مش مشكل
3: علي قدر. علي مين نحط لياس العاشور على اليسار نحط لياس سعد اون بوينت نحط شوات
0: اون بوينت معناها يلزم مهاجم صريح هذا حسب رايك
3: هذا من بعد نعمل تغييرات بالطبيعه فهمت سولون الواحد النجم كونيكت تونيكتي يدخل النجم الياس الغربي يدخل الغربي
0: اسماعيل
3: الغربي يدخل دونك سولون معناها لي سيركونستانس
0: نتاع الماتش
3: اما هذايا ليدي غروسو مودو كيفاش نجم نلعب بالعليابة
0: بلاي سؤال هو حكي على سيركونستانس تاع الماتش اسكو ريتو اللي صبري لموشي كان متوقع باش يقبل بونتو من الاول معناها ضد السويد حسيتو تفاجأ مرتين تصير مع بلجيكيا ومع السويد كوم سي كي يقبل اهداف ما يلقاش معناها بوسيبيليتي انه باش يصلح من بعدها معناها فما وضعيات يلقى روحه فيهم انه يقعد ياسر يخم شنو يزمو يعمل اسكو المدرب اليوم في دي كونديسيون كيما هكا نتاع كاس عالم نعرفش اسكو معايا ولا لا معناها تظهر عليك هكا الصدمه وكالحيره كم تاع اللي سايي جات مصيبه ما عادش نجمو نخرجوا منها
1: كي تبدا انت محضر حاجه برك ما عندكش البلان بي
0: هذاك اللي يظهر ما نعرفش
1: اذا انت ما عندكش اللي قلت لك عليها ما عندكش ايدي جو ما عندكش بلان دو جو فيزيونومي ماكش قاري حسابك انت تماركي تقبل ولا تقعد ديما في ليكس حتى لين من بعد تبدل النتيجه سي نورمال ما نجمك تتفاجئ انت لازمك تعمل رياكسيون اول رياكسيون هي اللي باش توري انت شنو باش تعمل او مو حتى كما تفاجاتش انت مثلا ما عجبكش البونتو ولا الوقت نتاع البونتو اول حاجه تعملها تشوف مع ستافك انت ولا تشوف انت كان من روحك شنو تنجم تعمل كرياكسيون خير هو اسمع راهو سارو فليت لونترونور لونترونور كي يتفاجئ يوصل ميساج للجوارات لونترونور كي
0: يحمل
1: المسؤوليه للجوارات
0: الملاحظه
1: في بلاصتها الناس الكل شفناها الناس كل شفناها
0: توا يحكي على سيركونستانس تاع الماتش معناها يتصور
1: هو حتى ماتش بلجيكيا بعد ما خرجت تفاجئ
0: جوستومون
1: من بعد بخمسه الاولانيه والخمسه الثانيه تتفاجئ ما تفاجئش زاد كي جاتو احسن ليكيب في الكوت ديفوار من بعد خرج من البريمي تور
0: ايوه ايرفي رونار كومبار
1: زاد ما نمسوش برشا الكفاءات التونسيه زاد ديما التوانسه نحن ولي ديبلوم ودرشنا وزاد فما راهو اللي نجم ياخذ ديبلوم ليشيل اوروبيان ونجم ماهوش كومبيتون
0: بيعطينا تشكيلة كيما عطانا
2: قبل ما نعطيو التشكيلة خلينا نقول كلمة في ليكيب ناسيونال في ليكيب ناسيونال هذيا الماتش هذا راه ماهوش تاع اونترونيرات لا اونترونير لا يحزن ملاعبية سي تادير كيسك فوزافي دون لا تيت خذيتش درس من الغلطات اللي فاتت معناها أولا تو تدون افون دوبلومون ميم حتى أكثر اثنين الغلطة اللي فقت بها تنحي التراك اللي هابط عليك وين تدخل الماتش تدخل كانك باش تموت نو تو فا غاني تو جو بور غاني تو تون ايتون أليز ألعب مرتاح ألعب مرتاح اللي رزلتها صفين درد سويت أنا نمن اللي الملاعبية عند
0: ميكرو سي حمود
2: 90% عند الملاعبية الماتش والعشرة في المية هي التكتيك اللي باش يلعب بيه لونترنور ما تصورش وأنه لونترنور هو اللي باش يقلب الاقتراح ما يجيبش معاه ميسي ولا يجيب معاه مبابي راهو شو اسمه رونار باش يدير
0: أي ما المدرب هو اللي يخليك أليز ولا لا يخليك ينحي لك التراك هذاك وإلا لا
2: دبري دابري لو ديسكور اللي قاعد يحكي معاه وخرج برشا ديسكور من عند كلامه كيفاش اللي اون تران دو ديسكوتي مع الملاعبيه
1: كلامه عادي راهو نجمو نحكيو نحن نحكيو ما خير منه راهو
0: خرج تعرف علاش
1: كلامه عادي جوست بالفرنسي نحن كيما نحن
0: كيما عملنا
1: لاموشي زاد
2: كومونيكاتور اسمعني انت كي تقول لي هيك نقول لك ايش عمل الملاعبيه السعوديه وقت اللي ربحت لك الارجنتين خويا
1: ايش عمل هذاك راه
2: ايش عمل هذاك راه شو البلان افريكان مارتيني ياخذ كوب دافريك زعما على خاطر يتكلم فرنسي نو على خاطر
0: لابس سوريا البيضه
2: خاطر عنده ان سيستيم
1: نو وريت تعاود ترجع لكلامي سي حموده لو ديسكور قلت لك راهو اللي قالوا مع السعوديه ما بين ميتون ميتون وقت اللي السعوديه مترنيا عنده عندها ان بروجي جو نتاعو موجود
2: رغم
1: فيقهم راهو فيقهم عندكم ان بروجي جو ماكمش قاعدين تطبقوا راهي هذا يعملوها راهو كذا كيما نحن متفاهمين ومترنين وخادمين اما راهو هذا تو
0: موجود
2: عندك ان بروجي جو والدليل عملت بريزيل
1: عندك شمل
2: مع البريزيل واحد واحد خويا وانت مركيت لها قبل وين ونخدم لعبيه الكل تارو
0: ما عندنا هو اللي عملوا نفس البروجيره
2: شنو سيسون لي جوار سيسون لي جوار شنو شكون اللي يلعب
5: شنو سيليكسيونر
2: شكون
5: سيليكسيونر
2: يودي مش سيليكسيونر اللي كور يعيشكم راهم الملاعبين
0: سيمي ترابلس
5: سيمي ترابلس سيليكسيونر يا سي حمود راهو ديما تعاود
2: في الموضوع ما نمنش بها الحكايه هذه سيسون لي جوار كي فون كي فون
5: لا علاش نعملوا في ديزونترونور
2: لونترونور ايشابوت لونترونور يل ديريج لونترونور يوري الغلطه لكن فما غلطه يصلحها اما لي جوار هما بربي بربي تو كنا نحكيو اللي الجزائر ربحها ميسي واحد وثلاثه بلاش
3: جيت
2: تحكي لي انت تقول لي
0: خلي ما تجيش على معك
2: بربي كان لونترونور كي غني بربي الجزائر كيفاش خسرت
0: لا خليه يقول
2: معك ربح وحده
0: سي حمود عنده توقيت يقول لي ما عادش حتى حد ينجم
5: عنده فكره ديما
0: عنده توقيت زاد لازم حد ما
3: يفكر شكون المسؤول شكون المسؤول لونترونور ولا جوار هما يكملوا بعضهم
0: وي
3: فهمت لونترونور وحده بلا جوارات ما ينجم يعمل شيء وجوارات بلا شونترونور وستاف تكنيك اللي يكون معناها لو كورون يلباس بيناتهم والميساج يتعدى بالبيه ينجموا ينجحوا مع بعض اما حتى حد ما ينجم يصفق وحده
0: فما حاجه اخرى زايده بتيتر الامور ما كانتش ماشيه ورينا حتى بعض التصريحات بين المدرب بين الملاعبيه هذيك علاش بتيتر ما مشيتش لا في بلجيكا لا في السويد هل الكورونا تعدى معناها باش نلقاو افينيتي بتيتر بين ايرفي رونار في الايامات هذوما مع الملاعبيه دونك هذيك باش يترجم على الميدان
1: لا انا ما نجمش تعدى انا ما نجاوب سي حمود انا كل مره نجبدوا معاه الموضوع نعاود نعطيه لو بون اكزامبل اللي هي بي اس جي بنجومها ما عملت حتى شيء جاء ان اونترونور اللي فهم كيفاش يوظف الجوارات ونحى النجوم وكذا وخدم راي ماهيش جوارات بركه ماهيش اونترونور
2: والله جاب نجوم جاب
0: نجوم
1: خلينا نكمل لا لا لا خلق نجوم
2: كفارا ماهوش النجم ما كانش في نابولي
1: خلق نجوم
2: لاعبي من اقوى ما
1: هو خلق النجوم
2: فيتينيا مش ملاعبي مش
3: فيتينيا لا لا لا فيتينيا في وولفرهامبتون
1: يخدم بيه مش
3: مش فيتينيا
1: برشلون
3: طوروا برشا
1: ديمبلي مش طايشته برشلون
3: لونترونور الباهي
0: بالواحد خاطر هكا ما عادش نتفاهموا جملة
3: لونترونور الباهي يطور من جواريتو
1: شوف
3: وهما جواريتو تو سامحني في البي اس جي جوارات جات مع لويس انريكي فريمون طوروا برشا
2: بربي لويس انريكي سي با لو
0: ميكرو
2: سؤال جاوبني عليه
1: لا مش سؤال ما كملتش
2: لا لا خلينا جاوبني على لويس انريكي المضروب فيه لويس
0: خلينا في تونس
2: مش هو اللي طردته اسبانيا في الاورو مش هو اللي طردته اسبانيا
1: سنه فاتت ما نجمش يطور من روحه وهو هاو طور من روحه
0: لقاتيك صغرتي
1: هاو طور من روحه شنو مش
2: ديجيهم
0: لا خلينا في تونس
1: الملاعبيه اللي تحكي عليهم حتى كان هما تري تالونت جو اللي هو سان اكزيستو با عندنا نحن ما فماش اوتوماتيزم ما نجموش تو الكره تطورت راهو ما عادش اونترونور راهو ساعه نحكيو لك على ستاف نحكيو اونترونور ونحكيو ادجوان ودي بريباراتور فيزيك ودي بريباراتور مونتو ودي زاناليست
2: هذا كيف باش تبدا تخدم العام الجاي ولا بعد عام الجاي باش نخدموا دونك 4 جور هذا باش يمشي الكلام هذا
1: ريتو بهذا الكل وشوف تربح الماتش شوف ليه في الفوتبول مودرن تجي تقول لي ليه بطرف روح بطرف جرينتا هي بيدها نتاع هيا ندخلوا نقراوا الفات حتى ونجموا نربحوا الماتش ماهيش هكاك الفوتبول سي تبدل جمله هو لونترونور ما عادش عنده دور كبير برشا لونترونور وحده ما عادش عنده دور كبير برشا اذا لونترونور ما عندوش ستاف اونتوري بي هو كبير برشا ما عادش يخلط للديتاي تاع الديتاي باش يخلط لك لادفيرسير ما عندنا حتى شيء من هذايا يبرى روح برا جرينتا وبرا شارجيتو انا 200% نبيتو في الشارج ومغدوي كذاك هو النيفو نتاعو فيزيك وتكنيك وتكتيك وكذا في اربع ايام ما ينجم يعمل حتى شيء ابار انه ينجم يعمل شويه اجوستمون شويه ايكيليبر ان شاء الله نشدوا بيه رواحنا ونخرجوا من حفله
0: شنو تنتظر به خلينا نكملوا
2: بالبرازيل بربي سامحني
0: خلينا سي حمود يزينا من البرازيل يزينا من المقارنات
2: المانيا ما عندها شيء
0: رانا تونس رانا تونس احنا اون في ليكسيبسيون رانا عقليه ابار وفي كارثه ابار خلينا في
2: الملاعبيه
0: منتخبنا يزينا من المقارنات
2: ملاعبيه يعملوا ثوره على رواحهم ينجموا يعملوا في ايماجيني
1: باش عنده كاليتي يا اخي ما عندوش الكاليتي
2: ما عندوش ما بعد من ديفيزيون 5 صاحبي ترى يلعبوا كمان في الاوروب شنو مش اسو بوان تاع يقدر مره هما قلت لك جميع الاخطاء اللي وقعت
1: انت عندك جوارات متوسطه
0: شنو تنتظر ماتش اليابان
2: ننتظر باش يعملوا حاجه
0: شنو هي الحاجه باش نربحوا
2: انهم با بيردر مينيموم يعملوا نول لكن سي اون غاني با
0: باهي هذا باش يسجلوا عليك باهي في
2: انا اكثر حاجه اون فاغاني
0: ما تتاثرش خليه يسحب
1: ان توكا جوارات متوسطين من غير فكره مش يعملوا
0: شنو تنتظر انت في الماتش
1: ان شاء الله باخف الاضراء
0: يعني نخسر بسكور خفيف
1: يعني
0: باه ما هديش نقطه
1: ان شاء الله 2-0 3-1 ما نفوتوش السكور هذاك
0: باهي ما هدي اقرب شوي
3: لازم نشوف
0: عجزت حسيتك انت قدام
3: اما انا ما نمشي مع السي حمود
0: شنو لازمك تشوف
2: نربحوا واش
0: نربحوا واش نربحوا
3: نير ولا فيكتور
0: ليه قلت لازمني نشوف شنو لازمك تشوف
3: لازم تشوف الساعه من الاول اللعبه كيفاش لازم تحكم تقول اللعبه ذي حتى من الدخل
0: توا انت شفت الماتش نتاع السويد من الاول كنت تتوقع بشوفها خمسه
3: ما كنتش توقع
0: اي ما ليه زيد باش تشوف دونك قول لي شنو
3: لا تنجم تنجم تشوف من الاول اللعبه جواب الادفيرسير برونابل اللي فهمت بصراحة فهمت حتى من دخل الرياكسيون تي هي من الدويل الاولاني من الدويل الاولاني اللي يصير في الماتش تعرف ليتا ديسبري نتاع الجروب
0: من النشيد الوطني تشوف اسكو هما اونجاجي
3: من النشيد الوطني تعرف ليتا ديسبري اللي موجود انا نحب نعرف تو الامباكت والشون والكونسيكونس نتاع التخلويذه اللي صارت في الايامات الاخرانيه ذي
2: التخلويذه ما باش تكون ضربه سانس
0: التخلويذه على تغيير المدرب
3: باش تعطي التخلويذه وتغيير المدرب والاتهامات
1: نتاع ليكزومبل نتاع بروف لانفورماتيك في
3: الاخر وتبديل لونترونور وتهمين جوارات وبرشا معناها برشا اقاويل وبرشا حكايات معناها حيطت بالمنتخب تو لازم احنا اون فافوار كيسكو سافا دوني
0: واهم حاجه يقعدوا الملاعبيه سوليدير وما يشوفوش اكيد راكم ريتو معناها الكلام اللي قاعد يتقال على مواقع التواصل الاجتماعي راكم لابسين ماريو المنتخب الوان هذا انساوها وبرشا عباد مالوريزمون معناها اللي
1: علاش الوان راهو جبت على غارديان وعلى
0: وعلى
1: وعلى وعلى بن حميده وعلى كذا خلصنيهم انت ما يشامخ وبن حميده ولا دحمان باش يلعب شكون عندنا نحن في تونس معناها ولا تونس صرا
0: ولا علاش ما هزناش
1: اثنين وعلاش كان هزناش علاش ما هذيك راه تو سي تو حسن ما في الصدور تو سي يا دي رانا على الجوارات من الصف الثاني للصف الثالث جوارات متوسطة

0: برشا هي ما هو بجي وقتها برشا ماذا بها تختار واحد يا اخي شنو مشكل كيف كيف هي بيدا جوهر ماذا بيلي زفر موجودين جاتوا 700000 دولار كان ينجموا يطلعوها كما طلعوا هيك 700000 دولار
1: باهي 700 دولار ولا يركز على المباراة
0: يا ودي لوفر هذيك جات ولا ما عنده مناجير تبت لها بالموضوع من بعد اخي تو لوفر اخي لوفر اخي فاتت لا هنا هي
2: بالكاتور فرصة كبيرة برشا للاعبين انت في راس شوال تو 700
0: علاش ما جاو المونديال
2: ثاني ماركي بونت ولا اثنين
0: تقول لي 1 مليون دولار
2: دونك كيما تشوفي هو اكثر هذا ان شاء الله ان شاء الله ماركي ونتمناو له نتمناو له يلقى عروض احسن
0: جور كيمشي كيب ناسيونال علاش مو قيمة تسويقية بتاعه
1: وشاط بيان سور لي لي جوست هي
0: على شطر لي كيب ناسيونال ماشي على خاطر قيمة تسويقية نتاعها زعما اليوم نورمال ما نمشيوش
3: بالي
0: عندنا جوارات ما حكيناش عليهم لا في التشكيله لا اللي يلعبوا لا اللي ما يلعبوش لما تشاميكولا كذا هم موجودين اربع على خمسه جوارات ماشي نسيح عندهم فيزا لامريكا وسياح
1: سيد المدرب السابق معناها مالوروزمون
0: ريتو بالسياحه هذيك ريتو بالسياحه هذيك الفالور مارشون
1: عندهم فيها كلام لعبيه هو انت ريت الناس اللي مشيت مع الناسيونال
0: ما يهمني كيف الملاعبيه
1: بصراحه الناس معناها ما فماش علاش باش نكونوا ياسر وفد كبير الور كل ملاعبيه النوبر نتاعهم صغير لا فما بريباراتور مونتال ديكلاري لا فما يمكن اكثر من معد بدني لازم يكون موجود اكثر من مدرب مساعد معناها مينيموم يكون ستاف تكنيك الارجي أقل حاجة مش مسؤول ومسؤول ومسؤول ومسؤول وماشي يمشي تصوره واللي ماشي يمشي حاوس وبعديك يقول لك معاش أنتو تصريحات وبعدك تشوف فينا كيفاش معناها الخمسة في جرة أختها وأنا خاتينا
3: فاخر بربي كان كان كان عملنا الحويجة اللي قاعدة الدور في مخينا وإن شاء الله يا ربي تيقع تتودي دموندي الإكسكوز
0: علاش
3: لازمك لأنك تشوف فيها أقل شيء
0: لازمك شابو با
3: ليه انا
0: انا اقول لك شابو با شنو مش
3: نتمنى مش ما جيب ليزانت
0: نورمال عادي تعرفني
3: انا الايام بينتنا لانك الناس كل حطت مسحت بها ليكيب ناسيونال اور اللي كان فما انسان عنده قلب قدك مش عنده قلب صحيح اون برانسيب يزمو
0: القلب ما عادش ينفع في الفوتبول ما غير فما حاجات فما حاجات تبعين قبل القلب ساعه باش
3: ما تحكيليش على خاطر ما نقسم شيء ما نقسم شيء يلزون تو مي يلزون كومي لو ماكسيموم دي بيتيز اللي تنجم تقع في ماتش وعملوها فرد مره تو
1: ماشي نجموا يغلطوا انتهى رصيدكم من الاغلاط
3: غلطوا للفد بالاغلاط
1: خلينا نخفوا
3: الماتشويات اغلاط
1: دونك
3: يزي ما عادش ينجموا يغلطوا تو ما
1: كانش يمشي حموده سبعه نتاع الصباح نهار الاحد تو نحكيو تو نعملوا جروب نحكيو فيه نشوفوا الاستنتاجات هذا كل مشيت ولا لا يعطيكم الصحه شكرا فيه بالله كثيره وفيه حاجه ياكلها
0: الدنيا الدنيا
3: اسمع
0: اطلب اللي تحب احنا ماذا بينا تونس ترب كيما هو حطوا له ريفيرو نار حطوا له بريم رويال هنا عندك
1: تديش رويال
0: عندك ما حبوش تونس ترب
3: مانيش مصدق باش نخرجوا بالفضايح هيزي الفضايح وقفت
0: هي انا شقلت لك اخف الاضرار هي الفضايح ما تصيرش
3: اخف الاضرار الفضايح
0: ما تربحوا
3: ميم لا سورتي توا تخرج من كوب دي موند فضيحه عندي انا لان كليت ديجا خمسه
1: ما تنجم تديروا الفضيحه
3: هذه الا ما تتعدى الا ما تربح ماتش وتعمل نول
1: ساعتها تولي نظفها الحكايه واقعي متفائل شكرا يعطيك الصحه حموده بن سليم ان شاء الله نقعدوا ندعيوا يا ربي ان شاء الله تتحقق امنيات سي حموده بتشرفوا الناس الكل يا ربي علاش لا يعطيك الصحه شكرا فيخر فهمي شكرا مهدي بن حسين منبهر حسيتك موجز اخبار ل 11:30 ومازلنا راجعين معاكم بعد شويه في ملكوره
4: مال لا كورة مال لا كورة

فالشكل وصلنا لل 11 و 50 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في ملا كورة، أكيد ملا كورة. المنتخب القطري يكون شغل المنتخب الوطني التونسي، المنتخب القطري 3-0 متأخر في النتيجة قدام منتخب كندا. دونك هذه المباراة اللي انطلقت ال 11 متاع الليل، شوط أول مازال ما وفيش، 6 دقائق وقت بديل، نلعبوا في 4 دقائق بعد ال 45. دونك 3-0 للمنتخب الكندي قدام المنتخب القطري. دونك هذه النتيجة الآنية بالنسبة لمباريات اليوم. نذكر منتخب سويسرا أيضا كان فاز 4-1 على منتخب البوسنة والهرسك، وقبلهم منتخب تشيك كان تعادل 1-1 مع جنوب أفريقيا. دونك هذوما الدفعة تاع المباريات اللي تلعبت اليوم. نحكيو على الجولة الثانية من الدور الأول بالمونديال. نعطيكم البرنامج الخاص بمباريات غدوة الجمعة 19 جوان، دونك بداية من 3 نتاع الصباح، يعني في الساعات الأولى من يوم الجمعة، المكسيك يواجه كوريا الجنوبية، ثم 9 نتاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أستراليا، ثم نص الليل بتبيع مباراة تستحق الفرجة، منتخب سكوتلندا يواجه المنتخب المغربي. دونك هذا بالنسبة لنهار الجمعة. أيضا نهار السبت مباريات، فما زوز مباريات يستحقوا بتبيع الفرجة، هولندا السويد مباراة تهمنا 7 متاع العشية، ومنتخب الألماني منتخب الكوت ديفوار 10 متاع الليل، وقبلهم البرازيل مساتين ونص متاع الصباح تواجه هايتي، تركيا 5 متاع الصباح تواجه البارا. دونك هذه المواجهات الخاصة بنهار السبت، في انتظار بتبيع مباراتنا منتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الياباني نهار لحد 5 متاع الصباح. دونك هذوما أبرز المباريات، هولندا السويد نهار السبت 6 متاع العشية، و 9 متاع الليل ألمانيا تواجه الكوت ديفوار. دونك هذه مواعيد المباريات. وحنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا من الكورة. مرة أخرى شكرا لضيوفنا فاخر فهمي، مهدي بن حسين وحمودة بن سليم. تلقوا كل الفيديوهات الخاصين بما لكورة على صفحتنا إذاعة الشباب. مشكورة أكيد زميلنا باسم أمن لايف ستريمينج اليوم. أيضا شكرا نجبدي بن سالم على الإخراج الفني، وتلقاو بطبيعة النتائج الخاصة بالمباريات اللي ما زالت ما كملتش تو في الشوط الأول من مباراة قطر كندا 3-0، في انتظار الشوط الثاني غدوة. أكثر تفاصيل في المجلة الخاصة بالمونديال، المجلة الصباحية كافي أمريكا مع زبير العوني. دونك أكيد ديما أخبار منتخبنا الوطني التونسي وأخبار المونديال موجودة على موجات إذاعة الشباب. أقعدوا معنا ليلتكم سنحة.

0: فوق البطو بابا. الله الله الله يا دوسو.
1: هذه مستحيلة يا عمر.
2: ما الكرة
3: على فم ولا ستريمينج؟ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. على فم ولا ستريمينج؟ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي. باش نبداو رحلتنا مع أغنية في البال، وباش نرجعوا لعام 1995 مع إيهاب توفيق، نسمعوه يغني وعد الليل من كلمات مصطفى كامل وألحان صلاح الشرنوبي. الأغنية هذه اللي صورها إيهاب توفيق فيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي.

مزينا معاكم في البال على إذاعة الشباب وباش نحكيو على فيلم في البال، فيلم رابع العدوية اللي خرج عام 1963 للمخرج نيازي مصطفى، بطولة نبيل عبيد، عماد حمدي، فريد شوقي، حسين رياض، زوزو نبيل، عبد الله غيث، نظيم شعراوي، عبد الغني قمر، سامية رشدي، سلوى محمود وغيرهم من نجوم. احنا باش نسمع معاكم مقتطف من فيلم رابع العدوية.

واسع الرحمة يا كريم العفو، لإن كان يرضيك ما أنا فيه فزدني، وإن كان لا يرضيك فاكشفه عني وأبشرني.

صاحب البطش يا غافر الذنب، عصيتك جاهلا وجئتك تائبا، مشى النور في قلبي فظهر ولم يعد فيه مكان لسواك. يا إلهي يا رحيمي يا مليكي، أحبك يا حبيبي.

0: كان هذايا مقتطف من فيلم رابعة العدوية، وهذه الفنانة نبيلة عبيد اللي حكيت على تجربتها مع فيلم رابعة العدوية.
1: والله هو انا ايه كنت وقتها يعني ايه حابه الدور، ما هو الدور يا يتعمل يا ما يتعملش. وقال لي كده المرحوم حلمي رفله، قال لي يعني احنا هنعمل لك اختبار، لو نجحتي فيه هتاخدي الدور، ما نجحتيش انسي وهنعمل اختبار في حاجه تانية خالص. فكان كل مخي ان انا لازم انجح، فكان هم ساعدوني بانهم جابوا لي الاستاذ فخر، المرحوم فخر فخر والمرحوم ابراهيم عماره، ودول طبعا اساتذه في اللغه العربيه، فعلموني ازاي الالقاء، ازاي اطلع مخارج الالفاظ مظبوط، ازاي التشكيل الجمل، كل ده ما لقيتش فيه صعوبه يعني مع الوقت، لان انا كان عندي فتره طويله. اما بقى الدوبلاج فكانت مسؤوليه، يعني صوت ام كلثوم، ازاي انا اللي لسه طالعه جديد ولا حد يعرفني ولا يسمع عني ولا اي حاجه هتحمل مسؤوليه صوت ام كلثوم؟ انا هاخد على نفسي ازاي اني انا يبقى في تسجيل وانا بفتح بقي مع شيء كبير؟
2: صوت كوكب الشرق
1: طبعا شيء كبير، مسؤوليه يعني. فبرضو يعني زي ما قلنا ان انا لما باخد مسؤوليه او باخد حاجه ببقى في تحدي مع نفسي، ده من وانا صغيره ببقى في تحدي مع نفسي، لازم انجح يعني، لازم انجح يعني اي حاجه احطها في مخي، طبعا ده باراده ربنا طبعا، انما كنت حاطه في مخي ان انا لازم اخد الدور ده. فالحمد لله ربنا ساعدني، وبقيت حاطه بقى المسجل جنبي وقاعده قدام المرايه، وهات يا غنى وهات يا غنى، واعيد وازيد وارجع، يعني ايه اروح مرجعه من الاول واشوف بقي بيطلع ازاي وبينزل، يعني زبطته الحمد لله وعدت على خير. واعتقد يعني وهي الكلمات بتاعتها كانت حلوه قوي قوي قوي قوي، والالحان والاداء طبعا، فلما جيت احفظها الكلام حلو بيخش القلب وفي كده مناجاة، وفي يعني وخصوصا الغنوة بتاعت حانة الأقدار، يعني كله كان حلو كان يشجع. أكيد
0: كانت هذه الفنانة نبيلة عبيد اللي حكيت على فيلم رابعة العدوية، واللي حكيت زادة على موقف أم كلثوم من أدائها في الفيلم.
3: هل بلغك أن ست أم كلثوم شافت الفيلم أو كان لها تعليق عنه أو عنك بالذات؟
1: آه، هو قال لي الأستاذ حلمي رفله الأستاذ نيازي، قالوا لي أنها اتبسطت منك قوي، بس لسوء الحظ انا ما شفتهاش، يعني كان نفسي طبعا اقابلها ولو اني طبعا كنت خايفه جدا، انما وصلوا لي الرساله دي واعتبرتها شهاده انا بحملها من ام كلثوم انها قالت رايها فيا، قالت ده كان يعني ظبطت الدوبلاج قوي.
0: كانت هذه الفنانه نبيله عبيد اللي حكيت على موقف كوكب الشرق ام كلثوم من ادائها في فيلم رابعه العدويه، ومن احلى الاغاني اللي تغنيت في فيلم رابعه العدويه بصوت كوكب الشرق ام كلثوم الرضا والنور.

الرضا والنور، هكذا غنيت كوكب الشرق أم كلثوم من فيلم رابعة العدوية. معاكم في البال على إذاعة الشباب، ومن الأغاني اللي قعدت في البال باش نرجع معاكم للثمانينات، من أحلى الأغاني التونسية بصوت الفنانة التونسية مونيا البجاوي، همس الموج.

0: شفتك مرة كانت هدية نبيها كراولي من أحلى الأغاني التونسية اللي قعدت في البال واللي ترجع بينا لفترة الثمانينات. ورحلتنا مازلت متواصلة معاكم وبش نمشيو المسرحية في البال، مسرحية مدرسة المشاغبين اللي كان أول عرض لها عام 1971 للمخرج جلال الشرقاوي، بطولة عادل إمام، سعيد صالح، سهير البابلي، عبدالله فرغلي، يونس شلبي، أحمد زكي، حسن مصطفى، هادي الجيار، نظيم شعراوي وسمير ولي الدين. وإحنا بش نسمع معاكم مقتطف من مسرحية مدرسة المشاغبين.
1: هتتسأل السؤال وحتجاوب عليه، ما هو المنطق؟
2: كلنا هنسأل يوم القيامة كلنا
1: ما هو المنطق، وبسرعة لغاية ما حضر السؤال الثاني.
2: حاضر. طبعا طبعا. اللي بتقول عليه الست ده، ما تقولولنا حاجة يا جدعان، اي كلمتين بس وعلى طول، يعني اخوكو مزنوق وكلنا حنزين الزنقه المنيله بنيله دي، اشمعنى دلوقتي طناش يعني؟ الله زعيم اوامت انا بقى ولا ايه؟ كلمتين بس، قول كلمتين وانا هقول على طول. ايوه نعم.
1: ما هو المنطق؟
2: ايوه
1: اتفضل
2: حضرتك. ايوه منها. ما هو احنا علينا حاجه في المقرر اسمها منطق؟ انا ما في حاجه علينا اسمها منطق؟ في حاجه علينا اسمها منطق؟ انا عارف بيجيبوا لنا الاسامي دي منين. يعني ما انا ما اعرفش يا ست هاني. انا لو اعرف اقول على طول.

0: هو انا هخبى على حضرتك ليه؟ هو في بيننا وبين بعض لا مؤاخذه محاكم ولا اولاد ولا حاجه؟
1: اتفضل
0: اقعد. هي شغلانه بقى. اتفضل قوم، اتفضل اقعد، بنشتغل عند اهاليك واحنا هنا.
2: كان هذا مقتطف من مسرحية مدرسة المشاغبين، وبش نسمع معكم الفنان عادل إمام يتحدث على المسرحية هذه.
3: هل تعلم إن أنا ما شفتش مدرسة المشاغبين إلا من حوالي 3-4 أشهر؟
4: مدرسة المشاغبين اللي هي عملت
3: نقلة في الكوميديا طبعاً. كان كل الكوميديا زمان يا إما صالون يا إما مكتب وخلاص وخلصنا، إنما الفصل كان نفسي أعمله أنا وسعيد صالح وعملنا. أنا شفتها من 3 أشهر تقريباً أو 4 أشهر صدفة كده، لقيتها بقى. أنا قعدت أضحك ضحك. وإيه بهجة الأباصير؟ إيه بهجة الأباصير؟ إيه واللي بيعمله؟ وإيه مرسي الزناتي وسعيد صالح؟ وإيه الوادي ابن الناظر الله يرحمه؟
4: التكوين الله يرحمه،
3: اللي بقول أبويا اتحرق وفرحان قوي عشان أبويا اتحرق. وحاجات زي كده. بمناسبة بقى يوني الشلبي، رحت أعمل شاب ما شافش حاجة في السودان. السودان شعب جميل جدا. أنت تقيس حضارة الشعوب بالضحك،
4: بالمسارح،
3: بالضحك، بالفهم، بالكونتراستات، بالبتاع. الشعوب حضرتك بين السودان من الناس شعب تضحك قوي، مش اي حد يضحك كويس،
4: وضحكتهم لذيذة.
3: فعملت لهم شاهد ما شافش حاجة. وبعدين كنت في مدرسة الخرطوم الثانوية، كانوا داعيني قالوا لي احنا ما شفناش مدرسة المشاغبين. فتاني يوم كان وزير الثقافة عامل لي غدا، قلت له انت ما جبتش ليه مدرسة المشاغبين؟ قال لي انا رحت اخدها من وزير الثقافة عندكم. قال لي لا ما تاخدهاش، دي بتبوظ
4: النشأة.
3: تخيل، يعني شيء غريب يعني. قلت طب انا هجيب مدرسة مشاغبين. رحت نزلت مصر، يا سعيد عندك مانع، يا سهير عندك مانع، كل وافق ما عدا احمد زكي كان ابتدى يعلى، فالله يرحمه تعالى على الدور شويه، ما رضاش يجي، فجبت محمود الجندي. رحنا السودان، ان حد يضحك علينا؟
4: لا،
3: كل الضحك على يوني الشلبي اللي ما بيتجمعش، هو بطل الروايه. ما فيش المشهد ما فيهوش يوني الشلبي، ما فيش ضحك ولا في اي حاجه. يعني واخد بالك؟ لما جينا بقى زهقت شويه من شاهد ما شافش حاجه، فقلت له يا سمير، الاستاذ سمير خفاجر، قلت له يا سمير ما تيجي نعمل مدرسه المشاغبين. فوافقوا جميعا وابتدينا نعرض مدرسه المشاغبين. كانت الروايه اتذاعت في التلفزيون.
4: بعد ما اتذاعت.
3: فشوفت التحدي كمان يعني. الناس حافظه الافيهات، حافظت كل الافيهات
4: من التلفزيون، ما بقتش
3: تضحك، بقت تقول قبلينا حد. انا ابتديت اغير. ورايا سعيد ابتدى اغير. مين اللي الزنق؟
4: يوني
3: الشلبي. ما هو يا ما يجمعش. كل يوم نجيبه واخد هدومه من على شريط الترماي في اسكندرية، ونقول له حقك علينا ما تزعلش، طيب عشان خاطرنا وبتاع وحاجات زي كده. بس الحقيقة الرواية دي عملت نقلة كبيرة.
5: يا ناصر، يا عبدو،
6: عبدو
5: ولا ناصر،
6: عبدو
5: بس، عبدو
6: حريق ابويا راح فين؟ حريق يا نهار ابيض، حريق ابويا اتحرق، ابويا اتحرق، ابويا اتحرق.
5: ولا منصور،
6: ابويا اتحرق.
5: ولا منصور،
6: عايز ايه؟
5: الف مبروك يا منصور.
6: الله يبارك فيك يا سيد.
5: والله فرحت لك قوي يا دي انت.
6: الله يخليك يا سيد، عقبال والد
5: في حياتك. ولا منصور،
6: ايه يا مرسي عايز ايه؟
5: ابوك راح فين؟
6: ابويا راح النار.
7: ناصر يا جدع، عادي من النوم وقال
8: ايه ده؟ انا عاوز اعرف مين السافل ابن السافل اللي فاح البومبا. رد عليا، انت يا ولد مفيش لكم حد عاوز يرد عليا. معلش، انا هعرف غيركم تتكلموا ازاي يا حوش يا زلط يا زبلت المجتمع، يعني انتوا في المدرسه دي؟ رد عليا يا ولد، انت اللي هناك عاوز تعلم يا ولد؟
9: انا؟
8: ايوه انت.
9: انا عايز طبعا.
8: كويس، اقعد. وانت يا احمد؟
9: نعم.
8: عاوز تعلم ولا لا؟
9: ايوه يا فندم عاوز اتعلم.
8: كويس، اقعد. وانت اصبر، حبه عين اهلك هتتعلم، يعني هتتعلم. بالادب بالاكراه هتتعلم. انا ابوك لازم اربيك.
9: ماليش دعوه بيك يا عم، انا
8: اخلص اخلص وعيتك سودا، انا هكسرك. ده ولد انت اللي هناك.
9: ايوه يا فندم، انا عايز
8: اتعلم. الولد اللي جنبك اللي لابس كاروهات ده، انت يا ولد انت اللي ما تسماش، انت اللي هناك. انت يا ولد
5: عايز ايه؟
8: انت بتشغل فيا؟ عايز انا اتشغلت فيا في المدرسه.
1: عايز انا مفروس منك. عايز
8: انا مفروس مين؟ ده انا اللي شايل على قد منك كده. لا هيجي لك ويحط لك حاله الجنه. لا هيجي يحط عليك. شو تعود بيا ساعه التغريبيه. تعود
1: عليك.
8: يا ولد يا ولد. ايوه انت. ايوه انت يا سهون يا طيب يا امير قوي. وموقف يا ولد.
10: انا فني.
8: وموقف يا ولد. انت وموقف. مش عاوز تتعلم يا ولد؟
10: انا هتجوز واقعد في البيت يا سعد.
2: كان هذا مقتطف من مسرحية مدرسة المشاغبين. سمعنا قبل الفنان عادل إمام يحكي على المسرحية هذه اللي عملت ضجة كبيرة ومازالت عايشة معنا لليوم، وإحنا بنسمع معكم غنية مسرحية مدرسة المشاغبين.

0: مر الخريف بعده حبيب العمر حبيب العمر حبيب العمر يا
1: يلا طلب على الدروس يلا شلة جاموس
2: جاموس
1: أيوة والدة أبوكم آنسة
2: والدة أبونا آنسة يوم زفيتك تلبسه أبوي يمسكوك المناسة
1: خالد خالدكم خنفيسة
2: في شيء لغة الطلبة نزوي

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في في البال على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع أغنية في البال مع محمد فؤاد. يلا بينا، يلا أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: Arabesque.

اخر مره بجيبكم معي. هاي من قله المطربين ما بيتحمسوا شغل.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعة إلى حدود الساعة الخامسة مساء في كل مرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بي. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا أخويا محمد رمزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، مسأل الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعة، فريق يسهر على تأثيث زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمموا في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من مخي، كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا باش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس حقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقولوا بربي الشكوى الربي، معناه بتكثرش علاش؟ لانه هذه ربما تكون شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من، والحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعوه، أن نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيلة شيخ. وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبينوا حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه. طبعا التشكي والتذمر قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الأثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر، باش ما نخليوش روحنا نشكيه ونبكيه شنو يلزمنا نعمله، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيو فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71 844 411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ماهوش في موضوع حصتنا اليوم، ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة شيخ نجد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وعنوان هذا اللقاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير،
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا نقولوا ما يحس بجرح
0: كان يعفص، ما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكفرش.
1: نعم جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو،
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصف إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي يعني زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله إذا
1: نعم يسمع تحاوركما. سبحان الله، فالله عز وجل سميع بصير. يعني لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الأحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره
0: وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه سيخفف من هذا الألم من هذا الوجع.
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى. نقول أن الشكوى لا مندوحة منها. فكل الناس يعني هم عرضة لذلك وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك.
0: ولكننا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا
1: في حال الضيق وفي حال الضجر فالإنسان يشكو. يعني السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ربي قال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك. لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى. حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي يشتكي يعني الحر والمطر. كان الدنيا برد أو ملا برد. كان الدنيا سخونة ملا سخانة. كان الدنيا ريح ملا ريح. كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء. العجب ما يعجبوش.
1: في الربيع يشكي في الشتاء يشكي في الخريف يشكي.
0: شكاء بكاء.
1: حتى كي بش يبدأ الحوار متاعه يبدأ بالشكوى.
0: بالتأوه الشكوى. ملا نهار. ملا سخانة. ملا برد.
1: هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى لتنفير الناس منه.
0: صحيح.
1: قداش من علاقات من الأزواج يعني فقط النقطة هذه. بنبينها أنه المرأة تشكي برشا
0: والله حتى بين الأزرق
1: والراجل يشكي برشا. شوف عادي كما قلنا أن نشكيه إذا كان أنا متقلق ما نشكيش لزوجتي ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها ولا ما تشكيش البوك ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك. لكن أحيانا أنه اللي بيشتشكي له ما هوش أهل أنك تشكي له. ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا. ممكن الشخص اللي أنت
0: وقتها يزيد الألم نتاعك يزيد يضاعف.

0: حزننا سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله.
1: نعم.
0: نحن نبث إلى أصدقائنا، إلى الزوجة، إلى الابن، إلى البنت. كلنا في حاجة لهذا، وكلنا نمر بلحظة ضعف، فنحن في حاجة إلى من نشكو له.
1: نعم.
0: هكا ولا؟
1: نعم، كما حصل مع سيدنا يعقوب، نعم، عليه السلام.
0: عليه السلام.
1: أشكو بثي وحزني.
0: سيدنا يعقوب بالضبط. نعم. في مصابه في يوسف. نعم. عليه السلام.
1: نعم.
0: طبعا.
1: نعم. كذلك. هو شوف يعني هنا كما تفضلت يعني بالنسبة إلى الأنبياء، يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين. شنو جاء الجواب؟ يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى. فأما يجيب المضطر إذا دعا
0: طبعا
1: الله سبحانه وتعالى. فلذلك
0: ومن سواه
1: فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى، هذا سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه، يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله، ربي قال فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى. فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك، ناجيت ربك في صلاتك، في خشوعك، في دعائك، في صيامك، في قيامك، في الثلث الأخير من الليل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده.
0: يجيب ويستجيب، يعني أجيب الدعاء إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان الله،
1: فالله يحب من عبده أن يشكو.
0: أن يشكو بالضبط،
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب، يعني أنت كي تطلب أي مخلوق أي مخلوق على وجه الأرض حتى أبوك أمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
0: طبعا،
1: أي فك علي،
0: أي زياد كثرت،
1: كثرت له
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا. عكس. بالعكس
0: العكس.
1: نتقرب إليه بكثرة الطلب. في الدعاء هو شنو؟
0: طلب
1: موسيقى إنشائية للطلب، هو طلب،
0: طلب. نعم.
1: يعني ادعي ادعو، بل الدعاء هو العبادة. طبعاً يخصوا لها حصة أخرى إن شاء الله.
0: مخ العبادة. نعم. الدعاء.
1: نعم. في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة.
0: أو هو العبادة.
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح.
0: هي.
1: يعني وهذا كما قلت إن شاء الله تو نخصوا له حصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضاً، وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك.
0: وأوقات الدعاء.
1: أوقات الدعاء. نعم. فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات.
0: لله
1: الخالق سبحانه وتعالى.
0: أشكو ربي سبحانه وتعالى. ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
1: نعم زكريا.
0: سيدنا زكريا.
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إن الذين ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله إذا ندعوه خوفا
1: وطمعا. نعم.
0: يعني في كلتا الحالتين خوفا وطمع.
1: نعم.
0: يعني يقول لك طمع لا لا لا أطمع. نعم. في رحمة الله
1: خوفا وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين.
0: بالضبط.
1: نعم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة، فامرأة جاءت تشكي لكن تقول مانيش

0: مانيش نسمع وانا اقرب وحده لهم، انا اقرب ما اقرب ما من هو موجود
1: هي. اقرب وحده مانيش نسمع،
0: ماني اسمع في حد شيء،
1: ما وصلني شيء.
0: والله السميع سبحانه وتعالى انزل قوله في سوره عظيمه، يعني الى ان يرث الله الارض ومن عليها خالده، وخلدت هذه الحادثه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
0: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض، من ضنك في المعيشة، من قلة الرزق. رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى له. لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن، فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا، يعني سبحان الله. ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب. قال: فصبر جميل، فصبر جميل. قال يعني سبحان الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس، يترك ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
1: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
0: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
1: كما ذكرت من البداية، ثم اللي تشكوله يسخر منك، ثم اللي تشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
0: نعم،
1: سبحانه وتعالى يرحمك وربما يكشف عنا الضر.
0: نعم،
1: طبيعة الحال.
0: نعم نعم، وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني ينظري ماذا قال الشاعر: لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
1: يواسيك.
0: لشكون؟
1: أي؟
0: إلى ذي مروءة، صاحب مروءة، مش أي حد،
1: مش أي واحد.
0: يقول يواسيك
1: أو
0: يسليك
1: أو
0: يتوجع، يعني خفف عليه،
1: يتألم معك، يهز معك الحمل،
0: هكا التعاطف،
1: هي يهز معك الحمل.
0: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، أن تتعاطف مع الآخر، أنك تهز معاه الحمل، بمجرد أنك تسمعه وأنك تواسيه وأنك تصبره، يعني وانك وقت اللي هو في مصاب وتقول ان لله وان اليه راجعون،
1: تعرف هذه الشيخ اللي احنا
0: خيرا منها،
1: اللي احنا في نعمه كبيره برشا.
0: نعم،
1: انه عندنا شكون معناها نشكي ويسمعنا ويكون متعاطف معاك وما الى ذلك. تعرف في دول اخرى يعني، وهذا ما هوش غريب علينا، في دول غربيه يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش معاش كون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوها معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوه.
0: نعم، هو كذلك، حتى انه ولذلك علاش تلقى انه في كثير من هذه
1: المجتمعات،
0: نعم، انه وقت ما عادش يلقى شكون يشكي يقول لك نشكي للحيوان. طبعا احنا طبعا مع تربية الحيوان والإحسان للحيوان أكيد، فهذا فيه أجر عظيم. لكن تلقى الإنسان يقول لك: خويا أنا ما لقيتش خير، ما لقيتش كون يسمعني، فأني نحكي مع قطوسي، مع كلبي، مع مانيش عارف، يعني مع يعني فعلا أنك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني
1: خلي الودود،
0: تلقى زوجة فعلا، يا لأنه فما أدب على مستوى الإنصات، فما مهارة على مستوى التعاطف مع الآخر،
1: أنك والاحتواء والاحتواء،
0: يعني
1: تخفيف من الضغط.
0: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، فمشى للسيدة خديجة، قال لها: والله لقد خشيت على نفسي. يعني يشكو، مش يشكي لشكون؟ لزوجته،
1: وقرب الناس ليه،
0: قلت له: لا والله،
1: وجعلنا بينكم
0: مودة
1: ورحمة.
0: قال: لا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق.
1: يعني كانت خصاله هذه طبعا
0: يعني خصال خمسة
1: خصال هذه فيه. يعني ربي يعني ميخيبكش
0: بيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش مش بش يحكي مع زوجته لكن لما حكى لها شوف هي
1: شوف الجواب اللي كان بالضبط
0: شوف
1: ونعمل مؤازرة يعني والمطلوب المنتظر طبعا
0: إنسان يعني في مصاب تقول له يعني تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها تقول له أنت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل اصبر واحتسب يعني شوف هذا ما يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون إنسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة يعني حزنت عليه وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها تقول هي شكون خير من أبي سلمة شكون هالراجل هذا اللي بيجيني
1: خير من زوجي هذا
0: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم وأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فشوف هنا كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى شوف راهو قديش علاش موضوع الشكوى مهم راهو قديش من إنسان عند الشكوى كفرة لا نعطيك كفرة والعياذ بالله يخرج من الملة يجحد والعياذ بالله يعني يسيء الأدب أيضا في كثير من الأحيان مش ما يقولوش حاجة أخرى يسيء الأدب مع ربه ويبدأ يتضجر ويبدأ يبكي وقت اللي مش مشكل هو في البكاء وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي فقال لها اصبري واحتسبي فالمرأة هذه ما عرفتش لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما تعلم ما أنا بي يعني أنت ماكش حسبية اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم لأنه لو مش كانت الناس كلهم تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم لكن فما برشا ما روهوش من سوى ولا حتى من رجال يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في
1: التلفزيون
0: تعرف ومعناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ما شافتوش
1: تسمع بيهم
0: ما شافتوش
1: المعاينة لا
0: وهذا طبعا ما يتسماش صحابي على فكرة يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما يعتبر صحابي نعم إلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف
1: نعم خارج على نطاق
0: نعم فسبحان الله يعني وقت اللي قالوا له راه ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في, الـ في
1: الـ عفو
0: العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة منه صلى الله عليه وسلم فالشاهد هنا أنه الإنسان في لحظة الألم كي بيشتكي قل خيرا أو لتصمت قل خيرا أما يا ربي شو عملت تحتك ويا ربي اللي بيشتكي اشكي ربي بأدب
1: بالضبط
0: وفوض أمري إلى الله
1: ما تخليهاش فرصة التجاوز
0: أفوض أمري إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله نذكر ربي سبحانه وتعالى نعم شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي هو أعلم بحال عبادي فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك قال الحمد لله ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد
1: سبحان الله
0: يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم
1: قال خيرا
0: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خير
1: لا يقول خير
0: ولا حول بالله. ولا قوة إلا بالله
1: حول ولا قوة بالله ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح
2: ديننا السمح

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بين فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثوا لها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذا، وعندوا ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا، وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل موجود في صفاقس، إن شاء الله ربي يعاونك خويا محسن. أهلا بيكم مرحبا. تحية
1: ليك خويا رمزي،
0: وليك
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ
0: بحدك. شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر
1: بس ناس معتك على أفتح ويحلي يا ما هي اللي يقول لك نحن عنا في المثل العام يقول لك معناته الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط،
1: والشكوى لله الشكوى
0: لغير الله مذلة، صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
1: معناته أنا تو مثال نحكي لك نحكي معك أنا كفيف وعندي إعاقة بصرية والحمد لله،
0: ولكن عند
1: التنزيل في تركينا نبدا نعيط يا ويلي يا حليلي ولا تهكا ولا تخلقت هكا ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
1: انا كنت اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قلت من فقد حبيبتيه والصبر لن يكون جزاؤه الا الجنه.
0: سبحان الله
1: والحمد لله
0: الحمد لله
1: على خاطر الدنيا دي راهي ثانيه
0: بالضبط.
1: انت لو كانت هذه الدنيا اسوا عند الله جناح بعوضه ما تقى منها كيف الفرد تمام وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل معناتها لو كان جربي معناتها يشوف فيها أمل لها الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل.
0: نعم
1: إذا الواحد ديما يحط ربي في باله وهذيك هي الحياة معناتها كانوا يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن أحيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجة أن نلقاو إنسان نشكيوله يعني تذيق بنا الدنيا، حبينا ولا كرهنا يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفة احنا كإنسان.
1: فرق بين تختار إنسان
0: كيلو
1: وفرق بين ما أنت تتذمر تتكى ما أنت خلي ما أنت خبز يومك
0: أي على طول النهار أي
1: على طول النهار على أبسط
0: واحد يولي شكاء بكاء يسميوه الشكاء البكاء
1: شكاء بكاء
0: ويولي يهربين منه ينفروا منه راهو الحقيقة الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائلة
1: صحيح وهم معناتها ما هم إذا كان بالشيشكي ما كانش يتخير حتى شيء والله بالتفضل كان ضغط به الدنيا باش يفرغ كما نقولوا باش يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا انسان مقرب ليه والله نسمع
0: بالضبط.
1: اما يا اخوي واحد على اطفه وابسط الحوايج قال لي هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها وعلى ذكر ما عنديش بالله هي المواضيع كلها تصب في بعضها يا اخوي
0: اي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكايه بالله نطلب منك طلب
0: تفضل
1: معناتها فرقوا في حصة الماء الظاهرة والناس مكتشفية برشا اللي هي ظاهرة التسول. حتى والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسة، تشوفهم في البنك،
0: تشوفهم
1: في المترو، تشوف والله وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق، معناتها لأنه برشا عبيد والله هو في أمس الحاجة والكرامة نتاعه والأناثة نتاعه ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم كيفاش تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: والله يا أخي رمزي كسوة راجل كسوة امرأة معك سو أنت كي تقدر بتخدم هاو كثم المرأة معك يخدموا في الديار ب30 وب40 وب50 دينار ما شاء الله خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع.
0: هاتوا نشوفوا رأي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن. أنا الحقيقة راهو شاطرك الرأي معناها أنا معك،
1: أنا بحس روحي ما خرجتش على الموضوع لأنه يصبوا في العظم المواضيع الزوزة.
0: أي لا لا لا صحيح صحيح يا أخي، هو شكل من أشكال الشكوى والتذمر كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنك ولا قدام وخاصة يختاروا راهوما يمشي لك للسبيطار يعرف اللي ناس كل وقتها معناها في وضعية نفسية هشة، يمشي لك أمام المساجد خاصة أيام الجمعة فضيلة الشيخ وصلاة الجمعة البنوك يعني ولات بالمبالغة الظاهرة ولات يعني منتشرة ومتفشية بشكل غريب.
2: صح صح صح
0: أصبحت عمل في نهاية الأمر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا أنك تعطيهم ولكن أصبحت شكل من أشكال العمل اللي مركي صبحيته ولا نهاره ويروح.
2: نعم أوكي دلوقتي تحدثنا فيه أخي محمد رمزي
0: قد
2: تحدثنا عن الصدقات
0: أي بالضبط
2: تحدثنا عن المصارف الزكاة وقلنا أن الزكاة تعطى لمستحقيها وذكرنا من بين ذلك أنه بعض الناس الذين يسألون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه إنما يستكثر من النار ومن الجمر.
0: والعياذ بالله
2: قالوا يا رسول الله وما
0: تسمع خونا محسن
2: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله قال أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان
0: عندك متاكل نهار وليلة
2: نهار هذاك
0: ما تطلبش
2: دي قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار والعياذ بالله معناتها كأنهم يأكلون الزقومة في الدنيا قبل
0: الآخرة
2: فضلا عن ما فيه من تحيل طبعا. ما فيه من كذب يعني ما فيه
0: ولعب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا
2: عبارة أخرى
0: والله هو. قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها صانع العاهات هذا في مصر شنو صانع العاهات اللي يمشي ولو ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول يصنع له عاهة من العاهات يقصله يد ولا رجل ولا صباع ولا اللي هو باش يولي عنده معون الصنع اللي يخدم به.
2: شوف رأي ذي ولات ميسر عند الكثير. أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
0: يدور عليه
2: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته.
0: طبعا منش يقطع لهم يعني في خبزته.
2: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرا دو سيرفيونس كاميرا مراقبة في وسط الجامع مش خارج الجامع كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد يعني احنا في الصحن في صحن الجامع عركة بأتم معنى الكلمة بين متسولين علاش على المكان قال تعرف شفت قال يا ريت هذا سبحان الله كان ما يشوفش يعني هو بالنسبة لك أنت تشوف شوف قل هذا يعني كفيف بقدرة قادر
0: ولا يشوف ولا بس عليك
2: سبحان الله واللي كان أعرج ولا يمشي
0: ولا يمشي بس
2: في العركة هذيك سبحان الله يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع
0: والعياذ
2: بالله طبعا. فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه هي من الظواهر وخاصة نعطيك حاجة أخرى اليوم فما موضة ولات مش في صحن الجامعة وخارج الجامعة لا ولات في داخل الإمام يقول السلام عليكم
0: وهو في الزسيح
2: وهو يقوم ويطلع
0: ما زالت كسارت عندها أسبوع
2: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام بالله عليكم بالله عليكم ثم بالله عليكم لا تسنوا سنة سيئة على الأقل
0: بالضبط ما تعطيهوش
2: لا تسنوا سنة سيئة راهو
0: تولي
2: إيش معناتها وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه يعني هذا من المنكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد
0: تاعه حاجة
2: في المسجد يعني حاجة ضيعها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
0: يولي يتسابق على المنبر عاد وقت
2: سوالي سوق جمعة
0: لا سوق جمعة بالضبط.
2: تصور تصور حاجة أخرى أنت كي تقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني وتشويش على المصلين هل لهذا بنية المساجد هل لهجل هذا لتشويش على المصلين وخاصة أنه فيهم يعني أكثر السواد الأعظم منهم مش بقولش الناس الكل ما نعممش السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم ميسرة وراهم حافظينها يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه مثل ما ساعة وربعة وذاك يكمل مساعتين وذاك مساعتين ونص. نعطيكم حاجة اسألوا التاكسيستية اسألوا خيانة مستمعين سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم
0: اسألوهم
2: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه اسألوهم طب شو يقولوا لكم يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بيلموا في والله يتعاركوا
0: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح شفتهم انا معناه انت امام جامع الفتح انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعندنا زميلتنا صحفية فما مرة من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسولة ومشيت دخلت في وسط وكما موجودة تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب فاضي ترى وتسمع العجب
2: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسألوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
0: وبربي خص وحس اي هذا هو الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك والا حتى انت ادرى بجارك
2: نعم
0: اللي هو بحذيك خونا محسن مازال معنا طبعا
2: تحيه خونا محسن بارك الله فيك
0: خونا محسن مشى هذايا طبعا تحيه لي خليني نقول انه خونا محسن كفيف طبعا تحيه ليه انا قلت له معناها انت فقدت البصر ولكن عندك اعطاك ربي البصيره
2: نور البصيره
0: بالضبط يعني
2: شفت شو قال الكلمه اللي قالها قال لك هاني من ذا مرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة
0: سبحان
2: شفت
0: الله.
2: الكلمة محلاها يعني شفت كيفاش
0: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
2: سبحان الله
0: هؤلاء هذم الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
2: فعلا
0: والله والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط يعني كل الصوت متاعه تحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه وحتى هك شفت التدخل متاعه معناها
2: ولذلك
0: في درجة من الرقي
2: يعني أصحاب الهمم إن شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
0: ضبط
2: فعلا سبحان الله فتحية إلى كل أصحاب الهمم وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين
0: آمين يا رب باهي فضيلة الشيخ طبعا احنا مش نرجعوا للتذمر والتشكي في أربعة دقائق على أقصى تقدير باهي عنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم فيسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب يعني تسائل على الوين الهمزة هذه هل يجوز أن الذيب أنا بتفسيري المتواع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر
2: أكيد إن شاء الله يعني إن شاء الله يكون من أهل الذكر هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا وهي ما تسمى برواية ورش
0: ورش
2: لأنه احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
0: نافع المدني نافع
2: لكن نافع أقرأ رويين الراوي الأول وهو ورش الراوي الثاني وهو قالون مما اشتهر عندنا في تونس يعني
3: على فيلم ولا ستريمينج إذا الشباب
2: هي رواية ورش
0: ورش نعم
2: فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم
0: باه
2: كيما اللي موجود الان في الجزائر
3: على فم ولا ستريمينغ
0: باه
2: وخيالنا في الجزائر في المغرب الاقصى
0: رواية.
2: يعني الروايه المنتشره عندهم هي ورش
0: ورش رايت
2: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم روايه قالون
3: على فم ولا ستريمينغ
2: كانت الاغلبيه ورش.
0: ورش
2: ثم أصبح الجهة الشرقية قالون والجهة الغربية
0: ورش.
2: يعني ورش الشمال الغربي هي. الجنوب الغربي يعني بقات فيه في ورش بعض المناطق في بنزرت
0: بيه.
2: في مخيالنا في مثلا منزل جميل مثلا أيضا إلى يومنا هذا في منزل جميل بيه. ما شاء الله قاعدة رواية ورش للأسف اليوم يعني ما نقولش إن درست أكيد يعني هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل ولكن نقصت بارش لدرجة أنه ولينا كي نسمع من يقرأ بهذه الرواية اللي هي الرواية الأصلية كانت عنا في تونس خسارة يعني معليش نقول خسارة عنا ما شاء الله الحفاظ وعنا لكن السند متاعها قاعد ماشي وينقص بارشة بالحق يعني الروايه يعني
0: اللي هي اللي الروايه هذه في علاقه بالهمزه والا فما مسائل اخرى
2: هو بالنسبه للهمزه احنا في الهمزه في علم التجويد فيها عندنا فيها اربعه يعني مظاهر عندنا اربعه نماذج عندنا اربعه طرق عندنا التسهيل والابدال والنقل والاسقاط تسهيل الهمزه ثم الابدال ثم النقل ثم الاسقاط
0: احنا توفى في الاسقاط
2: احنا في الاسقاط
0: في الاسقاط يعني الذيب الذيب
2: نعم يعني مثلا في من امثله الاسقاط الاسقاط هي ابدال الهمزه ياء خالصه ابدال الهمزه ياء خالصه ثم اسقاطها بعد نقل حركتها نسقطوها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين
0: تولي
2: الصابين الصابئين تولي الصابين الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها وكما عندنا ايضا نلقاو مثلا الابدال نلقاو مثلا النقل نلقاو التسهيل كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا ارايت تولي ارايت
0: ارايت
2: ارايت ارايت هذا موجود عندنا في قالون في قالون هذا يعني ايضا نجد يعني من النماذج الاخرى وهي الابدال يؤمنون هذه موجودة في ورش يؤمنون هذه تسمى إبدال الأخر. يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون نعم يعني كأسا تولي كأسا وهذا يشوف راه يشوف هذه اللغة هذه راهي لغة الحجاز وذاك علاش احنا التوانسة أول من دخلنا اللغة العربية احنا سمعنا من عند القرشيين فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
0: في التخفيف
2: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس
0: قولوا
2: كاس,
0: كاس
2: ما نقولوش بئر
0: قولوا
2: بير ما نقولوش فأس قولوا فاس وهكذا فالتسهيل هذا او الابدال او النقل او الاسقاط اللي هي كلها وجوه اربعه
0: قرشي الاصلي
2: نعم
0: حجازيه
2: يعني هي حجازيه وهي من من لغتي يعني قريش
0: الحجاز
2: ولذلك جاء القران يعني ليبين نعم اكثر من طريقه في نطق الكلمه يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبه باش يقول مثلا انتم
0: انتم
2: انتم يلقى صعوبه يقول انتم مثلا يلقى صعوبه باش يقول ارايت يقول ارايت يجد صعوبه باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا اما المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله يعني كي باش نقرأ ما نخوش من قالون وبعد من ورش ونبدأ
0: يعني
2: نحافظ على الرواية اللي باش نقرأ بها ورش ورش قالون قالون,
0: قالون, قالون
2: حمزة إلى غير ذلك من
0: إذا كان اخترت أنك باش تنطق الهمزة تنطقها في قراءتك كل إذا اخترت أنك باش تسقطها أي شكل من أشكال الإسقاط سواء كان إبدال أو تخفيف أو غيره من المظاهر اللي ذكرت أنت تلتزم به إلى آخر القراءة هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا السمح تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب إلى اللقاء
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.

0: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جيرن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: من الموجودات، ليس جسما ولا يشبه الأجسام، وليس حجما ولا يشبه الأحجام، ليس جسما كثيفا كالإنسان والحجر والشجر، ولا جسما لطيفا كالهواء والجن والملائكة. فالله سبحانه وتعالى لا يشبه الإنسان ولا النبات ولا الجمادات، ولا يشبه الهواء ولا الروح ولا الضوء ولا الملائكة ولا الجن، فهو تعالى موجود لا يشبه شيئا من هذا العالم، بل هو كما أخبر عن نفسه في محكم كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومهما تصورت ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، أي لا يشبه ذلك، لا يتصور في الوهم ولا يتمثل في النفس. غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان، أي أقصى ما تصل إليه معرفة الإنسان بالله تعالى، وأن يعتقد أنه سبحانه وتعالى موجود لا كالموجودات، متصف بصفات الكمال التي تليق به والتي لا تشبه صفات المخلوقين، من غير أن يكون سبحانه وتعالى في جهة من الجهات ست، ومن غير أن يكون سبحانه وتعالى في مكان من الأماكن. هذا من معاني الإيمان بالله. والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة، فمعناه أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما لا يخالطه شك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، صادق في كل ما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، فاللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: matinale week-end.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: صباح الخير، أهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج سلمى مليكة حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكان لقاء مناسبة جدد فيها رئيس الدولة تهانيه للجزائر الشقيقة على النجاح الدبلوماسي الذي حققته السيدة سلمى حدادي بفوزها بهذا المنصب السامي في الاتحاد الأفريقي. تتوصل لليوم الثاني بولاية جندوبة إلى غاية يوم غد فعالية الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي للشباب التكوين المهني بمشاركة أكثر من 600 متكون ومتكونة يمثلون ما يزيد عن 50 مؤسسة تكوينية ومبيتا. ينظم مكتب المهندسات بعمالة المهندسين التونسيين بمقره بالعاصمة اليوم تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة، ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار الاحتفاء بالكفاءات الهندسية النسائية وإبراز دورهن الريادي في تطوير الهندسة والابتكار. تختتم اليوم امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 26 2000، ويجتاز التلاميذ المعنيون اليوم اختبارات الرياضية والعربية. حظ موفق للجميع. تحتضن القاعة المغطاة برادس فعالية الدورة الخامسة للبطولة الوطنية الحساب الذهني بمشاركة 1200 طفل من 20 ولاية، إضافة إلى حضور أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية، وذلك ببادرة من أكاديمية العباقرة للحساب الذهني. غدا موعد الانقلاب الصيفي، بداية فصل الصيف، وبالمناسبة تحتفل مدينة العلوم بالعاصمة وفرعيها بالقصرين وتطاوين بيوم الشمس عبر تنظيم ورشات علمية ومحاضرات حول النشاط الشمسي وتأثيره على الأرض. وفي العالم، وفي اليوم الثالث من توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة لاتفاق مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم سعادة. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجية يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا. وبشأن عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب أن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيله. سفير إسرائيل في واشنطن أعلن أن تل أبيب وقفت عملياتها الهجومية في لبنان بداية من 11:30 صباحا بتوقيت واشنطن. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تتخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الفل على الناس الكل، صباح الراحة والطمأنينة، صباح الأخبار الطيبة والصحة الجيدة. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا، أنتم توا تسمعوا في إذاعة الشباب، والصوت والصورة يجيكم من استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. مرحبا بكم في هذا اليوم الجديد، يوم مميز بالنسبة للعديد من العائلات، النهار اللي نستناو فيه منذ أشهر، بعد ساعات قليلة من المتوقع أنه يبدأ الإعلان على نتائج امتحان البكالوريا، النهار اللي باش نتوجوا فيه التعب ومجهود متاع العديد من أبنائنا التلاميذ. إن شاء الله أغلبكم اليوم يعيشوا الفرحة متاع النجاح والتتويج متاع عمل مش متاع تلامذة، في الحقيقة عمل متاع العائلة الكل اللي تتعاون أنه يحصدوا نتيجة متاع البكالوريا. إن شاء الله اليوم زادة نسمعوا برشا تزخريت، برشا تزمير متاع كراه، نهار متاع فرحة ميسالش. وبالنسبة للناس اللي التلامذة اللي مهمش بشي حالفهم الحظ، بطبيعة الحال النجاح راهو محطات، وإن شاء الله العدد متاعهم يكون قليل في الحقيقة. وكل التماني بأنه الناس اللي يسمعوا فينا توا ما يعيشوا كان الأخبار الطيبة اليوم. طريق السلامة للناس الكل اللي شدوا طريق ماشيين باش يخدموا أو عندهم برامج في اتجاه أماكن معينة، كل واحد شنو عنده في الحقيقة برنامج في عطلة نهاية الأسبوع. الأهم أنه سيسوا رواحكم في الطريق، وربي عين الناس اللي بداوا يشتغلوا توا. احنا باش نرافقوكم اليوم كيما العادة وكيما كل يوم بالأنغام المميزة والأخبار الجديدة، باش نتابعوا معكم الإعلان على نتائج امتحان البكالوريا على مدار اليوم اليوم وغدوة. باش نعيشوا الأفراح متاع امتحان البكالوريا بتبيع مع بقية الأنشطة والتظاهرات والبرامج اللي توكبها إذاعة الشباب. الإخراج التقني اليوم في الماتينال ويكاند يمنو نجم الدين بن سالم، ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة شباب حسن الطهري. نهاركم زين، ماتينال ويكاند تبدأ توا، يلا.

0: برنامجنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب أعد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما

0: الماتينال ويكاند.
1: مرحبا بكم مستمعينا من ماتينال ويكاند، متواصلة معكم حتى للتسعة ونص النهار. 20 جوان عام 1837 كان صعود الملكة فيكتوريا إلى العرش في عمر 18 سنة فقط. تولت الملكة فيكتوريا عرش بريطانيا وبدأت فترة تاريخية عرفت باسم العصر الفيكتوري. خلال الحكم بتاعها تحولت بريطانيا إلى قوة اقتصادية وصناعية في العالم. نهار 20 جوان 1967 كان نهار ميلاد واحدة من أهم الممثلات اللي ظهرت في الساحة الأمريكية في السنوات الأخيرة. هي ممثلة وأم منتجة أسترالية أمريكية، نيكول كيدمان، اللي تعرفت بالعديد من الأعمال السينمائية اللي نجحت على صعيد عالمي. فقرة في كيما اليوم مع الزميل محمد رمزي المنصور، نشوفوا الأحداث اللي باش يحكينا عليهم
2: كيما اليوم. كيما اليوم،
3: صباح الخير. يوم السبت 20 جوان 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1789 يبدأ المجلس التأسيسي الفرنسي أعماله قبل مدة قصيرة من اندلاع الثورة، واجتمع نواب الشعب وقرروا أنهم ما يفترقوا كان ما يعطيه لفرنسا دستور. الملك لويس السادس عشر منعهم من دخول القاعة اللي تعودوا يجتمعوا فيها للتداول والمناقشة. يا أخي مشاو القاعة مخصصة لكرة المضرب، تنس دو تابل ولا البيك بونغ، وتسمى العهد اللي تعاهدوا عليه عهد لعبة كرة المضرب، وسهلها تسهل. وفي عويم عملوا دستور يعمل الكيف، وطاح الكاف على ظله موش 4 سنين وما وصلنا كان بسيدي وسيدك. 1963، التليفون الأحمر بصراحة مشى في بالي كذبة وحكاية خرافية وخيال خصب. التليفون الأحمر اللي هو خط هاتفي مباشر بين موسكو وواشنطن، يتم توقيع الاتفاق عليه اليوم في جنيف، وهو خط يمكن زوز رؤساء الدول من الاتصال ببعضهم مباشرة في حالات الطوارئ لتجنيب العالم الكوارث الله لا يقدر. 1990، الزعيم الجنوب إفريقي اللي عدى 27 عام حبس في سجون الميز العنصري يتم استقباله استقبال فاتر في نيويورك، والسبب ظهر لي كانوا يتصوروا اللي نيلسون مانديلا باش يقوم بردود فعل عنيفة. ومن بعد ما تولى السلطة وتوا صفحة الماضي وعمل مصالحة بين أفراد الشعب، الناس الكل تأكدت اللي مانديلا ما ينجم يكون كان عظيم في الأمان.
2: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.

مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بالناس الكل اللي اختاروا موجات إذاعة الشباب وباش يرافقونا باش يستمتعوا بالأخبار الجديدة ومواكبة التظاهرات والأنشطة في بلادنا. واليوم ساعات قليلة ويتم الشروع في الإعلان على نتائج امتحان البكالوريا. احنا نغم وبعد باش نحكيوا على حدث علمي، حدث فلكي باش يصير غدوة 21 جوان، الانقلاب الصيفي. شنية معناتها الظاهرة هذه؟ نتعرف عليها بعد هذا النغم.

0: مرحبا بكم مستمعينا ماتينا الويكاند. الماتينا الويكاند على موجات إذاعة الشباب. كما قلت لكم قبل هذا النغم حديثنا باش يكون على الحدث الفلكي اللي باش الموعد نتاعو يتعاود معناتها 21 جوان موعد الانقلاب الصيفي. شنو الانقلاب الصيفي؟ وبالمناسبة هذه مدينة العلوم بتونس حضرت ثلاثة تظاهرات في الحقيقة في ثلاثة أماكن، المقر متاعها في العاصمة وفرع القصرين وفرع تطاوين. يوم الشمس، ش معناتها يوم الشمس؟ شنو الهدف متاع التظاهرة كما هكاية؟ ناخذ أكثر تفاصيل مع الأستاذ نوفل معاوية كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم. سي نوفل صباح الخير، مرحبا بك.
1: صباح الخير أستاذ حسان، تحية ليك وتحية إلى كل مستمعي إذاعة شباب، وشكرا وبارك الله فيكم على الاستضافة الصباحية للحديث على يوم الشمس. نعم
0: نعم، بداية 21 جوان هو الانقلاب الصيفي، شنو المقصود به هذا الانقلاب الصيفي؟
1: نعم، إذا هي الانقلاب الصيفي في الحقيقة هي مناسبة سنوية. المناسبة هذه هو يصير فيها وأنه بالنسبة للنصف الشمالي للكرة الأرضية نعيشوا أطول يوم في السنة، يعني من شروق الشمس إلى غروبها.
0: نعم.
1: يعني كل مكان وعدد الساعات يعني اليومية. كذلك هناك شروق الشمس يكون من أقصى يعني من الشمال الشرقي، وغروب الشمس من الشمال في الشمال الغربي. وكذلك لاحظوا أنه بالنسبة لارتفاع الشمس في منتصف النهار الشمس، يعني ارتفاع الشمس يكون أقصى يعني في كل مكان، مثلا بالنسبة لتونس العاصمة في حدود 77 درجة، يعني ارتفاع الشمس على الأفق. يعني الظواهر هذه كل هذه تسمى الانقلاب الصيفي، لأنه احنا لو نقول اعتدال الربيع يعني تقريبا في 21 مارس يكون قد الليل قد النهار، يعني 12 ساعة ليل و 12 ساعة نهار. ثم نبدأ من 21 مارس حتى لنوصل إلى 21 جوان، وطول اليوم يزداد يوما في يوما حتى لنوصل أقصى يوم 21 جوان. ثم يعني نقعد فترة تقريبا في مستابيليتي يعني أيمات، ثم يبدأ اليوم ينقص شيئا فشيئا لين نرجع للانقلاب الخريف اللي هو 12 ساعة في النهار و 12 ساعة في الليل. بالنسبة لتونس تقريبا في الفترة هذه 15 ساعة، يعني ساعات النهار 15 ساعة، وفي الليل تقريبا يعني ساعات الليل قريب أكثر شوية من 9 ساعات. يعني هذا بالنسبة للانقلاب الصيفي، وهي مناسبة تقدمها مدينة العلوم. وبالمناسبة هذه يعني هناك تظاهرة، وإن شاء الله تظاهرة العام هذا كما كنت تحكي أستاذ حسان، وأنه بيصير يوم الشمس في تونس في تطاوين ويتزامن كذلك في القصرين. نعم
0: نعم، شنو نلقاو فيها معناتها على الأقل المحاور الرئيسية اللي باش يلقاوها الناس اللي باش يمشيو في مقركم في مدينة العلوم أو في الفروع متاعكم في تطاوين والقصرين؟
1: يعني في الحقيقة بالنسبة لفروعنا أو في مدينة العلوم، هناك لابد باش يكون هناك محاضرة علمية حول يعني نتعرفوا على الشمس، النجم بتاعنا يعني هو أقرب نجم لنا. تعرفوا أن الشمس هي عبارة يعني هي معمل نووي، يعني اللي هو اللي يعطينا في الضوء. يعني هناك تفاعلات نووية تخلي الهيدروجين يتحول إلى هيليوم، هذاك اللي يخلي يعطينا الضوء. فدراسة الشمس مهمة جدا، واللي خاصة توا اليوم باش يصير خاصة في مدينة علوم بتونس محاضرة تقدمها كريستين أموري مازودي، اللي هي مختصة في مجال الفيزياء، فيزياء البلازما والفيزياء النووية ورصد الشمس، وهي من جامعة بيير إيماري كوري. يعني هي مختصة في المجال هذا، باش تقدم محاضرة حول الأرصاد الجوية الفضائية. لو هون نقولوا شنو الأرصاد الجوية الفضائية، هي يهتم بنشاط الشمس وتأثيرتها على الأرض والفضاء المحيط. فبالنسبة للأرصاد الجوية العادية هي تدرس الطقس في الغلاف الجوي. هوني دوك فما يعني الأرصاد الجوية الفضائية أو شنو باش يصير، هو باش نتعرفوا على دراسة الظواهر القادمة من الشمس واللي تأثر على محيط الأرض، باش نتعرف على الانفجارات الشمسية، نتعرف على الرياح الشمسية، كذلك الغلاف الخارجي للشمس المجال المغناطيسي للشمس هوني باش يكون هناك اللي معروف بالشفق القطبي اللي هو يعني ظاهرة فرجوية خاصة في النصف الشمالي أو في النصف الجنوبي كل الأرضية. هناك كذلك هالانفجارات الشمسية وهالرياح الشمسية يعني باش تأثر على الأقمار الصناعية. ينجم يكون هناك مشاكل في تحديد نظام الموقع مثلا كما نقول مثلا نظام جي بي اس. كذلك ينجم يكون هناك تأثيرات على شبكات الكهرباء وبأقل خطورة بيكون منها بعض ربما بعض المخاطر على رواد الفضاء. هذا كل باش ان شاء الله باش نعيشوه مع الأستاذة كريستينا موري مازودين ان شاء الله نهار الأحد بمدينة علوم انطلاقا من الساعة 10. وبالنسبة لي إلى جانب المحاضرة هناك المشاهدة الشمس الحقيقة نشاهد الشمس لكن هناك تلسكوبات خاصة لرصد الشمس وهوني نرصد الشمس بتقنية الهاشلفا. يعني هي شنية تقنية الهاشلفا؟ هي نرصد الشمس باستعمال طول موجي يعني محدد من الضوء اللي هو تقريب 656 نانومتر اللي خلينا نشوفه لاكروموسفير اللي هي الغلاف الخارجي للشمس. تعرف سي حسان وأنه الجهة القابلة من الشمس يسموها الفوتوسفير درجة الحرارة عليها تقريب 6000 درجة بينما الغلاف الخارجي للشمس توصل درجة الحرارة إلى 2 ملايين من الدرجات وهذه من المسائل اللي يعني قاعدين العلماء يبحثوا عليها وخاصة لو نقول سولار بارك سولار بروب وهو مشروع لدراسة الشمس وخاصة يشرف عليه الأستاذ نور الدين رواسي من نازا وخاصة هناك مسابر السولار بارك يعني هو مسبر فضائي يقرب بالشمس حوالي يوصل حتى 6 مليون يعني كيلومتر فيعني مسافة بالأرض والشمس 150 مليون كيلومتر فإنه المسبر هذا يقرب من الشمس تقريب يقعد بعيد عليه 6 مليون كيلومتر فهذا مهم جدا لدراسة الغلاف الخارجي للشمس ولدراسة الشمس. ثم في الحقيقة هذا كذلك في مدينة علوم الحاجة المهمة وأنه هناك ورشات علمية الورشات العلمية هذه نقدمها بمناسبة يوم الشمس وهي نقيس المسافة بالأرض والشمس نقيس كذلك القطر الظاهري للشمس وهي ورشات خاصة للتلامذة باش يستعملوا المناهج العلمية في الرياضيات اللي يقراهم باش يعني نجسدوهم على أرض الواقع كيفاش نقيسوا هالمسافات هذه. إذن هو يوم مهم جدا هناك محاضرات هناك مشاهدة للشمس وكذلك هناك ورشات مهمة فدعوة للجميع خاصة وأنه الدخول مجاني.
0: نعم شكرا لك الأستاذ نوف المعاوية نحييك على الطريقة المبسطة اللي فسرت لنا فيها موضوع الانقلاب الصيفي والتفاصيل الدقيقة اللي أعطيتنا على الشمس تحفزنا ونهتم أكثر فأكثر بعلم الفلك. يعطيك الصحة بالتوفيق لكم
1: شكرا
0: نوف المعاوية
1: شكرا
0: لك. مكملين معكم بالموسيقى بعد شوية فقرة ناتورا باش نحكي فيها على جزيرة قوريا في المنستير. مرحبا بكم مستمعينا شكرا على اختياركم موجات إذاعة الشباب هذه المتينة الويكند.

0: مرحبا بكم مستمعينا، نمشي توا الفقرة الجانب البيئي نسمعوها ناتورا. ناتورا ناتورا البيئة والطبيعة. واليوم في الماتينال ويكاند ليوم السبت اخترنا انه نحكي على جزيرة قوريا، وللحديث عليها ما فماش خير من الأستاذ صادق الدبابي رئيس جمعية أزرقنا الكبير. سي صادق شنحوالك، مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا اليوم الصباح على موجات إذاعة شباب.
1: بخير خويا، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: باهي، في ناتورا باش على طريقتك انت باش تحكي لنا على جزيره قوريا.
1: هو لهنا نحكيوا على ارخب القرية، خاطرش قوريا تتكون من زوج جزر. قوريا الصغيره نحكيوا على حوالي 70 هكتار، وقوريا الكبيره اللي نحكيوا على حوالي 270 هكتار. هو ارخبيل كما قلت لك يبعد على سواحل المنستير 18 كيلومتر. قوريا الكبيرة فيها جزرنا، منطقة عسكرية، معناها ما هيش اكسيتيبل للعموم عكس قوريا صغيرة اللي قلنا 70 هكتار اللي هي اكسيتيبل للعموم، ويجيوا حتى معناتها خاصة في الموسم الصيفي فما مراكب سياحية خمسة يخرجوا من مارينا المنستير، وفما مركب سياحي آخر زاد يخرج من بورت صيد بصيادة. هذوما يجيبوا السياح اللي نجموا يزوروا الجزيرة ويستمتعوا بالجمال متاعها ويعديوا نهار مزيان في قوريا. هي قوريا زادة نجموا نحكيوا اللي هي تتمتع بتنوع بيولوجي كبير ياسر. هي من أهم مواقع تحشيش السلاحف البحرية في جنوب المتوسط، يمكن هذه من أهم الحاجات اللي يمكن العباد تعرفها عليها، وش خلى حتى المشغلين السياحيين يستعملوا دون كادر ماركتينج يسميوها ليلو تورتو، اللي هو تو انطلق احنا بطبيعه موسم التعشيش، وعندنا فرق يوميه تعمل متابعه التعشيش السلاحف هذه. حتى الشيء اللي
0: سي صادق للناس اللي ما تفهمش المصطلح، ربما شنو المقصود بتعشيش السلاحف؟
1: معناها تخرج تعمل عشاء طبيب سلحفات البحريه. نعم. اللي هي المعروفه اللي عندنا بزيد هي ضخمه الراس كاريتا. تخرج مع وتحفر العش نتاعها وتصيب البيض، تخلي البيض نتاعها غادي كي وترمي وتمشي. واحنا كي كنقوموا بالمتابعه العلميه، مثلا احنا السنوات الاخيره بحكم الخبره نتاعنا في العمل في كوريا ولينا نعرفوا العشاش اللي تنجم تغرق، مثلا تغمرها المياه، نوليو نقوموا بتحويل العشاش هذه بطريقه علميه. بربي وقت نحكي على حاجه كيما هكا راهي مش العموم، مش اي واحد يعرف يحول عش نتاع فكروز، واحد يلقى عش فكرون يقول ربي خان حوله.
0: أيوة.
1: فما طريقة علمية فما كيفاش تتحول، فما لازم الغرق متاع العش نستحضو عليه هو بيدو، العظمة اللي حطتها الفكرونة اللولانية لازم ترجع لولانية، حتى طريقة هزين العظمة كيفاش تتحط، كيفاش كل شيء، فما طرق علمية وبروتوكولات علمية هي اللي نستعملوها، معناها ما هيش حول عظم وبركة نيجي.
0: نعم أي؟
1: زادة بخلاف السلاحف البحرية نجمو زادة نحكيو على معشبة البوزيدونيا. معشبة البوزيدونيا اللي هي تم حاليا رئة المتوسط، اللي هي تتمتع بسيكستراسيون دو كربون قوية وإنتاج كبير ياسر زادة للأكسجين، وهي زادة في نفس الوقت موائل بحرية ومحاضن زادة البرشة كائنات بحرية نجم تعيش فيها وتتغذى منها. زادة من التنوع البيولوجي القوي في جزر قوريا نجم نحكيه على الطيور المهاجرة والطيور المائية اللي فيها برشة زادة دي سبيس نيشتوز اللي كيف تعشش وتحط البيض متاعها في قوريا. أو كلها مثلا احنا في قوريا الصغيرة اللي نخدم عليها عملنا مسلك بري اللي يحب الجزيرة.

0: زادة حاطين حتى علامات ودي بانو يفسروا لي سبيس اللي نجم نشوفوهم العباد في عمليه الغطس.
1: ممتاز، عمل جبار قاعده تقوم به الجمعيه، يعطيكم الف صحه.
0: بارك الله فيك.
1: بالطريقه اللي قدمت لنا بها مع تحفزتنا انه نمشي ونكتشف ارخبيل قوريا كما قلت انت.
0: مرحبا بكم. ما رضيتش نكتشفوا كان قوريا صغرى.
1: ذاك واضح
0: اللي هي زاد في اول السنه هذه في اول 2026 زاد تحصلت على علامه الاستدامه سمايلو اللي هي علامه دوليه للاستدامه. هي تقول ستون ايل جورابل. مايلو هي ترافق الجزر الصغيره الى اقل من 150 كيلومتر مربع نحو تنميه نحو سياحه انها تكون مستدامه وتصرف مستدام في الموارد نتاعها. عندها خمسه جوائز تعطيهم، هي تعطي على المياه، على الطاقه، تصرف في النفايات، التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعيه. احنا في قوريا تحصلنا على ثلاثه توا، وكل واحد تسمى مايلو ان بروجريس، ما تحصلناش مش الخمسه. يقعد نقصنا المياه وتصرف في النفايات. المياه طيب بدينا نخدموا عليها وبدينا حتى نعملوا في الكوليكت نتاع لو بلوفيال غادي كاين في قوريا ان شاء الله. وفما زاد ياخذنا تصرف في النفايات اللي قاعدين نحضروا ان شاء الله في برنامج. علاش ليه ما توليش قوريا الصغرى اول جزيره عموميه في العالم تتحصل على الجائزه، على الخمسه الجوائز. فما جزيره وحيده في العالم موجوده في الفلبين، وهي جزيره خاصه اللي هي خليها تنجم تكون معناتها مولاها لاهي بها برشا ومتحصله على علامه مايلو. كونش علاش ليه جزيره قوريا هي اول جزيره قوريا الصغرى اول جزيره تحصل على الجوائز الخمسه. هذا ان شاء الله نختم عليه. زاد فرحانين برشا بالتصريحات الاخيره التي الحبيب عبيد وزير البيئه اللي حتى كي زارنا وزار قوريا نهار 23 ما ياكد لنا انه الدكري نتاع اعلان الرسمي لجزر قوريا كمحميه ساحليه وبحريه هو قريب برشا. معناتها خرج من وزاره البيئه تو عند رئاسه الحكومه بعض اللمسات الاخيره، وان شاء الله باش تولي قانونيا محميه ساحليه وبحريه ارمارين كوتير بروتيجي. وسي احنا بدينا في جمعيه ازقنا الكبير بربي نحب نرجع نوضح نقطه اللي هو راهو التصرف. احنا صحيح موجودين نخدموا في الخدمه دي الكل، راهو التصرف مشترك بين جمعيه ازقنا الكبير وبطبيعه بين الاداره التونسيه ممثله في وكاله حمايه هيئه التلوث الساحلي اللي هي لابال. معناها نخدموا مع بعضنا احنا ولابال في التصرف هذا. ان شاء الله كما قلت لك بدينا نخدموا ان شاء الله يحضر النص القانوني وتولي محميه ساحليه وبحريه. ونخدموا توا زاد على ادراجها علاش لا في القائمه الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعه اللي هي من اعلى درجات الحمايه وعلامات الحمايه في العالم حاليا. هو زاد كيف بالمناسبه نحب نشكر زاد خيالنا في الدبليو دبليو اف وفي اليو سي ان ماد كيف النهارين اللي فاتوا امس ولامس عملنا زاد دوره تكوينيه في هذه في القائمه الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعه مع سي سامي زويب. كانت دوره ممتازه، وان شاء الله احنا بدينا نحضره. ان شاء الله يحضر الدكري منا النص القانوني منا، واحنا نمر مباشره على الاستلال المرحله بعدها والبروسيس نتاع كما قلت تسجيلها في القائمه الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعه ان شاء الله.
1: نعم، شكرا لك الاستاذ صادق دبيبي رئيس جمعيه ازرقنا الكبير، كان يحدث فينا على ارخبيل قوريا وعلى العمل المشترك المهم جدا اللي قاعده تقوم به الجمعيه بشراكه وبطبيعه الحال مع سلطه الاشراف والهياكل المعنياتك. صحه كانت هذه مستمعينا فقره ناتورا.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا

0: الماتينال ويكاند إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار
5: من إذاعة الشباب، نحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يستقبل سلمى مليكة حدادي نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ويؤكد أهمية تعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك. تحت شعار الذكاء الهندسي، مكتب المهندسات بعمالة المهندسين التونسيين يحتفل باليوم العالمي للمرأة المهندسة. غدا فعالية الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني بمشاركة 1200 طفل من 20 ولاية إلى جانب حضور أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج سلمى مليكة حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكان اللقاء مناسبة جدد فيها رئيس الدولة تهانيه للجزائر الشقيقة على النجاح الدبلوماسي الذي حققته السيدة سلمى حدادية بفوزها بهذا المنصب السامي في الاتحاد الإفريقي. وأكد رئيس الجمهورية أهمية العمل من أجل تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، مشددا على التزام تونس الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية وحل محلها الاتحاد الإفريقي. وأضاف أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي دعت ولا تزال لأن تكون أفريقيا للأفارقة، مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. كما قال رئيس قيس سعيد أنه آن الأوان للمساهمة في بناء عالم جديد تتحقق فيه الحرية والعدل وتغيب فيه حروب الإبادة والتهجير والتشريد، مؤكدا أن الحقوق تبقى قائمة ولن تسقط بتقادم، وأولها الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرض فلسطين عاصمتها القدس الشريفة. ومن جهتها أكدت سلمى مليكة حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن اللقاء مثل فرصة للاستماع لرؤية رئيس الدولة فيما يتعلق بمعالجة القضايا الآنية سواء على المستوى القاري أو الدولي.
6: أن هذا اللقاء السامي كان مناسبة موفقة للاستماع إلى رؤية فخامة الرئيس في معالجة القضايا الآنية سواء كان على المستوى القاري أو العالمي، وذلك عن طريق إضفاء أكثر إنسانية لكيفية معالجة تحدياتنا، طبعا مع التركيز على ضرورة التضامن الإفريقي ومواصلة مساندة القضايا العادلة. طبعا هنا أتحدث عن الحق الفلسطيني، ولقد استفدت كثيرا من رؤية فخامة الرئيس فيما يتعلق بكيفية معالجة تطلعات الشعوب الإفريقية والشباب الإفريقي وتحقيق الحلم الإفريقي من تنمية، من اندماج، وكذلك من سلم وأمن واستقرار.
5: تختتم اليوم امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 26 و2000 هذا، وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان يوم 6 جويلية القادم. حظ موفق للجميع. ينظم مكتب المهندسات بعمالة المهندسين التونسيين بمقره بالعاصمة اليوم تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة، ويوافق اليوم العالمي للمرأة المهندسة يوم 23 من جوان من كل عام، ويأتي هذه السنة تحت شعار الذكاء الهندسي، ويهدف هذا اليوم إلى الاحتفال بإنجازات المهندسات وتسليط الضوء على دورهن في الابتكار وتشجيع المزيد من الفتيات على دراسة الهندسة واختيارها كمهنة. رئيس مكتب الإعلام بعمادة المهندسين محمد أمين القريشي يوظف:
4: تطعيمات المهندسين دائما توا عند السنوات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة. اليوم هذايا منظمته اللي فيما هو اللي هي الجمعية اللي تمثل المهندسين في العالم الكل. دونك اليوم هو في العادة يكون يوم 23 جوان من كل سنة. دونك سنة 23 جوان باش يتزايم مع وسط الجمعة. دونك هذاك علاش قلنا ديكالي معناها سامديا ويكاند شدة أكبر حضور ممكن يكونوا حاضرين معنا في القاعة. اليوم هذايا عنده قيمة معناها كبيرة برشا عندنا. تعرف اليوم تقريبا 45% من المهندسين الفاعلين على ساحة لانسا في تونس هما من نساء من بناتنا. وتقريبا معناها تونس عندها ثاني أكبر راسيو نتاع مهندسات في العالم بارابور المهندسين متخرجين. احنا في المرتبة الثانية. دونك هذا كل يعكس نجاح السياسة التعليمية في تونس. تخرجنا في عدد نتاع مهندسات محترم جدا قرابة 4000 مهندسة في السنة. وكذلك يبين انه الساحة الهندسية في تونس ماهيش ساحة مقتصرة على الذكور فقط بل الهندسة تستوعب جميع أولادنا وبناتنا. بالطبيعة عدد المهندسات في تونس قاعد يمشي يكبر لكن الحاجة الأهم من ذلك انه يغطي تقريب جميع المجالات وجميع القطاعات وهذا الشيء بالطبيعة باش نحتفلوا به ان شاء الله وباش نزيدوا ونحطوا اون فالور في الجورنيه هذيا اليوم في مقر عماد المهندسين.
5: وفي انتظار صدور نتائج بكالوريوس 2020 تستعد عماد المهندسين التونسيين لتنظيم الدوره الاولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2020 تحت شعار مع نبني مهندسي الغد وذلك يوم 27 و 28 من جوان الجاري بمقرها بالعاصمه. ويمثل المنتدى فضاء للتوجيه والاعلام وتبادل الخبرات بما يساعد الناجحين الجدد للبكالوريا على اتخاذ خيارات اكاديميه واعيه ومبنيه على معرفه افضل الاختصاصات الهندسيه وافاقها العلميه والمهنيه. محمد امين قريشي يضيف.
4: المدة هي البريود اللي فيها أولادنا معناها إن شاء الله ينجحوا في البكالوريا وفيها كذلك أولادنا يخرجوا من المدارس التحضيرية الهندسية. دونك بعد نجاحهم بعد ما يحتفلوا كل شيء كلهم باش يركزوا على التوجيه الجامعي. دونك يستحقوا شكون يوجههم أساتذة مهندسين قدم يستحقوا يعرفوا المدارس الهندسية لي ديسيبلين توا توندونس في تونس وفي العالم. هذاك علاش عماد المهندسين ارتقت سنة باش تنظم أول صالون للتوجيه الجامعي الهندسي باش يكون في مقر عماد المهندسين أيام 27 و 28 جوان. الدعوة موجهة لجميع التلامذة لجميع أولادنا وأوليائهم كذلك للتعرف على المدارس الهندسية للتواصل مع مهندسين وتلامذة وأساتذة وإداريين في الجامعات هذية وبش ياخذوا فكرة بتبيع على أهم الديسيبلين المطلوبة في سوق الشغل سواء في تونس ولا في الخارج. مع المعرض هذية بش يكون على هامش مجموعة من ندوات العلمية بش يزيدوا يتعرفوا على ناس خيرين يجمع في دوام بإذن الله ووجههم. وإن شاء الله الدورة هذية تكون دورة مسترسلة ودورة دورية كل عام تقام.
5: تحتضن القاعة المغطاة برادس غدا فعالية الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني بمشاركة 1200 طفل من 20 ولاية إضافة إلى حضور أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية وذلك ببادرة من أكاديمية العباقرة للحساب الذهني. عن أكاديمية العباقرة للحساب الذهني نادية غانمي تضيف.
7: البطولة نسختها الخامسة لأكاديمية العباقرة. البطولة هذه إن شاء الله باش تنطلق يوم 21 جوان إن شاء الله بالقاعة المغطاة للمتي ديسيبلينير تاع رادس. البطولة باش يشاركوا فيها بإذن الله 1200 طفل على 20 ولاية تونسية. إن شاء الله باش يكون عندنا ضيوف زادة شرفيين لأكاديمية العباقرة باش يشاركوا فينا أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية. تمثل لنا إن شاء الله المشاركة هذه من أطفال مختلف البلدان الشقيقة. تمثل لنا فخر كبير لنا على خاطر البطولة ولات عندها بعد عربي مش كان وطني وهذا ان شاء الله يعزز التواصل بين الاطفال العرب ويخليهم زي يتلاقوا في العلم والذكاء والتحدي الايجابي. بالنسبه لنا هذه الخطوه هذه زاده هي مهمه برشا باش تكون تونس هي مركز زاده اشعاع عربي في الحساب الذهني. البطوله باش تكون في نسختها الخامسه وان شاء الله باش تكون مميزه خاطر ولات اكبر واقوى من ناحيه التنظيم وعدد المشاركين مناسبه باش نعيشوا فيها فرحه الانجاز ونكرموا فيها بإذن الله جهود ابنائنا المتالقين اللي شرفوا تونس.
5: أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني أمس أنه سيتم أيام 24 والخامس والعشرين من جوان الجارية اختتام الملتقى الوطني للتكوين المهني بمدينة الثقافة بالعاصمة. وأشار رياض شواد إلى أنه سيتم بالمناسبة تقديم النتائج النهائية للمتكون المبادر وتتويج 20 فكرة مشروع.
8: باش يكون في الاختتام نتاع النتائج النهائيه للمتكون المبادر. هذه مقاربه جديده عملناها لان الهدف ديما المتكونين بمراكز التكوين المهني مش يقع عددهم فقط للعمل المباشر كذلك لخلق مشاريع وهذه انطلقنا من مارس على مستوى مراكز التكوين المهني. ان شاء الله في نهايه يوم 25 سيكون تتويج 20 فكره مشروع والاهم كذلك ان تم استدعاء المؤسسات التمويل والبنوك الى غير ذلك حتى نستطيع ليس فقط فكره مشروع تبقى فكره فقط بل ان تتجسد بالتمويل بالمرافقة حتى الشباب هذونا يولي عندهم أفاق وأن راه مش كان العمل الموجه المبادرة الخاصة سواء الفردية أو الجمعية هي أحد الحلول الهامة لمشكلة البطالة.
5: غدا موعد الانقلاب الصيفي أي بداية فصل الصيف، وبالمناسبة تحتفل مدينة العلم بالعاصمة وفرعيها بالقصرين والتطاوين بيوم الشمس عبر تنظيم ورشات علمية ومحاضرات حول النشاط الشمسي وتأثيره على الأرض. رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم سارة السنوسية تضيف:
9: يكون الانقلاب الصيفي أي بداية فصل الصيف في يوم 21 جوان 2026 على الساعة 9:24 صباحا. وبمناسبة هذا الحدث الانقلاب الصيفي، تنظم مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع مدرسة العليا للهندسة والمبادرة الدولية لمناخ الفضاء يوما علميا مخصصا للشمس وأنشطتها، اللي هو نهار الأحد 21 جوان 2026 انطلاقا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 9 بعد الظهر. الهدف الأساسي من التظاهرة هذه في مختلف المستويات والأعماق بالشمس والتفاعلات التي تسير بداخلها، وكذلك النشاط الشمسي وتأثيره على الأرض من خلال البرنامج اللي يجمع بين المحاضرة ورشة علمية ورصد للشمس. المحاضرة بتكون بعنوان مناخ الفضاء والعلاقة بين الأرض والشمس، قدمها الأستاذة كريستينا أموري مزدوفي اللي هي باحثة متقاعدة من الوطني الفرنسي للبحث العلمي سيناريه، اللي هو ورشات علمية تمكن المشاركين من تحديد قطر الشمس وفترة دورانها وكذلك المسافة الفاصلة بين الشمس والأرض. ويحتفل كذلك فرعي مدينة العلوم بتونس فرع القصرين وفرع التطاوين بيوم العالمي للشمس نفس الورشات اللي قدموها في مدينة العلوم بتونس.
5: نقطة نهاية النشرة، نذكركم بأهم ما جاء فيها في عناوين: رئيس الجمهورية يستقبل سلمى مليكة حدادي نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ويؤكد أهمية تعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك. تحت شعار الذكاء الهندسي، مكتب المهندسات بعمالة المهندسين التونسيين يحتفل باليوم العالمي للمرأة المهندسة. غدا فعالية الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني بمشاركة 1200 طفل من 20 ولاية إلى جانب حضور أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية. أجمل تحية سلوى المجري، دمتم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
10: عدل مشتك،
3: تسمع صوتك.
0: مونديال 2026
11: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
12: كأس العالم لكرة القدم
11: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
12: أمريكا، الكندا والمكسيك.
11: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
12: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
11: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
2: عد المجدك، تسمع صوتك.
12: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: مرحبا بكم مستمعينا، توا 7:48 دقيقة في إذاعة الشباب، تسمعوا في الماتينال ويكاند أخبار أحوال الطقس، عفوا كيفاش بيكون طقسنا اليوم وفي الأيام القليلة القادمة مع السيد سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي سرحان صباح الخير.
1: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي الشباب.
0: طقسنا كيفاش بيش يكون؟
1: طقس صيف،
0: أي؟
1: الشمس موجودة لفترات طويلة، رياح من القطاع الجنوبي، وهذا هو الصيف اللي يخلي درجات الحرارة اليوم تبدأ في نسق تصاعدي. لما حالة مواش ارتفاع كبير، على خاطر كي نشوف الأرقام صحيح تعبر على شهر جوان، ما زلنا ممشيناش للسخانة الكبيرة، بمعنى لم نسجل موجات حر. اليوم الأرقام باش تكون ما بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، ولهنا نفهم دور البحر، الأماكن المطلة على البحر في تلطيف الأجواء. وداخل البلاد ما بين 36 و 40 درجة، تتكرر هذه الأرقام باقي الأيام إلى حدود يوم الثلاثاء، مع أجواء صافية إلى قليلة السحب، رياح من القطاع الجنوبي. صحيح اليوم ممكن نسجل دواوير رملية بالجنوب الغربي وبكل منطوز القبلي إلى غاية تطاوين، يعني رياح بتكون من القطاع الشرقي. غدوة لحد 21 جوان، هذا التاريخ يذكرنا بالرجوع الصيفي، يعني أطول نهار وأقصر ليل. غدوة أشعة الشمس يعني تكون لفترات طويلة، وبالتالي بداية الارتفاع في درجات الحرارة. إن شاء الله في الأفق القريب ما نسجلوش موجات حر. لما حال احنا كل ما نقدمه ماشيين لشهر جويلية، شهر الصيف، شهر جويلية هو الأسخن نورمالمون في على مدار يعني 3 أو 4 أشهر في فصل الصيف. ثلاث عودة مع ظهور الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار في المناطق الغربية، أحيانا تبقى في مكانها، أحيانا أخرى تتنقل نحو الجهات الشرقية. ممكن زيدا نسجل كميات هامة وطيبة، نتبعوا الحالات الجوية هذه، نعيشوا الاستقرار ولنا حديث مع كل التحيينات وكل نشرات المتابعة اللي يصدرها المعهد ليوم الثلاثاء القادم بإذن الله.
0: نعم، شكرا سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، مكملين معكم احنا مستمعينا حتى 9:30 في الماتينال ويكند.

0: ماتينال ويكاند.
1: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
2: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: كافي أمريكان.
1: صباح النور، صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في كافي أمريكان. أكيد المواعيد الرياضية الخاصة بمونديال كرة القدم تتواصل، بدينا من 11 جوان نتواصلوا حتى 17 جويليا مع الحدث الأبرز على المستوى العالمي لأحباء كرة القدم بتبيعة كأس العالم التنظيم الثلاثي بين أمريكا المكسيك وكندا. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تسمعوا في إذاعة شباب على الفريكونس نتاعنا في تونس الكبرى 88.6، تنجموا تتفرجوا فينا زادة وتتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. نسلموا على كامل الفريق، نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني، أهلا وسهلا مرحبا نجم الدين، فارس بوغشة في الإخراج الرقمي، نسلموا على فارس شالا لباس يا فارس، يرافقني في التحليل الفني الكوتش أمين المسلمي. أمين شحويلك، أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرسي، يعطيك الصحة، صباح الخير منى، صباح الخير لطاقم الفريق وبرنامج كافي مونديال وخاصة يا مستمعي إذاعة الشباب. صافا الحمد لله، شوية المونديال
1: بلبزلنا شويه للنوم نتاعنا، الناس اللي تتفرج وتفرجت خاصه البارح في المنتخب المغربي. نذكر البارح المغرب اول منتخب عربي يحقق انتصار في مونديال 2026 ويقترب من التاهل للدور الثاني. الولايات المتحده الامريكيه ثاني المنتخبات المتاهله بعد تاهل المكسيك، والهزيمه الثانيه لتركيا يخليها ممكن وبنسبه كبيره تنسحب من الدور الأول. أكيد باش نبدأ كالعادة بأمريكا مباشر، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أمريكا مباشر. في الأمريكا مباشر بتبيع المنتخب التونسي إن شاء الله يلعب ثاني مقابلاته غدوة الفجر انطلاقا من 5 متاع الصباح ضد المنتخب الياباني، المباراة رقم 1000 هذية في المونديال. أمين باش تكون فيها برشا إجراءات استثنائية، تعرف المونديال من عام 1930 تطيح مباراتنا ضد اليابان مباراة رقم 1000، فما أقمصة خاصة بالنسبة للحكام، فما برشا إجراءات وبرشا تحذيرات خاصة بالمباراة هذه.
2: أنا أشوفها شيء إيجابي للمنتخب التونسي.
1: أي.
2: لأنه بعد 5-1 نتصور نتيجة عريضة كما هكا تجلب الانتباه.
1: أي.
2: المباراة هذه باش تجلب الانتباه بحكم أنها مباراة استثنائية، فهذه فرصة تونس باش ترد الاعتبار وتقول رانا احنا منتخب نستحقه خير من هكا، واحنا منتخب جيد ومنتخب عنده كلمته. ضالي انا فرصة على المستوى الاعلامي، تونس قادرة انها يعني تثبت نفسها وتحاول نوعا ما تنسي الشارع الرياضي العالمي على النتيجة السيئة والدخلة السيئة في المونديال.
1: إن شاء الله نتجاوزوا خيبة الأمل في المباراة الافتتاحية 5-1 ضد المنتخب السويدي. هيدخل نسمع عن الناخب الوطني المدرب إيرفي رونار شنو كان كلامه البارح في المؤتمر الصحفي. نسمعوا إيرفي شنو كان كلامه بتبيعه في المؤتمر الصحفي.
3: Contre cette équipe japonaise, il va falloir être parfait collectivement, je le répète encore une fois, et respecter cette équipe japonaise, mais ne pas la craindre. Et le temps qui nous est donné, c'est comme ça, il n'y a pas d'excuses à aller chercher, il y a des ressources à aller puiser au fin fond de nous-mêmes pour pouvoir réussir un match qui puisse redonner le sourire et de l'espoir à tout un peuple qui sort d'une déception lors du premier match.
1: بطبيعة خاصة نحكي على الجمهور. قال المنتخب التونسي مطالب باش يرجع البسمة والضحكة للشعب التونسي. أحكي على المنتخب الياباني اللي قال منتخب باهي لكن عندنا حظوظ باش نكونوا حاضرين معاه، وركز إيرفي رونار على اللعب الجماعي.
2: انت تشوف من المؤتمر الصحفي الاول اللي عمله هيرفي رونا، تحس انه عنده خطاب عقلاني متزن، خطابه ياسر يمس الشارع الرياضي،
1: تحفيزي زيادة،
2: تحفيزي. هو معناه مركز اكثر شيء على النقاط الايجابيه على الجانب الذهني، مهم جدا انه انت باش تعاود ترجع ولا باش تعاود تعمل اكسبلور من مباراه 5-1 مستوى ضعيف، ظروف أخرى خارجة الرياضة، معنى إقالة المدرب، الأشياء اللي سمعناها الكل واللي دولتها موقع التواصل الاجتماعي، يعني ثم أجواء نوعا ما سلبية. هو حريص جدا على الجانب الذهني، قاعد يخدم عليه برشا. أنا نتصور المدرب هذا عنده ثقة في نفسه
1: وعنده إيجابيات على مستوى التواصل اللي هذا كان ينقص الناخب الوطني السابق صبري لاموش.
2: بالضبط أي. بالضبط هذا اللي كان ينقص المنتخب التونسي. واليوم توفر يعني عدة عوامل في المدرب هذا. المدرب صحيح عنده تاريخه، المدرب هذا نجح، هذا مختص في المنتخبات، المدرب هذا المفروض كان من مدة يعني طويلة كان موجود على رأس المنتخب التونسي. أوكي اليوم ماش مش نحكيه على الماضي، اليوم مش نحكيه على الحاضر. هيرفي رونال اليوم على رأس المنتخب التونسي. نتصور كل الفنيين كل الناس الملمين بكرة قدم يعرفوا أنه مدرب كبير. ما نجموش نستبقوا الأحداث، هو قاعد معناه يحفز في اللاعبين وقاعد يوصل في رسالة إيجابية سواء للجماهير المنتخب التونسي أو للاعبين. ثم تغير نوعا ما قاعدين نشوفه فيه حتى على تصريحات اللاعبين حتى على مستوى التدريبات الأخيرة.
1: سمعنا إيرفي رونار، خلنا نرجع نسمع الناخب الوطني نجم الدين، نسمع الناخب الوطني زيدا شو كان كلامه البارح بعد الندوة الصحفية.
0: La précédente question, j'ai entendu magicien. Il n'y a pas de magicien en football. Il y a du travail, il y a une préparation et après être bon et efficace au moment opportun. Il faut vivre avec le présent, il faut nous supporter, y croire, avoir de l'espoir. Et la réponse et l'orgueil qu'on doit apporter doit redonner le sourire à une majorité de personnes qui soutiennent cette équipe. On est conscient de notre devoir. Ne pensez pas qu'on n'en soit pas conscient. Il y a un esprit revanchard à aller chercher. J'espère que cet esprit fera la différence. Mais comme je l'ai dit précédemment, parler c'est facile. Maintenant, il faut agir.
1: قال ما فيهش سحر كرة القدم، أنا مش سحار، قالوا فما تحذير وفما خدمة، باقي طلب زيد التشجيع من الجماهير التونسية. قال حاسين بالمسؤولية، بالعكس مش مناش حاسين بالمسؤولية، وقال يلزمنا نفقروا أنتخ بارانتيز معناها رياضيا في المباراة الثانية في المونديال.
2: صدقني مساج عقلاني متزن، مساج سهل ومساج يأثر في اللاعبين. أنا كمدرب الكلام اللي قاله هذاك نتصور يعني سهل الممتنع اللي اللاعب معناه ياخذه بكل سلاسة. وأهم من هذا أنه ما ثماش فلسفة وما ثماش شعبوية وما ثماش
1: سحر، فما الخدمة.
2: بون هو أي. كلمة أنه هو مش ساحر كأنه معناه حاب يقول أنه هو بطريقة غير مباشرة تحت الضغط من الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلام التونسي، لأنه احنا تكلمنا أو صارت يعني بارشة يعني كلام على الناخب الوطني الجديد. فنتصور هو نوعا ما تحط تحت ضغط وكأنه معناه احنا وصلنا له رسالة، أنت المنقذ الأخير ودبر راسك جيب لنا 6 نقاط اللي تبقاو. فهو كأنه يحب يرفع الضغط على نفسه، لكن خطابه خطاب متزن جدا، عقلاني، خطاب واضح، ما فيه حتى فلسفة حتى معناها أشياء خارجة عن النطاق. هذا هو اللي لازمه معناه يتقال. وبارامو هو نجح فيه توا بور لو مومون، نجح فيه مع اللاعبين وهذا أهم حاجة.
1: أهم حاجة التواصل كان إيجابي منذ اللقاء الأول مع الناخب الوطني الجديد إيرفي رونار، واحد من الملاعبية اللي استنيناه الحقيقة في المونديال هذية. ممكن خيب الأمال شوية في المباراة الأولى، لكن ما ننساوش مقابلته، ما ننساوش تاريخه مع المنتخب الوطني التونسي. نحكي على الياس الصخيري، هاو نسمعوا شو كان كلامه زيدا بعد المؤتمر الصحفي البارح.
4: Maintenant, voilà, il faut aller chercher une réaction d'orgueil. Ça passe par tout le monde et en premier nous les joueurs. Donc on a notre rôle à jouer. Il faut se remobiliser, essayer voilà de rester lucide. On sait que on va jouer une très belle équipe, mais ça passera que par notre collectif. Donc voilà, aller chercher, comme j'ai dit, une réaction d'orgueil, un peu de fierté, d'amour propre, et en étant voilà concentré, discipliné, agressif lors du prochain match, dans un match de football possible. C'est ce qu'on a envie de réaliser.
1: بطبيعة على مباراة كل شيء وارد كيف ما قال الياس الصخيري. معناها قال دورنا نحن، ركز دورنا نحن الملاعبية، أحكي على اللعب الجماعي، أحكي على قال مركزين، قال عنا حظوظ. ننتظر الياس الصخيري في المباراة الثانية مردود يكون أفضل. أمين
2: أكيد باش يكون المردود أفضل، هذا متوقع جدا. الياس الصخيري يعني الكلام أو التصريح اللي قاله يعني شاهدنا فيه تأثر من المدرب أو من رسالة المدرب، وثم حتى تشابه في محتوى الكلام. الياس الصخيري في الأخر يبقى واحد من أحسن اللاعبين الموجودين،
1: وممكن حتى الأسئلة اللي توجهت له في المؤتمر الصحفي الياس الصخيري خاصة مع الخطأ اللي كان عامله في مباراة الأولى ضد المنتخب السويدي، تجاوز هو بيده حتى مع الصحفيين. قال الأخطاء الأخطاء دي المنتخب بلعب على الأخطاء متاعنا، لكن باش تكون المباراة الثانية مختلفة.
2: أنا أتصور إلياس صخيري يتجاوز الحكاية لأنه لاعب محترف ولاعب ناشئ البرة وعنده أساسيات يعني التفكير والعقلية، فما نش مش ناقفه زادة احنا زادة في الأخر هو ولدنا من نجمه زادة نزيده معناه نقصيه على اللاعبين. الأخطاء تصير في كل المباريات وأي لاعب يعني من أكبر لاعب الأصغر لاعب ينجم يرتكب أخطاء في المباراة. أنا تصور الياس الصخيري هو في تحدي مع نفسه، تصور الياس الصخيري رغم أنه هو تجاوز، رغم أنه هو لازال يفكر في كيفية ردة الفعل الإيجابية ويخلي انطباع جيد لدى الجماهير اللي جماهير المنتخب التونسي. أنا تصور الياس الصخيري باش يكون واحد من أحسن العناصر في مباراة اليابان
1: إن شاء الله. بتبيع يكونوا كل العناصر أكيد. هما أفضل العناصر في مباراتنا ضد اليابان. نرجع نحكيه شوي على المنتخب الياباني اللي هو من أكثر المنتخبات تطورا في العالم في السنوات الأخيرة، يعتمد على الانضباط التكتيكي، عنده ملاعبية قادرين وأنهم يصنعوا الفارق في أعلى المستويات الكروية. هذا يأكدوا بطبيعة في كأس العالم وقت اللي تعادل مع واحد من أبرز المنتخبات 2-2 ضد المنتخب الهولندي. نقاط قوته الانضباط التكتيكي، السرعة في التحولات، الشخصية القتالية هذا شفناه ضد المنتخب الهولندي، والتنوع الهجومي بوجود ناكامورا أكيد عنده برشة حلول هجومية المنتخب الياباني.
2: المنتخب الياباني في يعني في المباريات الفارطة تقريبا عنده 13 مباراة بدون هزيمة. أي. يعني ما نحسبوش المباراة الودية ضد أمريكا، يعني آخر هزيمة كانت ضد أستراليا وكانت في الدقيقة تقريبا 90 يعني في آخر الدقائق، وكان من خطأ يعني فردي في الخط الدفاع. في المجمع كي تجي تحسب الاستاتيستيك متاع المنتخب الياباني تلقى واحد من أحسن المنتخبات على مستوى الترقيم، أقل رقم نجم نقوله
1: 8.5 على 10 بهالي.
2: أنا نمشي أعمق من هكا. المنتخب الياباني يعني معدل الجري متاع اللاعبين في كل مباراة يعني من 95 كيلومتر إلى 100 كيلومتر، كي تجمع كل اللاعبين اللي يشاركوا في 90 دقيقة المعدل متاعهم يوصل 100 كيلومتر، 100 كيلومتر في 90 دقيقة. يعني الناس هذية عندها سوفل عميق، الناس هذية رياضيا وبدنيا ويعني وجسمانيا يعني في التوب. الناس هذية يتفوق علينا كذلك على المستوى الذهني، لأنه هو يدخل للميدان 90 دقيقة يعني ما يفرط فيهم ولا سيكوندا ولا لحظة يفكر خارج المباراة أو خارج تعليمات المدرب. فهما قوتهم في الحضور البدني وكذلك في الحضور الذهني. هذا ما يمنعش عندهم مدرب جيد، مدربهم تقريبا يعني من 2017 وهو ناخب وطني الدرج، كان ناخب وطني أقل من 20 سنة بعدين مشى أقل من 21 سنة بعدين عاود رجع للإي فانتروا وصولا إلى المدرب الأول في المنتخب الأول الياباني. يعني عنده مسيرة على مستوى المنتخبات، ما دربش فرق وإنما درب منتخبات، واحد من أحسن كفاءات المدربين اليابانيين عندهم في الساحة، معروف هو بالذكاء متاعه التكتيكي ومجاراة المباريات وقراءة المنافس. هذا اللي معروف عند الإعلام الياباني وعند الشارع الرياضي الياباني. اليابان راهي في الأخير تقعد منتخب مش منتخب غول باش نخافوا منه. طريقة اللعب متاعهم 3-4-2-1، يعني خلينا نقولها بتبسيط وبالدرجة باش الإخوة المستمعين يفهموا أكثر. معناه تحب تلعب لي هجوم راني أنا حاضر دفاع، تحب معناه أنت تجي تسكر مناطقك أنا نعرف نخترقك ونعرف نوصلك. فالمنتخب هذا متنوع على المستوى التكتيكي ويتغير كذلك رسمه التكتيكي على حسب الحالات. فاليابان مش تكون مباراة سهلة، هذا متفقين فيه، لكن هذا ما يمنعش إنها تونس قادرة تخرج نتيجة إيجابية من المباراة هذه، لأن احنا نتفوق عليهم في حاجتين. أول حاجة احنا عنا الخبث الكروي، ذكاء اللاعب التونسي عنده نوع من الذكاء اكثر من اللاعب
1: الياباني،
2: وخاصه يعني في البوكس في الثلث الاخير نعرفوا كيفاش معناه نتفوقوا في عمليه سريعه في تبادل تمريرات مباغته نجم نجيبوا هدف، او خاصه الكرات الثابته. انا نتصور الكرات الثابته مهمه جدا في مباراه اليابان، واكيد معناه هيرفي رونال دارس المنتخب الياباني وعنده تجربه ولعب ضدهم وحضر ماتشو، فان شاء الله معناه المباراه هذه معناه تكون نقطة الانطلاقة للمنتخب التونسي.
1: هذا المنتخب الياباني احنا باش نحكيه وعلي همنا المنتخب الوطني التونسي، وآخر الأخبار تقولوا أنه الناخب الوطني إيرفي رونار قد يغير على مستوى حراسة المرمى بدخول أيمن دحمان مكان الشامخ. هذا يأثر على الشامخ في قادم مستقبله؟ معناه نجم يأثر على الشامخ؟
2: والله يشوف، هو راهو اغلب الناس اللي تتفرج من برا راهو مش كيما يعني انت تمر بمراحل في حياتك، تنجم تجيك معناها انت فتره تكون مشاهد في التلفزه، بعدين تنجم تدخل الاستاد، بعدين تنجم تولي لاعب، بعدين تنجم تولي مدرب، بعدين تنجم مسؤول. راهي مش كل فتره او كل مكان هي نفس النظره، لانه كل ما تقرب للمكان كل ما تختلف النظره وتكون اوضح واعمق. يعني احنا تو ممكن نتكلموا الكلام سهل، لكن كي تدخل للفيستير وتتعامل مع لاعبين عن عمق وعن قرب راهو يختلف. انا ما نتصورش لاعب في النيفو هذاك في المنتخب جاته الدعوه حتى لو عمل زوز ماتشات مش باين. انا نتصور الشامخ باش يحافظ على الهدوم تاعو اذا باش يلقى روحه في البنك، ماهيش مشكله كبيره لا في كارير ولا حتى شيء، مازال طفل صغير في العمر باش يخدم على روحه، عمل بطوله باهيه اوكي دي في فزوز ماتشات هذوما قبل في مداف ما يتحملش مسؤوليه وحده. ينجم يكون دحمين حاضر، دحمين راجل عنده خبره مع المنتخب التونسي، دحمين حتى كان باش يدخل مباراه مش مستحق اي تجهيز لا ذهني ولا شيء، تصور انا دحمين ينجم يقدم مباراه التفي بالطلب. وكذلك حتى صبري بن حسين نفس المستوى مع باقي الحراس ومستوى جيد وينجم يكون الحارس الاول. يعني احنا على المستوى هذايا ما نعملوهاش هاجس. واللي اهم من هذا انه المردود الجماعي هذا اللي حاش
1: لو كوليكتيف هذا يحكي عليه خاصه المدرب إيرفي رونار. تشكيله محتمله هي بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي حسب الاصداء بطبيعه اللي جايه من مونتيري، ايمن دحماني نجم يكون في المرمى، عمرو رقيق والا ديلان برون، معاه منتصر الطالبي، يان فاليري على اليمين، علي العابدي على اليسار، الصخيري معاه بن سليمان، حنبعل المجبري في وسط الميدان قدامه تونيكتي، العاشوري والا الياس سعد وفراس شوات بطبيعة. هذه تشكيلة محتملة واردة بالنسبة للفرنسي إيرفي رونار.
2: 4-2-3-1 اللي تنجم تتحول في الحالات الهجومية 4-3-3 اللي حبثها إيرفي رونار. تشكيلة متوازنة، تنجم معناها التشكيلة هذه معناها طلقة اللي ملقتوش في المباريات الفارطين اللي هي أهم حاجة. ثم نقص في الربط بين الخطوط في المباريات السابقة مع المدرب السابق، كان يعني ثم شوية نقص في ربط وسط الميدان مع الهجوم، ثم نقص في التنشيط الهجومي. التشكيلة توحي أن التشكيلة يعني كأنها
1: هجومية
2: وفي نفس الوقت يعني ينجموا معناه يرجعوا ينجموا معناه يكونوا جاهزين دفاعيا. تشكيلة متوازنة، أنا أشوف التشكيلة جيدة. يبقى ديما الميدان هو الواقع الحقيقي والواقع الوحيد اللي نجم يعبر على التشكيلة أنها صحيحة أو غلطة،
1: وهو الفيصل أكيد الميدان. نمشي واللي نتائج الأمس بطبيعة باش نرجعوا نحكيه على انتصار المغرب، أول منتخب عربي يحقق انتصار في مونديال 2026 ويقترب من الدور الثاني. نتائج الأمس، في نتائج الأمس هدف مقابل صفر البارح للمنتخب المغربي ضد المنتخب الاسكتلندي، هدف السيباري هذا ثاني أهدافه في المونديال. قلت لي في الأوف قبيلة أمين من أفضل المنتخبات اللي شفناها لحد الآن منذ انطلاق مونديال 2026.
2: صحيح بالنسبة لي أنا رأيي الخاص أنه المنتخب المغربي يعني عاديك انه منتخب شقيق ومنتخب عربي ومانيش باش نزيدوا ولا باش نجملوا، منتخب المغربي احسن منتخب حاليا في الدوره، احسن منتخب في 180 دقيقه هذوما. منتخب المغربي يصنف كمنتخب اوروبي واوروبي زاد درجه اولى. منتخب المغربي عرف الوصفه، المغرب عرفت الوصفه.

0: يعني حاجة عادية جدا، يعني كأنه معناها مانيش نهوله كل مرة،
1: سقف
0: طموحاته أعلى أعلى جدا. مباراة بالأمس يعني مباراة يعني رغم أنه المنتخب المغربي سجل يعني من الدقائق الأولى، إلا أنه معناها جرى المباراة يعني 90 دقيقة
1: وجاته فرص زيدة وأنه يدعم الأسبقية
0: يعني ما مشاكل المنتخب اللي معناها يجيك في في في فترة من فترة المباراة يرخ بدنيا ولا يرخ ذهنيا أو معناها يعني ثم عيوب أو أخطاء بدائية، لا لا لا، منتخب المغربي يعني متناسق. ريت حتى الجامعة المغربية كرة قدم كي مشى الرقراقي متفهموش معه وما جددلوش ولا أقالوا ولا استقالوا، خرج جاء وهبي يعني شوف معناها
1: اللي هو متكون معناها موجود،
0: معناها هما مش يخدموا على نطاق
1: القطار وهو يسير معناها
0: يعني هما قاعدين يخدموا حتى في أولادهم على مستوى القيمة الفنية والبديل ديما جاهز. اليوم عندهم يعني مجموعة من النجوم عرفوا كيفاش يديروها. منتخب المغرب
1: هيت خنسمع كان شنو كان كلام زوز ملاعبية للمنتخب المغربي شمس الدين الطالبي والموهبة الصاعدة أيوب وعدي اللي شد الانتباه في المشاركة العالمية هذه. نسمعوا شو كان كلامهم بعد انتصار البارح.
2: Enfin, un gros match aujourd'hui, on a confirmé qu'on est une grande nation et que voilà, maintenant il nous reste encore un dernier match à plier pour après pour le futur, Inch'Allah. Je pense que c'est une bonne équipe, faut pas se sous-estimer, même si c'est Haïti. Il y a des bons joueurs, je connais un très bon joueur à moi qui joue avec moi à Sunderland. Voilà, il faudra le prendre sérieusement et Inch'Allah, la victoire.
3: Ouais, c'était un bon match, on est content du match qu'on a fait. Voilà, c'était une nouvelle équipe de l'Écosse. Ils ont réussi à jouer leur jeu, à faire ce qu'ils savaient faire. Nous, on a aussi fait notre jeu, on a su rester solide défensivement sur les 10 dernières minutes. Et maintenant, il nous reste un dernier match de poule contre Haïti. Il va falloir bien négocier pour bien finir ces phases de poule.
1: بطبيعة حكاية وخاصة على مباراة هايتي المباراة الثالثة بالنسبة ليهم، ونذكروا أنه البارح البرازيل فازت على هايتي بثلاثة أهداف مقابل صفر. فريق كبير قالوا، وتصريح كان لشمس الدين الطالبي قالوا لينا معناها اون غراند ناسيون في كرة القدم، وأكدنا هذايا وباش نأكدوا في المباراة الأخيرة في الدور الأول.
0: بالفعل يعني ليس بالكلام وإنما بالفعل، ونسخة المغرب في 2026 أقوى من نسخة المغرب 2022 لأنه مبنيوا على النجاح متاعهم، لأنه زادوا طوروا من النجاح متاعهم. أنا بصراحة نفرح لهم وفخور بهم، وهذا شيء يفرح وما يزيد إلا يعني اعتزاز للأخوة المغاربة أنهم وصلوا للمستوى هذا. وإن شاء الله أحنا كتوينسا اللي كنا في يوم من الأيام كنا أحنا سباقين، إن شاء الله مش عيب نحاولوا زاد نخدموا على رواحنا، لانه من غير خدمه ما ينجم يجي شيء. وذا قالوا هيرفيرنا قال لك راهو من غير خدمه
1: سحار مش سحر كره القدم. باش نختم انا بالنتائج نتاع البارح لانه زربنا الوقت باش نحكيوا على مقابلات اليوم. البارح سوء الحظ يرافق المنتخب التركي بعد هزيمه ضد الباراغواي متذيل المجموعه بهدف مقابل صفر. كم كبير من الفرص جاء للمنتخب التركي اللي تبخرت ممكن أمال، وخاصة بعد الهزيمة في المباراة الافتتاحية كليما قبل ما نحكيه على برنامج اليوم.
0: المنتخب التركي تفرجت فيه في المباراة الأولى، نسبة امتلاك الكرة كانت عنده برشا أرقام جيدة، لعبوا عملوا كل شيء لكن النتيجة ما مشيتش.
1: نفس الشيء
0: صار معهم أمس. أنا نتصور المنتخب التركي ما كانش مجهز كما يجب للكاس العالم، وبلغة الدرجة تركيا ما جاتش كاس العالم لأنه ما كانش الحضور اللي لازم يكون.
1: نمشي ونحكي على برنامج اليوم، أبرز المقابلات بالنسبة لمونديال كرة القدم. برنامج اليوم أكيد مباراة الأنظار تتجه لمباراة المنتخب الهولندي المنتخب السويدي بعد الجولة الافتتاحية السويد وانتصار على المنتخب الوطني التونسي. ونذكر المنتخب الهولندي اللي كان تعادل مع المنتخب الياباني، مباراة قمة بالنسبة للمجموعة هذه المجموعة اللي تهمنا بتبيعها.
0: منتخب السويد والمنتخب الهولندي على الأوراق المنتخب الهولندي هو أقوى، حتى على مستوى يعني النتائج الأخيرة الرسمية المنتخب الهولندي يتفوق، لكن هذا ما يمنعش. صحيح احنا منتخب تونس ما كناش في أحسن حالتنا، لكن المنتخب السويدي منتخب أصبح قوي، يمتلك نجوم، عنده مدرب جيد. نتصور أنا الفوز الأول باش يعطيه أكثر دفاعية وأكثر يعني حافظ
1: أسبقية قدام هولندا،
0: لكن هذا ميمنعش أن المباراة مفتوحة للجانبين. الأقرب منتخب هولندا، احنا بالنسبة لنا نحن إن شاء الله النتيجة تخدمنا معنا على مستوى الترتيب، لكن على المستوى الفني أنا نتصور

0: إنه هولندا باش تحاول تعمل حتى هي رياكسيون بعد التعادل.
1: الطاوحين أكيد ديما يقولوا كلمتهم. مباراة منتظرة اليوم لأنه منتخب إفريقي كان حقق انتصاره في الجولة الافتتاحية، المنتخب الإيفواري يلاقي الماكينات، يلاقي منتخب المانشافت المنتخب الألماني.
0: مباراة باش تكون صعبة، صعبة حتى
1: صعبة على الكوت ديفوار ولا على ألمانيا؟
0: على الاثنين، على الاثنين. أنا أتصور صعبة أكثر على ألمانيا، رغم أنه ألمانيا يعني قدمت مستوى جيد بغض النظر على النتيجة العريضة، لكن نتصور أين الاختبار الحقيقي للمنتخب الألماني. يعني الكوت ديفوار في الأخر يتلعب ضد ألمانيا، فعلى مستوى الأسماء، على مستوى التاريخ، فالضغط أكثر على المنتخب الألماني. مش تكون مباراة صعبة، وكذلك مش تكون مباراة جيدة، معناها جيدة للمشاهدة.
1: أنا باش نختم مجلتنا لليوم بالبوست اللي هبطها عصام الشوالي، معلق قنوات البين سبورتس قبل مباراة المنتخب التونسي المنتخب الياباني. قال: ما نجمش نحي خشمي من وجهي. قال: محظوظين نلعبوا في كأس العالم، برشا ملعبية حلموا وما لعبوش، العالم الكل عينيه على المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. ردوا اعتباركم، أكدوا أن مستواكم مش هذا، خذوا لي فاري، خلي يقولوا تونس برجالها، يحاربوا على جالها، تونس تمرض كما الناس الكل أما ما تموتش، خاطر مبنية على الصح. ماتش اليابان التوانسة باش يقوموا 4 متاع الصباح، يشربوا قهوتهم، يتسمروا قدام التلفزة. ردوا بالكم، عمرها تونس ما خسرت كل مقابلاتها في المونديال، كونوا ستار باهي في التاريخ، ما تبكيوش صغارنا وصغاركم اللي ما رقدوش على تكويرة في المونديال. تحية تونس البارح اليوم وغدوة. أمين، سلم عليك فنان. تحياتي العصام الشوالي أكيد. وأكيد التوانسة الكل في انتظار المباراة الثانية ضد اليابان. يعطيك الصحة أمين المسلمي، شكرا ليك على حضورك معنا. تحياتي لنجم الدين بن سالم في الإخراج التقني، فارس بوغاشا في الإخراج الرقمي. منى حمام تقولكم ما تبدلوش الموجة، تقعدوا تتبعوا ديما المونديال على إذاعة الشباب، تسمعونا كالعادة على فريكونس متاعنا في تونس الكبرى على 88.6، تابعونا على اللايف سخيمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. ما ننساش باش نذكر وأنه نقولوا حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي، وحظ سعيد زيدا للمترشحين الامتحان البكالوريا. إن شاء الله نسمع زغاريد في كل دار تونسية. نهاركم زين الناس كلها.

0: نجمتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: الماتينال ويكاند.
1: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
2: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: نجدد لكم التحية من إذاعة الشباب في هذا الموعد الأخبارية. وزارة الصحة دعت الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أي الناجحين في الدورات السابقة لسنة 26 والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط التالي specialist.mcenter.tn. وأضافت الوزارة أن فترة التسجيل التي انطلقت أمس ستتواصل إلى غاية يوم غد الأحد 21 من جوان الحالي على الساعة منتصف الليل. إدارة المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل أفادت في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم فتح باب تسجيل الدورات التكوينية الخاصة بشهر جويلية 26 يوم الاثنين 22 من جوان الحالية ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. وأعلنت إدارة المركز أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، وذلك في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية. وزارة السياحة أعلنت عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب الاقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. مكتب المهندسات بعامة المهندسين التونسيين ينظم اليوم بمقره بالعاصمة تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة، ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار الاحتفاء بالكفاءات الهندسية النسائية وإبراز دورهن الريادي في تطوير الهندسة والابتكار. القاعة المغطاة برادس تحتضن فعاليات الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني بمشاركة 1100 طفل من 20 ولاية، إضافة إلى حضور أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية، ذلك ببادرة من أكاديمية العباقرة للحساب الذهني. وفي انتظار صدور نتائج البكالوريا 26 2000، تستعد عامة المهندسين التونسيين لتنظيم الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 2000 تحت شعار مع نبني مهندسي الغد، وذلك يوم 27 و28 من جوان الجاري بمقرها بالعاصمة. وفي العالم، ذكر تقرير إخباري أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص. استشهاد 5 أشخاص في مختلف مناطق غزة خلال الساعات 24 الماضية، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقها لوقف إطلاق النار. وبشأن عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب أن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: كلمة ناويكا.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب أعدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما

0: الماتينال ويكاند.
1: Coup de cœur.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مكملين في الماتينال ويكند حتى للتسعة ونص نمشي وتوا الفقرة بوان روت، وبش نحكي مع الخبيرة في السيارات والسلامة المرورية السيدة شيمة الهمامي. مرحبا بك مدام شيمة.
1: مرحبا بك، السلام عليكم، ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: شكرا لك. اليوم بش نحكي وعلى عملية التشخيص الدياغنوستيك قبل إتمام عملية شراء السيارات المستعملة بطبيعة الحال.
1: أي صحيح، ونجم نسميها دياغنوستيك داشا ولا دفونت ما قبل شراء ولا إكسبرتيز دفونت، برشة تسميات. هي شنية؟ هو اللي حتى في القانون التونسي يكفل لك حقك كي تجي تشري سيارة مستعملة زوز حاجات، هو الدياغنوستيك يعني تشخيص حالة السيارة العامة بطبيعة، والمعاينة. المعاينة في المصالح الحكومية، معناته تمشي وتشوف سمحني. المهم به احنا قبل ما نشري السيارة لازم نعملوا التشخيص هذايا، اللي هو دياغنوستيك بالأباري دو دياغنوستيك، يعني باش نشوفوا الأعطال الإلكترونية ولا الكهربائية في السيارة. وفي نفس الوقت نشوفوا الأعطال الميكانيكية، إذا كان فما في الموتور فما مشكل، فما فويت، فما فويت كي نقولوا فويت نتاع زيت، وإلا فويت ليكيد دو رفخواديسمون، ماء التبريد، هذوما الكل نشوفوهم. فما زاد أنواع أخرى كيما ليكيد برشا، يعني فما لي إيكيبي أفيك ديريكسيون اسيستي هيدروليك، معناته فما زيت في الاسيستي، فما اللي في ليكيد دو فران. دونك هذو من كل نشوفوهم. الحاجه بطبيعه انا نسيت حاجه في التشخيص بالماكينه الدياغنوستيك، نشوفوا منظومه السلامه خاصه الايرباك. والايرباك علاش ديما نحكي عليه؟ على خاطر يتم في بعض الاحيان اخفاء العطل هذايا باش ما يبينوش اللي الكهرباء، خاطر من اكثر اللي سيستم اللي تبين انه الكهرباء تضربت والا لا هو الايرباك، تقعد ميموريزي في الكالكولاتور ايرباك اذا كان الكهرباء تعرضت الى شوك والا اكسيدون.
0: واضح.
1: دونك هذايا حتى ولو يحاولوا اخفاء العيوب هذايا بطريقه فيجوال، معناته بالعين ما تتشافش، لكن بالتشخيص نشوفوها. كيف كيف فما حاجة أخرى للأسف يعملوا فيها باش يطلعوا في قيمة السيارة، اللي هو يطيحوا في الكيلومتراج. دونك هذاك احنا نجم نعرفوا التقنيين راهو بصفة عامة، مش يعني اللي يختصوا في المجال هذايا، فما في الماكينة دياغنوستيك نعرفوا الكيلومتراج الحقيقي، يعني قديش ماشية الكهرباء هذيك حقيقة، مش اللي موجود في التابلو دو بور. هذايا مهمة برشا راه
0: بطبيعة.
1: ونشوفوا البارتي كاروسوري بطبيعة فيزوالمون، نشوفوا لي بوان دو شوك، نشوفوا إذا كان الكهرباء كما قلنا ضربت وإلا لا، فين صارت الإصلاحات. وراهي هذايا فما ناس ماهيش مشكلة أنه برشا كهرباء تتضرب، لكن شنية المشكل؟ المشكل أنه يتخبيوا العيوب بطريقة غير سليمة، ماهيش سولون لينور، وإلا يخفيوا اللي باش يبيع يخفي على اللي باش يشري أنه الكهرباء ضربت. علاش؟ باش ما يطيحش من قيمتها من سعرها، وهي لا المفروض يقول، معناته ما فماش حتى كهرباء، المهم تكون تصلحت سولون لينور، عادي أنها تكون ضربت. لكن هذا لكن فما راهو نوع متاع ديزاكسيدون وطريقة إصلاح اللي تولي غير سليمة للجوالات. هذه المخطر، تولي هذاك هو الخطير، واللي ما يلزمش الكهرباء دي تولي يلزمهاش تتباع. فما أعطال أخرى زادة في البارتي إلكتريك أو في ما نسميه اللي في سو إلكتريك، اللي تولي في التصليح نتاعها باهظة جدا، يلزم يكون اللي باش يشري مستعد لك الخسائر هذيك، واللي هو باش يصرف عليها السيارة. هذا ما يلزمش يتخبى. نشوفوا زاده من اسفل السياره كما قلت انا، اللي فويت خاصه يظهروا من اسفل السياره، دونك تتهز على بون، ونشوفوا الاعطال هذيا كما قلت لك. المختصين المفروض يعرفوا هذيا، فما تويكه الوعي بدا ينتشر انه لازم يصير دياغنوستيك داشا قبل ما تشري الكهرباء باش نتجنبوا المشاكل من بعد، نفيقوا باعطال كبيره اللي الشاري ما ينجمش يتحمل التكاليف نتاعها.
0: نعم واضح. شكرا لك السيدة شيماء الهميمي الخبيرة في السيارات والسلامة المرورية على كل المعطيات اللي قدمتها لنا، وتردوا بالكم كيفاش تشريوا سيارة مستعملة أو كسمعتوا النصائح. طبعا الفيديو تنجموا ترجعوا لها موجودة على صفحة إذاعة الشباب. مرحبا بكم مستمعينا، مكملين حتى للتسعة ونص في الماتينال ويكاند.

0: مستمعينا مرحبا بكم من جديد في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص. تو نمشيو لاستضافتنا ضيف الماتينال. ضيفتنا هي الأستاذة لميا بسباس والناس، أو نقلب اللقب معناتها لميا، الأستاذة لميا والناس بسباس اللي تم انتخابها مؤخرا في الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، حضور مهم جدا للأطباء التوانسة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. أكثر تفاصيل ناخذوها على هذا الحضور المميز في الحقيقة مع ضيفتنا الأستاذة لميا بسباس. عسلامة بروفيسور.
1: عسلامة، مرحبا بك في حسين، وشكرا على استضافتي اليوم.
0: بداية أنا نحب نهنيوك بانتخابك في هذه الجمعية، الجمعية الفرنكوفونية. على الصعيد المهني طبعا واضح أنه فما إضافة بالنسبة ليك في الحضور في الإقليمي في الجمعية هذه، لكن أستاذة شنو اللي باش يتحقق للمجال المهني والاختصاص متاعك بحضورك في هذه الجمعية المهنية؟
1: قبل كل شيء نحب نوجه كل الشكر والامتنان للزملاء والأصدقاء وكل من هنيني على هذه المسؤولية الجديدة.
0: نعم.
1: وعلى رأسهم سيد وزير الصحة دكتور مصطفى رجيني بمناسبة انتخابي في هذه المهمة. الجمعية هذه هي الناطقة باللغة الفرنسية، هي جمعية ذات صبغة مرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة. هي تضم أكثر من 3000 مختص في مختلف البلدان الفرنكوفونية. باش نقول لك شنو هي الوظيفه نتاعها، باش تعرف شنو هو المهمه نتاعي اترافيغ الجمعيه هذه.
0: نعم.
1: بالنسبه لي هذا شرف كبير وخاصه مسؤوليه كبيره، على خاطر الدور اللي تقوم به الجمعيه هذه هو دور كبير في تطوير طب الانعاش من خلال دعم البحث العلمي، تعزيز التكوين الطبي المستمر، وتبادل الخبرات بين المختصين.
0: نعم.
1: نظم طيب. هذه الجمعية مؤتمرات علمية ودورات تكوينية لسيمينار دونك دو بيرفيكسيونمون للشبان في الاختصاص والأطباء المختصين، وتشرف على إعداد مؤتمرات توافق العلمي اسكو نابيل لي كونفرونس دو كونسنسوس دي زيكسبير. دونك وقت يصير دي كونتروفيرس، معناتها حاجات ما تتوافقش عليها معناتها لي كونفيت في الانعاش، يعملوا دي كونفيرونس دو كونسنسوس، يخرجوا منهم دي براتيك باش يعاونوا الاطباء باش يعرفوا كيفاش ينجموا يتلهوا بالمرضى. دونك ايجالمون الجمعيه دي عندها مجله علميه مرموقه وتنشر فيها أهم الأبحاث والدراسات الحديثة، وعندها زادة تدعم الباحثين الشبان بإسناد منح وتمويلات مخصصة لمشاريع البحث العلمي. ممكن نحب نأكد زادة في المنصب هذا إلا هو ما جيش من عدم، معناتها هو ثمرة سنوات من العمل وتعامل من قبل بين هالجمعية هذه على امتداد السنوات. كان الشرف ليا كبير باش نكون عضوة في أكثر من لي كوميسيون، أكثر من عديد الكوميسيونات سيونتيفيك لأكثر من 10 سنوات، وهو ما خليني إلا نقوم زادة إيجالمون بتكوين ورشات تكوينية، تكوين دي كونغري دي مؤتمرات في الإنعاش والعناية المركزة لفائدة
0: الأطباء
1: وأهل
0: الاختصاص. نعم. نحب تجاوبني على السؤال، معناتها
1: نجاوبك في السؤال نتاعي. هو أتفاغ الخدمة نتاعهم هو زادة صار الشرف باش نجم نحدث مع زملائي الفرنسيس إضافة للإنعاش، هو on l'a délocalisé. معناتها هو ثم شهادة جامعية تتعمل سكون ابي لو دي اون فونتيلاسيون ارتيفيسيل يتعمل في باريس باسوام اغلى ويلزم لو ديبلاسمون غادي باش يشاركوا فيه اهل الاختصاص والشبان في الانعاش اون لا ديلوكاليزي جبنا ليكيب كامله بالماتيريال نتاعها وهذا كان التكوين بالمحاكاه بالسيمولاسيون دونك يجيو على كاستهم الخاصه ويجيو وباش ينجموا لي كانديدا ينجموا يتمكنوا باش يعملوا هال الدبلوم هذايا اللي هو ليفري بار لونيفرسيتي دو كريتي هو شراكه ما بين لونيفرسيتي دو موناستير و لونيفرسيتي دو كريتي ويعطيوهم دونك ان دبلوم دو لا بار دو لونيفرسيتي دو كريتي هذا متواصل منذ اكثر من 5 سنوات وخرج 5 دفعات معناتها من موقع جديد باش نكمل هالمهمه هذايا واصل ونحاول قدرة ربي تقريب العمل العلمي من الواقع اليومي داخل المستشفيات.
0: واضح.
1: إيجالمون باش نعطيو أهمية كبيرة لتكوين الأجيال الجديد من أطباء الاختصاص في الإنعاش. دونك وهذا يخلينا نحسنوا جودة اللهوة بالمرضى وعائلتهم في الإنعاش المركزة ويخلينا إيجالمون اللي هو المشكل الكبير في الإنعاش هو نقص في الأسرة إلا مش نقص في أسرة كان لغسورس تكنيك ولغسورس يمين معتا يزمك تكون عندك الكمبيتانس في الإنعاش مش سيهمو باش نكونوا الأجيال الجديدة باش نجمو نحلو أكثر شروشة ونجمو يكون عنا أكثر الإمكانية باش نحلو أكثر أسرة إنعاش يكون شفتو دي ميدسان كمبيتانس في الدومين.
0: نعم هذا هو اللي حبيت نوصله انه من خلال حضورك في هذه الجمعيه الفرنكوفونيه فما امكانيه برامج تعاون تنجم تستفيد منها تونس وبالتحديد الاطباء والاطباء الشبان ايضا حضورك في هذه الجمعيه هو فرصه لتثمين نتائج البحث العلمي بين الباحثين التوانسه في المجال نتاع الاختصاص نتاعك وفي الحوض المتوسطي اللي فيه البلدان الفرنكوفونية بالأساس. طبعا سؤالي قبل الأخير أستاذة لميا والناس اليوم بعد الحضور متاعك في الجمعية هذه كيفاش ممكن أنه الخبرات التونسية في الإنعاش تساهم في تطوير الممارسات الطبية على مستوى الفضاء الفرنكوفوني؟
1: هي تبارك الله ليكول تونيزين في الميديسين معروفة ومعلكها نحب نشكر وتحية خاصة لتونس اللي هي مدرسة عريقة في تكوين الكفاءات الطبية. الكفاءات الطبية راهو بارزة في جميع الديسيبلين دو ميديسين عريشة لخاطر تم تشجيع كبير كونسيرنون البحث العلمي دونك وفي النقطة دي نحب نشكر الوزارات التعليم العالي البحث العلمي وزارة الصحة لخاطر فما تمويل للابوغاتوار دو روشيرش لقينا نرقص واحدة منهم على كده يخلينا إلا بالتمويل هذا وبالتشجيع هذا باش نحرصوا على نكونوا موتيفي باش نشاركوا في المجال البحث العلمي وكان ما نجموش ما نشاركوش راهو ما ينجمش يكون الطب متطور معناتها كي تجي راهو طبيب يلزم يكون باحث علمي معناتها خاطر الميديسين ماهوش هي سيتون كومبيتونس صنعة سي دي شوز كي سي موديفي دونك تو دوا إتر أفو دونك تو دوا إتر على باج دونك هو الحاجة اللي هوني باهية نحاولوا باش نقربوا البعيد معناتها اللي يكون البرة وباش فما عبيد نجموش سي دي بلاس ايور باش نجيبوا حاجات هوني باش يصير تكوين مستمر ونحاولوا موتيف لي جون باش يشاركوا في البحوث العلميه وعلاش لا وياخذوا هالسبونسون اللي كما قلت لك الجمعيه هذيا تعطي منحه كبيره وينجم واحد ياخذها ويصير تطوير في في الطب وتعطيه في لي كومبيتونس وهذا هذا يمكن من معناتها جوده الخدمه او جوده القهوه بالمرضى واللي فاهمين تيخ ما نعرفش جاوبت شي عليك
0: جاوبتك
1: مي كما قلت لك البحث العلمي والطب هما زوج ما بعضهم راهو ما نجمش اون سي با دونك ما تنجمش تعمل الطب وانت ماكش اجور في لي كونيسونس سيونتيفيك في البحوث العلميه على خاطر اليوم احنا نقولوا حاجه وفما حاجه لي تكنيك تتطور لي بريزون شارج دي مالاد تتطور دونك افيك الانتيليجونس ارتيفيسيل ايجالمون احنا الخدمه نتاعنا ما تقفش على ريسورس هيومين لازمك عندك معناتها دي ريسورس تكنيك ميكينات و دي ريسبيراتور دي ستوب الى هما بال توا ولاو فما دي لوجيسيل انتيغري فيهم الانتيليجونس ارتيفيسيل وقتاش تعمل توقف الماكينه المريضه كيفاش تنفسو معناتها يا ان ديفلوبمون كونتينيو دونك في المجال هذايا وفي مجالات الطب بكل مانيير جينيرال دونك نجم نقول بحث العلمي والطب معناتها حاجه هي نفس الحاجه كي نجم يكون طبيب مختص وكومبيتون لازم هو باش يعمل يكون يمارس البحث العلمي ويبارتيسيب في السيمينار هذوما وفي الكونغري
0: بالفعل
1: ويعمل دي بوبليكاسيون سيانتيفيك دايوغ تونس بارك الله معناتها من معروفة العالم بالباحثين نتاعها باللي بوبليكاسيون نتاعها في مجال في لي دومين ديفيرون دو لا ميديسين بوتيتر لي ديسيبلين
0: واضح شكرا ليك الكلمات المفاتيح قلتها فما رابط أساسي ووثيق بين البحث العلمي وممارسة العمل الطبي احنا من خلال المصافحة دي معك بروفيسور لميا والناس حابين نهنيك بحضورك في هذه الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة ومن خلال التهنئة متاعك نهنيك كل الكفاءات التونسية في المجالات العلمية دقيقة بالتوفيق وهذا تكريم للمرأة التونسية الباحثة والمختصة والطبيبة شكرا لك وبالتوفيق احنا مكملين معكم مستمعين في لقانا في الماتينال ويكند بعد شوية ضيفنا القائد محمد عزيز بن رابح رئيس لجنة الإعلام بقسم الكشافة للحديث على زوز تظاهرات مهمة يلا خليكم معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مكملين معاكم توا فقرة أكتوس تو اسكوت. يلا مش نعال نسمعها
1: أكتوس كوت.
0: أكتوس كوت، وسعيد جدا باستقبال ضيفنا اليوم القائد محمد عزيز بن رابح للحديث على زوج تظاهرات الكشافة التونسية ناشطة برشا على مدار السنة في الحقيقة، معناتها مش في العطل فقط، مش في الصيف كاو، ويخدموا في خدمة، خليني نقول خدمة جبارة الكشافة التونسية. برافو عليكم، وهنا تحية للكشافين الكل. الكشافة في النهاية هي مدرسة تربي على برشا ثوابت في بالنسبة للأطفال. مرحبا بك قائدنا، عنا باش نحكيو على ملتقى على البيئة،
2: ملتقى الإعلامي الصغير
0: والإعلامي الصغير. نبداو بالبيئة.
2: شكرا، صباح الخير. ساعة نحب نقدم تحية للمستمعين نتاعنا الكل في إذاعة الشباب، شكرا على الدعوة. ساعة قبل كل شيء باش نحطوا المستمعين في الإطار، نحن ككشافة مقسومة لعدة فروع أو عدة أجزاء، منها القسم الكشاف، هذا قسم هو قسم فني هيكل خاص بالكشافين اللي عمرهم بين 12 و17 سنة على كامل تراب الجمهورية، معنى الكشافين هذوما. وإحنا من دولنا في قسم نوفروا لهم برامج تربوية ملبية لاحتياجاتهم، واضح. البرامج هذه تجي على طريق خطة استراتيجية تطبق في خطط سنوية، كما الخطة السنوية 2025-2026 باش نختتموها بملتقى الإعلامي الصغير وملتقى البيئي. هما زوج ملتقيات موجودة في دار شباب سوسة أبارتي من اليوم إن شاء الله 2021-22 جوان 2026. زوج ملتقيات هذوما معناتها يلتقيو جوست في المكان، أما كل ملتقى عنده برنامج الخاص به. كي نحكيو على وهما الملتقيات هذوما المشاركين نتاعهم شكونهم، هما كشاف في كل لقاء على ولاية على كل ولاية تونس، معناها تونس كامل تراب الجمهورية بشارك في اللقاء هذا، باش توفر كشاف في الملتقى البيئي اللي عمره ما بين 12 و17، وكشاف الإعلامي الصغير اللي عمره كيف ما بين 12 و17 سنة،
0: 48
2: بالضبط 48 كشاف باش يكونوا موجودين معنا، وهذوما النخبة كما نسميهم نحن اللي باش يكونوا موجودين ويمثلوا جهاتهم، يعني هذه ديجا شرف للكشافين هذوما باش يمثلوا الجهات نتاعهم. زوج الملتقيات هذوما عندهم بتبيع أهداف خاصة.
0: على أي أساس يتم اختيار الكشافين هذوما؟
2: على أي أساس يتم اختيار؟ احنا كل لقاء عنده أهدافه التربوية بتبيع. بالنسبة للقاء هذا هو لقاء اختصاصي تسمى، معناتها خاص بالإعلامي الصغير وبال بيئة. احنا نوفروا معايير وشروط للترشح للخطة ذاية بتبيع بشراكة مع الجهة اللي نستشيروها باش نوفروا الكشافين هذوما. وديجا الكشافين هذوما معناتها مدار رغبتهم في المشاركة في البرنامج، معناها هما ديجا يحبوا يكونوا عندهم مواهب مثلا في الإعلام، يحب يزيد يطورها، واحنا من دورنا باش نحاولوا نطوروا المواهب هذه. هذا كيفاش تقوم العمليه نتاع الاختيار نتاع الكشافين هذوما. بالنسبه للزوج ملتقيات كما قلت يسيروا في دار شباب سوسه، يبداوا اليوم ان شاء الله الانطلاق مع ساعه ثانيه بعد الزوال. بالنسبه للملتقى البيئي، احنا الهدف منه الملتقى هذا انه باش نمكنوا الكشافين هذوما من اكتساب سلوكيات جديده في البيئه، ونخليوا الكشافين هذوما ناثروا فيهم باش هما يكونوا مؤثرين في المجتمع نتاعهم. هذا الهدف نتاعنا بتبيع عن طريق مجموعه من الانشطه اللي تصير في المكان، منها مبادرات اجتماعيه، منها بحوث ميدانية، منها ورشات على التنمية الاستدامة. هذه جروسو مودول أنشطة الكبرى اللي باش تصير، وبتبيع فما أعمال يدوية، حاجات يقوموا بها الكشافين باش يعرفوا قيمة البيئة وكيفية المحافظة عليه، كيف زاد باش يحتكوا الكشافين هذوما مع المواطنين في خارج دار الشباب. بعد ما نكونوهم ونعرفوهم قيمة البيئة وكيفية المحافظة عليها، باش يحاولوا الكشافين هذوما يبداو يأثروا على المحيط الخارجي، هما المواطنين الموجودة في الشارع، كيفاش نجموا نحافظوا على البيئة عن طريق مجموعة من السلوكيات. هذا بما يخص الملتقى البيئي. بالنسبة للملتقى الإعلامي، احنا عندنا كشافين ديجا هما عندهم خطط، الخطط هذه احنا حتى صغيرات نعطيهم المهام، يعني في الكشافة معناتها حتى العمر هذا في الوسط المنطقة نتاعو عنده مهمة يتسمى الإعلامي الصغير، معناتها احنا مش المهمة هذه جينا باش ننزلوها على الكشاف، اللي هو ديجا عنده الخطة هذه متوفرة فيه كما نقولوا في الجهة نتاعو. نحن باش نطوروا المهارات هذه.

0: العمل الكشفي اللي يقوم به الصغيرات هو ديجا عنده ريسبونسابيليتي كما يقولوا. الكشافين هذوما احنا باش جبناهم باش ندورنا باش نطوروا المهارات هذيا. المهارات هذيا كيفاش نطوروها؟ عن طريق مجموعه من المهارات والجلسات والورشات اللي باش يقوموا بها الكشافين، منها كيفيه الالقاء والتقديم، الصحافه من ناحيه التصوير الفيديو والمونتاج، كيف زاد باش يقوموا بعمل مع تعامل خارج دار الشباب، باش يقوموا بتصوير المناطق المزيانه اللي في سوسه، باش يقوموا ببحوث يسألوا العباد على مناطق التميز في سوسة. بتبيع هذا كل عن طريق التصوير والتقديم وكيفية إيصال المعلومة. هذا نحن باش ندربوا الكشافين على مجموعة من المهارات هذية اللي إن شاء الله نحاولوا يوفروا ويطبقوا شيء هذية في جهاتهم. خاطر الحاجة اللي ترتكز عليها زوز برامج هذوما أنه ماذا بينا يكونوا الكشافين هذوما يكونوا سفراء للمنطقة متاعهم للجهة متاعهم. معناها البرنامج صحيح هو هذا اختتام الموسم الكشفي متاعنا كقسم، هذا النشاط الكبير اللي خلاني باش نخدموه، أما إن شاء الله عام الجاي باش نطلبوا من الكشافين هذوما أنهم يقوموا بعمليات هذوما مع الملتقيات هذوما في شكل مصغر في شكل الولايات متاعهم في شكل الجهات متاعهم، وإحنا بتبيع باش يكون فما متابعة معناها للقاءات هذوما عن طريق المسؤولين ولا خلينا نقول كلمة المفاوضين اللي موجودين اللي مكلفين إحنا من القسم في جهات تونس الكاملة معنا.
1: باهي قايد، انا حمستني بصراحه وبالطريقه نتاعك معناتها اللي تحكي فيها على زوز تظاهرات، خاصه تظاهره الاعلامي الصغير. هل الاعمال اللي باش يتم انجازها باش تبقى حكر على المشاركين ولا باش نراوها باش تنشروها على شبكات الاتصال؟ مهم جدا انه معناتها الاولياء نتاعهم يشوفوها الاعمال هذه، وحتى الناس اللي يحبوا يتابعوا عن بعد معناتها الانشطه نتاع باش نشوفوا الفيديوهات او الاعمال هذه او تحرير المقالات او غيره.
0: احنا ديجا باش يكون عندنا بلاتفورم خاصه بهم الكشافين هذوما باش ينزلوا فيها الاعمال نتاعهم الكل، واحنا من دورنا باش نطوروا كما قلت لك المهارات هذيا، بتبيع باش نهبطوهم على الباج الاوفيسيال نتاعنا اللي هي باش قسم الكشافه التونسيه، باش ننزلوا الاعمال هذيا، بتبيع باش نحفزوهم ومننا باش نطوروا المواهب اللي عندهم هذيا. وكما قلت لك راهي مش باش توفى الاعمال نتاعهم كان في النهارين هذوما، احنا باش نقعدوا نواصلوا معاهم الاعمال هذيا نقعدوا نتابعوهم اللي ان شاء الله علاش لا نلقاهم صحفيين نلقاهم متميزين في المجال الاعلامي نتاعهم. ومن الاهداف الكبيره زاد الملتقى انه يكون عنده معناتها محتوى اعلامي بسيط يقوم به الكشاف عن طريق التصوير الفيديو الخطابه، معناتها الحاجات هذوما الكل اللي من دورنا نحن باش نحاولوا نطوروهم.
1: ممتاز، معناتها نذكر هل انه مفتوح انه اذا كان الناس اللي في سوسه قراب هكا يحبوا يشوفوا يجيبوا صغارهم ينجموا يدخلوا يحضروا؟
0: احنا ديجا الانشطه هذوما الكل اللي نعملوا فيهم خاصه في المناطق العامه
1: في البيئه، قلت لي فما انشطه خارجيه باش يشوفوهم الناس،
0: حتى في الاعلام زاد فما انشطه خارجيه، واحنا من دورنا ككشافه كي نعملوا انشطه في المناطق العامه ما هي من دورها اساس انه معناتها نكبروا الصوره نتاع الكشافه نتاعنا ونظهروها على مستوى الخارجي. ومن دورنا احنا ديجا كي نعملوا انشطه هذوما ديما يجيونا الاولياء ويحبوا يعرفوا الكشافه شنيه ويحبوا يعرفوا كيفاش نجموا ينخرطوا فيها، واحنا من دورنا من الانشطه هذوما نزيدوا نعرفوا الكشافه. بالنسبه للنشاط كما قلت باش يكون خارج الميدان وداخل الدار شباب، معناها اي انسان يحب يكتشف الكشافه مرحبا به في كل وقت، وفرصه هذيا باش نقدم تحيه للقيادات الكل موجوده في الملتقى هذا اللي قاعده تجتهد باش تعمل نشاط متميز. وبالنسبه للمخرطين اللي مع الاولياء اللي يحبوا ينخرطوا في اولادهم، راه تبارك الله الكشافه موجوده في كل معتمديه في كل ولايه، جوست يسهل على الكشافه وين موجوده في المنطقه هذيك، راه توا العباد تدل وتقول له وين موجوده. ومازال الوقت زاد، مازال نشاط صيفي اللي هي نقطه مهمه كبيره في الكشافه، ينجم يزيد معناتها يتشاور مع القيادات ولا المسؤولين غاديك نتاع الكشافه وينخرط. ومفتوح الاعمار الكل الكشافه، معناها من الصغير اللي مازال يتكعبر عمره 5 سنين حتى الرواد نتاعنا اللي نحترموهم ونقدروهم واللي معناتها ينجموا ينخرطوا معاهم في كل وقت.
1: القائد محمد عزيز بالرابح كان يقدم لنا في زوز تظاهرات مهمه في سوسه، تظاهر على البيئه وتظاهره الاعلامي الصغير، زوز تظاهرات يشاركوا فيهم الكشافين في من 24 ولايه، 48 كشاف صغير حاضر توا في سوسه. اذا كان عندكم شويه وقت معناتها حاولوا تحضروا وهزوا الابناء نتاعكم، فرصه انه تحفزوهم انهم يدخلوا العمل الجمعيات ويدخلوا الى جمعيه كبيرة الحركة الكشفية، مع تتنجموا تقرأوا عليها ولا تبعوا كل نهار سبت مع ذكريات من حمادة أو تسمعوا الأنشطة وال... وتنجموا الضيوف هيرجعوا لكم شوية بالتاريخ على شنو تعمل الحركة الكشفية وأهميتها أنها تبني جيل متوازن.

0: نفسيا، واحنا في حاجه انه الاجيال الجديده تكون متوازنه نفسيا وملمه بالعديد من المجالات. قايد نورتنا،
1: شكرا. مرحبا بك، عايشك، يخليك
0: الاذاعه اذاعتكم في كل وقت. مرحبا بكم.
1: تفضل.
0: احنا هكا مستمعينا وصلنا لاختتام الماتينال ويكاند، كنا معاكم من 6:30 حتى للتسعة ونص. الاخراج الرقمي امنه فارس بوغشة، في الاخراج التقني الخلوق نجم الدين بن سالم، ومن امام ميكروفون وكاميرا استوديو اذاعه الشباب استوديو صالح الغام ونجيب الخطاب حسن الطاهري. الاسبوع الجاي ترجع لكم ذكريات بن حماده. الى اللقاء.

0: الماتينال ويكاند
1: إذاعة شباب من تونس.
2: تسمعوا معنا في إذاعة الشباب.
3: لحد من 9:30 للـ10:30.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تختتم اليوم امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام 9 دورة 2026، ويجتاز التلاميذ المعنيون اليوم اختبارات الرياضيات والعربية، فحظا موفقا للجميع. تحتضن غدا القاعة المغطاة برادس فعالية دورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني بمشاركة 1200 تلميذ من 20 ولاية، إضافة إلى حضور أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية، وذلك ببادرة من أكاديمية العباقرة للحساب الذهني. ينظم مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين بمقره بالعاصمة اليوم تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة، ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار الاحتفاء بالكفاءات الهندسية النسائية وإبراز دورهن الريادي في تطوير الهندسة والابتكار. تتواصل لليوم الثاني بولاية جندوبة ولغاية يوم الغد فعالية دورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بمشاركة أكثر من 600 متكون ومتكونة يمثلون ما يزيد عن 50 مؤسسة تكوينية ومبيتا جامعيا. غدا موعد الانقلاب الصيفي، أي بداية فصل الصيف، وبالمناسبة تحتفل مدينة العلوم بالعاصمة وفرعيها بالقصرين وتطاوين بيوم الشمس عبر تنظيم ورشات علمية ومحاضرات حول النشاط الشمسي وتأثيره على الأرض. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان على الرغم من إعلانه أمس وقفا لإطلاق النار. وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران في إطار جهود إسلام أباد بشأن المفاوضات مع واشنطن. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.
5: مونديال 2026
8: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
9: كأس العالم لكرة القدم
8: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
9: أمريكا، الكندا والمكسيك.
8: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
9: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
8: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
1: عد موجتك، تسمع صوتك.
9: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: بونغوت

اهلا وسهلا بكم، صباح النور صباح الفل للناس الكل اللي تسمع فينا. ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام وين ما يوصلكم صوتنا. اهلا وسهلا بكم معنا في بونروت من توا حتى للعشرة ونص مع فقراتنا مع الخبراء اللي يكونوا حاضرين معنا. نطرحوا معاكم مواضيع تخص طرقاتنا، تخص سلوكاتنا في الطريق وغيره من المواضيع اللي يكونوا حاضرين في بونروت. خلينا نصبحوا عليكم. حميده زغدودي من قدام الميكرو، نسلموا على نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك وفي راس في الاخراج الرقمي. نبدأ مع الموسيقى ومن بعد نرجع لكم. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا. خلينا نسلموا على الكيب سيمون جي. صباح النور.
1: صباح الخير، وان شاء الله سنين زين للجميع، وان شاء الله بالنجاح لاولادنا الكل.
0: يا اليوم يا غدوه النتيجه ان شاء الله ربي معاهم.
1: هو النهار مش مشكله، من المهم النتيجه تكون
0: ان شاء الله يا ربي. فرحانين
1: الكل بنخدم، وربي ان شاء الله يوفق اللي نزال مش يحاول، واللي يمكن يفق زاد ياخذ عبره وانتاج العام الجاي ان شاء الله يكون افضل من السنه.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الفرحه تعم الديار الكل. محمد صباح النور. عملي ولا نتفكر عندك
2: باك
0: عاد وفرحت بينا؟ خساره سنين
2: تجيب لك زاد مساج تصور اللي نجحوا بس نعمل حاجه فيرتيال
0: هيك. ان شاء الله يا ربي ربي ينجحهم الناس الكل، وان شاء الله ربي يفرح التوانسه الكل ويفرح الديار الكل. نعرف انا شفتو هكا لي بارون يبداو راهم اكثر من صغاره
2: تعب نتاع 18 سنه، راه مش تعب نتاع عام برك، هذاك تعب نتاع 18 عام. الوالدين هما يحسوا اكثر ماك التلميذ معناها، وإن شاء الله ربي يفرح الوالدين يا رب يفرح التلام ذا كل.
0: إن شاء الله ربي مع الناس الكل. احنا باش اي والله والله العظيم نعرف وراء الأمهات مساكن يبدو ساعة ما تكلم همش اليوم وغدوة ماذا بيك ما تحكيش معها حتى شيء. جابتها الماكلة مسوسة، جابتها الماكلة
2: ما يظهروش، يحبوا يظهروا روح مقويين
0: معنا ويعلم بها ربي
1: قويين هم اللي بالحق قويين.
0: اها
1: ولا رب سلوي الأمهات
2: مدام كبروا
0: والله العظيم. احنا اليوم باش نمشيو في مواضيعنا في بنروت. على شنو باش نحكيو محمد؟
2: باش نحكيو على الباتري، الفرق بين البطاريه نتاع السياره الحراريه والسياره الهجينه والسياره الكهربائيه.
0: هذوما مهم جدا نعرفوا الفرق بيناتهم، خاطر الكهربائيه باتري اللي يقول كهرباء، ولازمنا نفهموا شنو هو الفرق بين هذه وهذه. سيمونجي
1: احنا عندنا بعديد من حاجات، نحب نستخلص حاجتين برك، زوز عناصر اللي هما توهمين وخاصه في الوقت هذا اللي هي التعب
0: ناي
1: والسرعه.
0: هذوما اللي لازمنا نردوا بالنا منهم في الصيف، واللي هما هذوما الاثنين يحضروا في فصل الصيف ديما حاضرين. باش نمشيو للاوتو اكتو مع كنتي سيمونجي ونرجع. اوتو اكتو في الاوتو اكتو نبداو كالعاده بارقامنا وش عملنا الجمعه اللي فاتت.
1: الجمعه اللي فاتت عملنا ارقام، احنا كنا في تقلص شويه، لكن الجمعه دي ارتفعت زاد شويه، وصلنا 62 ضحيه على الطرقات نتاعنا مقارنه ب 18 جوان 2025. ممكن ياخذوا الفتره هي بيدها نلقاو زدنا في عدد الضحايا نتاعنا ولا 575 ضحيه. مازلنا ما نصفناش العام سي محمد. رقم الله يعني ديما نقول راهو رقم، راهو راه عائلات، راهو راه اشخاص، راهو راه خسائر بشريه كبيره برشا، خسائر وطنيه للدورات نتاع اللي توفاو منهم عندهم كفاءات كبيره، اللي مازالوا في زهره العمر ومازالوا باش يعطيو لبلادنا ونستناو منهم نتاملوا منهم باش البلاد نتاعنا تتمتع بهم وبطاقتهم الايجابيه والعلميه بالجهد نتاعهم البشري بالنمو نتاع البلاد. هذا كله راهو عناصر عندها قيمه كبيره برشا، اسف رواهم ارقام لكن في الواقع هي كوارث على الطرقات نتاعنا، كوارث على العائلات، كوارث على المجتمع. كما شفنا قبل فما مديده صغيره عائله فيها اربعه، كما عائله الام وزوج صغارها، كما معناها حاجات تكون عائله تكون دار تكون حاجه ما تفيها حتى شيء. وهذا الفراغ هذاك اللي يقعد يلزم احنا نستنتجوا منه حاجات، ونرجعوا ديما نقولوا حميده لو كان ما نجموش نوعيوا العباد نتاعنا ونكونوا العباد التوانسه يعني بصفه عامه كل كل كل كل ما نجموش نحصلوا الارقام نتاعنا. راه ما تجيش بعصا سحريه، السلبي ينجم راهو من اسبوع لاسبوع راهو في السلبي، اما وين الايجابي التقليص؟ وهنا يدخل العنصر البشري اللي يلزمنا نخدم عليه اكثر ما يمكن في كل المبادرات نتاعنا ولا التخطيط نتاعنا ولا الاستراتيجيه نتاعنا. راه في كل دول العالم خدم اكثر ما يمكن على العنصر البشري، لانه هو اكثر عنصر فاعل في مجال السلام المرورية، لان نظام السلام المرورية يرتكز اساسا على تصرفات الانسان سواء كان مترجل او سائق، ولكن زاد اللي يخطط للنظام المروري واللي طبق نظام مروري واللي يشرع واللي يسعى واللي ينظم، هذا كل عنصر بشري يلزم العنصر البشري دي يوعي بالنقص اللي موجود في السلام المروري من حيث إيجابية الإنسان، باش نحاولوا نصلحوا ما يمكن إصلاحه. فما برشا إصلاح يلزم يمكن نعملوه، ممكن نعملوا برشا حاجات يلزمنا نحطوا السقينة على الأرض ونراو الخطر. هالأرقام هذه مادام منش قاعدين نداولوا فيهم على مجال إعلامي ونقول ونفسروا علاش. فما مرة كان 20 سنة بتاتر كنت اقترحت بكل تواضع، قلت علاش ما نعملوش اليوم الوطني للسلام الرئيسي محمد على غير ما هو عملوا الدول أو جيران عاملين اليوم هذاك يخصص، هو يوم لكن في منظومة كاملة يتخصص هذاك لمجال السلام المروري، الإعلام الكل بكل أنواع يحكي على السلام المروري. وقتها نشوفه يمكن بوادر بدأت العباد تحس شوية وتوعى شوية. إذا كان حاجة من أمس هذه من نجمش نعملوها ونحب، علاش ما نجمش نعملوها؟ خاطر سهلة بكل التلامذة خاصة نختاروه في يوم متاع دراسة، يلقى التلميذ يلقى المربي يلقى الإطار البيداغوجي يلقى الفنيين يلقى المؤثرين يلقى اللي يخطوا يلقى المتوعين، الناس كل تلقى الخدمة والأمن والمرور بكل بصفة عامة يندمج في المنظومة هذه، مش صغير غريب برشا علينا، نجم وقت نقدمه برشا. ويمكن الإشارة قبل كانت تفك فما دوريات مدرسية قدام المدارس اللي تكون موجودة على طريق ذو اكتظاظ مروري كبير، وبالمشاركة متاع المرور يعملوا حملات نتاع دخول وخروج التلاميذ من الأنهج ولا الشوارع اللي فيها المدارس هذه بتكون فيها اختار عليهم هم. معناها كانت الفكرة موجودة، المبادرة موجودة، العزيمة موجودة، لكن لازم نحطوها على أرض الواقع.
0: إن شاء الله ربي يسترنا على كل حال في طرقاتنا، وباش ربي زادة يسترنا لازمنا زادة احنا نسعى وانه نبعد قد ما نجم على انه واحد كيفاش يقول يلقي نفسه للتهلكة.
1: يعطيك الصحة.
0: خاطر ثم طرق وثم حاجات اللي واحد يعملها من غير ما يفيق بها ولا حتى مود دو في هو يعيش به اللي يخليه ماهوش منتبه في الطرقات.
1: اي هذوك ما كل اللي قلنا احنا التكوين يجي كما يقول سي محمد راهو على اسس وعلى برمجة وعلى اهداف واجل ومحتوى. مش نقوله باش نكون يلزم هذا كله يجي في المخطط التكوين. احنا كي ناخذوا 2023 سجلنا 1216 ضحيه على الطريق، 2024 1172، 2025 1253. معناها نشوفوا قداش الرقم قاعد يزيد من سنه الى سنه. علاش؟ لان ديما نرجع على العنصر البشري. راو العنصر البشري لو كان ما تأطروش وما تحيطش بيه كيما الصغير.
0: وديما رانا نحكيه على انه عدد الضحايا زاد، مير او عدد الحوادث نقصت برشا زاد.
1: نقصت برشا. دونك كي تنقص عدد الحوادث من المفروض بالمنطق كل شيء يتيح. عدد الجرحى وعدد القتلى، احنا في نهار واحد فما نهار فقط صاروا فيه 8 قتلى. في يوم واحد يوم 11 جوان 8 قتلى في 11 حادث و12 جريح. معنا شوف نسبة الخطورة اللي هي أساسية في تونس كبيرة برشا.
0: التناقض هذا نتاع أنه نقصت عدد الحوادث برشا من عام لعام، كي نجي ونحكيه من عام لعام رانا نلقاو عنا الحمد لله يا ربي عدد حوادث نقص بالقدي، ما اللي يهبلك نقول احنا انه عدد الحوادث نقصت اي وعدد القتلى زيد. علاش برشا كيف ما قلنا احنا نسبه الخطوره نتاع الحادث، اما نسبه خطوره الحادث هذا راه ثم قبلها برشا حاجات من بينها اللي باش نحكيو فيه اليوم احنا، واحنا توا في الصيف، وفي الصيف الناس كلها طريقه حياتها تتبدل، حتى طريقة نومنا راو مع سخانة مع كليماتيزور مش كيما اليور قدراو كليماتيزور صحيح نعمة من عند ربي ونتبرد ونبيتو أما ماكش قاعد ترقد بطريقة عادية صح. ساعات تقوم الصباح تلقى روحك تعب.
1: هذا يهزنا باش نحكيو على السياقة في قطك العنصرين اللي حكينا عليهم، مجال السرعة ومجال
0: والتعب.
1: على بكري 14 جوان سجلنا الحوادث اللي سجلنا 14 جوان، معناها أمر مش معقول راو 11 حادث فقط يخلفوا 8 ضحايا و12 جريح. نشوفوا نسبة الخطورة علاش. تفكروا فما حادث الأسبوع هذايا في طريق سيارة شاحنة هزة بضاعة تخرج من الاتجاه نتاعها و تخرج على العازل بين جانبي الطريق وتمشي العربات اللي جايه في اتجاه المعاكس. يعني هذا ينجم يكون غالبا في حاجتين سيئة، ينجم يكون عامل السرعه ما حش سيطع على الكهرباء، والا التعب ما نعرفش الوقت،
0: والا حتى لونتروتيان تاع الكهرباء ولا
2: الكهرباء. هذا فقد الوعي حسب المرافق ليه، فقد الوعي نجم ما نعرفوش الاسباب،
1: ما يكونش الوعي تنجم تكون امراض. امراض
0: حتى لهنا راه حتى الواحد يبدا ساعتها ما يفطرش يزرب، نعرف واحنا ريتم الدنيا وهو لازم عنده دواء ياخذه في وقته، والا ماكله لازم ياكلها في فطور في وقته، ولا تلقاه معك التعب اللي نحكيه عليه احنا الكل تؤدي لانك تفقد الوعي. ولا
1: شوف هو المجال كبير باش نتوسع ونرجع نستغل الفرصه، ولا نحكيهم كفرصه اخرى، انواع الادويه اللي تخول لنا نسوقه ولا ما نسوقوش.
0: صحيح، فما أدوية معينة تاخذها العباد أنت ممنوع تسوق،
1: ممنوع ولا بإشارة، في كل حالات باستشارة الطبيب نتاعك. الأدوية هذه فما دواء فيه مثلث في الغطاء نتاع الدواء هذاك، هما ثلاثة أنواع بركة نتاع الأدوية، فما اللي فيه الأصفر ذاك نتاع حذر سوق والطبيب نتاعك يظنك ولا لا، فما البرتقالي اللي هو أخطر يمنعك الطبيب باش تسوق مثال برأي الطبيب نتاعك، والأحمر
0: متسوقش.
1: ما تكمل ترجع تسوق إلا بعد ما ترجع للطبيب نتاعك
0: باش هو يقيم الحالة ويقول لك ترجع ولا
1: البرتقالي بعد مدة تناول الأدوية ذيك تنجم ترجع تسوق، في الأحمر يقول لك لا ما ترجع تسوق إلا بعد رجوعك للطبيب باش يعاود يقول لك هل ترى وليت مؤهل بدنيا باش تسوق وإلا لا. دونك احنا في التعب تجي مع السرعة، أول حاجة في السيف سي محمد النمط المرور نتاعك كله يتبدل. علاش؟ لأن نخدموا التوقيت الإداري نتاعنا نصف النهار، ماضي ساعتين نقولوا احنا، بعد ماضي ساعتين يتبدل المجال المرور، نوليو أكثر رياحية في السياق، لكن تحت تأثير حاجتين اللي هي الحرارة القوية اللي احنا دائما نتجاهلوها، وراهي أقوى أحيانا من حالات نقولوا احنا اللي احنا نفرضوها على روحنا مرات السياقة في حالة السكر. راو كي تسوق انت من الاربعة من الساعتين الاربعة متاع العشية وانت مقابل الشمس من دون راحة، راو ولو حتى عندك المكيف العربة متاعك راك تتكون اعصابك تتخدر اكثر ما يمكن بطاقة الحرارة اللي تستوعبها العربة متاعك من خلال باللور متاعها من خلال الميطالة متاعها، تحس روحك انت في رفاه لكن ماكش في رفاه، ويبدأ التعب يجبد فيك وانت ماكش في بالك، وتحس روحك تسترخى اكثر ما يمكن. ونجيو المرات نقولوا علاش هالمكان هذا شفته قبل، هالبلاصة هذه تعديت عليها قبل، احيانا تلقى روحك خرجت شويه على المسار نتاعك ورجعت، تكثر الثقل على الاكتف نتاعك، تكثر الرقبه نتاعك تولي اكثر تيبس، برشا حاجات نحسوها احنا اللي هي ذيك من علامات التعب. السخانه ذيك تخليك تشعر بالاذى، كنت تقول هاني مازلت في وسط النهار ولا في القايله. دونك الحراره عندها قيمه كبيره برشا، والليل راه عنده قيمه كبيره برشا، خاطر احنا نقولوا هاو الدنيا ليل بارده وما فماش برشا حركه مرور، لكن في الليل تتبدل حركه
0: الرؤيه.
1: الرؤيه يعطيك الصحه، اقوى حاجه سي محمد اللي هي الرؤيه اللي احنا نكيفوها دائما بالمجال البعد الاضواء نتاعنا، قد ما شيء الضوء نتاعك انت هذيك مجال الرؤيه نتاعك، بعد هو ما ترى حتى شيء، انت كي تاخذ تحط الضوء ترى نقطه، بعد النقطه هذيك ما ترى حتى شيء. دونك في السياقه تقعد تتبدل هي بيدها، يلزم السائق يعرف اللي مجال الرؤية نتاعه والتنقل الأمن نتاعه راه مرتبط بالسرعة، والسرعة مرتبطة بالرؤية نتاعك قداش. وزيد إذا كان احنا خرجنا نسوقه في الصباح ناقصين النوم كما قلت تكون حميدة، تو مش ناس كل عندها مكيف، تلقى إنسان سارق محترف ولا ما عندوش مكيف، مرات تلقى بحذها حومته مع عرس، دونك يمشي بيت يطلع فوق السطح باش يبات لو شوية برود، شنو الحالة البدنية اللي باش يقوم بها؟ يقول لك يلزم المجال تراد، يقول لك حال في حاله ذهنيه وبدنيه سي محمد، ويمشي يلقاه هذا، يلقاه من الاول بكل كي يخرج ساعتين ثلاثه يلقى روحه مازال شد روحه شويه، ومن بعد بعمل الطريق وضغط الطريق وضغط الخدمه وارتفاع الحراره مع النهار يلقى روحه بدا يحس في التعب، نحسه اكثر في الرجوع في القايله، وقت يقول لك توا هذيك اخطر حاجه في القايله. دونك عندنا العامل الطبيعي حاجه، وإذا كان زدنا سرعنا راهو السرعة نتاعنا تأثر برشا على مجال الرؤية نتاعنا وتحليلنا الوضعيات وقت حل ذلك البرصة جهد وجهد هذاك إذا كان ما نكونش احنا متأهلين بدنيا وذهنين راهو نضيعوا أكثر منكم في القدرات متاعنا والتحاليل متاعنا. وانت تعرف الأعلام لو كان معلومة جي مهيش واضحة من الأول الاستنتاج يكون مش صائب في الأخر، فبالتالي هذم كلهم يكونوا موجودين. نأملوا أكثر ما يمكن باش نفيقوا أكثر على سوريحنا في السياق سي محمد، حالة البدنية عندها قيمة كبيرة، سويعتين ونرتاحوا من السياقة ونعودوا نرجعوا هما برشا، نشربوا برشا برشا برشا ماء ماء، ما نقولوش حتى شيء آخر، كل الاخرين منشطات أما الماء راهو مش منشط. الماء راهو عنده قيمة كبيرة برشا باش يغذي لبدن. ونرجع نسوق ونهطم العربة ونهويو العربة ونعاودو كيف كيف كل ساعتين، ما نقولوش أنا لاباس لاباس مادام وقفت واسترحت ورجعت. أما إذا كانت كملت قلت أنا عملنا فيه على طول أربع سوايع راه ما تنجمش، مرة اثنين ومام مرة تسلم الجرة. إن شاء الله إن شاء الله نقولوا سيف مبروك
0: إن شاء الله
1: بنجاحات نتاع ولادنا ساعة قبل، بنضيباتنا أكثر على الطريق نتاعنا وفي المجال الأحصاء نتاع الطرقات حوالي الطرقات. إن شاء الله نأملوا باش نكونوا أقل ما يمكن من فواجع على الطريق.
2: أنا نحب نسأل سي المنجي ومن خلاله النبه بقيت مستعملي طريق، جيت الصباح من مدخل الجنوب العاصمة صار ديفياسيون، تنجم تحكي لنا لي سي المنجي هي تاع لاكانيا كيفاش رجع كيف قبل
1: ما هو هو صار توسعة في الطريق وعملوا جسر جديد على مستوى نقولوا احنا جبل جلود باش يدورك خرجك على كان القديم كما كانت. الجسر ذاك عاودوه جسر اخر وجسر الاخر عاودوه فوق الطريق الجديد نتاع مدخل تونس الجنوبية اللي هو كان بثلاثة تولى بأربعة مسالك في اتجاه تونس، ولا أربعة مسالك في خروج تونس اتجاه حمل الأنف والحمامات. دونك كان المسلك الرابع في اتجاه تونس مش جاهز، ولو الناس كل تخرج قبل جسر نتاع لاكاني القديم يخرجوا على اليمين باش ياخذوا فما منعرج يدخلوا به يكملوا الطريق نتاعهم. توا المنعرج هذاك ما عادش مش توجد بالنسبه لقاصدين تونس. اللي قاص تونس يولي كيشد طريق السير نتاعو ما عادش ينعرج على اليمين باش يدخلك المنعرج هذاك ويدخل الطريق كمل الطريق نتاعو، ولا يكمل بطريقه مسترسله لان المسلك الرابع جاهز تحل معنا تولي تعدى تحت القنطره الجديده اللي عاملينها نتاع مخرج لاكانيا. يشد لي صار نتاعو يكمل يقل الاربع مسالك نتاعو موجودين ما عادش ثلاثه ولاو الاربعه كاملين، واللي باش يخرج كان هذاك يشد اليمين باش يخرج على كامل الطريق نتاعو، توا يشد يسار ويكمل على طول، والعكس اللي باش يخرج لكان كان يشد اليسار باش يخرج على القنطره
2: اللي مش باب عليوة
1: وتونس
2: اليمين كان يشد اليسار توا
1: يشد اليمين نتاعو، بالعكس يلقى روحه كيما كنا قبل على يمين ويلقى الجسر نتاعو يتعدى عليه في انتظار ربط الجسر القديم يخرج على روحه والجسر الجديد يكمل الاشغال نتاعهم وتولي بطريقه سهله وجديدة. يولي من اليمين يتعدى على القنطرة نتاعو يخرج بلاكانيا وتونس وباب عليو، والقاز تونس على بنزارة المطار يلقى روحه في المسلك نتاعو في الطريق نتاعو أكل أربع سبل جديدة يكمل بها الطريق نتاعو. هي من اليوم العشرة تاع الصباح تبدأ التغييرات هذه مفعولة، ما تطولش برشا إن شاء الله. أما المهم هنا قاعدين نقدم
0: ان شاء الله يا ربي طريقه سليمه للناس الكل. احنا باش نحكي ومبعد معك انت محمد على البطاريات
2: وعلى ذكر التعب كيف ما كان يحكي سي المنجي راه فما تجهيزات اساسيه يلزم بعض اصناف العربيات لازم تكون مجهزه على الكرونو تاكيغراف سي المنجي اله مراقبه السرعه والسياق مطرحت نجم تحكي لنا عليه.
1: هذه امر خرج في سنه 2000 بالنسبه للعربات نقولوا احنا المهنيه كما العربات العربه المركبه سي محمد، العربات فوق 3 طن ونص
2: 12
1: الحافلات كيف نتاع المدن لازم كل يكونوا فاهم الاله هذه علاش باش تقيس فترات الراحه كنا نحكي عليها تو، خاطر ما يلزمكش نشاط السياقه الفعلي يفوت 9 سوايع في النهار
0: واللي نحكيوا احنا في الخارج راهو ما فيهمش رحمه الحكايه هذه
2: غادي بارجيو ساتيليت معناها بارجيو ساتيليت
0: ترتاح
2: معناها من بعيد ويبدا السائق مراقب على خاطر الكرونو تاكيغراف اللي يستعملوا هما من الدوزيام والتروازيام جينيراسيون معناها المراقبه نتاعو تصير عام
1: بعد
2: معناها كان هو مخالف يوقف والعون يحرر له مخالفه، كان هو موش مخالف باش يوسط السائر نتاعو خاطر هو من اللي يقرب العون المراقب عنده اسم السائق وعنده الهويه والعربه
0: الجي اللي عملوا كل شيء
2: بوان دو ديبار بوان داريفي ليتينيرير وقت السرعه القصوى وقت ارتياح وقت ايش
0: دونك ما فيهاش فضلك وقت اللي يقول لك وقت راحه سي وقت راحه ترتاح
2: على خاطر وقت اللي تكون عربه من العربات هذه مشاركه في حادث تكون الاضرار كبيره برشا
0: ذيك
2: علاش يلزم مراقبتها في كل وقت وفي كل ثاني
0: صحيح. احنا باش نرجع لكم بعد شويه. اهلا وسهلا بالناس الكوريه اللي تسمع فينا. نمشيو للفاصل ومن بعد موسيقى ونرجع لكم.

0: دليل السلامة المرورية.
1: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: Bonne route.

0: عليها تتلاقي. أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا، مرحبا بكم معنا وما زلنا مكملين معاكم في بونروت. وقيت هكا شري نكراها بتواصيف وناس بدأت تخمم ناخو كرهبة زعمة، والله ولا يسمعنا بلي السيارة الكهربائية هذه الالكتريك شنو حوالها، يخمموا في هذوما الكل العباد. هيت خلنا نعطيكم احنا كل حاجة وشنو مزاياها وشنو مساوئها كيك نقولوا سيمول مساويها
1: مرة عربية ما فهمتلك
0: صحيح. حتى انا ريت شي خزرت لطول
2: العربية لا والله تبارك الله برا
0: يعطيك الصحة. باش هكاك انتوما تختاروا على راحتكم،
1: خاصة توا التونسي ولات بديت تولي عنده ثقافة نتاع سيارات كهربائية، خاطر هي ولات حاجة مفروضة علينا، وزيد بحكم الثمن نتاعها ماشي وينقص معناها، ولا البيجي نتاعها ولا
0: التونسي
1: المتوسط الدخل ولا قادر باش يشري سيارة كهربية. خاطر ديما وقت اللي يجي الشخص باش يختار باش يشري سيارة، ماذا بيشري سيارة جديدة؟ يقول لك جديد بو عمرين.
0: اي جديد يا ربح.
1: مثل
0: جديد. وصحيح صحيح.
1: صحيح. خاطر وقت نشريو سيارة مستعملة ما نعرفوش الظروف اللي تعديت.
0: تاريخها.
1: تاريخها خاصة تاريخها. اللي نجم يكون هكا ينجم يكون هكا.
0: الله أعلم اللي باع لنا حكى لنا تاريخها صحيح ليل.
1: خاصة كي تتعدى على برشا مستعملين مش واحد بركة.
0: كل واحد كيفاش يسوق
1: وكاتريام وتدخل في سيركوي اخر نتاع اونترتيان، هل كان يقوم بالصيانه الدوريه ولا هي عندها اهميه كبيره،
0: ولا كانت عند راجل ولا عند امراه، خاطر يقول لك والله كرهبت امراه
1: راه ما فماش حتى دخل
2: المراه ديما كانت عند امراه الكرهبه نتاع امراه معناها ما تجليش صالو
0: صحيت
2: فرميل
0: يبدا فرحان اللي وش ليه كرهبه يقول لك كانت عند امراه
1: مش فرحان ان شاء الله تدوم
2: فرحه ان شاء الله تدوم
0: تقول انت
1: شوف طبيبه سلمانج امراه وطبيبه
0: كانت عند طبيبه معناها هكا تعمل
1: طبيبه هو مختص في المهنه نتاعو مش مختص في الميكانيك
0: لا لا خاطر احنا جنرال مصحي صحيح
1: ينجم يسوق شخص اخر
2: اما المراه ديما عندها حاجه بركه في الكهرباء نتاعها عندي فو احنا فلاغرون فرابون هو الوصل ولد هو لامبراج الفصل الوصل تستعمل اكثر لامبراج من غير محله. علاش؟ لغايه بسيطه فقط تخاف باش ما تسكتش المحرك كي تسكت المحرك يجيه برشا تشجيعات من الصوت الاخرين دونك تزيد ترتبك وتولي في عوده الارتباك الدوي بك ديما ساقه على لامبراج اكثر اقل. مرات تلقى في تعديل الهامش نتاع النزل نتاعها حكم الحذاء اللي تبدا لبسته خاطر النساء غرب يلبسوا يعطيك الصحه
0: كاينين بس تلوان
2: دونك تلقى عندها زوز نوع صابات سخبي صابات تخلي في الكهرباء
1: دونك لهنا. ومن الاهم احنا كي نقولوا سياره كهربائيه ديريكت تمشي التفكير نتاعنا للبطاريه وهو راه حتى السياره الحراريه والسياره الهجينه فيها بطاريه، اما تختلف من حيث الحجم والوظيفه
2: والمكونات نتاعها
1: والمكونات مش كيف بطاريه نتاع سياره حراريه مش كيف بطاريه نتاع سياره هجينه مش كيف بطاريه نتاع سياره كهربائيه. بالنسبه للسياره الحراريه الليسانس والمازوت تكون بطارية صغيرة الحجم تكون دورها مش أساسي أثناء السياقة، نستعملها أساسا تشغيل المحرك هي المفتاح، خاطر هي اللي تزود الديمارور بالكورون الإلكتريك باش تقوم تشغيل المحرك، ونستعملوها زيادة وقت يبدأ المحرك ساكت كربة ساكتة وقتها باش نستعملوا نشعلوا الضوء نستعملوا راديو نطلعوا نهبطوا ليفيتر إلكتريك معنا بعض الكمبوزون إلكتريك متاع السيارة وقت اللي يبدا المحرك ماهوش في وضعيه اشتغال، اما هي اللي تغذي الديمارور لتشغيل المحرك. خدمه الكهربه الباتري ما عادش عندها حتى دور، بالعكس تولي هي ما بذلت جهد كبير لتشغيل المحرك، نوليو نشارجيه يولي الالترناتور هو اللي يقوم بمهمه توليد الكهرباء بالنسبه للسياره وهو اللي شارجي الباتري. معناها لهنا راهو مش كيف باتري نتاع سياره عادية كيف سيارة هجينة كيف سيارة كهربائية، وهو حجمها صغير وحتى السوم متاعها مش غالي مقارنة. احنا حتى 100 دينار يقول لك غالي خاصة مع الظروف تاع التوزيع.
0: والله العظيم ماذا
1: بيك كل شيء مليش
0: صح ليه يا حسبها
1: نجاح باك اليوم صحيح. مصروف واحد
0: ملاش نيه تبدا تحصل يبدا عندك ثلاثة في الباك دجا انت يذوكم
1: مصروف
0: ربي
1: ينجح الناس الكل
2: فرحة هي صح
0: صحيح ليه هو فرحة
2: لا لا فرحة للعائلة ساعة الأم والبو
0: فرحة للناس الكل فرحة
2: جد الناس كلها تفرح والحبايب الناس كلها تفرح بالباقي
0: صحيح
1: هي سعة البطارية
0: مصروف
1: هي سعة البطارية بتاع السيارة الحرارية صغيرة والثمن نتاعها صغير ومن وما عندهاش دور أثناء السياقة. نجيو تو للسيارة الهجينة اللي هي فيها زوز بطاريات فيها بطارية للمحرك الكهربائي وفيها بطارية للمحرك الحراري.
0: ما نعرفش منصوح بها نصورين الهجينة تمشي في هكا وهكا كانك انت
1: منصوح بها. هو في الهجينة فما ثلاثة أنواع فما ميكرو إبريد اللي هي فيها بطارية صغيرة ومحرك كهربائي صغير يعاون ديما المحرك الكهربائي خاصة وقت اللي يبدأ في جهد عالي في سرعات عالية في طريق مرتفع وهذا من شأنه بشي ينقص الكونسوماسيون بتاع ليسونس وإلا المازوت. وفما الإبريد الإبريد اللي هي فيها بطارية عادية وبطارية كهربائية معناها وقت اللي نمشي بسرعة منخفضة السيارة تمشي بالمحرك الكهربائي معناها البطارية الكهربائية لهنا هي اللي تعمل جهد معناها هي تولد الطاقة اللازمة للمحرك باش تقوم عملية التنقل. وقت تولي سرعة عالية ولا البطارية لهنا تنقص من الشارج نتاعها الطاقة يولي المحرك الكهربائي هو اللي يقوم بدفع السيارة ونقله بواسطة ليسانس وإلا المازوت. وقتها تولي المحرك الكهربائي يشارجي الباتري معناها أوتور شارج شارجي منها فيها. وعنا الإبريد ريشارجابل إبريد ريشارجابل فيها محرك يتم شحنه بواسطة الكهرباء العادي بورن اما بالكهرباء نتاع المنزل ولا لبورن دو ريشارجتك سواء رابيد وإلا نورمال معناها لهنا وقت اللي تبدا البطارية مشارجية في سرعات كالعادة منخفضة تمشي بالمحرك الكهربائي ووقت اللي تولي السرعة عالية تمشي بالمحرك الحراري لهنا الشارج نتاعها يكون مش كيف الإبريد العادية يكون لون معناها راهو ديما يلزمنا نشارجيوها مش كيف الإبريد العادية اللي هي تشارجي روحها بروحها. نجيو توا للسيارة الكهربائية بيورمون إلكتريك لهنا البطارية هي أهم جزء من السيارة وراه حتى ثمن نمتاها راه يوصل 30-40% ومرات أكثر من سوم السيارة.
0: الغلاء كله في البطارية.
1: الغلاء كله في البطارية هي تكون فيها برشة دي سيلول وتكون في أسفل السيارة على كبرى. ولهنا تتبدل البطارية حسب نوع السيارة. إيش معناها؟ معناها كل ما تكون فئة السيارة أعلى كل ما تكون حجم البطارية أكبر ومعناها وتخزن أكثر طاقة خاطر لهنا تكون عادة موجود في السيارة تو ما بين 30-150 كيلوواتر معناها بين 30-150 فرق كبير وعلى كل ما يزيد معناها الكاباسيتي نتاعها على قد ما تمشينا أكثر كيلومترات سيمونجي وهذا عنده أهمية برشا. ولهنا يجي دور المستعمل إذا هو باش يستعملها معناها المسافات قصيره دونك يشري سياره صغيره اللي هو بالطبيعه باش يكون ثمنها ارخص برشا من السياره
0: هو يعرف روحه شنو السيركوي اللي يعملوا
1: استعمال اذا هو عنده استعمالات ومسافات طويله هنا يلزم يطلع بالفئه نتاع
0: ايه سامحني تو هو اغلب ما نعرفش انا نحكي على الطبقه المتوسطه اللي اغلبها شنية هي معناها كل يوم تاع وصل ولاده ومشي للخدمه رجع وهذاك السيركوي نتاعو يعطيك الصحه
1: تاع 40 كيلومتر
0: في الصيف نتاعك باش يطول شويه كان جاي الصيف نتاع باش يهز يصيف نقولوا نحن مناسبات حاجات هيك حد وحد الصيف
1: حد وحد الصيف
0: ايش يعمل هنا الصيف حاجه
1: لا فما سيارات اللي تمشي 300 و400 كيلومتر واللي السعر نتاعها معناها في حدود 50,000 دينار، اللي هي 50,000 فما حتى 37 مليون سيارات ماشي ب 300 كيلومتر. لهنا راهو انت والاستعمال وماشي ويرخوا، مازال باش يرخوا،
0: مازالوا يتيحوا اسوامهم،
1: مازالوا يتيحوا اسوامهم اذا تواصل دعم الدوله بالطبيعه، خاطر فما اعفاءات ديوانيه، فما تخفيض في معلوم الاستهلاك في التي في اذا يتواصل دعم الدوله، خاصة مع التطور التكنولوجي والتطور في البطاريات اللي هو ماشي للتواجه، اللي ينقصوا في التكلفة ويزيدوا في فعالية البطاريات هذه.
0: أنت تو تحكي لي على كهرباء 37 ولا 50، تصور أنا فما برشا مهن تساعده، تو تحكي أنت للسواق التاكسي اللي يدور في يعرف روحه اللي هو مش باش يبعد بعيد.
1: التاكسي ما تخدموش.
0: ما تخدموش عليه ما تخدموش.
1: خاطر 300 كيلومتر باش يقعد يشارجي واحد ما ينجمش. ماذا به فئة أكثر، خاطر هو ما ينجمش يقص على خدمته. فما أوقات ذروة اللي يلزم ديما ريشارج موجود. راهو فما التاكسيات معناها يتناوبوا عليها زوز وثلاثة سواق. معناها فما التاكسيات
0: ما ترتاحش.
1: ما ترتاحش. دونك لهنا الفئة العادية ما تساعدوش، من الفئة المتوسطة للفئة العليا هذيك تكون فاعلية متاعها خير برشا. راهو التاكسي في النهار يمشيك 200 و300 كيلومتر، راهو مش سهل حتى على الجهد متاع السيارة، خاطر لازمها ترتاح. البطارية وقت نستعملوها راهي الحرارة متاعها ترتفع، وقت نشارجيوها راهو زاد الحرارة متاعها ترتفع، معناها يلزمها فترات راحة باش تكون الفاعلية متاعها أكثر وتكون مدة العمر نتاع البطارية تكون أكثر زادة، خطر هي وقت اللي باش نبدلوها باش تكلف فلوس كبير. وهذا عنده دور كبير. وهنا كي نقارنوا الجهد نتاع البطاريات نلقاو البطارية نتاع السيارة الحرارية هي 12 فولت بينما السيارة الهجينة بين 100 و300 فولت تقريبا، والسيارة الكهربائية بيرمو إلكتريك ما بين 300 و800 فولت. معناها فرق كبير من حيث الجهد الكهربائي، وحتى السعة كيف كيف ما مش كيف كيف. السيارة الحرارية تكون السعة متاعها بين 40 و100 أمبير في الساعة، حيث السيارة الهجينة بين 1 و10 كيلوواتر، والسيارة الكهربائية ما بين 30 و120 كيلوواتر وإلا أكثر. لهنا زاد نشوفه من حيث السلام. طيب احنا ديما نخافوا نقولوا السيارة الكهربائية راهي خافوا منها من حيث خاصة سلمونجي الحرائق. ولهنا حسب الاستاتيستيك في العالم كامل الحرائق اللي صارت في السيارات الكهربائية أقل برشا من السيارات الحرارية لعدة أسباب.
2: نسبية
1: إيش معنى هانس إيش تقصد؟
2: السيارات الحرارية متقارنة بالسيارات الكهربائية الفرق
1: لا اون بورسونتاج نحكي نسبي اي اون بورسونتاج، على خاطر بالنسبه للباتري نتاع السياره الكهربائيه فيها حمايه كبيره برشا. ابار الحمايه وقت اللي يصير اكسيدون، خاطر هو وقتاش يصير معناها الخطر نتاع الحريق في صوره وقوع حادث، وحادث هذا يكون قوي نسبيا مش حادث بسيط، خاطر وقتها تتمس البطارية. لهنا فما جهاز نتاع حماية البطارية اللي هو يقطع الكهرباء ويقصها كومبليتمون على بقية أجهزة السيارة. هذاك علاش فيها حماية كبيرة. بالطبيعة السيارة الحرارية الأخطار نتاع الحريق هو فك التماس الكهربائي يصير كور سيركوي، واللي هي زادة ما هيش حاجة كبيرة برش، خاطر نسبة الحرائق بالنسبة للسيارات راهو ما هيش كبيرة مقارنة بالحوادث المونجي اللي كل جمعة نحكيه عليها، اللي هي عندها أهمية كبيرة برش. دونك لهنا وحتى العمر الافتراضي متاع البطارية تتبدل، مش كيف سيارة حرارية تكون عادة 3 سنين ماكسيموم 5 سنين البطارية يلزمها تتبدل، راهو عندها عمر. والبطارية نتاع الكهرباء العادية راه فما زوز انواع، فما افيك اونترتيان اي سون اونترتيان. اللي بالونترتيان راك نزيدوها لاسيد الماء البطارية، خاطر البطارية كيفاش تخدم هي عندنا دو بورن نتاع بلون تاع رصاص، وفما السائل هذاك اللي نسميه الالكتروليت. فيه دي كومبوزون نسميهم لي اسيد سلفيريك، هما اللي يعملوا رياكسيون شيميك باش تولد البطاريه الكهربائيه. عكس لي برانسيب دو فونكسيونمون نتاع البطاريه الكهربائيه اللي هي تخدم بالليثيوم. الليثيوم يبدا فيه ديز الكترون يمشيو من الكاتود للانود. ولهنا المعناها ماهيش نفس لي برانسيب دو فونكسيونمون وماهيش نفس السعه. وقلنا حتى العمر الافتراضي مش كيف كيف البطارية العادية من 3 إلى 5 سنين، والبطارية نتاع السيارة الهجينة تكون من 5 إلى 10 سنين، عكس البطارية السيارات الكهربائية اللي تكون حتى من 10 توصل إلى 20 سنة. وديجا حتى المصنعين يعطيوا 8 سنين أقل حاجة في معناها كجارانتي للبطارية، وهذا يعطي معناها أكثر ثقة وأكثر كونفور للراغب في باش يشري سياره. يقول لك انا خوفي من البطري هاو فيها غارانتي 8 سنين.
0: اها
1: معناها هذا يعطيها اكثر معناها اريحيه باش يتوجه للسياره الكهربائيه، خاصه التوجه نتاع البلاد والتوجه نتاع العالم الكل ماشي للثنيه هذه اللي هي السيارات الكهربائيه. وان شاء الله معناها يصير تشجيع اكثر، فما بوادر فما مصنعين وفما في تونس فما امثله باهيه نتاع يصنعوا في معناها سيارات كهربائيه. ان شاء الله تتطور اكثر وهذا من شانه باش يحسن معناها القدره الصناعيه نتاع بلادنا، ويزيد معناها يشجع المواطن التونسي انه يقتني السيارات هذه.

0: دليل السلامة المرورية.
1: اهلا وسهلا بكم محمد وسيمون. جي لزوز هكا معاه باش ناخذ خبراتكم انتم الاثنين في شريان الكراهب.
2: في البيعان ولا في شريان؟
1: في شريان بيعان نعرفكم خاتيكم. هيا تخلينا نمشيو ننصحوا العبيد. احنا جينيرالمون توا كيما وانت في الاوف توا حكيت سيمون جي قلت لي اسمع نرا قبل لازمك تسال انت علاش باش تشري الكهرباء. قلت لك انا علاش باش نشري كهرباء باش نمشي ونجيب بها باش نعمل بها ماني
2: مو الغايه. غاية الشراء شنو هي؟
1: شنو هي؟
2: أنا باش نتفرهد به وإلا باش نخدم به وإلا باش نقضي به شؤوني الخاصة والعائلية.
1: باش ما نطلعش في الكيران وديك الغاية الحقيقة. معناها نروح هكا صحيت نمشي نقضي مرتاحة.
2: ترفع شوية نمط الحياة نتاعك.
1: يعطيك الصحة هيك
2: شوية نقولوا احنا رفيها.
1: شوية رفيها نحب نعمل قهوة نروح وقت ما نحب تبداش نوح نقول زعما ما عادش نلقى تاكسي توا زعما هذيك هي الغاية.
2: دونك الغاية هي الأهم حاجة نقولوا احنا لا ريزون السبب. من بعد البيجي
1: يحكم في الناس الكل.
2: هذيك اللي يحكم كان نحب نشري عربة تسوى كذا وأنا عندي كذا لازم نحدد الشراء نتاعي وملامح العربة نحب عليها في قدرتي في التمويل.
1: هو كل واحد أنا مثلا أنا عندي باش نشري كهرباء 40 عندي 40 باش نمشي نخزر ال 50 وال 60 مش باش نخزر باش حد ال 40 هكا ولا
2: لازمك تعرف. هذيك أهم جدا خاطر نمشي للسوق قولك هاو الدنيا غالية برشا. هي غالية برشا هذيك اللي يزم تشوفه الواقع اللي تشوفه انت وقتها باش تعدل.
1: نعدل الأوتار انت
3: لازم يحدد نوع السيارة اللي باش ياخذها باش ينقص باش يسهل على روحه.
1: تو جينيرال مو نحكي واحنا على طبقة متوسطة هنا نشوف واحنا كلنا انو على كراهب اللي قاعدة تدور واللي قاعدة تتبيع واللي تتشري معناها الناس تخفي كراهب
3: بين 30 ماكسيموم 40
1: هذيك هي
3: 35
2: هذيك هو اش قلت لك. الميزانيه نتاعك قداش؟ بعد في الميزانيه انت ناوي شنو العربه تحبها نوعها ايسانس ولا مازوت حسب التنقلات نتاعك وقتها تدخل. كان كنت ديما في الوسط الحضري المنصوح به هو تكون في البنزين. واذا كانت تتنقل خارج المنطقه نتاعك وتمشي وتجي برشا كيلومترات في النهار وفي الجمعه وقتها يولي الأنصح تأخذ كهرباء المازوت. وتأخذ السيارة دي ما احنا نقوله قداش من زايلة نحن نفكر في الزايلة لكن نرسمهم بحاجتي بالاستهلاك
1: قداش ماش
2: كنزودها وبالعلامة متاع الجولان. معناها الجولان قداش نخلص أنا أداء على الجولان
1: معناها انت تحكي لي مصروف معناها احنا مصروف. نحكي واحنا قداش من زيلة انت كي باش تمشي تشري كهرباء
3: مش كيف الكاتشوفو كيف سانكشوفو
1: خاطر في الوقت يزرب فينا هيت خلينا نحطوهم احنا كاني
2: سيارة وما بعدها ناخذ سيارة
1: وما بعدها تسأل على الاستهلاك وتاع ليسونس قداش تاكل ما تاكلش قطايعها كان ضربت لك قطعه وكان ضربت لك قطعه قداسهم زيادة انت قادر تجاري
3: كلا اقطاعها موجوده ولا لا فما بعض السيارات اللي اقطاعها مش موجوده
2: تقعد تستنى مثلا نعطيك انا سائل مصباح نتاع عربه في نار فما في كهرباء شعبية توصل 1,700,000 زملي
3: فما حتى 6
2: 7 كهرباء شعبية نقولوا احنا شعبي انا يلزم نشوفوا هذوما الكل ونحضروا احنا خاطر كهرباء
1: انت من الاول مثلا جنرال ما باش تشري كهرباء مستعمله اللي تساله معناها تسال على الكيلومتراج قداش ماشيه
2: كيلومتراج نثبتوا فيه لازم نمشيو لاخصائي يقرا لنا الاعلاميه نتاع العربه نتاعنا يدخل الاورديناتور دو بورون نتاعها ويشوف قداش فعليا ماشيه
1: خاطر ساعات عنا يضرب لك الكيلومتراج
3: والمشكله توا سي المنجي حتى في الكالكولاتور ولاو ينقصوا فيه وهذا اشكال هذاك علاش يلزم مختص خاطر ينجم حتى من حاله العربه تكون ماهيش مطابقه للكيلومتراج اللي موجود حتى راهو فما ديكابتور في الايرباك ديكابتور في لي بلاكيت في البواد فيتيس هذوما الكل
1: تفهم اللي فما حاجه
3: وصلوا هما معناها لي كابتور هذوما الكل ينقصوا فيهم في الكيلومتراج معناها باش يحاول يربح اكثر خاطر كل ما ينقص الكيلومتراج كل ما سوم السياره

0: يزيد هذاك علاش راهو الكيلومتراج راهو مربوط بحاله الخارجيه للعربه. العجلات زاد نتفقدهم مثلا ماشيه كيلومتراج عالي بالطبيعه باش تكون مبدله العجله مش عجله نتاع الدار، يقول لك هاي عمرها 3 سنين وعامل عجله ولا مبدله البطري.
1: أي
0: فما حاجه نرجعوا لهم في الحصص،
1: نرجعوا لهم ان شاء الله في حصص اخرى نزيدوا نحكيوا التفاصيل مهمه راهي هذه نتاع واحد لازم يسال عليها
2: ونشوف العدد القاعدي نتاعها.
1: نحكيو في حصص واحد اخرى.
2: هذاك اهم مهم جدا في المعاينه هو ولوحه الصانع نثبتوها مطابقين ولا مش مطابقين، ولوحه الصانع موجوده ولا مش موجوده، وكانت نحات شنو الحلول، هل ترى ترجع العربه تسير والا لا راهي تسير. لكن فما اجراءات باش ما ياخذش واحد حاجه وبعد يقعد يفرج فيها في اشكال اداري يولي في مشكل اللي هو مع غني عنها.
0: ما ذكرش في السياق هذا نصيحه مهمه برشا، قبل ما تدفع فلوسك يلزم البيع هو اللي يقوم بالمعاينه،
2: خاطر معاك
0: ولا يمشي معاك يلزم يحضر.
1: يحضر معاك. نرجعوا له موضوع مهم، نرجعوا له باكثر تفاصيل ان شاء الله في الحصص القادمه. يعطيكم الصحه الناس الكل اللي سمعتونا واللي كنتوا معنا، تحياتي كي بون روت لليوم، نقول لكم انا في لمان الناس الكل، باي باي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. توجت العداء التونسية إيمان الساعي بالميدالية الذهبية في سباق 10,000 متر مشي ضمن منافسات البطولة العربية الأولى تحت 16 سنة والثالثة تحت 23 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية إلى غاية 24 جوان الجاري. ويأتي هذا الإنجاز بعد أن حجزت إيمان الساعي التي يشرف على تدريبها المدرب الوطني فتحي العيساوي مسبقا تأهلها إلى بطولة العالم لألعاب القوى لتواصل بذلك تأكيد مستواها المتميز وقدرتها على تشريف الراية الوطنية في أكبر المحافل الدولية. أعلنت جامعة قرطاج عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني في الشهادة الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل، وتندرج هذه المبادرة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للجامعة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج لضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع جميع مراحل التحقق في الشهادة الجامعية. ينظم مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين بمقره بالعاصمة اليوم تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة، ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار الاحتفاء بالكفاءات الهندسية النسائية وإبراز دورهن الريادي في تطوير الهندسة والابتكار. في أخبار العالم، تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا وفق ما أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم، مسؤول كبير في حزب الله يقول أن الحزب لن يسمح لقوة الاحتلال الصهيوني بحرية الحركة في أرض لبنانية محتلة وفق تعبيرها. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن مواصلة الجهود لتعزيز الجاهزية العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية في طهران. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح، نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوت.

0: معك
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك.
3: صباح النور، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد مع إرجي معاك كالعادة كل نهار سبت من 10:30 حتى النص نهار ونص. الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات نسلط الضوء على مجموعة من الأنشطة المنظمة من قبل الشباب الناشط في الجمعيات، في النوادي، في المنظمات. نحاول نعطيهم المساحة متاعهم باش يحكي وباش انتم زادة تسمعوا بالأنشطة هذوما وتحضروا وتشاركوا فيهم. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. يرافقنا في الكوتي تكنيك نجم الدين بن سالم، تحياتنا نجم الدين. في الإخراج الرقمي يرافقنا فارس، وحضر معكم شيبة بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. ثنية زينة طريق السلامة للجميع. بعد شوية الموعد يكون مع أولى الفقرات مع الفوكس.

0: صباح النور مرة أخرى، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بالجميع، عطيكم الصحة الناس الكل اللي مختارين الفريكونس متاعي إذاعة الشباب. نستقبلوا مع بعضنا نهير جديد، وفي كل مرة في يرجي معاك نسلطوا الضوء على مجموعة من الأنشطة المنظمة من قبل الشباب، الناشط في الجمعيات، الهدف نعرفوا بالأنشطة هذوما ونضمنوا زادة أنكم توما تسمعوا بهم وتشاركوا فيهم وتحصل لكم الفايدة. هذيك علاش احنا توتسويت باش نحكي وعلى نتصور يهم برشا عباد كبار وصغار. دونك ليفينمون تحت عنوان اي اي اوترومون، ويحضروا بحذينا في الاستوديو احمد بالخيريه وحسن عميره عن الغرفه الفتيه الاقتصاديه ميتويل فيل. معهم هو بيزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل. احمد صباح النور.
1: صباح النور، صباح الورد، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله.
0: صباح الذكي الاصطناعي.
1: صباح
0: تو الذكي الاصطناعي نجم يعمل تصبيحه كيفنا نحن هكا، فيها برشا انرجي وفيها برشا طاقة إيجابية.
1: لا الطاقة ما نجموش نقوله أنه ينجم يخلقها، ولكن صعيب برشا نجم فرقه تاو في المومون قداش هو تاو تقدم الحقيقة.
0: بعد الطاقة كل واحد كيفاش يحسبها،
1: كيفاش أنت تخرج معلومتك، كيفاش توصل الفايبز نتاعك، هذيك هذيك سي بيرمون إيما.
0: بيه هيت نتعرف عليك أكثر أحمد.
1: عسلامة، أحمد بالخيرية، جو سوي كونسلتون اي تي، توا معناها ممبر في جي سي اي ميتويل فيل، انضممت عام ناول وان شاء الله معناها هذه باش يكون رابع ايفينمون انا نخدم فيه مع الجي سي اي.
0: والاختصاص نتاعك مش بعيد على ذكاء الاصطناعي جمله واحده.
1: اي انا الاختصاص نتاعي مش بعيد برشا. بون احنا نخدموا كما قلت لك ريسك اي تي ريسك، دونك نشوفوا يعني لي ريسك اي تي اون جينيرال، ولكن avec une spécialisation اكثر انا بون بيرسونيلمون في الكونتينيتي داكتيفيتي. مي عندنا زيد يعني شكون اخرين معنا مختصين في الانتيليجنس ارتيفيسيال.
0: مرحبا بك احمد، نسلموا على حسن عميره. صباح الانوار والازهار والحاجات الحلوه الكل.
2: عايشك. صباح النور. صباح النور على جميع مستمعينا.
0: مرحبا بك، هات نزيدو نتعرفوا عليك حسن.
2: دونك الحسن عميره، رئيس جي سي ميتويل فيل لسنه 2026، وستاجير في سنتر دو فورماسيون اريانا سبيسياليتي مانتونون سيرفيس ابري فون دو لوتوموبيل.
0: مرحبا بكم. دونك معاكم انتم باش نحكيوا على ليفينمون اللي باش يصير غدوه انطلاقا من 8:30 نتاع الصباح، واللي منظمينه تقريبا 21 غرفه تابعه للجي سي اي تونس.
1: بالضبط 21 غرفه مقسمه بين ولايه تونس وزغوان ونابل. يعني عنا بليزيور، يعني عنا برشا غرف يعني من الوطن القبلي وزغوان المدينه وتونس العاصمه. يعني باش يكونوا مشاركين في التظاهره هذه، ويعني عمل جماعي كبير، وان شاء الله معناها تشوفوا كيفاش يعني الاورغانيزاسيون حاجه خارقه للعاده.
0: باهي نبداو معاكم، شنو نجموا نزيدوا نعرفوا عليه ليفينمون؟
2: دونك هي الميسيون دو لاجي سي ديما تكون اوفريغ جون الفرصه بور لو ديفلوبمون باش يعملوا الامباكت بوزيتيف في الكوميونيتي نتاعهم. دونك هذا يصير اترافير شنيا؟ يصير اترافير ان تيم ناسيونال وان تيم زونال. كما سبق وخدمنا على تيم ناسيونال اللي هو التوريزم، بويسك اختاروا تونس عاصمه السياحه العربيه 2027، احنا خدمنا عليه ديجا ان ايفينمون البيريود اللي فاتت، ونفس ليكيب عاودت خدمت على انتيليجونس ارتيفيسيال اللي هو تيم زونال تاعنا في فورم في بلوزيور فورماسيون باش يكونوا ديديي كيفاش توبتيميزي لي بوان بوزيتيف نتاع الانتيليجونس ارتيفيسيال.
1: بالضبط، يعني عندنا برشا، يعني عندنا مجموعه من لي فورماسيون. يعني المجموعه الاولى يعني تكون من التكوينات هذه تكون بالتوازي مع بعضها. عندنا فورماسيون في اداره المشاريع، عندنا فورماسيون يعني في الديزاين ثينكينغ. يعني الديزاين ثينكينغ بالنسبه لما يعرفوش هي منهجيه تعتمد على فهم احتياجات الناس قبل البحث عن الحلول، يعني تشجع الابداع والابتكار والعمل الجماعي. عندنا كيف تكوين في الاتصال الفعال واداره الفرق، وهو يعني موضوع أساسي لأي إنسان يحب يشغل ولا يطمح إلى دور قيادي. معناها بعد على معناها في الفترة الثانية عن يعني ابتداء من نصف النهار ونص، عن السلسلة الثانية نتاع لي فورماسيون نتاعنا اللي هي تركز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي، اللي هي معناها باش تكون الورشة الأولى على التحديات القانونية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ويعني هذايا للتعرف على الجوانب القانونية يعني والأخلاقية اللي ترافق استخدام التقنيات الحديثة هذه. عندنا زادة كيف كيف معناها دوتر فورماسيون كيما يعني نجمو نشوفو نحنا عندنا يعني
0: تحب نشوفه أحسن يكمل البقية متاع البرنامج دوك البرنامج مقسم على زوز أجزاء دونك الصباح والعشية دوك باش نتعرفوا على التفاصيل الكل في علاقة بالذكاء الاصطناعي وخاصة الجوانب الإيجابية وكيفاش نجمو نستفادوا من الذكاء الاصطناعي بطريقة إيجابية وينفعنا في مختلف المجالات اللي نقرأ فيهم اللي نخدموا فيهم دوك مهم برشا أنه يقع تسليط الضوء على الجانب الإيجابي متاع الذكاء الاصطناعي وكيفاش يكون الاستعمال نتاعو الصحيح هكا ولا احسن
2: بالضبط بالضبط دونك في البروغرام نتاعنا ما قد كان النقطه الاخرانيه اللي هي لو سيرفيس اي اي اي لا ريوسيت كيفاش نبلومونتيو
0: اهم نقطه
2: في الاخر كما اون فورماسيون ديدي لي مومبر جي سي اي دونك هذايا سيسرا معناها ان ايفينمون دون بار باش لابي تعرف لامبورتونس نتاع الانتيليجونس ارتيفيسيل وكيفاش نجمو امبليمونتيو في حاجه بوزيتيف خاطر ديما نسمعوا البيريود اللي فاتت على زانكونفينيون والحاجات الخايبه تاع الانتيليجونس ارتيفيسيل اما حد ما ريلمون بنى لك هكا حاجه على بون بوزيتيف سي دون بير اي دوتر بير خليهم يتعرفوا على الجون شامبر زاد انترناسيونال وشنو تخدم وشنو لي زوبورتونيتي اللي فيها وعلاش اللي يكونوا معنا
0: ليه وما تنجمش وقت اللي نحكيو على تطور تكنولوجي توصل الخدمه نتاعك بطريقه عاديه من غير ما تخمم انك تستفيد منه على خاطر الذكاء الاصطناعي باش يربحك في برشا وقت باش يعطيك برشا افكار دوك وقت اللي نستعملوه بالطريقه هذيا مش هو اللي خام في بلاصتنا لكن يعاوننا باش ننجحوا باش نغزروا ما نعرفش المنظور اخر لبرشا حاجات قاعدين نخدموا عليهم مهم برشا انه تقع الاستفاده منه وباش نفهموه لازم المعلومه تجينا من عند الخبراء ولازم نكونوا حاضرين في دي زيفينمون كيما هكا دونك بالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ومهتمين على خاطر الذكاء الاصطناعي ما يهمش كان مجالك هاو دونك توا تخلى المجالات الكل الناس الكل معنيين بالتعامل الصحيح مع الذكاء الاصطناعي وباش يزيدوا يعرفوا اكثر تفاصيل ينجموا يحضروا معكم غدوه
1: ينجموا يحضروا معنا
0: غدوة مفتوحة للجميع
1: بالضبط دائما مفتوحة للجميع ينجموا يحضروا معنا غدوة عندنا اليان على الباج نتاعنا ينجموا يعني يدخلوا يقيدوا معنا سينو ينجموا يجيوا غدوة معناها بحثنا ونقيدوهم
0: بيه دونك اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يزيدوا يعرفوا الذكاء الاصطناعي ينجموا يكونوا حاضرين معكم غدوة انطلاقا من 8:30 نتاع الصباح في نابل في فضاء نابل. خاص يدخلوا على الصفحة نتاعكم على الفيسبوك يلقاو الفضاء تفادي للإشهار ما قلناش عليه سينو فما فورمولير سور بلاس دونك غدوة 8:30 نتاع الصباح بيان سور يجيو قبل 8:30 بشوية باش يعمروا الفورمولير حبوا يربحوا وقت يعمروا الفورمولير اللي موجود على الباج نتاعكم على الفيسبوك جي سي ميتويل فيل والناس الكل ينجموا يكونوا حاضرين معاكم الاعمار الكل
2: الاعمار الكل مرحبا بها ينجموا يدخلوا على الباج نتاعنا ولا ليفينمون اي اي اوترومون يلقاو غاديك الفورمولير يلقاو غاديك لي ديتاي الكل بما فيهم لاسامي تاع لي فورماتور شنو يكون موجود بالضبط في البروغرام سينو هذا هو
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي باش يكونوا حاضرين معاكم في ليفينمون اي اي اوترومون غدوه في نابل يعطيكم الصحه احمد بالخيريه وحسن عميره عن الغرفه الفتيه الاقتصاديه ميتويل فيل ومرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد وكان فما افكار جديده زاد غدوه باش يقع طرحها في طار التظاهره ماذا بينا نتقاسموا مع بعضنا
1: أيوة.
0: ما تدخلوش علينا بالمعلومه
1: لا لا مرحبا
0: يعطيكم الصحه احنا مكملين معاكم في يرجي معاك حتى النص نهار ونص اهلا وسهلا بالجميع بعد شويه نحكيو على تتويج تونسي في مسابقه مؤخرا في فيين وبعد شويه نزيدو ناخذ اكثر تفاصيل ونستقبلوا الضيوف اللي باش يعيشوا ويعيشون الاجواء نتاع التتويج ما تبعدوش اهلا وسهلا بالجميع

0: صباح النور، صباح الفل والياسمين، الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توا باش نحكيوا على تتويج تونسي صار مؤخرا في مدريد. نحكيوا على 14 عضو توينسا مثلوا تونس في مسابقة عالمية شاركوا فيها تقريبا 16 فريق من العالم، والتتويج بالمرتبة الأولى كانت للفريق التونسي. توتسويت نمشيوا مع التروفي.
1: Le trophée.
0: Le trophée, نهزوه مع بعضنا ونعطيوه للكلوب ديسكوفري كلوب جونيور اللي فاز بالمرتبة الأولى في مدريد في مسابقة عالمية أوروبوت جونيور شاركوا فيها تقريبا 16 فريق من العالم. يحضروا بحضنا في استوديو ياسين علوش وصديق خليفي. ألف مبروك.
2: عايش كاتك صح.
0: ألف مبروك. تبغى تمثل الفريق اليوم في يرجي معاك. مبروك مبروك. دوك المسابقة صارت بين 11 و13 جوان.
2: دونك كومبيتيسيون صارت في مدريد بين ال 11 ولو 13 جوان كما قلت انت. شاركوا فيها اكثر من 16 اكيب عالميا والحمد لله ربي التتويج كان تونسي.
0: مبروك صديق، اهلا وسهلا. مبروك.
3: سلام عايشك.
0: دونك انت كنت مع الفريق في الكلوب.
3: هي
0: الف مبروك. كيفاش عشتوا الاجواء نتاع التتويج؟ كيفاش عشتوا الاجواء نتاع المسابقه؟
2: والله مسابقة هي ماشي سهلة، بدينا نخدم عليها من أوت كيكة.
3: من أوت
2: على عام كامل
3: 2025.
2: الحمد لله تعبنا غاديك تركيب روبو تيست وكذا، لكن الحمد لله كانت تتويج تونسي.
0: كيفاش كان التنافس مع بقية الفرق جنسيات أخرى؟ كل فريق أكيد يخاف من الفريق الآخر. كيفاش كانت الأجواء صديق؟
3: قراية التكتيك وصحاب الكل معنا مع بعض، نعرفوا بعضنا
0: ونعرفوا انه الحبد كي يحضر معاش كومبيتيشن مش كيما في تونس كيما البرا، خاطر البرا باش يلقى جنسيات اخرى منافسه تكبر شويه. كيفاش عشتوا الاجواء هذيك؟
2: تبعها كانت اصعب من برشا، معناتها هي صاروا دي كاليفيكاسيون هوني في تونس، معناتها قبل ما نمشيو لغاديك سيروا دي كاليفيكاسيون هوني، لكن النيفو ماهوش كيف كيف بالطبيعة، أصعب برشا. الكومبيتيسيون كانت أصعب برشا، النيفو متاع لي روبو أدفيرسير كانت أصعب برشا، كما قال صديق برشا حسابات برشا تكتيك باش نجمنا نربح الحمد لله.
0: وعلى شنو هي كان الموضوع متاع المسابقة؟
2: دونك باهي أوروبوت هي كومبيتيسيون انترناسيونال تنظمها أورغانيزاسيون في فرنسا اسمها بلانيت سيونس، تصير كل عام وكل عام يهبطوا كيت شارج جديدة، وديما الكونسيبت نتاع الكومبيتيسيون هذا يكون باش تعمل ان روبو الهدف نتاعو اندستريال. دونك روبو يعمل دي تاش معينين بدي سيستيم ميكانيك كومبلكس، ولازم يكون عنده نافيغاسيون بريسيز على الاخر، على خاطر اون فوا اسيوريت النافيغاسيون ان الروبو يتحرك بطريقه باهيه نجم تزيد اي تاش تعملها. دونك هذا هو الكونسيبت نتاع الكومبيتيسيون.
0: ماهيش سهلة.
2: ماهيش سهلة.
0: ماهيش حاجة ديرجة برشا في الكمبيتيشن.
2: ماهيش كما قلت انت ماهيش حاجة.
0: وتعرف على الموضوع وقتها ولا تبدأ في بيلكم ديجا؟
2: لا الكايت شارج كما قلت لك بدينا نخدمه من أوت، دونك كل عام في أوت سبتمبر هكاك تهبط الكايت شارج هذية، يهبطوا القواعد نتاع اللعبة هذية ونبداو نخمو نبداو نعملو دي روبو ويبداو دي بروتوتيب إلى أن نوصلوا للبرودوي فينال نتاعنا اللي هو الروبو اللي شاركنا به.
0: وإلى زيدا نوصلوا للحظة الإعلان على النتائج، كيفاش عشتوها؟ وقت اللي صديق خلوا لكم روى ديسكوفري كلوب جونيور فاز بالمرتبة الأولى عالميا في هذه المسابقة العالمية، كيفاش عشتوها الأجواء؟ دقات القلب قديه؟
3: خوف ودقات قلب و حقيقة برشا خوف، بعديك سلكت الحمد لله.
0: وخاصة أنه برشا تعب على خاطر الأغلبية تقرأ وعندك بين القراية وبين التحضيرات.
3: أنا ساعة قراية وتحضير
0: أنت مناظرة ساعة نوفيما
3: جيتنا من ومن
0: جيتنا من دوبار الماء توا كملت. كيفاش لباس عديتو؟
3: باهي الحقيقة مش خايب في المتناول، تنوش منه شوي.
0: ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح صديق. دونك بالنسبة لي كنت ياوكا ما كانتش سهلة برشا العملية، دونك عندك الكونكور تحضر فيه وأكيد المختلف الأعضاء، لكن فرحة كبيرة وقت اللي نحكيه على تتويج تونسي لمجموعة من الشباب البرة. بالحق ياسين وصديق ومختلف الأعضاء ما تعرفوش قديش تبثوا من ذبذبات إيجابية في الناس الكل اللي تبعوا، نجموا نكونوا ما نعرفوكمش هكا، لكن دونك الواحد يرى فيكم ولده وخوه تلميذه وجاره، دونك برشا محبه وبرشا فرحه تزرعوها في التوينس الكل وقت اللي نحكيو على تتويجات تونسيه نتاع شباب يعملوا 66 كيف، وتبثوا برشا رسائل نتاع امل للشباب زاد اللي كيفكم واللي اصغر منكم في انهم راهو نجم توصل وقوي وسقف نتاع الاحلام نتاعكم ونجموا علاش لا، وتونس عندها كفاءات كبيره ونتحصلوا على اولى المراتب في مسابقات عالميه وننافسوا في اقوى المجالات تطورا.
2: صحيح
0: هذا هو.
2: صحيح الحمد لله كما قلت انت زاد كانت الريزلتا كان الحمد لله فرحنا به برشا خاطر الكلوب نتاعنا ماهوش اول عام يشارك في الكومبيتيسيون هذه، دونك عندنا سنين نشاركوا فيها والهدف كان ديما انه نربحوها انه نهزوا المرتبه الاولى العالميا. كما قلت انت الحمد لله علينا السقف نتاع التوقعات نتاعنا ولينا تو نجمو كي نقولوا رانا باش نربحوا رانا باش نربحوا، معاش حاجه تخوفنا.
0: الف مبروك ليكم مره اخرى وكيفه اعضاء الفريق اللي كنتوا صديق 14 تقريبا، ان شاء الله بالتوفيق ليكم، ان شاء الله نحكيوا في كل مره على تتويجات اخرى، ومرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد. نخلي لكم كلمه الختام، شنو تحب تقول صديق؟
3: لا ان شاء الله تولي الكومبيتيسيون اوروبوت اوفيسيال من تونس باش نزيدو نتعرفوا اكثر وكا.
0: ان شاء الله موافقين ياسي.
2: نحب نقول انا فرحان برشا بالاكيبه كما قلت انت، معناتها على طول العام يخدموا كلهم يقراوا، اللي عنده كونكور اللي عنده نوفيام اللي عندهم دفوراتهم كلهم ضحوا وعطوا من وقتهم صبحوا وخدموا بس الحمد لله يا ربي تخذينا التتويج هذايا وشرفنا تونس.
0: يعطيكم الصحة، إن شاء الله كل التوفيق ليكم، تحياتنا لكافة أعضاء الفريق، وإن شاء الله من تتويج لتتويج، ونقعدوا ديما نتابعوكم في إذاعة الشباب. هذه هي فقرة لو تروفي اللي نعرف برشا منكم يحبوها على خاطر وقت اللي نحكيو على نجاحات تونس داخل ولا خارج أرض الوطن نشوفوا فيهم رواحنا ويبثوا فينا برشا رسائل نتاع أمل. احنا مكملين معاكم في إير جي، معاك بعد شوية باش نحكيو على اليوم العالمي للموسيقى اللي هو مش اليوم، اللي هو يوافق كل نهار 21 جوان، وباش نحكيو على مجموعة من الأنشطة المنظمة بمناسبة هذا اليوم العالمي. ما تبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع.

بعد شباب عند الموجتك تسمع صوتك ارجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء ارجي معك

إذا خذيك الريح الواري وسيت لقلاع الصاري ومشيت القرقنة الرياس التبحيرة والتحواس تنيديك نسمة وعالفم بسمة تهزك الشرفية بجريد نخلة ودرين معبية بالبوري وصبارس مشوية وزكار وطبال يغني شغل ينسيك تعبك وياخذ العقل مع زين بنية بفوطة وتيارية.

0: الباب عند موجتك تسمع صوتك ارجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء ارجي معك
1: عند موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
2: موجز الأخبار
3: سعيدة أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. دعت وزارة الصحة الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في الدورات السابقة والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات إلى ضرورة القيام بالتسجيل على الرابط التالي specialist.amsante.tn وذلك باتباع مختلف مراحل التسجيل. وأضافت الوزارة على صفحتها الرسمية أن فترة التسجيل تمتد بداية من يوم الجمعة على الساعة 8 مساء إلى غاية يوم الغد الأحد على الساعة منتصف الليل. أعلنت جامعة قرطاج عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادة الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل. تحتضن القاعة المغطاة برادس غدا فعالية الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني بمشاركة 1200 طفل من 20 ولاية إضافة لحضور أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية وذلك ببادرة من أكاديمية العابقرة للحساب الذهني. في أخبار العالم أعلن دفاع المدني اللبناني مقتل 16 شخصا جراء غارات صهيونية على جنوب لبنان منذ صباح اليوم وذلك رغم تجديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بين إسرائيل وحزب الله. انتهى الموجز ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف بالإمضاء. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف ماي إيزي. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn تستعمل تطبيقة ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وأنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشي ويصوت بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الشباب عبد المجدك تسمع صوتك ارجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء ارجي معك

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. كنا نسمع في رامي عياش، افرح فيك إن شاء الله. إن شاء الله نفرح ونحن مع تلاميذ الباك، إن شاء الله ديك تخرج النتيجة، إن شاء الله نفرح معاهم ونعيشكم أكيد الأجواء متاع نتيجة الباك، والناس الكل في الانتظار، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم الكل. احنا مكملين معاكم في إرجي معاك، ومكملين مع الاستضافات. قبل هيت نعطيكم فكرة على حوالي الطقس، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الجليلي محليا. الطقس عامة صافي إلى قليل السحب، الرياح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ومن بعد تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار، والبحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. مكملين معكم احنا بالاستضافات، وتوتسويت نحكيه على عرض فني بشي يصير اليوم، وأكثر تفاصيل جينا من عندي محمد توفيق نجار كاتب عام جمعية ياسمين الثقافي، اللي نقول له أهلا وسهلا. صباح الأنوار،
1: مرحبا، مبروك عليكم استوديو،
0: يعيشك
1: استوديو جميل جدا،
0: يعيشك
1: يعيشك، وشكرا على الاستضافة وبارك الله فيك.
0: الله يخليك سي محمد توفيق. دوك نحكيه على اليوم العالمي للموسيقى بكل ما يحمل من معاني جميلة، ويختزل تاريخ كامل من الموسيقيين ومن الإبداعات الكبيرة على الصعيد العالمي. جمعية ياسمين الثقافي اخترتوا أنكم تحيوها اليوم بعرض في مقرين،
1: في مقرين يعني في شارع الحبيب بورقيبة في مقرين. احنا الأوبجكتيف متاعنا حابين نخرج الموسيقى للشارع، هو هدف من الأهداف متاع الجمعية، هو أنه ننشر الثقافة خارج الأماكن الكلاسيكية. خرجناها للشارع، عملنا عرض، وإحنا دأبنا في جمعية ياسمين الثقافي أنه يكون عنا موعدين رسميين في العام، هو الأكتوبر ميوزيكال، أكتوبر الموسيقى، واليوم العالمي الموسيقى اللي اليوم مش نحتفل به إن شاء الله في مقرين، في فضاء خارجي، فضاء عائلي، فضاء في الشارع، مش في الشارع معناها في الشارع بيتم معنى الكلمة، ما أنه بش يكون إسباس وفير تقعد فيه العائلات، اللي متعدي نجم يقف بحدنا شوية يحتفل معنا بالموسيقى. وبالمناسبة هذه معناها نحيي الموسيقيين الكل الحقيقة، معناها عنا موسيقيين يلزمهم تحية كبيرة برشا، والعبادة اللي تحافظ على التراث يعطيهم الصحة، والستيل الجديد زاد عنده المستمعين متاعه، فهمتني؟ احنا نحاولنا نغطيه معناها كل الشرايح ونرضيه الناس الكل، الرضي والناس كل بنوعية متاع موسيقى ترضي الجميع. وفيها راهو اليوم مش نفتتحوا العرض متاعنا بتشجيع للشباب مع فرقة سانك سول من معهد الكندي الموسيقى، اللي هي في إطار تشجيع شباب موسيقي، علاش يزومهم يخرجوا للناس ويتعرفوا على الناس. هذا هو معناه الهدف الأسمى اللي عنا، هو أن نخرجوا الموسيقى تولي في متناول الجميع.
0: هذا هو دوك الموعد، انطلاقا من 7 متاع العشية،
1: انطلاقا من 7 متاع العشية،
0: اوكي بردوا القايلة ويخرج
1: لا بردوا القايلة، قلت ربي يخرجوا يلقاو معناها أجواء باهية، أجواء معناها احتفالية كبيرة، فهمتني؟ وينجموا يقترحوا علينا شي يحبوا، ينجموا يعطينا مقترحات، نحن رانا معناها منفتحين على أي اقتراحات، وإن شاء الله نكون معناها في مستوى الحدث. بالمناسبة بلدية مقرين هي اللي ساهمت معنا في التظاهرة هذه وعاونتنا برشا، أعطتنا الفضاء، وفرت لنا معناها مستلزمات الفضاء، فهمتني؟ هذيك الحاجة الباهية أنه ثم تعاون من السلطة اللي هو يثري النشاط الثقافي. النشاط الثقافي اللي يلزم ما عادش عنا رو، ما نحبش مهرجانات، ما نحبش حاجة مربوطة بوقت، ماذا بينا المهرجان متوسعة طول العام، الموسيقى متوسعة طول العام، احنا عنا برشا مناسباتية، نحبوا نخرجوا من الكلاسيكي،
0: تخرجوا من القالب المناسباتية. وبقية البرنامج شنو هو فيه؟
1: والله بقية البرنامج ثم انطلاقا من الساعة الثامنة، ثم معناها مجموعة كوبان بوتس، هذه مجموعة معناها تعمل في موسيقى متنوعة، مش نسمع منها كل شيء، العربي بالفرنسي باللونجلي، معناها مجموعة متنوعة فهمتني، تلبي الأذواق الكل فهمتني، ومجموعة معروفة نوعا ما، معناها في بلاست الشباب متاعنا مش يمشي لها البلايس معينة،
0: فضائية خاصة
1: جبنا هالو جبنا هالو بحذاه في مجرين ومجري كاملة، والبونليو سود والبونليو نور كلهم الكلهم مستدعين اليوم باش يجيو بحذانا ويشرفونا ويعيشوا اليوم العالمي للموسيقى.
0: دوك الموعد انطلاقا من السبعة متاع العشية في إحياء لليوم العالمي للموسيقى قبل بنهار.
1: قبل بنهار أيه. هو بليزو ما نهار أيه. احنا نجم ونقعد ونحتفل جمعة كاملة، وكان جات عندنا امكانيات والله اليوم هذايا، كان جات ثم امكانيات وثم معناها دعم اليوم هذايا يولي أسبوع الموسيقى أيه. أسبوع كامل كل يوم احتفال فيه الأذواق الكل متنوعة،
0: وتكون مساحه اي للشباب باش يعرفوا برواحهم،
1: حتى لوبيريت، حتى لوبيريت لوبيريت راهي موسيقى مسرح
0: اكزاكتومون
1: فهمتني، هو كالمزج ما بين الموسيقى والمسرح ديجا حاجه تطلبها العباد وتحبها العباد. ان شاء الله نرجعوا لها،
0: ان شاء الله فكره انه العروض زاد تكون موجوده في الشارع فكره الحقيقه تحيى، على خاطر فما مجموعه من المواطنين يقول لك انا ما عنديش فكره على الفنانين الشباب، ما نعرفش وين نجم نلقاهم، لو فات انهم يكونوا موجودين ويخرجوا لهم هما الفنانين الشباب ويعرفوا
1: نجيوكم ما تجيوناش، احنا نجيوكم ونوفروا لكم معناها، وباش حتى لابيتود حتى كي تتخلق معناها عاده عند المواطن فهمتني، انه يولي يمشي يزور الاماكن اللي فيها الموسيقى يزمو يستانس بها قبل، خليها تمشي له الموسيقى ومن بعد هو يمشي لها، يولي هو حسب اختيارات وحسب العروض الموجوده يمشي لها ونخرجوا من القالب نتاع المهرجانات والمناسباتيه.
0: وساعات سي محمد توفيق ما بيت تلقاه ماخذ موقف هكاك على الموسيقى نتاع الشباب على ما يقدم، وساعات هو ما تكونش عنده الفرصه باش يسمح، وينجم كي يسمح يبدل رايه ويقول ما شاء الله عليهم سمعت حاجه هايله.
1: الاكثريه نسمع القديم فهمتني، لكن نسمع جديد حتى حتى حتى ثقافيا باش نتثقف ثم موجود راهو ساعات ثم ميلودي تسمعها مره واحده تحفظها راهي تغلب راهي تغلب، وزيد راهو يلزمنا نحترموا الاذواق الكل. احنا معروف الصد اللي عملناه لشنو، ثم نوعيه نتاع كلام ما تلقاش في الموسيقى وكاو، ما زاد على ذلك اي موسيقى فهي موسيقى مقبوله وعندها مستمعينها،
0: وكلنا احنا ذكريات مع الموسيقى وكل واحد شنو عنده الاغنيه اللي تعبر على مرحله معينه في حياته على حدث مهم في حياته، وقديش علاقتنا بالحق ويا سي محمد توفيق بالموسيقى، نلقاو لي كل يوم فما حاجات تربطنا بالموسيقى بطريقه او باخرى،
1: من غير ما تشعر تلقى روحك لابد باش تسمع موسيقى في النهار، لابد ثم وقت معين باش تسمع فيه الموسيقى سواء كان اختياريا او تبدا في كرهبتك حال الراديو، ساعات تجي ميلودي ما انا والله ساعات في الكهرباء تجي ميلودي تستمتع به
0: تبدل لك حتى المود نتاعك،
1: تبدل المود
0: تكون متقلق تولي تضحك
1: تولي وبالاخص في السيركيلاسيون مع الطقس، بكري تحكي مع الطقس راه الطقس ما خليوش ياثر علينا، لازمنا احنا نتمالكوا انفسنا في السيركيلاسيون
0: ونسمعوا الموسيقى بنينه
1: نحترموا قانون الطرقات وفي ان واحد مش تلقى روحك تسمع في الموسيقى بليل
0: اكزاكتومون
1: تحل اذاعه الشباب
0: ديما قدو برونشي على اذاعه الشباب
1: تلقى يرجي معاك
0: كنا رسبتها فيكم تسمعوا
1: والله الفكره طيبه برشا انه اذاعه الشباب راه ما يسمعوش كان الشباب راه مش بالضروره اسمها اذاعه الشباب، لكن احنا كنا قلوبنا
0: شباب القلب،
1: قلوبنا شباب الى حد الان والحمد لله.
0: احنا تحيه المستمعين الكل الاوفياء لاذاعه الشباب، ان شاء الله بالتوفيق لكم
1: يعيشك النجار، ونجدد الدعوه مره اخرى شيء ما كنت تسمح لي اليوم في ميجرين السبعة بتاع العشية في شارع حبيب بورقيبة بالضبط في الحديقة العمومية الموجودة في وسط الشارع، تشرفونا للاحتفال باليوم العالمي للموسيقى، عنا فقرة شبابية من الأول لتشجيع الطاقات الشبابية، ومن بعد عنا فقرة كاملة فرقة معروفة، وإن شاء الله تتمتعوا معنا وإن شاء الله مرحبا بكم،
0: إن شاء الله كل التوفيق لكم. تحياتنا زيد السهيل الشيرني،
1: سهيل الشيرني رئيس الجمعية يعطي الصحة، هو قائم دور كبير على خاطر ولد الدومين،
0: تحياتنا ليه وإن شاء الله موافقين، وإن شاء الله بالتوفيق للناس زيد اللي باش تشارك واللي باش تجي تحضر وتتمتع، وإن شاء الله كل عام والموسيقيين الكل حيين بالفخير، والناس اللي تتمتع بالموسيقى زيد ذوق الموسيقى ويعرفوا قيمة الموسيقى حيين بالفخير. احنا مكملين معاكم في ار جي معاك، واليوم بصفة استثنائية نكملوا معاكم حتى الماضي ساعة، ما تبعدوش.

0: نرجي معك.
1: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك. إرجي معك وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك. موجتنا تلقاك في إرجي معك مع شيماء.
0: إرجي معك

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. توقيتنا النص نهار وعشرة دقائق، مرحبا بكم تسمعوا في إيرجي معاك من إذاعة الشباب. بدينا معاكم العشرة ونص ونوصلوا معاكم بصفة استثنائية اليوم حتى الماضي ساعة. توت سويت باش نحكيو على الاحتفال وإحياء اليوم العالمي للمرأة في الهندسة، ويحضر معنا بالتليفون محمد أمين القريشي رئيس مكتب الإعلام بعمادة المهندسين التونسيين. نقول له أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك مدام، ومرحبا بجميع مستمعيك.
0: الله يخليك. دوك معاك انت، زيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل.
1: انتم ساعة بارك الله فيكم اللي ما تتبعوا في انشطه عماد المهندسين. اليوم عندنا نشاط كبير هو يتمثل في الاحتفال باليوم العالمي للمراه المهندسه. هو يوم كما تعرفوا الناس الكل اقرته المنظمه العالميه للهندسه، دونك كما احنا من منظوري ومن خريطين المنظمه هذه، دونك نحتفلوا به ونحيوه اللي هو النهار قبل يوم 23 جوان. التقينا نقدموه بثلاث ايام باش يتزامن مع عطله نهايه الاسبوع، يكون الحضور كبير برشا. دونك الهدف من اليوم هذايا اول حاجه ساعه نحتفلوا ونحطوا اون فالور المراه المهندسه. اليوم في تونس كما تعرف تقريب 45% من المهندسين الناشطين على الساحه هما مهندسات. تقريب نصف المتخرجات الجدد كل سنويا كل سواء المدارس العامه ولا الخاصه هما من المهندسات. تقريبا جميع المجالات دخلوها مهندساتنا بغير استثناء. لانديز دو باريتي في مؤسساتنا ذات البعد التقني اللي تشغل برشا مهندسين تقريبا نفس حضور المهندس كما حضور المهندسة. كل هذا يجعلنا معناها نفتخروا بالموقع اللي وصلته.
0: برافو
1: ونحسنوا هاي شي يعمل كيف شي يعمل
0: والله حاجة تعمل كيف
1: حاجة ممتازة برشا، وإن شاء الله نزيدوا ندعموها ونزيدوا نخدموا عليها ونحسنوها. وهذا راه نتيجة سياسة تعليمية ناجحة. نتيجة زيادة العائلة التونسية تستثمر برشا في صغارها كسوا أولاد ولا بنات، ما عاد تم الفرق اللي عانينا به في أجيال سابقة. والحاجة الثالثة معناها الهندسة في تونس برهنت اللي هي قطاع يمثل الجنسين. ما عادش قطاع ذكوري، لا بالعكس هو قطاع يشتغلوا.
0: محمد أمين مش نزيدك حاجة رابعة، أنت قلت ثالثة والعزيمة متاع المرأة التونسية
1: والعزيمة والمثابرة زيادة مش بالسيادة زيادة. احنا برمي المواضيع اللي طرحناهم في البانيل اليوم انك تكون امراه تتكون وتقرا وبعد تخدم وام فاميلي عندك عائله
0: من عندك ام وعندك التزامات
1: ماهوش بالسهل، ماهوش ب 18 ساعه مهنيا وبعد ترقى عندك صغار وعائله وكذا. دونك بالحق دور مضاعف ترعى فيه المراه التونسيه المهندسه التونسيه. هذاك عليه الشيء اللي قلت لك خلينا نفتخروا بها ونزيدوا نحطوها اون فالور ونتمنوها توصل مراتب اعلى واعلى باذن الله.
0: برافو، اكيد هذه حاجه تشرفنا برشا وتشرف المراه التونسيه اللي نلقاوها متميزه في مختلف المجالات وسبيسيالمون نحكيو على المراه المهندسه. تحياتنا للمهندسات الكل قاعدين يسمعوا فينا، ان شاء الله كل التوفيق لهم. نعرفوا انه النجاح في اي مجال وراه برشا تضحيات وراه برشا خدمه.
1: اي صحيح، وهذا هو اللي برنته المراه التونسيه. وان شاء الله هاني قلت لك القطاع الهندسي يزيد يتحسن اكثر. القطاع موش ماخو معناها الايطالي حشنا به، ان شاء الله باذن الله كان يزيد تميز قطاعنا رول بي بي ناتش القومي الخام تعطون يزيد يتحسن اكثر، يزيد يتحسن وضعيه البلاد، وهذا باش ينعكس على وضعيه المواطن في جميع المجالات. ان شاء الله ربي يسهل لنا وبلادنا ترتفع من حسن الى احسن.
0: ان شاء الله من حسن الى احسن. دونك ناخذ اكثر تفاصيل محمد امين على البرمجه، شنو اللي فما بالضبط اليوم؟
1: اليوم تم استدعاء سله من النساء التونسيات مهندسات تونسيات من برشا شركات، نساء ذوي خلفيات مهنية ومختلفة. دونك ترقى المرأة المهندسة في الجامعة التونسية، مرأة مهندسة في القطاع العام، مرأة مهندسة في القطاع الخاص، في التكوين، في الاستشارات. دونك كل مرأة باش أول حاجة باش نكرموها باش نحطوا أون فالور القطاع اللي هي تنتمي له، وثاني حاجة باش تشارك معنا تجربتها. وهذا يجب يكون معناها ملهم ومحفز لبناتنا اللي مازالوا حتى هما في أول السلم تاع التعليم الهندسي باش يتعلموا منهم، وإن شاء الله علاش لا يقتسيوا أثارهم ويعملوا حتى خير منهم بإذن الله. دونك هذا هو البرنامج اليوم بتتطوى معناها باراليل ماشية ندوة الحمد لله ماشية، والإقبال كان كبير والحمد. وهذا يعكس معناها أهمية اليوم وأهمية الموقع اللي تشغلوا توا عماد المهندسين اللي قاعدة تفك في بلاصة باهية على الساحة، وإن شاء الله نزيدوا نفكوا ساعة بلاصة أخرى، وإن شاء الله فكينا بلاصة بتاع عماد المهندسين يترجم عليه إنه المهندس يتموقع بقدية في البلاد يزيد يعطي بلاده أكثر. واني قلت لك الهدف انه الناتج القومي الخام التونسي يطلع، الناتج القومي الخام التونسي يبقى متوسط لازم يتحسن. وراك شفت الدول الصغيره ما عندهاش معناها امكانيات كبيره حسنت في البي بي نتاعها بالتكنولوجيا بالصناعات الهندسيه والصناعات الدقيقه، وهذا كل لازم مهندس ولازم مهندسين ولازم مهندسات. اليوم نحتفلوا بيوم خاصة. بإذن الله.
0: إن شاء الله كل التوفيق لكم وإن شاء الله بلدنا ديما من حسن إلى أحسن. فما تظاهرة أخرى ومعرض آخر مهم زيدا محمد أمين، معرض التوجيه الهندسي باش يصير أيام 27 و 28 جوان.
1: يعطيك الصحة، عندنا فرصة باش نحكيو عليه. وفي كما تعرف مدام المدة هذيا تتزامن مع نتائج البكالوريا وكذلك نتائج المدارس الكونكور نتاع المدارس اللي بريبليزيكول بريباراتوار المدارس التحضيرية. دونك وليداتنا في المدة الجاية هو أوليائهم بطبيعة باش يلقاو رواحهم هم حتمية يختاروا مستقبل ومسار لأولادهم. هذيك علاش احنا حابين نسهلوا عليهم التاشة هذيا. نظمنا معرض كبير بيشاركوا فيه عديد المدارس الهندسية كذلك عديد الأساتذة ومديري المدارس وتلامذة سابقين وحتى تلامذة حاليين. علاش؟ باش يعرفوا أول حاجة يكونوا فكرة على المدارس هذية، يكونوا فكرة على سوق الشغل شنو طالب سوق الشغل، يكون عندهم فيدباك من جميع الأطراف المداخلة باش نهارت يعمروا كل ورقة ذيك اللي هي براديكمون تحكم له في مستقبله ويبدأ عنده فكرة واضحة وتصور واضح.
0: يبدأ فيهم
1: دعوة موجهة لجميع أولادنا جميع أوليائهم كذلك باش يكونوا بحثين إن شاء الله لو 27 جوان 27-28 جوان بمقر عماد المهندسين باش يكون معرض حاضرين في جميع تقريبا المدارس الهندسية. وكذلك معناها عندنا بانيل عندنا دي كونفرنس محاضرات الفوق بيشرقوا فيها معناها جميع الأطراف المداخلة من أساتذة من مدير مدارس من مهندسين من تلامذة سابقين وتلامذة حاليين. دونك فرصة اليوم باش يكونوا فكرة على سوق الشغل في تونس والتعليم الهندسي في تونس.
0: يعني ينجم حتى قبل الباك اللي هو في الليسي ياخذ فكرة باش ينجم يفهم وينجم يكمل التعليم الجامعي نتاعو ويفهم أكثر الاختصاصات. هذا هو يعني باش ياخذ
1: أكثر هذا من الأهداف المرسومة بالطبيعة. ويطلع أشوف حاجة أخرى يحبوا صغيراتنا تكون عندهم سقف معناها طموح عالي برشا خاطر هذوكم هما المستقبل بإذن الله. دونك يجيوا يطلعوا ويشوفوا شنو ناقص الشغل التونسي شنو المطالبين شنو لي بروفيل اللي حاشنا بهم هذا يرفع لهم ثقافة طموحاتهم ويوليو يغزروا معناها للتكوين ولقرايتهم نظرة أخرى. هذا برمي الأهداف اللي أنت قلتها مدام يعطيك الصحة. دونك حتى الصغيرات في الليسي مرحبا بهم خلي يشوفوا معنا شنو يستنى فيهم
0: اكزاكتومون باش نجموا يفهموا اكثر يعني حتى شنو هي المواد اللي باش يقراوهم ياخذوا اكثر تفاصيل مهمه.
1: اي التكوين الهندسي يبدا من وقتها. اليوم ثم معضله صغيره نعانيو فيها تعرف التكوين الهندسي يستحق برشا رياضيات. اليوم برمي لي سيكسيون اللي تراجع عليها الاقبال هي المات تقريبا 8000 عديو باك سنه معناها بار كونتر لي سيكسيون كيما سيونس ولي كوك اللي تلقى فيها 25000 40000 الليتر معناها فيها برشا زاده. دونك هذه من المعضلات الحق نعانيو فيها باش نحكيو عليها ان شاء الله في الفوروم. دعوه لولادنا باش يرجعوا يقبلوا على الرياضيات وغيرها والتقنيه وغيرها معناها من لي سيكسيون اللي من بعد فيهم في تكوينه الهندسي وفي خلفيته الهندسيه. دعوه ليهم معناها باش من توا معناها يحطوا مسارهم التكويني كوسوا هندسه ولا غيرها
0: اي باش يبدا فاهم وخاصه محمد امين يبداو فاهمين بينات التطبيقي وبينات النظري. فمع بيت تلقاه مثلا يقعد يعرف على الاختصاص كان الصفه نتاعو كي باش يولي يخدم مثلا مهندس لكن ما يعرفش لو باركور شنو اللي فيه شنو اللي باش يقرا الموداليتي نتاع لي زيكزامان كيفاش يعدي انا هما لي فاك ينجم يقرا فيهم شنو هي المواد. دونك مهم برشا انه الشيء هذا الكل نحضروا له ديجا من الليسي يعني مش بعد الباك وقتها نقعد انا نخمم من الليسي نبدا فاهم روحي باش كان فما نقاط ضعف نقويهم فما مواد لازمني نخدم عليهم نخدم عليهم. دونك باش تبدا النظره واضحه حتى بالنسبه للاولياء. محمد امين نعتبرها الحقيقه النقطه الاهم خاطر ساعات فما اولياء يحاولوا يفرضوا رايهم الوغ كو الحكايه ما تنجمش تصير. يعني عبد يكون في سيكسيون معينه ومن بعد انت تفرض عليه انه يكمل قرايته مثلا في الهندسه ولا غيره. دونك مهم انه النظره تكون واضحه بالنسبه للناس الكل وتبدوا يقربوا اكثر من التوجيه الهندسي ان شاء الله بالتوفيق. دونك الموعد ان شاء الله يكون من ايام 27 و 28
1: جو. هو كان تسمح لي مدام بعد اذن كلمه اخرى على الكلام اللي كنت تحكي فيه انت. عندنا سامر اكاديمي الصغيرات اللي بتاع الليسي يعني من 8 ل 12 سنه ومن 12 ل 17 سنه تبدا ان شاء الله 29 جوان من الجيل اللي بعده في مقر عماد المهندسين. والمعلوم راهو رمزي برشا وصغار باش يكمل تعليمهم الذكاء الاصطناعي البابليك سبينغ لونغلي الكوميونيكاسيون المانجمنت معناها براتيكمون مش باش يكون نوع نتاع قرايه فقط لي تنشيط لي بروجيكسيون واللي باش يقريوهم لا دي زيليف انجينيور.
0: وقداش في الدوم
1: شهر جويليا كامل. دونك تعرف
0: قداش المعلوم كان تسمح محمد
1: 50 دينار حاجه
0: 50 دينار شهر كامل
1: صغيرات مده شهر كامل
0: شنو باش يقراو فيه بالضبط؟
1: الانجلي، الكوميونيكاسيون، البابليك سبيكينغ، الذكاء الاصطناعي،
0: اي
1: الكودينغ، كل شيء براتيكمون. وراي ماهيش قرايه جوستومون، راهو انشطه.
0: انشطه
1: يعني صغير يحبوا يجي. اول
0: وكيفاش
1: حاجه
0: يعني التوزيع نتاع التوقيت باش الناس تاخذ فكره؟
1: من سنين للجامعه احنا الاوبجيكتيف شنو هو؟ الاوبجيكتيف انه البارون تو ماك تعرف معظم الاولياء يخدموا كسوا رجال ولا نسيه، دونك يوحل يمشي يحط صغاره باش من بعدوها على التليفون والتيك توك والفيسبوك ماضي عم تاع الوقت. الصباح البارون بدا متعدي الخدمه يحط ولاده في مقر عماده المهندسين شارع الحبيب بورقيبه مقابله المونجيلا، يرجع يريكوبيري الصغيرات
0: يبدا متهني عليهم.
1: يبدا متهني عليهم. بالنسبه للصغيرات راه مش نقريهم اتيود، لا راهم جايين باش نحلو لهم لي بانيل دو كونيسونس نتاعهم، لي سونتر دي دانتيرين تاع شعاب، يكتشف روحه.

0: الذكاء الاصطناعي
1: إيه؟
0: وعديد معناها التيم الاخرين
1: واضح.
0: كلهم براتيكمون عندهم نشاط وعندهم تيم وعندهم
1: به، واللي يحبوا يلتحقوا بكم يتواصلوا معاكم على الصفحه،
0: يجي مقر العماده ولا الصفحه ولا السيت ولا رقم الهاتف، وهاك معناها الانطلاق العمليه باش يكون 29 جوان باذن الله حتى موفى جويليا بقدرة ربي في مقر عماده المهندسين.
1: ان شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا ليك، الله يخليك. شكرا ليك على مختلف التفاصيل اللي قدمتهم لنا. محمد امين القريش، رئيس مكتب الاعلام بعماده المهندسين التونسيين، مع هو حكينا عليه مكتب المهندسات اللي يحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة في الهندسة، اللي يوافق نهار 23 جوان، اللي يوافق نهار 23 جوان. وحكينا معاه زيدا محمد أمين القريشي عن معرض التوجيه الهندسي اللي بش يصير أيام 27 و28 جوان، وحكينا على السمر أكاديمي اللي بش يصير ويبدأ انطلاقا من 29 جوان ويتواصل لغاية شهر جويليا الكل. يهم مجموعة من الفئات العمرية من 8 حتى 12 سنة، والفئة الثانية من 12 سنة حتى 17 سنة. وتنجموا تتواصلوا على الصفحة الرسمية لعمادة المهندسين التونسيين غادي، وين تنجموا تلقاو التفاصيل الكل. توقيتنا نص نهار 29 دقيقة، مكملين معكم حتى الماضي ساعة، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: إرجي معك
1: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك إرجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك موجتنا تلقاك في إرجي معك مع شيماء
0: إرجي معك
1: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عبد المجدك تسمع صوتك.
4: عبد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس ومخبر الإعلام والاتصال والسياقات الانتقالية وفريق البحث الاتصال السياسي والعمومي بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار ندوة فكرية بعنوان الإعلام والتنوع الثقافي العولمة والهوية يوم الخميس المقبل. وتهدف هذه الندوة بالخصوص إلى مناقشة العلاقة بين الإعلام والتنوع الثقافي في ظل التحولات التي تفرضها العولمة. مقهى القراءات تظاهرة ثقافية يحتضنها عشية اليوم المراكب الشبابي المغربي برادس. التظاهرة فريدة من نوعها وتجمع بين متعة الكتاب وسحر القهوة وتهدف بالخصوص إلى تشجيع الشباب والناشئة على المطالعة من خلال العديد من الفقرات التي تحتويها. الأستاذة في أستاذة شباب المركب بالمركب عبير جريدي توضح
7: اليوم العشية إن شاء الله باش يكون عندنا كافي كافي أكسيون ضمن الكلوب كافي ليكتور. هو نادي يعنى بالمطالعة وفي نفس الوقت نترشفوا فيه قهوة باش نشرهوا الشباب أنهم يقراوا ويطالعوا ويبعدوا على التليفون التوسكي إكران وخطر نعرفوا أهمية المطالعة. في كافي كافي عندنا زوز شخصيات اللي هما الحكواتي سي هشام درويش باش يعتني بالجانب الأكاديمي والثقافي. عندنا في الجانب الفني عروض رسم بالقهوة. في الجانب الترفيهي عندنا مسابقة اللي هي كوفي تايم معناتها شباب يسجلوا سيكونس دو 30 سكوند على القهوة مثلا كيفاش يطيبوا القهوة الصباح كيفاش بعد يشربوها في جو تنشيطي من أغاني حول القهوة أمثال وأقوال تشانشينات كويز. الفئة المستهدفة الشباب سكيفي الشباب هما اللي إن شاء الله باش يسجلوا حضور.
6: تتواصل لليوم الثاني بولاية جندوبة ولغات يوم غد فعالية الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بمشاركة أكثر من 600 متكون ومتكونة يمثلون ما يزيد عن 50 مؤسسة تكوينية ومبيتا. في أخبار العالم أعلن حزب الله أن الحركة ملتزمة بوقف إطلاق النار لكنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولة صهيونية للاستيلاء على أراض في لبنان. أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولين غربيين طالبوا رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بوقف مهاجمة لبنان كي لا تبرر إيران انسحابها من التفاوض وفق ما أعلنت الوسيلة الإعلامية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب عدل مجدك
8: عدل مجدك تسمع صوتك.
9: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يحلو عيونك والقمر دايب على خدك مثل الكسب يحلو عيونك والهواء

مواصلين معكم في ارجي معك توقيتنا نص نهار وتسعة واربعين دقيقة. نعرف برشا عائلات وبرشا تلامذة قاعدين يدهم على التليفون يستنوا في الاسماس الخاص بالباك. ان شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق ليكم، ان شاء الله ربي ما يحرم حتى حد من فرحة النجاح. اكيد كل جديد وديكم تخرج النتيجة تلقوا كل التفاصيل ونعيشوا معكم ونعيشوكم اجواء الباك على موجات اذاعة الشباب. مكملين معكم احنا في جي معاك، وأفادت وزارة التجهيز والإسكان أنه بشي تم بداية من اليوم 10 متاع الصباح تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة الطريقة الجهوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منه. ودعت وزارة التجهيز والإسكان القادمين المروج والحمامات والقازتين وسط العاصمة المطار وبنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا بعد مواصلة السير عبر الطريقة الرئيسية الطريقة الجهوية رقم 22، ويتعين على القادمين المروج الحمامات والمشي لاكانيا ببعليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا وفق نفس البلاغ. ودعت وزارة التجهيز والإسكان مستعملي هذه الطريق إلى الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق وخاصة التخفيض من السرعة. نيزينا طريق السلامة للجميع. الموسيقى حاضرة معكم، نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ومكملينها.

أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا في إر جي معاك من إذاعة الشباب. مرحبا بكم، تلقاو لي لايف متاع الضيوف متاعنا كل على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. بالنسبة للناس اللي فاتوهم الاستضافات اللي حكينا فيهم على مجموعة من الأنشطة المنظمة من قبل الشباب الناشط في مجموعة من الجمعيات ومجموعة من النوادي، وكنا سعداء باستقبال نادي ديسكوفري كلوب جونيور اللي وقع تتويجه مؤخرا في مسابقة عالمية، مسابقة أوروبوت جونيور، المسابقة اللي شاركوا فيها تقريبا 16 فريق من العالم. تونس كانت ممثلة من خلال نادي ديسكوفري كلوب جونيور واللي فازوا بالمرتبة الأولى عالميا. وتلقاو اللايف متاع الاستضافة على صفحة رسمية متاعنا على الفيسبوك. كنا حكينا زيدا على إيفنمون من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بميتويل فيل إي آي أوترمون، التظاهرة اللي بش تصير غدوة انطلاقا من 8:30 متاع الصباح في نابل. المهتمين انهم يتعرفوا على طرق التعامل الايجابية مع الذكاء الاصطناعي، ينجموا يكونوا حاضرين. ما عليكم كان تدخلوا للصفحة الرسمية لجي سي ميتشويل فيل، تلقاو فورمولير تعمروا وتضمنوا انكم تشاركوا غدوة في فعاليات البرمجة الخاصة باليوم الموجه للذكاء الاصطناعي AI. اوترمون كنا حكينا زيدا على تنظيم مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين اللي يحتفلوا باليوم العالمي للمرأة في الهندسة، اختاروا انهم يحيوها اليوم بما انه ويكند. وكان حاضر معنا رئيس مكتب الاعلام بعمادة المهندسين التونسيين محمد امين القريشي اللي حكينا على البرمجة الخاصة بهذا اليوم العالمي والاحتفال به. حكينا معاه زيد على معرض التوجيه الهندسي اللي باش يصير ايام 27 و 28 جوان في مقر عمادة المهندسين التونسيين. ومع هو زيد حكينا على تظاهرة سمر اكاديمي اللي توفرها عمادة المهندسين التونسيين. كنا حكينا زيدا على عرض فني تنظمه جمعية ياسمين الثقافي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للموسيقى اللي هو نهار 21 جوان من كل سنة غدوة، واختاروا أنهم يحيوه اليوم في ميغرين. دونك مجموعة من الفرق الموسيقية الشابة باش تكون حاضرة انطلاقا من 7 متاع العشية في ميغرين. للايف متاع الضيوف متاعنا الكل والمعلومات الكل تلقاوها على صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. توقيتنا ماضي ساعة وثمانية دقائق، مكملين معاكم احنا في إر جي معاك، ما تبعدوش. توت سويت نمشيو مع جوج وصف.

السفر. رجعنا لكم هذه الساعة و24 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع. تعلم وزارة الصحة أنه مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة. وبينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أنه 49 نقطة مراقبة، أي حوالي 9% من مجموعة النقاط المراقبة، تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. وتضع وزارة الصحة على ذمة المواطنين جدول طبعا نعطيكم قائمة الشواطئ المعنية بما السباحة لسنة 2026. دونك باش تلقاو في نص البلاغ المنشور على صفحة رسمية على الفيسبوك لوزارة الصحة، دونك باش تلقاو مجموعة النقاط المعنية بتجنب السباحة، وذلك لمساعدتهم على اختيار الفضاءات المراقبة والآمنة خلال موسم الاصطياف. وتواصل وزارة الصحة بالتنسيق مع السلطات الجهوية والبلديات والهياكل المعنية متابعة الوضعية وتحيين المعطيات بصفة دورية حسب تطور جودة المياه ونتائج التحاليل. وتدعو وزارة الصحة المواطنين إلى احترام التوصية الصحية واعتماد الشواطئ المراقبة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. نحن باش نعطيكم تفاصيل في علاقة بقائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة لسنة 2026. بالنسبة لولاية بن عروس نلقاو مصب واد معيزات بالزهرة، مصب واد بوخامسة الزهرة قدام شارع سلام بو حمام نلف، مصب واد المينو حمام نلف قدام المولان بلو في حمام الشط، قبالة مكتب بير البي حمام الشط، قبالة نزل في حمام الشط قدام السنترال تيرميك في رادس، 100 متر شمال مصب واد مليان رادس، 100 متر جنوب مصب واد مليان الزهرة، طريق صالسة مجور حمام نلف قدام نهج البحر الأبيض المتوسط حمام نلف، قدام الكازينو حمام نلف، قدام نهج الحبيب ثامر حمام نلف، قدام نهج عزيزة عثمانة حمام نلف، المصب القديم للشعبية حمام نلف، قدام مبنى الحماية المدنية رادس، و100 متر جنوب شط مروان برادس. بالنسبة لولاية أريانا قائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة لسنة 2026. دونك يمنع السباحة وتمنع السباحة بمصب سبخة رويت برويت، كنال الخليج برويت. بالنسبة لولاية نابل شاطئ العمود منزل تميم، شاطئ واد الفار الحمامات قدام محطة التطهير دار شعبان، شاطئ واد الحجر قليبيا، شاطئ عين جرينز بقليبيا. بالنسبة لجابس شاطئ واد التنين غنوش، شاطئ السلام جابس المدينة، مصب الواد القديم جابس المدينة. بالنسبة لتونس 4 كيلومتر طريق المرسى في اتجاه جمرت قدام نهج 20 مارس الكرم، قدام نهج إيغا الكرم، قبالة نهج الحبيب ثامر الكرم، قبالة نهج الجحف، قبالة نهج فطومة بورقيبة حلق الواد، قبالة نهج القدس

0: حلق الواد قبالة نهج ابنه تمام خير الدين. بالنسبة لابن زرت قبالة شاطئ بالصيد منزل بورقيبة، قبالة شاطئ الجويودة منزل بورقيبة، قبالة مصب واد سيدي بوخريس بنزرت الشمالية، قبالة نادي الرياضات البحرية بنزرت الشمالية، قبالة كنال بنزرت بنزرت الشمالية، زوز كيلومتر من المرفأ العتيق، ليعالي منزل جميل، سيد الحشاني منزل عبد الرحمن، مرفأ الصيادين منزل عبد الرحمن، كنال 2-1 جرزونة، بياضة 1 بجرزونة، ولاية سوسة شاطئ لاس فيغاس. قدمنا لكم قائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة لسنة 2026 واللي أعلنت عليهم وزارة الصحة في آخر البلاغات لها. توتسويت الموعد مع نشرة أخبار الماضي ساعة ونص نكملوا معكم احنا بصفة استثنائية في إير جي معك حتى لساعتين، ما تبعدوش.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك إرجي معك وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك، موجتنا تلقاك في إرجي معك مع شيماء إرجي معك.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها: اختتام اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام والسادس من جويليا القادم الإعلان عن النتائج. مقهى القراءات تظاهرة ثقافية بالمركب الشبابي برادس لترغيب الشباب والناشئة على المطالعة. بمشاركة 1200 طفل من 20 ولاية غدا انطلاق الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اختتمت اليوم اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام دورة 2026، والتي تقدم لها أكثر من 32 ألف مترشح للتنافس على قرابة 3750 مقعدا متاحا في المعاهد النموذجية. وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان يوم السادس من جويليا القادم، فحظا سعيدا لأبنائنا التلاميذ. ينظم مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين بمقره بالعاصمة اليوم تظاهر احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة الموافق لـ 23 من جوان من كل سنة، والذي ينتظم هذه السنة تحت شعار الذكاء الهندسي. رئيس مكتب الإعلام بعمادة المهندسين التونسيين محمد أمين القريشي أكد أن التظاهر تهدف الاحتفال بإنجازات المهندسات وتسليط الضوء على دورهن في الابتكار وتشجيع المزيد من الفتيات على دراسة الهندسة واختيارها كمهنة.
6: اليوم هو في العادة يكون يوم 23 جوان من كل سنة، فسنة 23 جوان مش زي من عوض الجماعة دون كذلك عليه شو ديك عليه معناها أنسامديا ويكانت شدة أكبر حضور ممكن يكونوا حاضرين معنا في القاعة. اليوم ذيك عنده قيمة معناها كبيرة برشا عنا. اليوم تقريب 45% من المهندسين الفاعلين على ساحة الهندسة في تونس هما من سي من بناتنا. تقريب معناها تونس عندها ثاني أكبر راسيو متاع مهندسات في العالم برابور المهندسين المتخرجين، احنا في المرتبة الثانية. دونك هذا كل يعكس نجاح السياسة التعليمية في تونس. تخرجنا في عدد نوع مهندسات محترم جدا، قرابة 4000 مهندس في السنة. وكذلك يبين أن السياحة الهندسية في تونس ما هي السياحة مقتصرة على الذكور فقط، بل الهندسة تستوعب جميع أولادنا وبناتنا. عدد المهندسات في تونس قاعد يمشي ويكبر، لكن الحاجة الأهم من ذلك أنه يغطي تقريب جميع المجالات وجميع القطاعات، وهذا الشيء بتبيع باش نحتفلوا به إن شاء الله وباش نزيدوا نحطوه أون فالور اليوم في مقر عمادة المهندسين.
5: وتستعد عمادة المهندسين التونسيين لتنظيم الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 تحت شعار من أجل نبني مهندسي الغد يومي 27 و 28 من جوان الجاري. رئيس عمادة المهندسين التونسيين محسن الغرسي أكد أن المنتدى سيمثل فضاء للتوجيه والإعلام بما يساعد الناجحين الجدد في البكالوريا على اتخاذ خيارات أكاديمية مبنية على معرفة أفضل الاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية.
7: بكل موسم متاع توجيه جامعي جينا آلاف المكالمات خاصة من الأولياء وتلمذة المدرسة هذه اللي نراها معترف بها ولا الشهايد متاعهم تنجم تخلي صاحبها معناها ينخرط ولا يسجل في عيمات المهندسين ولا وشنية الأفاق خاصة متاع التشغيل بعد التخرج. قبل كنا نخرجوا قائمة معناها في الموضوع هذا كل، اليوم قلنا علاش ما نعملوش ملتقى وطني للتوجيه الجامعي والهندسي. حبي حبينا نوفروا فضاء يجمع كل المؤسسات التعليمية العمومية الخاصة باش تقدم برامجها بكل شفافية قدام الأولياء ويكون الاختيار مبني على المعلومة الصحيحة. الملتقى هذا زاد باش يمكن العمادة من الوقوف بجدية على البرامج العلمية المقدمة والتثبت من مدى مواكبتها للمعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل الحديث. عنا رسالة للأولياء وتلامذة، ما تختاروش مؤسسة والاختصاص على أساس الإشهار فقط، توجيه الجامعي قرار يرسم مستقبل كامل للتلميذ.
5: ببادرة من أكاديمية العباقرة للحساب الذهني تنطلق غدا بالقاعة المغطاة برادس فعالية الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني بمشاركة 1200 طفل من 20 ولاية وحضور ضيوف الأكاديميات من الأطفال من الجزائر وليبيا والسعودية. عن أكاديمية العباقرة للحساب الذهني نادية غانمي تضيف،
4: البطولة باش تنطلق يوم 21 جوان إن شاء الله بالقاعة المغطاة للمتي ديسيبلينير تاع رادس، باش يشاركوا فيها بإذن الله 1200 طفل على 20 ولاية تونسية. إن شاء الله باش يكون عندنا ضيوف زادة شرفيين لأكاديمية العباقرة، باش يشاركوا فينا أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية. المشاركة هذيا من أطفال مختلف البلدان الشقيقة تمثل لنا فخر كبير لينا، على خاطر البطولة ولات عندها بعد عربي مش كان وطني، وهذايا إن شاء الله يعزز التواصل بين الأطفال العرب ويخليهم يتلقوا في العلم والذكاء والتحدي الإيجابي. بالنسبة لنا الخطوة هذه زادة هي مهمة برشا، باش تكون تونس هي مركز زادة إشعاع عربي في الحساب الذهني. البطولة باش تكون في نسختها الخامسة وإن شاء الله باش تكون مميزة، خاطر ولات أكبر وأقوى من ناحية التنظيم وعدد المشاركين، مناسبة باش نعيشوا فيها فرحة الإنجاز ونكرموا فيها بإذن الله جهود أبنائنا المتألقين.
5: مثل علم الإدمان الفهم والوقاية والتكفل محور يوم علمي نظمته اليوم الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص، تضمن بالخصوص محاضرات علمية حول واقع الإدمان في تونس لدى الأطفال والمراهقين واستراتيجيات التكفل والعلاج. المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح أكد أن عيادات طب الإدمان بلغت 18 عيادة في مختلف ولايات الجمهورية.
8: فيما يخص مركز العلاج توا ثم عيادات، عيادات تاع طب إدمان اللي قاعدة تحل في عديد الجهات، وصلنا تقريبا 18 عيادة في كامل الجمهورية، ومازالوا عيادات أخرين باش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية باش يكونوا أقرب طالبي العلاج لقبل يتكثف شيئا فشيئا. وكذلك ثم المراكز المبرمجة، توا في الحقيقة ثم 5 مراكز اللي باش يكونوا موجودين حسب الأقاليم. ثم مركز باش يحل في دقة إن شاء الله شمال الغربي، ثم مركز مبرمج في مستير وقاع اقتناء الأرض متاعه وإن شاء الله، وثم مركز فاقس هذاك قاعد زادة في برنامج بتاع تأهيل، ثم مركز آخر في الجنوب مبرمج.
5: من جهتها الدكتورة ربيحة شيهاني عن جمعية الأطباء النفسانيين قدمت للأولياء والأطفال المدمنين جملة من النصائح والتوجيهات لاتباعها في مختلف مراحل العلاج.
9: الولي ننصحه ما يخافش، نسمعوه، نعرفه اللي هو مرض يتعالج، نهزوه لأهل الاختصاص كيف سواء طبيب من الخط الأول باش يفسر له اللي فما مراحل علاج واللي فما طرق للعلاج، وخاصة بعد، والمشكلة مش في اللي انت تفيق وتهز صغيرك، بعد تبدأ العلاج وكيفاش تواصل لابيرسيفيرانس كيفاش يكمل وما يرجعش الريشوت، خاطر نجم يبرى شهر وشهرين ونعرفوهم. وبعد هنا يلزم تدخل كامل متاع عائلة ومجتمع ويخدم ولا يقرأ، ومحاولات متاع إعادة تأهيل. الإدمان من أكثر العلامات متاعه اللي أنت تفقد السيطرة. قبل ما تفقد السيطرة تحكي لعائلتك، تحكي الأقرب ناس ليك، إذا في أخصائي نفساني في مدرسة ولا في ليسي تحكي له صديق، ولا تستعين طبيب العائلة هو يوجهك ويفسر للعائلة، حتى كان أنت خفت مش تحكي لهم هو يعاونك باش يفسر للعائلة اللي هو مرض ويستحق علاج وموجود العلاج.
5: مقهى القراءات تظاهرة ثقافية يحتضنها عشية اليوم المركب الشبابي المغاربي برادس، التظاهرة فريدة من نوعها فهي تجمع بين متعة الكتاب وسحر القهوة، وتهدف بالخصوص إلى تشجيع الشباب والناشئة على المطالعة من خلال العديد من الفقرات التي تحتويها، سواء من خلال الجانب الفني والترفيهي وفق ما صرحت به الأخبار أستاذة شباب المركب عبير جريدي.
10: اليوم العشية إن شاء الله بشيكون عنا نادي يعنى بالمطالعة وفي نفس الوقت نترشفوا فيه قهوة باش نشرهوا الشباب أنهم يقرأوا ويطالعوا ويبعدوا على التليفون التوسكي إكران، وخطر نعرفوا أهمية المطالعة. في الكافي كافي عندنا حكواتي سي هشام درويش باش يعتني بالجانب الأكاديمي والثقافي، عندنا في الجانب الفني عروض رسم بالقهوة، في الجانب الترفيهي عندنا مسابقة اللي هي كوفي تايم، معناتها شباب يسجلوا سيكونس دو 30 سكوند على القهوة، مثلا كيفاش يطيبوا القهوة الصباح، كيفاش بعد يشربوها في جو تنشيطي، من أغاني حول القهوة، أمثال وأقوال، تشانشينات، كويز. الفئة المستهدفة الشباب.
5: نختم بالرياضة، حيث توجت العدة التونسية إيمان الساعي بالميدالية الذهبية في سباق 10000 متر مشي ضمن منافسات البطولة العربية الأولى تحت 16 سنة والثالثة تحت 23 سنة، والتي تحتضنها جمهورية مصر العربية إلى غاية 24 من جوان الجاري. نختم بهذا الخبر وفي مالي تذكير بالعناوين: اختتام اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام وسادس من جويلية القادم الإعلان عن النتائج. مقهى القراءات تظاهرة ثقافية بالمركب الشبابي برادة ترغيب الشباب والناشئة على المطالعة. بمشاركة 1200 طفل من 20 ولاية غدا انطلاق الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك،
11: عدل مشتك،
3: تسمع صوتك.
12: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
13: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: نرجي معك
1: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك

0: وين الهربوين؟ ما عندكم وين هاربين؟ تلاميذ الباك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم. نعرف اللي لحظات وسويعات ودقائق مهمة برشا تستناو والتليفونات في ديكم. إن شاء الله نتمنوا لكم كل النجاح والتوفيق، وكل عادة إذاعة الشباب تكون حاضرة معكم ورفقكم في مختلف المناسبات. والله عايشين نفس الستريس كيفكم، كيفكم في الديار وانتم تستناو في الاسماس. إن شاء الله يا ربي ما يكون كان اسماس فيه الخير والنجاح لكم الكل. بعد شوية الموعد يكون مع فريق الرياضة بإذاعة الشباب، ويحضر بحذية في الاستوديو عاطف زنيدي. أهلا وسهلا عاطف.
1: أهلا بك شيماء، تحياتنا لكل مستمعي إذاعة الشباب. إن شاء الله بنجيح
0: إن شاء الله
1: تلامذة الباك كل لأوليائهم.
0: طيب شنو تفسيرك عاطف؟ احنا هنا واحدة من الناس ما عندي حتى حد في العائلة في الباك، وتعدى الباك متاعي سنوات مش برشا، مش ما نربطوش بالعمر وكل شيء، اما عايشين ستريس نحسوا كانوا توا نستنيو في الريزلت نتاع الباك.
1: قيمه البكالوريا توا انا عندي قديش خديت الباك؟ عندي توا اكثر من 25 سنه، اكثر من 25 سنه ما خديت الباك.
0: انت تقول انا ما قلت
1: 30 سنه وتوا مفجوح
0: ولا توا ستريس؟
1: اكيد بقيمه هالشهاده لانه تغيير، تغيير كبير في حياه العبيد يعني.
0: اكيد نتمنوا ان نتمنوا لهم النجاح والتوفيق. دوك الموعد ان شاء الله بعد انطلاقا من ساعتين مع فريق الرياضه. شنو فما في المنيو؟
1: هو سامديتو اساسا من الساعتين حتى الثمانيه بتاع الليل الاسبوع، يعني الموعد الاسبوعي بتاع البرنامج الاطول في الاذاعات التونسيه الكل، يعني 6 ساعات في المباشر في اذاعه الشباب في مجموعه من المتابعات الرياضيه.
0: تذكر كيف كنت معاكم فتره
1: من فتره
0: ليلة اكثر
1: جمعتين.
0: شبكه وقتها، شبكه كبيره وقتها نتاع شتي،
1: جمعتين وهربت.
0: شبكه نتاع شتي وقتها مسياتين الثمانيه.
1: كالعادة تقريبا نفس الكونسيبت شايما بتاع متابعتنا الرياضية. أكيد المرسول الكبير باش يكون لافو ماتش بتاع المنتخب الوطني التونسي، المنتخب الياباني، مع المحللين الصحفيين والرياضيين المختصين، مع المدربين إن شاء الله، وكذلك المتابعات الثقافية كما كل أسبوع في سامدي تو. نحاول نشوفوا شعارنا في إذاعة الشباب 24 ولاية، نحاول نغطيه كل التظاهرات الثقافية الرياضية الموجودة في الجمهورية الكل.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم عاطف.
1: إن شاء الله بالتوفيق تلامذة الباك مرة
0: أخرى. أكيد إن شاء الله
1: هم أكيد.
0: إن شاء الله أكيد. دوك إحنا بعد شوية الموعد يكون مع سامدي تو مع فريق الرياضة هادي جبنيني وعاطف الزنيدي انطلاقا مساعتين. شكر كبير النجم الدين بن سالم رافقنا في الكويتي تكنيك، ألفانصيب وفارس في الإخراج الرقمي. كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم إر جي معاك. هكا نوصلوا لآخر إر جي معاك، ونعطيكم موعد إن شاء الله غدوة في مرايا من نص نهار ونص حتى الماضي ساعة ونص. نقول لكم إلى اللقاء، وإن شاء الله زينة بالنسبة للباك. باي باي.

0: الجي معك
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
0: نون ستوب.
4: Samedi tout.
5: Samedi tout.
4: Samedi tout.
5: News et sport.
4: News et sport.
5: Musique au rythme.
4: Tunis, Achiet Sept. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
6: ماضي ساعتين. هذا هو وقتنا في تونس. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا اللي تسمعوا فينا على موقعنا راديو جون بوينت ان، على الفريكونس نتاعنا من شمال تونس الى جنوبها، صفحتنا على الفيسبوك على ذمتكم راديو جون باج اوفيسيل، والابليكاسيون نتاعنا ايضا على تليفوناتكم تيليشارجي راديو تونيزيان الاذاعه التونسيه. عشويه السبت كالعاده كما كل نهار السبت من توا حتى الثمانيه، برشا موسيقى، برشا اخبار ثقافيه، برشا اخبار رياضيه، واكيد نحكيوا ما قبل مباراة تونس اليابان غدوة إن شاء الله. عندكم استوديو سبيسيال مع مباراة تونس، النقل المباشر مع زبير العوني وفوزي بن سالم، كما عشنا مع بعضنا ماتش السويد على موجات إذاعة الشباب. غدوة أيضا إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي، والناس الكل يستنوا في ردة فعل من أولادنا بإطار فني جديد، أكيد ما عندوش عصا سحرية، لكن غدوة إن شاء الله يكون ماتش متاع قليب متاع جرينتا، ونخرج غدوة بانتصار ونخرج بمردود مشرف ومردود يليق تونس ويليق بالمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الياباني. معكم نجمة دين بسالم في الإخراج، هادي جبنيني في التقديم، الإعداد لعاطف زنيدي، وعاطف إن شاء الله هو اللي بشي آمن ويكون حاضر على مستوى النقاط الثقافية. برشا ضيوف تستنى فيكم، وبسام بن مسمية حاضر معنا في الإخراج الرقمي وفي الديجيتال. اليوم السبت هذا أكيد نهار مش بش ينساه أي تلميذ، أي شاب تونسي إن شاء الله ينجح في امتحان البكالوريا اليوم السبت 20 جوان. وإحنا هوني كإذاعة الشباب باش نكونوا حاضرين من مختلف مناطق الجمهورية، وخليني يقول الديار متاع الأولياء والتلامذة، باش نكلموا المتفوقين إن شاء الله. نعرف سويعتين مازالوا تقريب، ولا حتى مع الخمسة متاع العشية يخرجوا نتائج بالسماس بالإرساليات. يعني إذا التلميذ على أعصابه استرسي، أكيد بوه ولا أم وربي فضلهم، الناس الكل تستنى في الريزولتا، ولكل مجتهد النصيب إن شاء الله بالحظ والتوفيق، وإن شاء الله بالفوز، وإن شاء الله فيما أهم وذي الباك الخطوة الأولى في انتظار إن شاء الله من بعد الجيل الكلية وجيل الجامعة، ومن بعد معترك الحياة، ومن بعد الحياة المهنية والزوجية وإلى ما خير ذلك. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله في كل دار إن شاء الله. نسمعوا هذي هذه الزغريتة التونسية امتعنا، ان شاء الله بعد نعود ونسمعوها على خطر باش نكلموا المتفوقين الناجحين، والفضاء مفتوح للجميع باش يدخل معنا، واحنا اذاعة الشباب والاذاعة التونسية كل عام نكونوا حاضرين ونواكبوا فرحة البكالوريا والنجاح في الامتحان الوطني، امتحان البكالوريا يوم السبت 20 جوان. ان شاء الله بالتوفيق لولادنا، وان شاء الله في ما اهم، وهما شبابنا اكيد، وان شاء الله ينورونا في قادم المحطات. غنية موسيقى ثم نبداو في فور، اليوم برشا موسيقى، برشا سبور، برشا كولتور على موجات إذاعة الشباب.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique aurit.
0: Tunis, Achiet. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
2: وتونس عشية كل سبت. اليوم التوانسة أكيد يستناو في نتائج امتحان البكالوريا الامتحان الوطني. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لولادنا وبناتنا. إن شاء الله الأولياء تضحية عام كامل، السادة معلمين، كل طرف ساهم في إنجاح هذه السنة الدراسية نقول له برافو ويعطيك ألف صحة، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. وإن شاء الله في إذاعة الشباب كما كل عام نتبعوا الفرحة ونتبعوا البهجة اللي إن شاء الله باش تدخلها نتيجة امتحان البكالوريا في كل منزل، في كل منطقة، في كل ولاية، في كل معتمدية من معتمديات أو ولايات أو مناطق الجمهورية التونسية. وكما عودناكم إن شاء الله من توا حتى الثمانية باش نتبعوا نتائج امتحان البكالوريا، وخاصة باش ناخذوا معنا المتفوقين في المباشر للغية كما كل عام إن شاء الله. وأكيد اللي خدم باش يلقى بقدرة ربي، واللي أيضا ما نجحش مش نهاية العالم بإرادة حديدية بعزيمة كبيرة يعاود بقدرة ربي وينجح، وماهيش نهاية العالم كما قلت. وإن شاء الله بربوحة بلغة الكرة ندخلوا هكا شوية تونس والجابون في امتحانات البكالوريا لكل تلميذ وتلميذة خلال هذه السنة الدراسية. مرة أخرى نرحب بكم اللي تسمعوا فينا في كرهبكم، في أماكن العمل، في البيوت، في كل بلاصة خالت لكم صوت إذاعة الشباب. معكم هيدي جبنيني وعطف زنيدي ونجم الدين بسالم وبسام بن مسمية. وقبل ما نحلوا الباج متاع المنتخب التونسي والمنتخب الياباني وأيضا الباج متاع النقاط الثقافية، باش نمشيونا متنجيزة مش بعيد إلى إيطاليا، وباش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي الأكابر للكرة الطائرة. منتخبنا شو يعمل في إيطاليا؟ لعب دوز مقابلات ودية، علاش يلعب فيهم؟ على خاطر عنده برشا استحقاقات جاية كالألعاب المتوسطية وأيضا ككأس إفريقيا للأمم اللي باش تكون في شهر سبتمبر القادم. طائرتهم إن شاء الله الوفد متاعنا مع 7:30 متاع الليل 8:30، هما هربين علينا بساعة، مقدمين علينا بساعة، ذاك علاش قبل ما يطلعوا في الكار وقبل ما يمشوا إلى المطار حاضرين معنا في المباشر الإطار الفني. سعيد جدا باستقبال محمد جلاسي وأنور التورغي. محمد مرحبا بك.
3: مرحبا بك أخوي هادي، مرحبا بمستمعي إذاعة الشباب، ومعايا الكابتن أنور التورغي.
2: سلموا عليه أنور خويا، ألا وسهلا بيك، مرحبا على مواجهة إذاعة الشباب.
4: خويا هادي مرحبا بك، خويا هادي مرحبا بجميع المستمعين في إذاعة الشباب اللي ديما متابعة الكرة الطائرة، المستجدات ديما جديدة ديما نقاوة في إذاعة الشباب.
2: شكرا لك خويا، وأكيد يعني الشغل الشاغل هو كأس العالم ومشاركة المنتخب التونسي، لكن المنتخب اللي يجيب أكثر تتويجات على المستوى الجماعي هو منتخب الكرة الطائرة، وعنده استحقاقات جاية وقاعد يحضر بطولة وفات منا. دخلنا في صلب الموضوع مع التربصات والمقابلات الودية قبل الكان وقبل الألعاب المتوسطية. هيت نحكيه بالماتش بالماتش، نحكي معاك محمد جلاسي على المباراة الأولى، على خاطر نذكر منتخبنا لعب ضد إيطاليا في مناسبتين أقل من 22 سنة، ربحنا ماتش وخسرنا ماتش. نبدأ بالماتش الأول حما، وبعد نمشي مع أنور الماتش الثاني وناخو كلمة معاكم الأولاد على قائمة اللاعبين، كيفاش داروا عموما هذا التربص. نبدأ بيك محمد.
3: والله بالطبع نحن في مواصلة المشروع اللي بدينا به مع بقيادة المدرب كاميلو بلاتشي والإدارة الفنية وكل أعضاء المكتب الجامعي السنة الفارتة، نحن الآن في المواصلة، معناتها حتى القائمة اللي اخترناها معناتها أغلبية اللاعبين معناتها نفس القائمة، مواصلة المشروع هذايا، ومعناتها إيمان بقدراتهم ونعرفوا معناتها أهمية أنك تبدأ عارف روحك إيش تعمل. تربصنا بعد زي ما عملنا أسبوعين في تونس، هذايا تربص الثالث معناتها في إيطاليا، جايين معناتها حضرنا برنامج كانوا في ثلاثة مقابلات من الأول، بعد معناتها تعذر عليهم يقوموا بمقابلة ثالثة، فالبرنامج تغير مقابلتين يوم الأربعاء ويوم الجمعة ضد المنتخب أقل من 22 سنة المنتخب الإيطالي اللي هو يحضر للبطولة الأمم الأوروبية تنطلق يوم 23 جمعة في البرتغال. المنتخب هذا معناتها يضم ثلة من اللاعبين معناتها مواليد 2005 2006 2008 معناتها عناصر الحق معناتها مبهرنا بالمستوى نتاعهم. مقابلتنا الأولى معهم كانت خسرنا 3-1، معناتها كانت مقابلة ممتازة الحق، اللاعبين أسامة بن رمضان تعرف الإصابة في الكاحل تعذر عليه ما عرفش يواصل الترابط معنا. شاركنا كل لاعبين وطبعا نزيد نخلي كابتن أنور يزيد يتحدث على المقابلة الثانية متاع البارح. كما قلت لك المنتخب الإيطالي حصلت الفايدة الحق معناتها منتخب العناصر هذه معناتها كانت متألقة في السن الأصغر والأواسط وعاملين لهم مشروع على المدى الطويل ومعناتها وتعاقدوا مع عندهم لاعبين تعاقدوا مع فرق في الدوري الممتاز. معناتها تشوف معناتها البلدان هذه أهمية العمل معناتها القائد ولا على المدى البعيد.
2: كوتش أنور التورغي الماتش الأول الودي خسرناه ثم منتخبنا صلح بالمباراة الثانية وفاز أكيد يعني في المقابلات الودية هذية ما لوجوش على نتيجة لوجو نستخلصوا فنيا شون اللي قعد شون الإيجابي شون السلبي كوتش أنور التورغي اللي ما زالت ربما الخدمة عليه وشون النقاط الإيجابية اللي استنتجتوها بعد هذا التربص.
4: اول حاجه كما قلت انت هما مقابلتين وكما قال محمد المقابله الاولى كما تعرف معناتها ما كانتش عندنا برشا معلومات على الفريق هذا الايطالي ما كانتش عندنا برشا مؤشرات كما تعرف تو ما عندكش الاحصائيات وما عندكش السكاوت المعلومات الكافيه على كل لاعب ولا على الموزعين ما تنجمش تعرف تناليزي بالضبط المنافس نتاعك. المباراه الاولى كيف كيف واحنا الهدف نتاعنا ملي جينا هنا هو التربص ندوروا فيه اللي في كله بالخصوص الشباني ما نعرفوهمش. المباراه الاولى خسرنا 3-1 وكان السكور قريب لبعضه. المباراه الثانيه كيف كيف قريناها من شويه في الاحصائيات في بتاع المباراه الاولى اللي هي عاونتنا وما كانش احنا الاوبجكتيف نتاعنا ربح ولا خساره. تعرف هما تول ديما الفريق نتاع الاندر 22 الاقل من 22 سنه يلعبوا الجمعه الجايه لبطوله اوروبا واللي هما تو معناتها في الفاز فينال نتاع الكومبيتيسيون معناتها داخلين سي فاز كومبيتيتيف واللي احنا تو في تونس قاعدين تو بدينا تربصات قاعدين في السيكل الفورس نتاعنا مازلنا كبدينا معناتها نلعبوا طال معناتها نلعبوا زان خاطر كيف كيف السيونس نتاع المسكيلاسيون ولا السيونس نتاع الانترومون يكونوا ثقال شويه فما فرق ما بين كيف تبدا حاضره سو لو بلون كومبيتيتيف وفما فرق بين فريق خارج من البطوله وبادي بريباراسيون جديده. احنا هذه الجيز باش ناخذوا اكثر معلومات واكثر فكر على اللاعبين اللي معانا هي الحضور بتاعهم الفني والتكتيكي والبدني. وكما قلت انت احنا الاوبجكتيف البرينسيبال اللي هو بطوله افريقيا اللي هي باش تكون مؤهله للالعاب الاولمبيه معناتها هي الاهم حاجه عندنا صحيح الالعاب المتوسطيه اما اهم احنا اوبجكتيف تو هو بطوله افريقيا اللي باش تكون مؤهلنا للالعاب الاولمبيه اللي هيك الاساس تاع اي هيكل في الجامعه ولا اي جامعه تلعب اللي باش ترشح للالعاب الاولمبيه وتكون ممثله في رياضه في الالعاب الاولمبيه.
2: أنور نكمل معاك العاب متوسطية إن شاء الله باش تكون في شهر أوت القادم. شو الهدف من المشاركة هذه؟ هل ستكون يعني بين ظفرين تحضيرية ومواصلة لاستعدادات الكان أو ربما منتخبنا عنده أهداف آخر في الألعاب المتوسطية؟
4: لا الألعاب المتوسطية قلت أنت ما أنت الأوبجكتيف اللي هو ان شاء الله نكون مقدمه مردود طيب ونكون من الاوائل في الترتيب في البطوله في الدوره هذه واللي هي اهم حاجه معناتها ما تلقاش استاج خير من هذا ولا دوره خير من هذه باش تحضر بها بطوله افريقيا. معناتها تعرف انت عندك طاقه ان كومبيتيسيون اوفيسيال باش تحضر بها معناتها اللي فرق باش يلعبوا لك اوفيسيال ما كيمش يلعبوا ماتش اميكال مباراه وديه اللي هي تلقاو مينيموم عندك 5 مقابلات باش تلعبهم. الخمس مقابلات هذوما مش يكونوا من طراز معناتها مش تلقى تركيا مش تلقى ايطاليا وفرنسا مش تلقى كرواتيا معناتها هذوما فرق اللي نجموا نحتكوا بهم واللي مش يعاونونا نزيد نحضروا اكثر في نطلعوا شويه في النيفو نحضروا اكثر بطوله افريقيا اللي تو ان شاء الله مازالوا تو ما حد وين هما قالوا في انغولا
2: مش في الكونغو هي في سبتمبر
4: في الكونغو اما بالجائحه نتاع ايبولا تو مازلنا ما نعرفوش اذا تصير ولا ما تصيرش نشوفوا ان شاء الله كان فما تغيير احنا ماذا بينا من ايطاليا بس عدم بعد الكونغو فما كيما تعرف الفول والتعب وكل شيء بعد كومبيتيسيون ان شاء الله يكون تو التحضيرات نقول
2: التحضيرات منتخبنا يعني من تارنتي من ايطاليا باش يتوجه مباشره للكان
4: هذيك صحيح معناتها من ايطاليا نتوجه طول للكان.
2: وانور باش نسالك الكان يعني وليت بنظام الترشح تبدل النظام نتاعها ولا المنتخب التونسي متواجد ومترشح الكان؟
4: المنتخب التونسي هو متواجد ومترشح، خاطر احنا كملنا من الستة الاولين في البطولة اللي قبلها
2: الرنكي.
4: مترشحين بعد البطولة بعد الدورة، وبخلاف احنا الترتيب متاعنا في الاتحاد الدولي التصنيف العالمي متاعنا يعاوننا يأهلنا باش نكونوا متواجدين سيستيماتيكمون باش نكونوا في بطولة افريقيا. معناتها احنا الدورة متاع المغرب باش نمشيو زاد كيف كيف، هو كيف كيف ربص تحضيري حضروا بيه السيكل متاعنا للبطولة افريقيا ان شاء الله.
2: انور ندخل معك شوية فنيا في صلب الموضوع ومن بعد تنجي مع محمد، خلينا ندخل في قائمة اللاعبين تقريب نفس الملاعبية اللي متعودين متواجدين يعني في المجموعة. نذكر الإطار الفني وانه كان حارس وانه باش يشوف ويشرك الناس الكل في الترابوسات، وتم تغيير كبير نذكر انا ايضا على مستوى اللاعبين، جو ملاعبية الشبان فما خدمة كبيرة على مستوى المنتخب معالم لعبية صارت في قليبيا صارت في تونس، طربوسات متعددة، لكن الملعبية تولي متواجدين في الطربوس متاع إيطاليا، هل هما بش يكونوا يعني بش تعاملوا عليهم بالأساس في الألعاب المتوسطية وأيضا في كأس أفريقيا للأمم؟ نذكر بطبيعة لو تسمح أنور خاطر السيدة المستمعين نشوف المنتخب التونسي، فما أحمد القاضي، لياس القرامسلي، بن طاهر، سليم المباركي، علي بنجي، خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، أسامة بن رمضان، حمزة حفيظ، علي الأشعل، أيضا نلقاو الهدي الخزري كان من إشغالة هكا
4: صحيح
2: الترابلسي موجود أيضا، وليدو ليبرو، طيب القربسلي، ومحمد ريدان
4: صحيح. هذه كما قلت ذي هي القائمة اللي تواجدت في إيطاليا، مازال مشارع بوعشير ومازال الموزعين زادة كيف كيف، أما هي القائمة متواجدة من 18 لاعب، وهذه اللي مش نلعبوا بها ما تنحضروا بها للبطولة الفريق وللعب البحر الأبيض المتوسط، معناتها هذه هما اللي مش يكملوا التحضير بهم، نحاولوا لماكسيموم نشوفوا بأكثر لاعب باش إن شاء الله نكونوا في خياراتنا نكونوا موفقين باش نختاروا اللي يكون حاضر أكثر باش يكون إن شاء الله هو نعملوا عليه أكثر إن شاء الله.
2: إن شاء الله نأخذ بحديك لو تسمح كلمة محمد جلاسي ونرجع لك أنور. محمد يعني

0: بالطبع نحن كما قلت لك أول حاجة إيماناً بقدراتهم وعارفين رواحنا، معناتها بكل إطار فني عارفين ومقتنعين بخياراتنا واختياراتنا. بالنسبة للعمر ومجرد أرقام، معناتها أنت توا فريقنا معناتها اللي كوناه ونعيشه معه، مش لازم معناتها أنت باش تعمل قائمة تلم نجوم، يعني يبدأ يلزم أهم حاجة المدرب أنك باش تلقى توازن، توازن معناتها في المراكز، توازن في المهارات، هذا اللي بنينا عليه. معناتها يبدا فما انيكيليبر، مش لازم يبدا فريق عندك كله نجوم، واهم حاجه انك باش تشرك اللاعبين معناتها جدد واللاعبين الصغار في كل مركز. مهم جدا جدا انه باش يلقى معاه لاعب عنده خبره، معناتها لا يزي باش ياخذ خبره الاطار الفني الموجود، ولا يزي ايضا مهم جدا انه في اللعب باش فما احتكاك، فما كومبيتيتيفيتي، فما كونكورنس معناتها تتخلق مع اللاعب اللي يكون اكبر منه خبره. والحق ما انت قاعدين نعيشوا في التمارين، الولاد بالحق عندهم روح المسؤوليه عاليه، معناتها يعاونوا فينا بالحق. تشوف معناتها كان تحضر التمارين فهمتني، فما معناتها يقدموا النصائح، حاسين بالمسؤوليه، معناتها يوجهوا بعضهم، يصلحوا بعضهم، فهمت؟ معناتها عباره هما مدربين، معناتها كل واحد مدرب على نفسه، فهمت؟ هذا ش عندنا، هذا الموجود، نحن نتمناه معناتها الكره الطايره بخير والتكوين معناتها، وفهمتني معناتها كيما قلت لك عطيت مثال لايطاليا توا فرصه، شفنا معناتها بالصدفة أربع منتخبات حاضرة معنا معناتها في نفس المعسكر، منتخب أقل من 17 سنة، منتخب أقل من 18 سنة، منتخب أقل من 22 سنة، والمنتخب الإيطالي الثاني. معناتها تشوف التكوين القاعدي، تشوف الخدمة في الشبان، تشوف معناتها النومبر دو جوار، فهمتني؟ فما الخيارات، فما إن شاء الله نحن نزيد ونخدمه إن شاء الله. معناتها علاش ليه؟ معناتها يكون توسيع القاعدة، فهمتني؟ ويمكن يكون عندنا اختيار اكثر، وعلى اساس هذا كل واحد ياخذ فرصته في الاخر.
1: كاميلو باتشي غايب عن هذا التربص، المدرب الوطني.
0: والله كما نعرفوا كاميلو عمل عمليه جراحيه، لكن معنا كل يوم، معناتها جيست طلب بوقت راحه. كاميلو معنا كل يوم ننسقوا معناتها الحصص التدريبيه، حصص الفيديو، الاحصائيات، كل شيء معناتها، وواقفين على كل كبيره وصغيره معاه معناتها، فهمت؟ والعمل معناتها متواصل والحمد لله، معناتها بقياده كابتن ارون وكل الاطار الفني اللي معنا، الكل الطبي والاداري والاخصائي الاحصائيات سي محمد بن علي، معناتها الحمد لله كلنا معناتها يد واحده متجندين لمنتخبنا الكره الطايره نتاعنا، ومدربنا معناتها معنا كما قلت لك مواصل معنا معناتها واقف على كل كبيره وصغيره.
1: محمد جلاسي انور التورغي يعطيكم الصحه وطريق السلام ان شاء الله، ورحله ميمونه بقدره ربي، عوده لارض الوطن ان شاء الله. شكرا لكم.
2: شكرا لكم
1: شباب المدربين الوطنيين محمد جلاسي وأنور التورغي، اللي هما كانوا حاضرين في هذا التربص اللي قعد أسبوع تقريب للمنتخب الوطني التونسي، لعب زوج مقابلات ودية ضد المنتخب الإيطالي أقل من 22 سنة، ربحنا ماتش خسرنا ماتش، وسمعنا المدربين نتاعنا المنتخب قاعد يحضر في الألعاب المتوسطية اللي بشكون في إيطاليا في آخر شهر أوت المقبل، ثم إن شاء الله الحدث الأهم عن كوب دافريك اللي غابت علينا، عندها مديدة صغيرة باش نلعبوها في الكونغو أكيد إن شاء الله، والعودة هو الهدف والتتويج بهذا اللقب الإفريقي. موسيقى حتى الموجز أخبار ماضي ساعتين ونص، ثم نرجع ونواصل في سامديتو.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم اختتام اختبارات امتحان شهدت ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام دورة 26 و2000 والتي تقدم لها أكثر من 32 ألف مترشحة للتنافس على قرابة 3750 مقعدا متاحا في المعهد النموذجي. وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان يوم 6 من جويلية القادم. مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين بمقره بالعاصمة ينظم اليوم تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة الموافق ل23 من شهر كل سنة، والذي ينتظم هذه السنة تحت شعار الذكاء الهندسي. رئيس مكتب الإعلام بعمادة المهندسين التونسيين محمد أمين القريشي أكد أن التظاهرة تهدف إلى الاحتفال بإنجازات المهندسات وتسليط الضوء على دورهن في الابتكار وتشجيع المزيد من الفتيات على دراسة الهندسة واختيارها كمهنة. في انتظار صدور نتائج بكالوريا 26 و2000 تستعد عمادة المهندسين التونسيين لتنظيم الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 و2000 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد، وذلك يومي 27 و 28 من جوال الجارية بمقرها بالعاصمة. ببادرة من أكاديمية العباقرة للحساب الذهني تنطلق غدا بالقاعة المغطاة برادس فعاليات الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني بمشاركة 1200 طفل من 20 ولاية وحضور ضيوف الأكاديمية من الأطفال من الجزائر وليبيا والسعودية وكذلك من بلدان عربية أخرى. مثل علم الإدمان الفهم والوقاية والتكفل محور يوم علمي نظمته اليوم الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص. تضمن بالخصوص محاضرات علمية حول واقع الإدمان في تونس لدى الأطفال والمراهقين واستراتيجيات التكفل والعلاج. مقهى القراءات تظاهرة ثقافية يحتضنها عشية اليوم المركب الشباب المغاربي برادس. التظاهرة تهدف بالخصوص إلى تشجيع الشباب والناشئة على المطالعة من خلال العديد من الفقرات التي تحتويها سواء من خلال الجانب الفني أو الترفيهي. في أخبار العالم، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا. حزب الله أعلن أنه ملتزم بوقف إطلاق النار لكنه لن يتهاون في التصدي لأي محاولة إسرائيلية للاستيلاء على أراض في لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة. علاش؟ على خاطر منتخبنا الوطني الأول لعب زوز مقابلات ودية ضد نافيرو الإيطالية قبل من 22 سنة. علاش يلعب في المقابلات ودية ذي؟ على خاطر قاعد يحضر في الألعاب المتوسطية في شهر أوت المقبل في إيطاليا. دونك باش يعاود يرجع منتخبنا مترشح، وأيضا منتخبنا يحب يعاود يسترجع لقب الإفريقي، وكأس إفريقيا ستلعب إن شاء الله في شهر سبتمبر القادم مبدئيا في الكونغو، خاطر ديما الاتحاد الإفريقي أموره ماهيش واضحة على مستوى التنظيم. يعني عادي يجيك قبل الجمعة يقولك الكونغو ما عادش تنجم والقاعات ماهيش حاضرة، تراه شكون حاضر؟ فما بلدان تتطوع، وثم بعد هو يمشي ربما يهزنا لانجولا، يهزنا بقعة أخرى. هذه يعني حاجة للأسف سلبية، ولكن تميز الاتحاد الإفريقي الكرة الطائرة على بقية الاتحادات للرياضات الجماعية. هيدي جبليني معكم في التقديم، موعدنا الموعد الحصة عاد في الزنيدي يلتحق بينا. عسلامة عاد، في شو حيلك خويا؟
1: أهلا بك هادي. ولو انه نكمل على كلامك شويه في الفولي، بنسبه 99% ماهوش باش تلعب في الكونغو.
0: في الكونغو باش
1: تتبدل يعني الايبولا بالاخبار الاخيره انه مش تواصل حتى الاشهر القدام، صعب جدا جدا جدا انه تصير في الكونغو.
0: ونذكر معنا نجم الدين بن سالم في الاخراج، وبسام بن مسميه في الاخراج الرقمي. عطف ماتش تونس اليابان، اكيد الشارع الرياضي القاوي البقايا على الكل، حتى تلقى زوز من الناس قاعدين يحكيوا تتعدى تحب ترمي وذن، تسمع السخيري لازم يلعب غدوه، الاخر يلعب غدوه، ريفيرونار شو مش يعمل، ثم شكون زاد متبع المنتخب الياباني يقول لك كوب وراه مش لعب، ويقول لك الاخر سوزوكي ردوا بالنا منه حارس مرمى. يعني ما نجموش نهربوا من هالموجه نتاع ماتش تونس اليابان، خاصه بعد العثره ضد السويد. واستبشرنا خير بقدوم ريفيرونار، حتى نسمعوا في الملاعبيه طن بعد نسمعوا التصريحات عاد في خاطر صار المؤتمر الصحفي، تحس والحمد لله حتى مسبيتش قاعد يتبدل من السلبي الى الايجابي. وان شاء الله كما قلت منتخبنا غدوه قبل النتيجه يورينا الرياكشن رده الفعل لجرينتا القليب، وان شاء الله من بعد تتبع النتيجه
1: ان شاء الله ان شاء الله هادي. ولانه في ظروف نفسيه خاصه جدا جدا للتوانسه بالنسبه للمباراه هذه، لانه يعني ثم انقسام كبير حتى في داخل الانسان نفسه، يعني بين الاحباط الكبير بعد نتيجه ما نحشموش كنقولوا فضيحة في المباراة الأولى ضد المنتخب السويدي، وبين أمال كبيرة ثم بعض الاستبشار هكي خاصة بالتغييرات اللي صارت في الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، ممكن روح جديدة، ممكن هزة نفسية تصير بعد اللي صار في مباراة السويد. إن شاء الله منتخب التونسي يواجه منتخب اليابان بجاهزية أفضل برشا خاصة من ناحية النفسية على مباراة السويد، ولأنه مباراة السويد هذه ماهيش مقياس، لأنه اللي صار فيها في نهايتها هذيك الكرة، هذيك الكرة يعني تعدينا من إمكانية 2-2 بكرة بن سليمان
0: اللي في لورجو،
1: إيه كنا قراب في زوج مناسبات، كنا قراب من 2-2 لمشيو حتى لل 3-1 غلطان بعد اللي صار كنا نعرفه الناس كل. هذيك الكرة كما خسرنا بخمسة نجم نرجع في مباراة اليابان، ديما الأمل موجود وديما المباراة ما تلعبتش وديما الكرة ما زالت مبامبتش في الملعب.
0: ونذكروا أنه كأس العالم لكرة القدم بكل تفاصيلها وكواليسها تنجموا تعيشوها معنا على موجات إذاعة الشباب. ديما نذكروا أنه إن شاء الله كل يوم مجلة أمريكان الصباح موجود على ذمتكم، السبعة حتى للسبعة ونص متاع الصباح، يومي السبت ولحد في الويكاند من 8 لـ8:30. أيضا مجلة المونديال من 3 للـ4 في وسط الأسبوع أكيد. بون اليوم معناش لكن عنا بلاتو سبيسيال باش يكون بعد شوية مع ضيوفي تو قدامهم من بعد على ماتش تونس اليابان، وعند المجلة الليلية
1: اليوم مجلة ما ثماش لأنه عنا السبيسيال في العشية، مجلة اليوم معناش لأنه عنا كذلك المباشر هادي من البداية من 4 متاع الصباح في متابعة لمباراة المنتخب التونسي المنتخب الياباني بالضيوف بالبلاتو الخاص بمباراة المنتخب التونسي من إذاعة الشباب موجودة في المباشر من 4 متاع الصباح حتى 7:30 في متابعة لمباراة الألف في تاريخ المونديال منتخب التونسي منتخب الياباني.
0: نعم، واستوديو غدو ان شاء الله بتامين لزملائي زبير عوني وفوزي بن سالم، فوزي اللي عمل تصويره بالذكاء الاصطناعي
1: زوز تصور بدل واحد اخر،
0: والتصويره ما خرجتش تتشبه لفوزي جمله يعني نور مهنا شويه ما نعرفش شويه.
1: انت شفت التصويره بالمريول الاحمر، لازم تشوف التصويره بالمريول الابيض.
0: طولي كان الشخص ماهوش فوزي بن سالم، وهذه راهو الذكاء الاصطناعي ردوا بالنا منه، راهو كنقدوا تصويره، راهو يبدل لنا الملامح نتاع الوجه. حتى انت عاد موجود في التصويره، ما انت تتشبه شويه ما هزيت صحتك في التصويره، ريتها تصوير انت
1: ريتها
0: اكيد سمنت شويه شيب فما شويه المرايات هي بيد زبير زيد ما تعقلوش في التصوير تقول حد اخر اما تحيه كبيره لفوزي خاطر فوزي هو اللي عملها التصويره راهو نتاع الذكاء الاصطناعي وما طلعش فوزي في الاخير
1: هذه هادي جبناني بفيرسيون

0: ربي بطيني حسن طاري في الذكاء الاصطناعي والمستر هاي تيك.
1: دوك شلب مربوحة وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي والمنتخب الياباني. نبدلوا شوية، نخرجوا شوية من السبور عاطف، وأكيد نحكيه على حاجة يمشي لها كل تونسي، بشي يبدل شوية الجو، بشي يريض أعصابه زيدة، ومحليها الموسيقى ديما تفرهد في كل الأحوال. حتى اللي متغش يسمع موسيقى يتفرهد، أحزين موسيقى يتفرهد، واللي يبدأ فرحان يزيد يسمع الموسيقى. واحنا اليوم مش نحكيه معك على الموسيقى،
0: على الموسيقى ونحكيه على غدوة، لأنه غدوة الموعد مع المنتخب التونسي أكيد، المنتخب الياباني مباراة الألف في المونديال، لكن مش نحكيه كذلك على يوم 21 جوان اللي هو يوافق الاعتدال الصيفي، ويوافق كذلك الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى بيوم مهرجان الموسيقى يسمى في تونس عيد الموسيقى. تقريبا وزارة الشؤون الثقافية أعطت برنامج لكل الاحتفالات في مختلف جهات الجمهورية باليوم هذايا، يعني مثلا في قبلي عن عرض فني للمعهد العمومي للموسيقى ورقص في قبلي في الحديقة العمومية في طريق توزر، في الكيف سهرة فنية كيف تغني بذكرة نسائها وأحلام شبابها من تأمين المعهد العمومي للموسيقى والرقص في الكيف مع كورال الغنائي النسائي للكافية، في جندوبة عرض موسيقى خمير تأثير فرقة المعهد العمومي للموسيقى بدار الثقافة بفرنانا، في القصرين ثم برنامج متكامل للمعهد العمومي للموسيقى والرقص يضمن عرض ريستال الموسيقى الكلاسيكية وورشات في العزف والأداء، وكذلك تكريم العديد من القامات الموسيقية في الجهة في قفصة، في القصرين في قفصة عرض موسيقي بتقديم فرقة المعهد العمومي للموسيقى والرقص بقفصة فرع القطار، في سوسة عرض ترقين لمجموعة السيف الدين معيوف، في المستير دار ثقافة المكنين مش تحتفل بعيد الموسيقى 21 جوان بفضاء مجدولين بارك، وذلك بتعاون مع المكتب المحلي للمصايف والجوالات، في زغوان دار فحص بعد ما تختتم مهرجان تبيربو تياترو للمونودرام باش تحتفل بعيد الموسيقى مع موعد فني يجمع عشاق الانغام والابداع من تاثيث نادي الموسيقى بدار الثقافه بالفحص تحت اشراف الاستاذ عمر بن معاد مجموعه فلوكا باند، في توزر عرض موسيقي بشراكه مع المعهد العمومي للموسيقى، في بنزرت العرض النسائي الالفه تغني، في باجه العرض الموسيقي الشبابي شروق الفنان يوسف الوسليتي، في نابل عرض موسيقي مابينج بالأضواء في شارع الحبيب بورقيبة، في مدنين حفل موسيقي لرواد نوادي الموسيقى بالمؤسسة الثقافية، في سليانة العروض الموسيقية النور الشام بساحة الفنون عز الدين عليا في سليانة، في المهدية عرض شبابي لاتينوس بسقية سيدي متير، في بن عروس هز الترك، في صفاقس زوز عروض موسيقية للمعهد العمومي للموسيقى وكذلك للمعهد العالي للموسيقى في صفاقس، في بوزيد في سيدي بوزيد العرض الكوريغرافي نفس الفنانة أمال العويني بالإضافة إلى العرض الموسيقي أوتار المتوسط للفنان سفيان الصفتة، في تطاوين في دار الثقافة بغمراسن وفي المعهد العمومي للموسيقى بتطاوين ونادي الموسيقى بغمراسن مش يقدموا العرض، في أريانا حفل موسيقي من أحياء المعهد العمومي للموسيقى بأريانا بساحة المنزه السادس في أريانا، في منوبة عرض موسيقي بمشاركة نخبة من التلاميذ بالمعهد العمومي، في القيروان عرض قربي كنا حكينا عليه الأسبوع الفارت في سامدي تو كانت لافون بروميير للفنان نضال اليحيوي باش يكون في ساحة باب الجلادين يعني في قلب مدينة القيروان، وعرض وتران الفنانين فنانين إيناس وياسين بولاجفان، في جابس عرض موسيقي من تقديم نادي ياسر الجرادي للموسيقى بالمركب الثقافي محمد الباردي، وفي تونس تم التظاهرات في المرسى في حلق الويد وفي جرع الحبيب بورقيبة وفي الحريرية جملة كبيرة من العروض الموسيقية احتفالا كما كل عام باليوم هذا وعيد الموسيقى اللي وافق 21 جوان السنة.
1: دونك اللي من اي مكان عاطف اللي سمعنا اكيد عنده البرنامج يعطيك الصحة على القائمة، واللي يحب يعاود يعمل طلع على القائمة هذه ويندخل توا
0: موجودة على الصفحات الخاصة بالمندوبات الجهوية للثقافة بمختلف جهات الجمهورية، كذلك بالصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية في تونس، وأكيد تم يعني كل عرض عنده الصفحات الخاصة متاعه ونجم يتبع ويشوف، ويعني المهتمين بالشأن الثقافي والمغرمين شوية أكيد باش يلاحظوهم، لأنه الاختيار تكون دائما على الساحات والشوارع الكبرى في وسط المدينة يعني يجلب انتباه الناس الكل.
1: شنو ما تخلقش سخانة عاطفة
0: بالكانيكول هذي حتى السخانة متاع اليوم بعد السبعة متاع العشية
1: بعد المغرب يعني.
0: بعد المغرب تكون العروض ثم حتى بعد الثمانية بتاعتي.
1: ممتاز، وأكيد دعوة مفتوحة للناس الكل، صغيرات رجال نساء يجوا يبدلوا الجو ويتابعوا في الويكند ويستمتعوا أكيد.
0: ويفرحوا بالباك بالنسبة للناجحين، يفرحوا بنتيجة المنتخب إن شاء الله غدوة ويفرحنا وكل الانتصار
1: إن شاء الله. محمد عنطول مرحبا بك أكيد، محمد سورية زرقاء وبيضاء بألوان المنتخب الياباني، حمر دبالك في الشواء نتاع الشوميز نتاعك. مرحبا خويا حما، نجمو نسمعوا الزغريتة اللي إن شاء الله باش تكون حاضرة في مختلف بيوت مناطق الجمهورية.
0: أنا ماذا بيه هو اللي زغرتها، مش
1: هذيك في الأوف كان عندي أغنية. أعطيني الزغريتة حما، شيخني الزغريتة. ما شاء الله ما لنفس،
0: ما شاء الله ديما
1: فرحانين، ان شاء الله ديما فرحانين. ونذكروا ان شاء الله في ذيعة الشباب اليوم باش نواكبوا اكيد فرحة النجاح بامتحان البكالوريا. نذكروا انه بطبيعة اليوم لي زي سي ميس.
0: تفكر الباك نتاعك هادي ولا
1: الباك نتاعي؟ انا تو عمري 20 سنة تيلي لين نذكر 20 سنة تيلي.
0: ثم شكون بعد 20 سنة مازال مستريسي من نهار الباك، نهار الريزلتا ترجع له كبره بهذيك الخوف شويه.
1: 20 سنة تيلي بال هو الحق. كشنو قلت لي خويا؟ عاود لي. عام 94 خذيت الباك، ما شاء الله عام 94 خذيت الباك.
0: في الباك في تونس، في تونس
1: هوني تونس. في تونس انت وقتها حما لا اس ام اس ولا تمشي تشوف في الليسي بالبوق، تشوف في الليسي؟ مشيت وحدك وقتها ولا العائله معك؟ ها مع العائله، مع العائله
0: عم ضو.
1: هزيت جمعيه كامله مع العائله ومن الدوله الرئيسيه. ما شاء الله ان شاء الله مبروك حما مره اخرى. البكالوريا وانت عاد في الباك نتاعك تذكروا
0: 97
1: البوق زادة ولا الاسم
0: معلقين ليستيت؟
1: معلقين. انت عاد اسمك اذا بالفرنسي بملول بحرف الا ولا عطف اتف؟
0: ما كان من ناجحين الاولى في شعبة الاداب وقتها، مش كانت كاسحة شوية عملتها 97.
1: هي ديما الليتر بصراحة من من اكسح الشعب، سامحني ما لقيتش الكلمة. انا وقت نذكر عطف بالاس ام اس الحق، فهمت وقت ما احنا وين الجينيريسيون اخرى نتاع الورقه الروز في في التوجيه والخضره والبيضه. يا حسره وقت كان
0: تملون
1: فرحه فرحه
0: فرحه الفرحه نتاع الليله هذيك اللي علينا فيها من بعد قبل
1: ليه فجعه ليه والله فجعه. اسمع عاد بالنسبه لي انا شفت يعني بصراحه ديما التوفيق من عند ربي سبحانه، واللي يخدم بشلقة يعني فما اللي ما خدمش اللي ماهيش نهاية العالم يعاود يقف على ساقي وان شاء الله بنجاح. اما ديما كالرهبه نتاع الموين، وفما عبيد عاد في جيوك يقول لك اسمع رد بالك ما تنجحش بالموين هذي، راهو ما تخلطش على حاجه تحبها، راهو المقاعد راهو ليميتي، راهو تحب تمشي تعمل الاختصاص هذي، راهو لا الاولويه للشعبه نتاع العلوم، الشعبه نتاع التكنيك. فهمت كيفاش تريد تدخل في الحسابات نتاع الموين؟
0: وخاصة وقت اللي تكون كل شيء ماهوش في يدك، لأنه الامتحانات وفات ما تنجم تبدل حد شيء، النتيجة تستنى فيها حاجة ما تنجمش تتحكم فيها، تخوف شوي. إن شاء الله بالنجاح للناس الكل، وبرافو للأساتذة اللي وقفوا مع التلامذة الكل في وسط العام وخدموا معاهم، برافو للناس اللي خدمت، لأنه أكيد اللي خدم مش يلقى النتيجة اللي يحب عليها ويكون يستناها. وربي مع الأولياء، لأنه ممكن الفجعة نتاع التلامذة كبيرة شوية، لكن فجعة أوليائهم أكبر برشا، لأنه ما يوريوش ما يخبيوش قدام صغارهم مش ما يفجعوهمش أكثر. إن شاء الله الناس كل تفرح.
1: وبرافو لكم أنتم عاد في الأساتذة، خاطر أنت راهو اللي يسمع فينا ربما ما يعرفش، أنت أستاذ قبل كل شيء ومربي وعصيت في الباك ووقفت على التلامذة نتاع الباك، والأستاذ ربما كتلميذ ما عاونيش، ليه ما فهمنيش مليح، ليه كذا كذا، لكن في الأخير أنتم بمثابة الأولياء عند التلامذة أكيد تحبوا الناس الكل يعني تنجح.
0: الزملاء الكل خاصة في الأقسام النهائية، سواء في التاسعة سواء في السنة السادسة بالنسبة للمعلمين سواء في البكالوريا، الكل تولي علاقة خاصة شوية بينه وبين تلامذتهم، لأنه تولي كصحاب أكثر، يولي كانوا ماشيين المشروع مع بعضنا كما المنتخب التونسي في كرة القدم. المدرب والملاعبية الناس الكل ماشيين نفس المشروع، نفس الهدف اللي النجاح هذاك وماذا بينا. وهذه ممكن برشا ما يعرفوش، ما تتخيلش الفرحة نتاع السادة نتاع المربين وقت تلامذتهم ينجحوا بالمعادلات المحترمة برشا، فرحة كبيرة، لأنه كيلكو بار ثم نوع من الإنجاز بالنسبة لي هو اللي وصل للصغيرات هذوكم والشباب هذيك الهدف اللي بدأوا يخدموا عليه من أول عام.
1: عاطف عاونت كنشيك نقول لك عاوني عاطف تعاوني في ولا استريكت
0: صديقون
1: بتبيع انت عمر مش متغلط
0: مش معناتها عاونك آه.
1: تيمشي مسيو عادي بلس ا بلس 2 مسيو تشنو فما شيء
0: لازم شكك
1: ليه بتبيع من باب الدعابه ونفدلكم بعضنا ليه اكيد والتلميذ عاد لازم يعرف المستوى نتاعو اذا العدد خايب اكيد باش يصلح ويعاود يقف على ساقيه ويصلح واذا العدد الباهي فهو يفرح ويقول خدمت وتعبت ولقيت ونلت في الاخير
0: لانه الهدف مش العدد مش التنقيط الهدف اساسا هو الفورماسيون هو التكوين هو شنو هزيت معاك لانه وفي الاخر هذه اللي حصل معرفيا بطريقه محترمه العدد باش يكون باش يتبع لانه باش يمشيوا مع بعضهم ما تنجمش تكون انت فهمت وخدمت وريفيزت ورجعت والعدد ما مشيش
1: نعرف
0: مرات نادرة جدا مرات نادرة جدا بالحظ هذيك يدخل ممكن في 0.001%
1: يعطيك الصحة عاطف ما تنساوش غدوة 21 جوان العيد الوطني للموسيقى واعطيناكم كل العروض في ولاية تونس الكل إن شاء الله غدوة اللي يحب يبدل الجو يخرج العائلة بعد ما نربحوا اليابان إن شاء الله وبعد ما تخرج نتيجة الباك يخرج عائلته أكيد في كل مكان في كل ولاية تلقاو برنامج متنوع وفريد من نوعه في ما يخص العيد الوطني للموسيقى وكما قالنا عاطف اللي يحب أكثر تفاصيل ينجم يدخل على صفحات المندوبيات فيما يخص وزارة الثقافة ولا يعاود يتفرج في عاطف ويشوف الفيديو متاعنا اللي موجودة على صفحتنا على الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسيال موسيقى مثلثة ثم نتواصل في سامدي 2

0: مواصلين معكم في سمدي تو لغاية الساعة الثامنة، ومواصلين مع المتابعات الثقافية. باش نمشيو للشمال الغربي، عاصمة الشمال الغربي مدينة الكيف ومركز الفنون الدرامية والرقحية بالكيف، يشهد الفترة هذه إقامة فنية دولية والمشروع على الثقافي الدولي أبجدية الحب. لكن قبل نحكيو شوية على الإقامة الفنية هذه، يكون معنا بعد شوية إن شاء الله الفنان عادل بوعليك، معنا مديرة المركز، مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكيف، السيدة نسيبة بن يوسف. باش نحكيو على الجديد في المركز، هو بداية شهر جوان كانت إيجابية بتفاؤل كبير لمركز الفنون الدرامية والرقحية. سيدة نسيبة مساء الخير.
1: مساء الخير سي عاطف، وشكرا على الاستضافة. عايشك،
0: مرحبا. تعرف أن تكونوا سعيدين جدا وقت تكون حاضرة معنا ديما في إذاعة الشباب. كما ذكرت سيدة نسيبة، السيدة وزيرة الشباب، وزيرة الشؤون الثقافية، كانت حاضرة في الكيف في بداية شهر جوان، بالتحديد نهار الجمعة 6 جوان ولا 5 جوان، لافتتاح فضاءات جديدة في المركز. مبروك عليكم.
1: عايشة، كيف فضلك سيدي، بارك الله فيكم. إن شاء الله معناها كانت صحيحة كلامك. هو تحت إشراف السيدة وزيرة الشؤون الثقافية أمينة سرار، في تم تدشين التوسعة الجديدة لمركز الفنون الدرامية والرقحية بالكيف، اللي تتمثل في إقامة معناها لضيوف اللي يجونا للكيف ولمركز الفنون الدرامية والرقحية بالكيف، والفضاء الإداري الجديد اللي معناها التدعيم هذا، وهو من شأنه أنه معناها الفضاء الإداري الجديد هو في يحتوي على مكاتب جديدة ومكتبة واستوديو تاع تسجيل جديدة، والإقامة تحتوي على 12 معناها 4
0: غرف،
1: غرف يحتوي معناها كما قلت لك الاستضافة الضيوف، ضيوف اللي يجوا لمركز الفنون الدرامية والرقحية بالكيف.
0: وكنت سيدة نسيبة سامحني قصيت عليك، يعني كانت ضرورية التجديد هذه، لأنه مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكيف واحد من أقدم، كان مش الأقدم المعلومة
1: ما عنديش بالضبط،
0: الأقدم في مركز الفنون الدرامية والرقحية قدم شوية، لازمه هكا ضربة ليفتينغ باش يعاود يرجع للشباب نتاعو
1: بحكم معناها اللي هو التدعيم هذا جاي من معناها في تطوير البنية التحتية للمركز، وعلى خاطر بالحق هو من من من كانت فرقة من 67 إلى حد 93 ولا مركز الفنون الدرامية والرقحية، وتوا إن شاء الله أنا معناها إن شاء الله هذا معناها التدشين والتدعيم هذا الجديد والتوسعة الجديدة إن شاء الله من شأنها أنها الدعم معناها إشعاع المركز أكثر فأكثر،
0: وأنت جيتوا
1: أي تهم إن شاء الله في ظروف عمل معناها ملائمة أو أكثر رفاهية للمعناها للستاف الإداري وكذلك المبدعين اللي معناها يتعاملوا مع مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكيف. إن شاء الله معناها التهم زادة في إنجاح مختلف التظاهرات الثقافية اللي يعملها المركز، وإن شاء الله
0: اللي هما خلينا نعمل ترانزيسيون نربط شويه
1: اللي هما بتبيع اكثر تظاهر مهمه ومعروفه على مستوى وطني ودولي، هي 24 ساعه مسرح. ان شاء الله هنا يعني نحضروا لها بقدره الله، ان شاء الله هنا في يعني في الاستعدادات للتظاهر ان شاء الله 24 ساعه مسرح. ان شاء الله
0: وقتاش ان شاء الله التاريخ؟
1: قدره الله في سبتمبر باذن الله سميع العلي،
0: شهر سبتمبر، وزنا ما نعرفوش بالضبط وقتاش. في كلامك سيدة نسيبة بن يوسف مديرة مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكيف، قلت انه المركز الاول في الجمهورية عام 67، العام الجاي 27 نعملوا 60 سنة، ثم برمجة احتفالية خاصة بالستينية بتاع مركز الفنون الدرامية والرقحية، ثم تنسيق مع وزارة الإشراف على الشيء هذا.
1: والله هو نحن حاليا هنا معناها نحضروا معناها النشاط الثقافي اللي في 2026 ان شاء الله سنه، وبقدره الله كما احتفلنا بخمسينيه المركز باش نحتفلوا ان شاء الله بمعناها 60 سنه بقدره الله، اكيد فما تنسيق مع سلطه الاشراف، وباش معناها باش يكون اشعاع المركز اكثر فاكثر، وان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله في معناها على قريب أي نشاط جديد بمركز الفنون الدرامية بالطبيعة أكيد مش تكون إذاعة الشباب هي الأولى باش تكون
0: أكيد باش تكونوا حاضرين معك ديما. فقط سؤال أخراني سيدة نصيبة بن يوسف، يعني بالنسبة للإنتاجات نتاع المركز في الصيف إن شاء الله في المهرجانات الجاية شنو عنا بالضبط؟
1: اي عنا تو هو نحن عنا زوز انتاجات، هو يعني الكهول ما تحت الضغط اخراج الاستاذ ابراهيم القيرواني، والمسافر وظل اخراج الاستاذ ابراهيم الشريف، هما هذم انتاجات الكهول معناها تو في معناها في جولات عروض ان شاء الله في صيفيه بقدره الله ان شاء الله ابارتير من شهر جويليه ان شاء الله.
0: بالنسبه للبرمجه، بالنسبه للبرمجه يتم التنسيق معك انت من المديرين ولا من المندوبين الجهويين مع المركز مباشره؟
1: اي معنا نحن في المركز تحت اشراف اداره الفنون الركحيه بالطبيعه، ونحن معناها نشرف على التوزيع والتنسيق في مساله العروض وجولات العروض.
0: يعطيك الصحه سيده نصيبه بن يوسف مديره مركز الفنون الدراميه والركحيه، حكينا شويه على الجديد بالنسبه للمركز وعلى الاقامه الفنيه ابجديه الحب. شرب بعد شويه يكون حاضر معنا عادل بوعليق المشرف على الاقامه الفنيه هذه، نحكيوا على التفاصيل الخاصه بالإقامة هذه. نبقى واحنا مع بنت الكيف آمنة فاخر ونرجع بعد شوية للكيف.

0: ما جبناش حما، جبنا السعاد أبو علي. احنا نواصلوا مع المتابعه لاهم التظاهرات الثقافيه في تونس في سامدي تو. كما حكي لكم حكينا لكم بكري، مش نمشيو للكيف مره اخرى بعد ما استضفنا السيده نسيبه بن يوسف مديره مركز الفنون الدراميه والرقحيه بالكيف، الحديث عن جديد المركز. باش نستضيفوا السيد عادل بو علي الحديث عن اقامه فنيه. سعاد مساء الخير.
1: مساء الخير، مرحبا بكم، مرحبا بجمهور ومتابعي
0: إذاعة الشباب. عادل بو عليك، بالنسبة لنا احنا نسمع نقولوا أجراس، نقولوا موسيقى، نقولوا فن، مش ني علاقة عادل بو عليك بإقامة فنية وأبجدية الحب ومسرح ومسرحية؟
1: أنا اليوم صباح كانت في البرنامج يعني ندوة فلسفية لهنا ناخو صيفتي كأستاذ فلسفة في كلية صابري ومختص في فلسفة الفن، وقبل ذلك أنا درست علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وما أقوم به من فن هو مطابق لهذه الاختصاصات المعرفية العلمية.
0: برافو.
1: في مدينة الكاف اللي عندي 5 سنوات أشتغل في مدينة الكاف في اختصاص المسرح، لأنه أحمل أيضا دكتوراه مسرح.
0: المعلومة هذه ما عندي سعادة تعذر جهلي على المعلومة هذية. مرحبا، خلينا نبدأ منهجين شوية سعادة، ولو أنه أنت ولد المنطقة معنا ماكش بعيد برشا.
1: أنا مانيش بعيد برشا من مكسر.
0: نعرف الله يرحمه.
1: نعرف جيدا أنه لقب بو علاق موجود حتى في الجنوب وحتى في واد سوف
0: في الجزائر.
1: هذا يتطابق مع المشروع اللي قاعدين نخدموا عليه مدة سنتين وما زالت سنة، يعني هو المشروع انطلق في 2024 وينتهي 2027. أبجدية حب وفلسفة الضيافة.
0: وتحياتنا لمكتر سعاد بو علاق، والله يرحم سي محمد بو علاق، يعني معلمنا واستاذنا اللي
1: عايش.
0: تربيت على يديها أجيال وأجيال في مكتر تحتنا
1: عيش
0: ولا يرحمه. قبل ما نحكيه على التفاصيل سعاد بو علاق، إيش معناتها إقامة فنية؟ الناس مختصة في الثقافة أكيد يفهموا إيش معناها إقامة فنية، لكن الناس اللي مش مستنسة برشا يقولك شو يقصدوا بهالإقامة الفنية، شنو يعملوا فيها بالضبط؟
1: الإقامة الفنية هي إقامة للتكوين. تلتقي فيها المبدعين يعني المختصين إلى جانب الهواة، ونحاول في ظرف يعني أسبوع أو 10 أيام أو 3 أيام نقوم بتربص مغلق. مخرجات هذا التربص هو عمل يقدم فوق الركح، وهذا صار في هذه الإقامات اللي تمت في تونس، لأنه ثم لما بتاع 5 دول هي مونتينيغرو وتونس وبولندا وإيطاليا وإسبانيا، والفنانين يجيون من مختلف هذه الدول.
0: الفنانين يعني المقصود بهم ممثلين، مكونين، أساتذة،
1: ممثلين وأساتذة وموسيقيين، ونقوم بتربصات مغلقة. مخرجات هذه التربصات تنتهي بعرض ركحي أمام جمهور
0: اللي هو بشكون اليوم إن شاء الله منش غلط.
1: هو كل يوم عن نعرف لأنه ثم تربصات عديدة. الإقامة اللي صارت في تونس بدأت من فيفري وشهر مارس عملنا إقامات مع إسبانيين في الرقص المسرحي وفي السيرك وفي المسرح وحتى في التعبير الصوتي الجسدي مع باستغلال التراث الكافي أيضا في هذه الأعمال. يعني القيمة هو أنه نظهر للآخر تراثنا اللي هو يشبه للتراث نتاعهم. يعني كي تشوف المناطق الجبلية في إيطاليا أو في جنوب إيطاليا وفي مونتينيغرو عندهم نفس التعبيرات الصوتية الجسدية. فالإقامات الفنية في حد ذاتها يتم فيها التعرف على هذه على هذا التراث وعمق هذا التراث اللي هو مرتبط بالتضاريس ومرتبط بطبيعة المجال. أبجدية الحب هي ABC Art, Birth and Community، الفن، الحدود والتجمعات السكانية. فهنا
0: نحاول نبسطوا شوية العنوان. أيه؟ شنو المقصود به بالضبط؟
1: المقصود به كيفاش أنه الفن قادر على تجاوز الحدود الجغرافية السياسية ويلتقي مع الآخر بدون حسابات سياسية وحسابات جغرافية، فنجد أنه هناك شيء يشبهنا عند الآخر والآخر يجد أنه ثم شيء يشبهه عندنا في مجالنا. فهذه الإقامات الفنية شاركت فيها عدد كبير من النساء من الكاف والفنانين من الكاف والشباب اللي يدرس في مجال الموسيقى والمسرح بالكاف.
0: كيفاش صارت المشاركة؟ يعني أنتم طلبتوا متطوعين يجي يشاركوا معاكم أو تم اختيارهم؟ كيفاش صار بالضبط؟
1: ثم مختبرات تابعة لمركز الفنون الدرامية والربحية بالكاف. هذه المختبرات موجودة بطبيعتها تشارك فيها نسوة، ومختبرات يشاركوا فيها شباب.
0: ثم ما هو سعادل سمحني مهم جدا باش نقولوا الكلام هذايا، باش نقولوا يعني المشاركة في النشاطات متاع دور الثقافة أو في مراكز فنون درامية والركحية بخلاف أني تنجم توفر لك التوقيت وهوايتك تمارسها وكل شيء، تنجم تفتح لك أفاق أخرى في فرص كبيرة، تختلط بناس من دول أخرى، تنجم حتى تسافر لدول أخرى وتشوف مختبرات أخرى.
1: أنا زوج شباب تويكا قاعدين يخدموا أليشال انترناسيونال انطلاقا من هذه التجارب.
0: برافو. يعني
1: عندنا 5 سنوات احنا نجربوا في الأشياء هذه، فكل سنة الجانب الأجنبي يقول أنا اخترت مثلا زوز أو 3 أو شخص يسافر معنا ويمشي يعمل تجارب، ولا وحتى فتحت لهم أفاق حتى في الشغل أو الأشياء هذه.
0: أكيد يا سعادة، علشان سؤالي لأنه تعرف ثم نوع من العزوف على دور الثقافة ونشاط الثقافي في

0: طرف البلاستيك اللي هي التليفون اللي فيها معناها التواصل الاجتماعي وغيره وغيره. ولكن المشكل أنه هذاك أصبح هناك وهم أنه الحقيقة موجودة في هاك البورتابل
1: وأنه الواقع موجود غادي وأنه
0: كل شيء موجود غادي فيتصور أنه انتقل إلى المكان وعمل المسرح وعمل السينما انطلاقا من رؤية الأشياء هذيك ولا
1: هو قاعد في بيته.
0: ولكن واقعيا يزمك تجي تمارس المسرح في القاعات اللي موفرتها لك الدولة فأقول هنا راهو يلزم فتح أبواب هذه المؤسسات.
1: وجوستمون سامحني سي عادل نعرف قلقتك باش تواصل في الفكره نتاعك لانه راهو والمشاركه راهو مش مكلفه برشا. ممكن بعض الاولياء يقول لازم نصرف برشا فلوس وغيره مش مكلفه برشا راهو مجانا فقط امشي تنقل اعمل المجهود نتاع التنقل تكون حاضر وموجود في المركز هذيك وتفتح لك افاق كبيره.
0: اكيد. اذا هذه المختبرات اللي تو عندنا احنا في تونس هي 5 أشهر دوم ومن بعد باش ننتقلوا الى مونتينيغرو ومن بعد باش ننتقلوا الى بولندا. يعني ثم مجموعة من تونس ماشي باش تتنقل في هالدول هذية. في الكيف لهنا نلقاو أنه يعني السكان الكيف مستعدين إلى مثل هذه التجارب. فعنا مجموعة من النساء مشاركين في المختبرات هذية، عنا مجموعة من الشباب مشارك في المختبرات هذية. والمختبرات تتكون يعني أساسا من مختبرات حول مواضيع معينة نطرحها، مثلا أدب الرحلة. لهنا نبدأ من الكتابة إلى الصعود على الركح. اليوم مثلا عنا عرض اسمه كادحات اللي هما عندهم فكرة الرحلة من الصورة إلى المتخيل عند المرأة اللي تعيش الواقع 24/24. فلهنا باش تكون رحلة ستبدأ من معرض للفنون التشكيلية من عند منيرة محمد اللي هي تونسية تعيش في جنيف. رحلت في مرحلة معينة إلى جنيف ولكن حملت معها صور أهلها من النسوة اللي معروضين في مكان معين اللي باش تنطلق منه عمل مسرحي في تفاعل مع هذه اللوحات، ثم الصعود إلى الركح اللي بش يكون فيه تفاعل لكل الفنون عملا بمصطلح تضافر الإبداعات لترانسكرياسيون اللي هو مصطلح فلسفي وين نلقاو المسرح الموسيقى الشعر الأعمال الفنية الرسوم. يعني
1: تقريبا لخصوا شوية عادل بوعليق، يعني المسرحي الموسيقي المهتم بالتراث وغيره في المسرحية هذه وفي التجربة هذية. سي عادل سمحني تعسفت عليك شوية لأنه وقت موجز الأخبار. شكرا لك على مداخلتك معنا في إذاعة الشباب، حكينا شوية على المختبر هذية والإقامة الفنية هذية أبجدية الحب في مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف. إن شاء الله في الفترة القادمة تكون عنا لقاء أطول وأكثر وقت باش نحكيه بأكثر التفاصيل على الأهداف الكل متاع سواء الإقامة الفنية في الكيف أو في مونتينيغرو أو في غيرها من الأماكن.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. اليوم اختتام اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيام دورة 26 و2000 التي تقدم لها أكثر من 32 ألف مترشحة للتنافس على قرابة 3750 مقعدا متاحا في المعهد النموذجي، وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان يوم 6 من جوليا القادم. مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين بمقره بالعاصمة ينظم اليوم تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة الموافق ل23 من جوان من كل سنة، والذي ينتظم هذه السنة تحت شعار الذكاء الهندسي. رئيس مكتب الأعلام بعمادة المهندسين التونسيين محمد أمين القريشي أكد أن التظاهرة تهدف إلى الاحتفال بإنجازات المهندسات وتسليط الضوء على دورهن في الابتكار وتشجيع المزيد من الفتيات على دراسة الهندسة واختيارها كمهنة. في انتظار صدور نتائج بكالوريا 26 و2000 تستعد عمادة المهندسين التونسيين لتنظيم الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 و2000 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد، وذلك يومي 27 و28 من جوان الجارية بمقرها بالعاصمة. انتظم اليوم بكلية الطب بتونس يوم دراسي متعدد الاختصاصات حول التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة ورهانات التواصل الشامل وتطبيقاته. ومثل هذا اليوم الدراسي مناسبة لتقديم مظاهر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحليلها وعرض سبل استخداماتها وبيان حدودها، مع التفكير فيما يمكن أن تشمله من مجالات دون تقييد لحرية الإنسان. تتوصل لليوم الثاني بولاية جندوبة وإلى غاية يوم غد فعاليات الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بمشاركة أكثر من 600 متكون ومتكونة يمثلون ما يزيد عن 50 مؤسسة تكوينيا ومبيتا. تحت شعار نبني حلما نزرع أملا نترك أثرا، تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس المخيم الصيفي الأمل لفائدة 1500 طفل من منظورها ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة، في إطار مواصلتها لدعم الأطفال فاقدي السند العائلي في جميع مجالات الرعاية والإحاطة، خاصة المتعلقة منها بالترفيه والتثقيف والتدريب خلال الفترة الصيفية. في أخبار العالم، المبعوث الأمريكي يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا. وختاما، الدفاع المدني اللبناني أعلن استشهاد 16 شخصا جرى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان رغم تجديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه أمس بين إسرائيل وحزب الله. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique à Ourit.
0: Tounes, Achiet. ملاعب قاعات فريدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
2: الأربعة غيدرج. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا من جديد. موجز الأخبار إن شاء الله يجيكم أكيد مع الأربعة ونص كالعادة مع زملائي من قسم الأخبار، وعشويتنا متواصلة. نذكركم تسمعونا على تونس، في من شمال تونس إلى جنوبها على موجاتنا الفريكونس نتاعنا، الكل على ذمتكم. صفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيال، تتفرجوا فينا أيضا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى موقعنا راديو جون بوينت إن، وأيضا الأبليكاسيون نتاعنا في تليفوناتكم على ذمتكم الإذاعة التونسية راديو تونس. وتنجموا تسمعوا لمختلف إذاعاتنا الكل المركزية والجهوية، تقريبا إذاعة تونسية موجودة وتغطية كبيرة على كامل ولايات الجمهورية. نذكركم معايا اليوم عاطف الزنيدي في الإعداد، بسام بن مسمية في الديجيتال، الإخراج لمحمد عنطول وتقديم لهادي أجبنيني. من ماضي ساعتين حتى الأربعة نذكر شو عملنا، مشينا عملنا تنقيزة لإيطاليا وحكينا على المنتخب الوطني التونسي الأول الكرة الطائرة اللي لعب دوز مقابلات ودية ضد المنتخب الإيطالي أقل من 20 سنة، بما أنه منتخبنا قاعد يحضر في الألعاب المتوسطة اللي باش تكون في تارنتي الإيطالية في آخر شهر أوت المقبل، وعنا إن شاء الله ما أهم اللي هي كأس أفريقيا للأمم باش تكون في شهر سبتمبر. منتخبنا بعد شوية على الألقاب والبوديوم وباش يحاول إن شاء الله يسترجع اللقب الأفريقي اللي عودنا به. البطولة هي مبدئيا في الكونغو، لكن فما ربي بعد علينا المرض إيبولا، فما مشكلة كبيرة في الكونغو، وبالتالي تنجم تتبدل في أي وقت. فما حديث على البطولة يهزوها لأنغولا، لكن إلى حد الآن ما ثم حتى شيء رسمي. بقى مازال بعيد شوية سبتمبر، إذا عنها معلومة تاول مدوه لكم أكيد. وإن شاء الله اليوم في حصتنا باش نحكيه على مباراة تونس اليابان مع ضيوفي اللي باش يبدأوا معايا توا، باش نسلم عليهم ومقبل كل شيء أصدقاء عشرة كبيرة في الملاعب وندوات الصحفية والأحداث الرياضية. ربما كل واحد يخدم في مؤسسة متاعه، لكن ديما ثم احترام متبادل، نتكاملوا نتعاونوا نختلفوا ما نتخلفوش، ولكن ديما عندنا الابتسامة مع بعضنا وعندنا المحبة وعندنا الصداقة. مهدي العيدي مساء الخير خويا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك هادي، سعيد جدا اللي أنا موجود بحذاك مع الأخوة الكل، يعطيك الصحة. نعرف بعضنا عنا سنوات، هذه أول مرة نتقابلوا في بلاتو بحكم الالتزاماتنا، أنت عندك ميسيون بالعاد والسبت وين كيف كيف، دونك أعطيك الصحة إن شاء الله عاديو ساعتين باهين. حبيت نجي في دي كونديسيون خير هذه، لكن أنا ما نحكي إن شاء الله، وأنا ما نجم نحكي. وفرحان برشا اللي قايس بجنبي، عندي برشا مريتوش سي قايس خدمة سنوات هذا كيف كيف، وأعطيك الصحة هذه إن شاء الله نعمل حلقة باهية. حمزة تبارك الله عليه، السيارة تبارك الله عليه، وأكيد كشنا نعمل حلقة ممتازة إن شاء الله.
2: مهدي العيدي تبارك الله، محطات رياضية محترمة، جوهرة اف ام، قناة دولتشي فيلا ألمانية، خدمت في برشا مواقع أيضا. ذكرني كان نسي حاجة، معلق رياضي إعلامي
3: اي اف ام
2: صحيح في التيران
3: اللي تي اس ان، تولينا في الموقع تي اس ان تونيزيا سبور نيوز. تجربة جديدة، حبينا نعمل حاجة وحدة دي كلام على الأولاد. تعرف مليح الواقع على الاعلام الرياضي واقع صعيب تو في تونس للامانه، هذا تنحكيو فيه في ديبا اخر مش بتاع ساعه ساعتين هادي. دونك ديجيتال هو اللي ماشي. دونك قبل كل شيء سي مبروك الاستوديو تبارك الله، يعني تقنيات حديثه وحاجه حلوه برشا ومزيانه برشا، سيختو كي قلت له النص ولا لك حاجه زاد حلوه شباب خرج عليه استوديو
2: هي الشارت نتاع اذاعه
3: الشباب
2: كسيابي
3: معنا بقبيو هات. دونك ديجيتال دونك هذاك هو اللي موجود تو حاليا واللي مطلوب تو، نعرفوا الشباب الكل تو الناس الكل ولات ديجيتال اكثر. دونك مشينا في الديجيتال اكيد، عندنا ما نحكيو هادي. الاعلام الرياضي راهو حاجه قويه وحاجه ممتازه في البلاد هذيا، دونك وعندنا كفاءات كبيره ياسر اكثر في العالم العربي الكل وحتى برا من العالم العربي. كنت في بلجيكا لقيت حتى يعني توانسه موجودين ورؤساء تحرير في اذاعات وفي تلفز في بلجيكا، دونك باش تعرف قيمه التونسي خاصه كي يخرج من البلاد هذه.
2: نورتني مهدي، مرحبا يا خويا. بحديك هذا صديقي العزيز والاعلامي والصحفي قيس بنينه. عسلامة قيسون.
4: مرحبا هادي، مرحبا بالوليد الكل، مرحبا بنومي في المغرب، عشنا يا ميت حلوة
2: كنا في الكان لخيص سلم على وسام بشير حسني زادة. شو حوالك قيسون صفا؟
4: كل عشنا يا ميت حلوة في المغرب. فرحان برشا اللي بحديك، مبروك على البلاتو الجديد وعلى الديزاين الجديد تاع إذاعة الشباب. إن شاء الله اليوم نعديو حصة مزيانة ساعتين نعطيو فيهم الإضافة
2: قيسون كيف كيف ديما الشباب في الملامح نتاعك في وجهك في كلامك في ستيلك، اما الخبره موجوده ما شاء الله وخدمت فيه.
4: الخبره موجوده صحيح، لكن مقارنه بالولاد ما شاء الله انا نسمى اقل واحد في معناتها عندي مسيره في الميدان الاعلامي مقارنه بالولاد. الحمد لله قاعدين نتعلموا ومازلنا نخدموا اي اف ام وتوا في موقع تي اس ان تونيزيا سبور نيوز.
2: مرحبا قيسون، نسلم ايضا جينا من بنزرت اللي كان حاضر في الكان، واعتقد هو كان اشهر صحفي تونسي في المغرب في الكان الاخيره. رحب صديقي العزيز
4: مثل تونس بالبيه
2: انا بيدي غلطوا في الشارع قالوا لي انت وهو، ولي قلت لهم ليه. حمزه طيشي مرحبا حمزون.
1: مرحبا هادي، تحيه ليك والولاد الكل في البلاتو، شكرا على الاستضافه. كيما مهدي ما انت قال نعرفوا بعضنا انا برشا، لكن اول مره بحب بعضنا في الديريكت. دونك قبل كل شيء مبروك لكيب كل في الاذاعه الام الاذاعه الوطنيه وكل الاذاعات. الخدمه ولا الباساج الرقمي مهم برشا اليوم، تعرفوا اهميه الديجيتال والخدمه قداش ولات مهمه في الديجيتال اليوم. تونسي بتتر يقول لك ما عادش يضيع برشا وقت باش يسمع راديو في الاف ام، قد لي يبدا قاعد في الدار ويشوف لي سيكونس على الديجيتال. ان شاء الله مبروك، وان شاء الله الخدمه تكون في ظروف مخير ديما ومتطوره اكثر فاكثر، سواء في ذات شباب ولا مختلف اذاعات وطنيه. سينو جينا في وقت خايب كما قال مهدي، ان شاء الله ان شاء الله عندنا ما نحكي. وسورتو اليوم برشا نقد الضرب كبير للعالم الرياضي، فما علاش ضرب للعالم الرياضي، لكن عندنا ما نقوله ما انت ما تحطش ناس كل في شكاره واحده هادي، ومش ناس كل بتحاسب نفس الطريقه. اللي غلط يخلص، المستمع قاعد يفرق صحيح اليوم في الديجيتال يتكيو في العالم الرياضي كل على بعضه، اي واحد انتم السبب، انتم مسؤولين، انتم اول عباد تحاسب، لكن مش الناس كل كيف كيف. دونك الباهي والخايف في كل بلاصه، وضع لي عنا ما نحكيو بالقدا. دونك مره اخرى يعطيك صحه هادي ومرحبا بالولاد.
2: مرحبا حمزون. كيما الولاد تجارب تلفزيه اذاعيه حاليا في اذاعه اكسجين اف ام، البارح كان ضيفك رياض البوعزيزي اسد المنتخب الوطني التونسي، برك الله مسيره واحده.
1: انا يمكن عكس الولاد معناتها هادي، اللي احنا انا موجود في اذاعه جهويه وملي بديت في الاذاعه الجهويه معناتها، واعلام القرب تعرف قداش مهم.
2: صحيح.
1: بنزرت ولايه كبيره فيها
2: برشا مش فاهمينها برشا عبيد معناتها كلمه اعلام القرب، هي كلمه مصطلح هام جدا بالضبط. في الوقت الحالي
1: بالضبط على مستوى اذاعاتنا مثلا بصفه عامه كي نجموا نتكلموا بالحومه، يعني نقولوا راي الحومه الفلانيه فيها مشكل في الفمول الفلاني، الحومه الفلانيه فيها مشكل،
2: تجم توصل حتى تنعت بمقهى او بمطعم او ببقعه لعبه تعرف
1: المستمع يحس خاطر يقول لك الحومه في الاذاعه قاعدين يحكيوا عليها.
2: أي.
1: يعني مهم برشا دور اذاعات القرب، يعانيوا كما برشا الاذاعات الكل، لكن دورهم الراه اساسي انا في المشهد الاعلامي في تونس، لازم يكونوا موجودين. دونك تحيه لكيب كل في اكسجين اف ام، ولاد اكسجين اف ام، اذاعه ولايه بنزرت. سينو تجارب موجودين مع قناه حنا مع الحوار التونسي مؤخرا في الكان الاخير، موجودين تجارب تلفزيه، وان شاء الله بشوي بشوي تطور تجربه اكثر. ان شاء الله
2: مازلت تتواصل مع اصحابنا المغاربه؟
1: عندي والله قعدت برشا علاقات باهيه، وحتى كوقتها انت حاضر قيس، حاضر مهدي، حاضر ابار نهارين لولانين اللي كانت فيهم رده فعل قويه من الشعب المغربي،
2: بس قصان
1: حركوهم برشا ولا الباجيت نتاعهم، لكن من بعد بالعكس فرحوا بيا، وحتى كي نخرج من بعد ريستورونات وقهوه انتم معايا الاولاد يعقلوني ويقولوا لي بقاعده كنت فدليكه تاع كاين الضوء لهنا، يعني هاو موجود الضوء لهنا، تدخل ريستوران ولا قهوه، لكن راهو يقولوا لي عندك الحق وفاهمينك، كنت تكلمت في المومون هذاك، لكن راهو حتى انتم حطوا روحكم بلاصتها، ما كنتش تقلبوها يجي مغربي ويقول حاجه هكا. نتصور قال لي الشعب الكل باش يهيج، قلت له انا راني غاديك باش نمثل تونس ونحكي على وضعيه تونس والمنتخب والشعب التونسي في المومون هذاك. ما مني ما حسبتش انا الدوله شنو ابريتو مساج للدوله، قلت الدوله منظمه وريقله وجوابيه
2: صحيح
1: والتيرانات مزيانين، لكن في التيران هذاك في المومون هذاك في الوضع هذاك انقلت الصوره كما
2: هي. وتحيه كبيره للشعب المغربي، لحقيقه لقينا حفاوه استقبال كبيره غادي تفيد كاس افريقيا. واخيرا وليس اخيرا نرحب بصديقي وزميلي ولد المؤسسه ولد الاذاعه التونسيه، خدمته كبيره ما شاء الله واهتماماته كبيرة مع الإذاعات الجهوية خاصة في مختلف الملاعب. هادي سياري مرحبا بك خويا.
5: أهلا وسهلا بك هادي، يعطيك الصحة على اللمة، مبروك الاستوديو، سعيد جدا أني نكون معك أول مرة على البلاتو، إن شاء الله نقدم مادة عالمية متميزة تليق بسادة المستمعين والمشاهدين. مرحبا بالأولاد، إن شاء الله مربوحة، ان شاء الله مربوح. هذا اهم حاجه باش نحكيو فيه، موضوع كبير. صحيح. ماتش غدا ماتش اليابان، ان شاء الله مربوح مره اخرى المنتخب التونسي، ومبروك مره اخرى للاستوديو هادي، وان شاء الله موفقين ان شاء الله.
2: يعيشك. وهادي السياره انا قلت في المباشر خاطر صارت لخبطه بيني وبين الاعداد، الاعداد كلم الضيوف وهادي كلمته انا، ومن بعد قلت له خويا اعمل بوز الاسبوع القادم، ومن بعد شفت ربي سبحانه طلبته اليوم وجاء. ويعطيك الصحه هادي،
5: هذا وجبنا هادي مع ماضي ساعه، ونكون سعيد جدا يكون معك.
2: شرف لي اخويا، نورتوا الاذاعه الشباب،
3: مرحبا
2: بكم في داركم الثانيه. اكيد باش تقعدوا معنا حتى للستة ان شاء الله، من بعد باش نستقبل جوج مدربين، مهدي فتح الله واحمد النجار، باش نحكيوا فنيا على المنتخب التونسي، لكن اكيد الصحفيين انتم عندكم كلمتكم على المنتخب. دونك باش نحاولوا نحكيوا على المنتخب، على كاس العالم، وايضا باش نعملوا شويه كويز هكا نختبر قدراتكم، شو حيلكم في الثقافة العامة، تبعوا الليل الأرقام الإحصائيات الأهداف وما تحشمونيش. القطاع وجهه في الصورة.
4: أه؟ معمل على مهد العيد.
2: تو توما راه قعدتوا هكا، اسكو باش تكملوا هكا ولا تحبوا من بعد تبدلوا؟
4: أنا جاي من قبل مختار باش نقعد مع هي مع مهد العيد.
2: ومهدي أول واحد دخل الاستوديو، أنت ديريكت وراه. قعدت
4: تكتيك هذاك.
1: قعدت خبيبيب.
5: أنا وحمزة كيفاش؟ أنا وحمزة اخترنا القدر اليوم ومشرف.
2: أنت وحمزة مع بعض. هكا عندكم نعم أو لا من بعد، وعندكم الأردوازة نتاعنا تو نمشيو به. هات نحكيو ونبداو على المونديال. حتى التوا اذا ربما تختاروا عنوان لهذا المونديال، خلينا نحكيوا كوره، فهمنا الكواليس والنقاط السلبيه بتاع التنظيم وموقف امريكا والمكسيك وكذا وكذا. الاولاد شيخين مستمتعين كوره، هل المنتخبات اللي قاعده تشارك قاعده تمتع كوره؟ النيفو شنو حوالو؟ البونتوات الجماليه، التلفزه، الحضور الجماهيري. مهدي،
3: هو المونديال ديما فيه الحاجات باهيه برشا بصراحه. انا واحد من الناس ما كنتش نتصور باش نلقى الجمهور هذاك، تعرف مشي لامريكا والمكسيك مو سهل. جمهور كان حاضر البارح، كنت نتفرج في مواتش المغرب والليكوس، جمهور الديبلاسمون اللي عملوا جماهير الليكوس يعني بصراحه تاريخي، يعني فهم كيفاش الكوره راهي تجمع بصراحه. الكوره تخلي الناس كل فرحانه، تحس حتى كي ترى الصوره جايه في المباريات الناس كل شيخه في الملعب، الناس كل فرحانه، الناس كل شيخه جايه تتشجع المنتخب صحيح، لكن شيخه جايه باش تفرح، جايه باش تفرح، جايه باش تفرح في ماتش كوره. النيفو بشوي بشوي قاعد يقوى، فما منتخبات مازلنا ما ريناهمش في المستوى العالي، نحكي مثلا على البرازيل ما ريناش مستوى عالي. فما منتخبات من المباراة الاولى ورات اللي هي كونفيرمي، كي منتخب الفرنسي انا عجبني برشا، المنتخب المغربي زاده منتخب ممتاز جدا بصراحه، فاجئني خاصه البارح في العشر دقائق الاخيره وقت اللي مومون فيبل نتاع المنتخب المغربي، عرف كيفاش يجير المباراه وما قبلش هدف. نعرفوا مليح الفريق الاسكتلندي هكا كان يشغل تيكوس
2: اسكتلندي،
3: هذاك فريق يعني يلعب على الفيزيك. دونك بالنسبه لي انا فما مفاجئات بالنسبه للمنتخبات، ريت للفريق السويسري زاد تحسن بارابور المباراه الاولى مع قطر، المباراه الثانيه عجبني. فما فرق قاعده تدخل تو تدخل في الدوره بشويه بشويه قاعده تتحسن، لكن فما فرق قطعت كلمتها. المنتخب الالماني مش نحكيوا عليه في اول مباراه، يمكن المباراه الثانيه نجم نحكيوا عليه. اما اللي فاجئني ان مستوى المنتخب البرازيلي كنت نتصور اقوى، يمكن الماتش الاول مع فريق مغربي اللي هو قوي للامانه، الماتش الثاني البارح مع هايتي شوط اول محترم، الشوط الثاني ما عجبنيش برشا المنتخب البرازيلي. اللي عجبني هو المنتخب الفرنسي، منتخب الالماني، منتخب السويسري، منتخب المغربي محترم جدا، المنتخب المغربي حتى المنتخب الارجنتيني منتخب مميز عجبني يعني في المباراه الاولى مع منتخب الجزائري، خاصه حتى منتخب الجزائر في الشوط الاول منتخب محترم جدا المنتخب الجزائري. بعد شنو تبدل في الميتو الثاني الله اعلم، لكن هذوما هما النقاط اللي عجبوني كرويا المنتخبات. فهم كيفاش بالنسبه لي انا المنتخبات العربيه الماتش الاول قطر،
2: انا نمشيو خطوه بخطوه ميسالش. تو لعبنا الجولة الأولى متاع دور المجموعات، قيس فما منتخبات تحطها كاريفينال، تحطها نهائي، نصف نهائي، ربع نهائي، ولا مازال بكري؟
4: هو الحقيقة مازال بكري باش نحكيه على النصف النهائي والرباعي تاع النصف النهائي. نتصور أنه ابتداء من الدور الثاني نبدأ نفهموا أكثر المنتخبات اللي قادرة أنها تكون هي في الرباعي تاع الكاريداس. لكن الحقيقة حب نحكي شوية على كأس العالم، الشغف متاع المونديالتو اللي ما يتبدلش، تحط تلعب كاس العالم في امريكا، في قطر، في اسبانيا، في روسيا، يقعد ديما نفس الشغف. وتقريبا نشوفوا انه التوقيت تاع المونديال هذا اللي قبل المونديال الناس كل كانت تقول انه باش يكون معناتها نعرفه مختلف على بقيه بالنسبه للتوقيت بالنسبه لقطر والا المونديال الجاي باش يكون في المغرب البرتغال واسبانيا، لكن تقريبا الشغف قعد والناس قاعده تتبع وتتفرج في المقابلات اللي هي الاربعه ومعناتها الخمسه والثلاثه بتاع الصباح، الناس تمشي تلقاها القهوي محلوله وتتفرج حتى في القهوي ويتبعوا في مباريات المونديال. كما قلت لك بالنسبه للكاريداس الحقيقه مازال ما نجموش نحسمه تقريبا ونقولوا المنتخبات الاقرب، لكن بالنسبه لي انا فما ثلاثه منتخبات حتى التوا عجبوني وشخت عليهم في الكوره، نحكيوا على المنتخب المغربي المنتخب العربي اللي تقريبا انا قبل المونديال كنت نشك انه باش يعاود سيناريو 2022
2: بالتغيير نتاع الركراكي
4: بالتغيير نتاع الركراكي وتقريبا بدلو. احنا المنتخبات العربيه قليل ونعاودوا نفس التمشي ولا نفس اللي البطولة تتعود مرتين جات بعضهم بطولة كبرى كما هكا كأس العالم. اليوم نلقاو المنتخب المغربي الحقيقة كان قاعد يقدم في مستوى ممتاز جدا، خاصة المباراة تاع البارح اللي أكد فيها المردود نتاعو والتصاعدي، وتقريبا توا نحكيو على مرتبة خامسة عالمية للمنتخب المغربي
2: حسب التحيين الخريني
4: بالضبط. كيف المنتخب الإنجليزي حسيت فيه انه فما التغيير، المنتخب الإنجليزي سنوات يعني المنتخب فيه ببطولة عالم واحدة لكن قعد
2: وقتاش
4: تقريبا نسيت
2: تراه الكويز على الدخلة الأولاد انجلترا فازت مرة واحدة بكأس عالم وقتاش 1076
3: هلا في الخمسينات في الخمسينات
2: لا لا لا, لا. أعطيني عام تراه
4: هو يتزامن مع أول نقل تلفزي لمباراة كأس العالم خلي في الكويز من بعد كنا نعرف صحيح تنعطيك
2: هذه ديجا السؤال كاتبه في الكويز ترى غنشوفكم ترى
3: 64
2: مش بعيد 1970 لا لا مش
4: بلق
2: بعيد
4: بلق
2: مش
4: بلق.
2: بعيد 1966 دونك كاس عالم وحيده المنتخب العربي كما المنتخب الانجليزي وفي كل مره كي تجي
1: الكره
2: في كل مره كي تجي كاس عالم انجلترا ديما الانجليزيين يجيهم الكابوس نتاع عام 66 اللي قعدت لهم عقده هذيا بعد المونديال هذا هدهود هادي السياري 104 مباراه 39 يوم هذيا لولا مش لازم كونجي باش تتبع كاس لازم خويا ما عندك حتى ارتباط حتى عائله تنجم تخليها على جنب مش عامل في الماتشويت عامل روزنيمه خاصه ولا تتفرج قاعد وترحي بلغه الكره
5: هو هادي هو هذا مونديال خاص اش معناتها خاص لانه يعني من حيث الارقام 48 منتخب في ثلاثه بلدان اول مره تنظم ثلاثه بلدان لكن نقولوا 104 مباراه موزعين على 13 مباراه في كندا 13 مباراه في المكسيك دور ربع نهائي زوز مباريات في المكسيك زوز مباريات في كندا ويعني من ابارتير من الدور نصف نهائي والنهائي باش يكون في امريكا 78 مباراه في امريكا مونديال ارقام حتى كان نتعمق شويه في الارقام على مستوى الورق الحمراء قدمنا شويه سامحني هذه ثلاث ورقات حمراء في المباراه الاولى في المباراه الافتتاحيه كتقارب بالمونديال اللي قبله مونديال 2022 في نسخه كامله اربع ورق حمراء
2: شوف كيفاش
5: مقارنه يعني بمونديال قطر على مستوى القوانين ما نساوش برشا قوانين جديده ورينا كيفاش طبقوا البارح زوز قوانين تاع الحارس اللي فات اكثر من 5 ثواني والحكم معطاه ركنيه للفريق المنافس
1: واحنا فتوش يان فاليري فتوش
2: ماشون سويد توش
3: هذاك يتحملها روح يتحملها حنا بال مع يان فاليري
5: والورقه حمراء تاع اللاعب اللي غطى يده
3: غطى يده وتكلم
5: اول مره تصير التطبيق نتاعها يعني مونديال خاص الحقيقه من حيث الارقام على مستوى المنتخبات شفنا منتخب المغرب الحقيقه انا ما تفاجئتش لانه كي تشوف إدارة ولا بلاد تعمل على مدرب في ظرف أربعة خمسة شهور يعرفوا شو يعملوا يعرفوا شو يحطوا مدرب توج بكأس العالم مع منتخب فئات
3: بتتفاعل معك هدود حاضر المنتخب المغربي حاضر عنده استراتيجية قاعد يقدم فيها حتى 2030
2: عطونا نحكيو من بعد الاولاد خلينا نبداو ساعه نعملو تور دو تابل صغير حبيت نسالك ساعه على الماتشويت كيفاش قاعد سيستمك
5: الماتشويت شوف انا نخدم برشا يعني احصاء ارقام مع اذاعه تطوين واذاعه الجهويه اذاعه توسيب بصفه عامه خلينا نقولوا الام الاذاعه الام ما تنجمش تفرج في الماتشويت كل لكن تحاول بطريقه خاصه انك مع الحقيقه تطور شويه الدنيا مع المواقع عبر الانترنت انك تحاول كيفاش تعمل ديما التلخيص الماتشويت الاهداف الاوراق الحمراء الصفراء القوانين الجديده ما تنجمش تعمل كل شيء شويه دريبات على مستوى التحكيم يساعدك ساعات خبير في التحكيم كما نعملوا في بعض الاذاعات الماتشات التوقيت نتاعها يعني
2: دوك تقوم الصباح تفرش في الهايلايتس كما
5: مش تتبع الماتشات كل قاعد نعاودها لكن مع المنتخب التونسي بطبيعه ما فماش نوم ما فماش وقت لكن موجوده المعلومه بالتطور على مستوى الديجيتال على مستوى المعلومة موجودة المعلومة وتنجم توصل المعلومة اللي حاجتك بها.
2: حمزون شو أحوالك مع المونديال هذية 48 منتخب برشا منتخبات أول مرة تشارك تون بعد نسميهم هذي سؤال في الكويز شباب وحق رأوا في الكويز ممنوع منعا باتا استعمال الهاتف الجوال فهمتي مهدي
3: ايه
2: تنسيه خوي
3: ولا فسكي انا فسكي دي بارتو حتى في قاعد شباب فسكي
2: ولك المونجيل اللي في يدك هذيك زاد حاجه اخرى هذيك
1: نحيوها من بعد
2: بالوقت وخليوها عند عاطف في
5: قصوا للتريق
2: كل شيء يتقص كل شيء يتقص
1: بون نتبع ماتشات هادي نسهر نتفرج اما عندنا مشكله راهو في تونس احنا مع الديكالاج اورير ما نتذكروا نس كل كوب دي موند اليابان 2002 كوريا واليابان كان من افشل كوب دي موند فرجويا بالنسبه للشعب التونسي نذكروا ماتشات كوقت الستة والسبعة والعشرة نتاع الصباح والحداش كيف كيف هذا زاد راهو ما تتصورش تونسي باش يقعد يسهر البارح باش يتفرج في البرازيل وهايتي الا المغروم معناتها دونك امريكا
4: انا مادي عادي معناتها
1: انا بدي تفرج فيها ما نحكي قلت كان المغروم احنا خاطر خدمتنا
2: انا ماتش
1: اما شعب عادي
3: برازيل هايتي
1: برازيل وهايتي البارح ولا باراغواي امريكا باش تقعد تفرج فيه اغزر فما برشا توانس انا نعرفهم ما قاموش الماتش تونس معناتها باش تفهم اللي راهو صعيبه ما يسالها بالديكالاج هورير يمكن كيما قال هادي
3: شيء هما
1: بعد صحيت تفرج في حاجات اون ليني اوكي هادي اللي جرايت الصارمه اللي صارت سورتو لامريكا زاد فزدت شويه نتاع جوارات ما تدخلش ومش والمنتخب الايراني نسمى انا بالنسبه لي مظلوم مش قاعد ماخو حظه كيما الناس الكل فما الحاجات هذوما النقاص للاسف هادي راني نغزر للحاجات السلبيه للاسف برشا خاطر الحاجات الايجابيه اوكي انا بالنسبه لي يقعد ريفيرونس كوب دي موند قطر لي انه يخليك في نهار تتفرج في ثلاثه ماتشات انت شخصيا تنجم تمشي تفرج فيهم انت في قطر وانت في دارك تنجم تمشي تفرج فيهم مرتاح ما تلقى روحك هذايا بين ثلاثه ماتشات كل واحد في وقت والوقت مشي ويوخر بيك ما ساعه وما ساعتين والخمسه تنجم تتفرجش بالقدا لكن كما قال مهدي فما ملاحظه مهمه والحضور الجماهيري بصراحه خدموا برشا على الحضور الجماهيري حتى كما تلقاش جماهير الدوله ذيك راه جماهير الشعب نتاع البلاد هذيك كيما شفت ماتش المكسيك قطر الاخراني اللي كانوا حاضرين فيه عدد كبير نتاع جماهير مسانده
5: تقريبا 8000
1: اي بالضبط ماتش المكسيك كيف كان حاضرين برشا جماهير مكسيكيه ماتش تونس كانوا برشا حاضرين جماهير مكسيكيه احنا جينا برشا للسعوديين جاوا برشا دونك كانوا حاضرين برشا جماهير مكسيكيه
4: ولا محل حمزه يختلف هنا الشعب الامريكي والكندي مقارنه بالشعب المكسيكي الشعب المكسيكي معروف يحب الكوره ورياضه كره القدم الرياضه تقريبا الاولى الشعبيه هذيك لكن عكس الولايات المتحده وكندا
1: لكن كانوا حاضرين ويشجعوا ويتبعوا دونك فاهمين انه ايفينمون كبير في بلادهم فرحانين بايفينمون الكبير اللي موجود في بلادهم دونك ان شاء الله بشوي بشوي تحسن الامور برشا كوميرسيال هادي معناتها الكولينج بريك بالنسبه لي حاجه زايده على الاخر وما نجحتش عباره نلعبوا في 400 تونيت معناتها من الاخر يعني انت كفيفه تخمم في روحك تجاريا شو تربح اكثر مني انا كرياضي شنو باش نربح فيها
2: بعض المقابلات وليو حتى يبداو مخر بدقيقتين وثلاثه بسبب الاعلانات حتى في الكولينج بريك نستناو الا ما الاشهار يوفى باش يرجع يظفر
4: شوفوها في بطولتنا خلي على الاقل وسيله اللي تنفنف شويه وتتبحبح خلي
1: لا احنا بطولتنا كلها كولينج بريك على تمرين نبداو
2: تعرف الكولينج بريك توم بعد حمزه
1: ما يكمل
2: اي اما ليه فما حاجه خايبه برشا في الكولينج بريك راه انساو الماء راه فما خاطر الكولينج بريك يستغلوا اي مدرب باش يعطي تعليمات والتعليمات نتاعو تنجم تتبدل بين شتر ميتو وشتر ميتو
1: قلت لك 400 تونيت
3: غارسيا في ماتش بلجيكي
2: صحيح
1: وين قلت لك 400 تونيت نلعبوا
3: غارسيا قال راني فرحان برشا بالقانون هذا يعاونني باش نجم نحكي اكثر مع ملاعبي
2: وثم شكون ما يساعدوش
1: ويكسر الريتم فاري كسر الريتم
5: تبدا خاصه حمزه خاصه وقت تبدا اللعبه في صالح فريق معين في توم تاع معين فريق متقدم على المستوى الهجومي تصير هيك القصه هذيك بين قوسين نتاع دقيقتين يتيح الريتم
2: توم فور نتاعك
5: ولا يتيح الريتم نتاع الفريق
2: حمزون كمل معك
1: التنس ممنوع الانترنور يحكي مع الجوار نتاعو
3: قانون هكا
1: قانون كان في ليكيب ناسيونال عنده الحق يقعد مع البنك ما احنا نقولوا في الكوب ديفيس نلقى لافونتاج انه الكوتش نتاعي بجنبي معناتها اني في تورنوا حتى كان جرون شليم انترونور كانش بالعينين مش عادي المساج دونك انا نعطي لهنا فرصه في فوت انه نقص الماتش طيح ريتم باش تكون اكيب دوميني اكيب طيحت ريتم نقص الماتش نعطيه باش يعدي له معلومه باش يعطيه كونسيني اون ديري هون معناتها ولا باسكيت بصراحه انا ما مريتش حاجه باهيه هادي ولو انه خويا كاهو اليوم لغه الماده هي اللي طاغيه اليوم الفلوس
3: كي ترى القوانين نتاع الفيفا راهي الفيفا قاعده تصلح
1: تبدل
3: الكل وتصلح وحتى الاخطاء اللي قاعده تصير قبل الفيفا قاعده تجاوب هيك الحاجه الباهيه اللي عجبتني انا تو في التجاوب هذا لكن فما حاجات في كره القدم تو احنا في 2026 الملاعب شنو وليت تحطك البيس وتشوف شنو الملاعب يستحق. راه ما نتصورش انا اليوم فيفا خذيت القرار هذايا الا مع عامل دراسه كله تعرف مليح. راه احنا اليوم نلعبوا 48 فريق تو سامبلومون خاطر اليوم فما خطر على كره القدم في العالم.
2: وش الخطر هذاك؟
3: يعني فما برشا الجيراسيون جديده هذه ماهيش تمشي لكره القدم، تمشي لي جو لجو، تمشي البادل، تمشي
1: الانديفيديوال.
2: بون يبقى بقدره زاد الفوتبول.
3: هو علاش قال حتى مدير التطوير في الفيفا سيفنجير قال رانا احنا اخترنا 48 فريق رانا قاعدين نعمل في توجهات ونشجعوا في المنتخبات وفي الدول باش تنفستي اكثر في كره القدم.
2: شباب حافظين 12 المجموعه؟ نسألكم تو على مجموعه،
4: على مجموعه تونس
2: ترى خليكم مجموعه ترى وما تحشمونيش بالليل ولات ترى المجموعه التاسعه ترى شكون فيها ترى
1: تسعة
2: صعيب امبوسيبل راي
1: اعطينا اموال للتيتسيري نذكر
2: التيتسيري بش ترى
1: فرنسا
2: فيها منتخب عربي ومنتخب افريقي المجموعه التاسعه ترى
1: منتخب عربي
2: ومنتخب افريقي
3: الاردن والجزائر
2: لا لا لا
3: منتخب عربي
2: اي صحيح انا مش مجموعه الاردن والجزائر موجودين في المجموعه العاشره قبلها بالتاسعه شكون شكون مهاجم اللي قاعد في قيس
3: العراق العراق العراق العراق العراق
1: العراق
2: شكون اللي قاعد في سبعة سوية يعمل في كنترول في المطار مهاجم شكون
1: ايمن مش ايمن مهاجم العراق ايمن حسين دونك البول فيها النرويج فيها العراق فيها
4: يعني هذه راهو اللي هي بالكوره مانيش قاعد نشوف
3: فيها فرنسا فيها فرنسا
1: وفيها العراق السنغال فرنسا
2: برافو الولاد باه نجرب حاجه اخرى نجرب حاجه اخرى خاطر انا متاكد كان لا كان كان جيو 32 منتخب رانا حفظناهم
1: يعطينا بالترتيب
2: لا لا كيكا باهي ترى المجموعه السابعه ترى المجموعه السابعه
3: سهل لنا فيها شفاها سهل
2: بعدنا احنا
1: المانيا
2: لا لا لا المجموعه السابعه دي فيها منتخب نعرفوه ويعرفنا شنو
1: نعرفوه ويعرفنا موريتانيا
2: مازلنا كيلعب مين المنتخب
3: بلجيكا مصر
2: مصر
3: بلجيكا مصر
2: بلجيكا مصر وشكون؟
1: استنى بلجيكا مصر نيوزيلندا بلجيكا مصر نيوزيلندا ايران
2: ايران ايران برافو قيس اخر
1: قيس كل ناحيه تليفون
2: اي باش نكمل الثالثه
1: قيس راني انا نتحداك تو قدام تونس الكل ريت كان يسيبنا بالترتيب نصبهم لك الكل ما قال مش بالترتيب دوك انا مش متذكر نمر الفريق نمر المجموعه
2: انت ذكرتني كي كنا نقراو في الابتدائي واللي يحفظ دروس ويسرسطهم الكل
1: صحيح.
2: اما كنت تقول له يبدلي منا وارجع منا
1: صحيح
3: احنا لو خبرت بعدين في الضحكه وتفدليك احنا كنا كجينيراسيون تعدينا بها كان عندنا البوم
2: اسحب
3: نشريو
1: البوم
3: ايه تفكر
2: ايه مازال
3: ما كاين ما كاينش منه برشا
2: هو حضر مخ
1: ايه خلط مخ حضر مخ
2: فهمتي البوم
1: كنا نتعاركوا ونبدلوا مع بعضنا
3: صحيح اي
2: وتصور في الحياه
1: بالبوني
3: فما كان غرام كبير ياسر اليوم
2: اي المجموعه الرابعه شباب ترى فيها منتخب ضمن ترشحوا ديجا للدور المقبل
1: دونك تركيا تركيا امريكا تركيا امريكا باراغواي وش اسمها الاخرى تركيا امريكا باراغواي لا لا لحظه تركيا امريكا باراغواي خليني نذكر لك
2: منتخب لعبناه له زاد في كاس
3: العالم مع نحن صديق
1: لحظه بنما
2: لا مش خسرنا ضده
1: استراليا
2: استراليا برافو حمزه في فورما اليوم هدوت عرفت بعد شكون تقعد يظل ما شاء الله
1: كان جوك به خليه جاي حضر
2: معامله
4: احنا عندنا تكتيك اخر انا
3: عندنا حتى تكتيك
2: شباب نحب توا باختصار في كلمه توب وفلوب ما هو المنتخب اللي تراه توب منتخب واحد وباطون جو الفلوب
3: فرنسا
2: فرنسا مهدي العايدي قيس بنينه
3: المغرب
2: المغرب
3: فرنسا
2: فرنسا هيدي السياري حمزه
1: امريكا
2: امريكا المنتخب الامريكي فلوب مهدي العايدي
3: تونس
2: تونس قيس بنينه
4: الجزائر
2: الجزائر هدود كوراساو فلوب مش منتظر كوراساو بالمردود هذايا بالنتيجه العريضه قلت لي فلوب كنت سنة منه حاجه مخير اقرب الميكرو هدود
6: أول مشاركه كنت انتظروا حاجه كبيره الحقيقه والمشاركه منتخب كوراساو وكذلك منتخب الاردن خاصه منتخب كوراساو علاش لان المدرب تاعه كان خرج يعني عمل مسيره كبيره في الترشح خرج لاسباب صحيه في بورتو صغيره ورجع مع بدايه المونديال كنا ننتظر الحقيقه في منتخب
2: هدو تعرف من لعبيه يلعب نقول لك سامي لي خمسه من كره ساو تعرفهم
3: انا ريتهم كيش تحوك قاعدين في البيس وكل عرفتهم جايين
2: في رحله سياحيه شيخين
3: شيخين جايين يعني هاوك موجود الاسم وكهو
2: حمزون شكون شكون فلوب
1: اسباني
2: منتخب الاسباني
1: اسبانيا كانت تكمل هكا بالونترونور هذايا انا نتوقع باش تخرج يمكن من الدور التور الاول باش تكون حاجه سوربريز على الاخر ولا ماكسيموم ان تور دوزيام خاطر اسباني
3: اسباني
2: منتخب الاسباني
1: خاطر اخطاء توب ان امريكا بالنسبه
2: لي امريكا عندنا اربع منتخبات يشاركوا لي اول مره ترى اعطيني منتخب

0: نقولوا نقولوا ما تحسبنا نقطه بعد
1: لا لا ما تقولوش ما تقولوش ما تقولوش ما تقولوش يا زيد
2: عاوني شويه
1: باه مدرب ويخوي ايطالي واسطوره سابقه معروف
2: انا عندي مشكله راهو في في في مش متذكرش
1: يعني فابيو كانافارو
0: كانافارو مدرب كانافارو
1: اوز
0: اوزباكستان
2: اوزباكستان
1: اي وانا فينا مجموعه موجوده قيس
2: والله العظيم الا تفرجت في حتى مباراه اوزباكستان
1: يلا شباب نعملوا بوز مع يظن يخذينا فكرك باش تمشي الكويز مادي ننصحك تنجم ترجع امورك وتعرف
0: شكون تحط عندي حتى مشاركم
3: انا مستغرب انا مستغرب ولد بلادي ولد جمعيتي كيفاش تبيعني مسكت ما قالش
0: لا لا قعدت انا ما اللي يجيب حدايا مرحبا وانا قصد في 10 سنين فخليت ساعتين ما عنديش مشكل
1: نعملوا بوز مع الموسيقى وشرا بعد الاخبار نرجعوا مع قيس بنينه مهدي العيادي هدي صياري وحمزة طيش ونعمل تنجيزة مش بعيد إلى مدينة مونتيري مع مراسل إذاعة التونسية عرفت الحمروني ناخذوا آخر أخبار المنتخب وخاصة أحباء النصور قبل تونس اليابان.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: بيدات شباب

0: تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة نظمت بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص اليوم بالعاصمة يوما علميا حول علم الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل، بمشاركة أطباء مختصين في طب النفس والطب العام والعاملين في مجال الصحة النفسية والإدمان. كلية الطب بتونس احتضنت اليوم يوما دراسيا متعدد الاختصاصات تحت عنوان التوصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، رهانات التواصل الدامج وتطبيقاتها. الهدف من التظاهرة هو مساعدة جميع الطلبة على كيفية استغلال التكنولوجيا الحديثة للاندماج في الجامعة وتجاوز جميع صعوبة التعلم. الإدارة الجهوية للصحة بأريان اختتمت أمس برنامجا تكوينيا حول طب الشيخوخة، امتد من شهر أفريل المنقضي إلى غاية جوان الجاري، وتضمن عدة لقاءات علمية بهدف تعزيز التكوين المستمر وتطوير كفاءات الإطارات الطبية وشبه الطبية في مجال طب الشيخوخة، في إطار الاهتمام المتزايد بصحة كبار السن، خاصة في ظل التحولات الديمغرافية التي تشهدها تونس وارتفاع نسبة المسنين في التركيبة السكانية، بما يستوجب تطوير المعارف والمهارات الطبية في هذا الاختصاص. الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع بجامعة تونس رانيا غويلة دعت اليوم إلى ضرورة إحداث مزيد من مراكز إيواء كبار السن فاقدي السند العائلي، مشددة على ضرورة الإبقاء على المسن داخل محيطه الأسري والطبيعي كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك، وتعزيز ثقافة احترام كبار السن وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. تحت شعار نبني حلما نزرع أملا نترك أثرا، تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس المخيم الصيفي الأمل لفائدة 1500 طفل من منظورها، ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة، في إطار مواصلتها لدعم الأطفال فاقدي السند العائلي في جميع مجالات الرعاية والإحاطة، خاصة المتعلقة منها بالترفيه والتثقيف والتدريب خلال الفترة الصيفية. في أخبار العالم، مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني أعلن إغلاق مضيق هرمز ردا على الخروقات الأمريكية والإسرائيلية لما ذكرت التفهم. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة عنيفة على جنوب لبنان على الرغم من أعلانه أمس وقفا لإطلاق النار. ختاماً، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا أيضاً. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
2: العائلة،
5: العائلة
2: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: ومحبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس.
2: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.
4: سامدي تو.
7: سامدي تو.
4: سامدي تو.
7: نيوز
4: سبور.
7: موسيقى وريتم.
4: تونس عشية سبت. ملاعب، قاعات، فرهدة وخرجات، شوارعنا وجونا. عشية كل سبت في سامدي تو.

0: شاب خالد من احسن مغالنا وين الهربا وين مورس قديم لكن عمره ما يموت هكا ولا قيسون
1: حلوه الغنيه انا نحكي من بكري هذا كيفاش الهربا وين فما كويس جاي دونك فما تحدي بيني وبين حمزه
0: مرحبا بك
2: شكون تهديه وين الهربا وين قيس
1: حمزه طيش
0: حمزه
3: منيف انت علي جاي الكرتاس يا شيخ خالد قالوا ظهري جاي الكرتاس
0: لازم يجي قص على بكري مال
1: دخل بينا المهرجانات هذيك تيكو تاك مع
3: لا بالعكس
1: ندخل رسمي مهرجان
3: بنزرت بس جاب فيها تضيق خاطر قلت انت باهي هو قلبي
0: فيستيفال بنزرت سناك العاده
2: شاب شاب ما شاء الله
3: عجبه
2: استنى هذا وصل لي انا شاب مامي سالا في بنزرت
0: شاب مامي
2: شاب خالد في كرتاس شاب مامي في بنزرت
0: تلمون يبغي
1: تنين على ليزانفيتاسيون
0: يبغيك نموت عليك فوديل جاي شاب مامي وفي دي ميرفي
2: وزعزع خاطري نص الليل
0: مرحبا بكم الاولاد من جديد
3: زعزع خاطرك منتظر نتاع
0: الصباح نعاود نذكر بحذايا زملائي الصحفيين والمعلقين الرياضيين قيس بينا مهدي العيدي هادي السياري وحمزه الطيشي مع السته ان شاء الله باش نحكيو اكثر فنيا كوره مع زوز مدربين ضيوفنا ان شاء الله مهدي فتح الله واحمد النجار قبل مباراه تونس واليابان ديما نذكر غدوه ان شاء الله الماتش الخمسه نتاع الصباح والبلاتو ينطلق مع الاربعه مع فوزي بن سالم وزبير العوني وضيوفهم المدربين كما عشناكم ماتش السويد وان شاء الله ايضا مش يكونوا في الموعد في مباراة المنتخب الهولندي توتسويت نمشي والامريكا ونمشي والمونتيري محمد
4: امريكا مباشر
0: ورحب بمراسل الإذاعة التونسية زميلي وصديقي عرفات الحمروني كالعادة من قلب الحدث عرفات صباح النور احنا الخمسة غير اربعة عنا بالعشية وانت اعتقد مازلت كي قمت وقاعد تعمل في قهوة الصباح
5: مرحبا بك هذه صباح الخير مرحبا بكم بفيديو خطة بلاتو بكل مستمعينا على أمواج الإذاعة الوطنية الصحيح مكسيك على التوا 9:41 دقيقة هنا في مدينة مونتيريه المكسيكية لما فما ديكالاج هورير تاع 7 سوايع بين مونتيريه وتونس كما حكيت شوية على المهرجانات في البلاتو لما زاد فما مهرجان كبير هنا في مدينة مونتيريه هو في عنوان لمباراة عدد 1000 في تاريخ كأس العالم للمدينة الكل تحتفي بالمباراة هذه اللي هي مباراة تاريخية في كأس العالم في المسابقة هذه ألف المباراة في المسابقة الأكبر لصعيد المنتخبات في رياضة كرة القدم سيكون تعرفها المنتخب الوطني التركي اللي باش يواجه منتخب اليابان بداية من 10 متاع الليل بتوقيت مونتيري يعني 5 متاع الفجر بتوقيت تونس البارح منتخبنا هذه كان أنهى تحضيرته كان قاد الحصة التدريبية الأخيرة في الفريال المعقل نادي مونتيري معنويات الحقيقة هذه البارح حسيناها مرتفعة شوية حسينا شوية كمان تبين اللعبية ثم شوية هكا تفادي نوعا ما وطويل صفحة مباراة السويد شفنا اللعبية تفلك مع بعضها شوية شفنا أجواء منعشة نوعا ما أجواء باهية وزادة كيف أجواء يسودها التسود الجدية لطال الفن الجديد الحقيقة حاتم حسون ضوابط جديدة ويتعامل مع اللاعبين بكل جدية هذا هو فيما يخص تحضيرات منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله منتخبنا التونسي يكون حاضر للمباراة حبسة ما مباراة حاسمة لما حالي أنا حسابين ما إيش حاسمة لكن نجم نعتبرها هذه مباراة حاسمة للمعنويات على الأقل بما أنه نتيجة سلبية أخرى لقدر الله نجم تخلي معنوياتنا متأثر كما نتيجة إيجابية نجم ترجع فينا الروح الشعب كامل يترجعنا بطبيعة في المسابقة باش نعبد السنة في التشكيلة هذه المحتملة فما تكتم كبير على التشكيلة محتملة من قبل الإطار الفني الجديد المنتخب الوطني التونسي كذلك يرضي غناه ولو أنه فما تغييرات باش تشمل تقريبا كل الخطوط الأكيد ممكن باستثناء خط الدفاع لكن الأكيد أنه حراسة المرمى يتم تغيير حارس المرمى هنا الأقرب هو تحليل فما حديث على إمكانية إقحام محمد الحاج محمود فما حديث على إمكانية قام اللاعب فراس شواك كقلب هجوم فبالتالي ننتظر تغييرات في جميع الخطوط ما زالوا 12 ساعة المباراة ممكن في الساعات القادمة تظهر أكثر ملامح التشكيلة
0: عرفت إذا فما معطيات متوفرة شو حول الدخلة متاع المنتخب يعني باش تدخل فما اقتراح متاع الدخلة تتقص على 3 باش تكون المقاييس معتمدة من طرف الاتحاد الدولي وين خلط الجمهور التونسي سمعنا خاصة ربما فما تواصل مع الجامعة ومساعي باش الجمهور يدخل التيفو الكبير هذايا بمناسبة المباراة رقم 1000 في المونديال
5: صحيح فيما يخص الدخلة نشكر أول حاجة الجماهير التونسية الحاضرة في مونتيري كلهم على الأجواء الكبيرة اللي خلوها في المدينة على الانطباع الباهي والمزيان برشا اللي خلاوها عند المكسيكان هنا في مدينة مونتري، كما نذكروا زادة اللي كانوا قايمين على الدخلة، نعرفوا مجهودات كبيرة برشا برشا برشا حتى في الدخلة ذي، من كولات نتاع الفلوس من الأول حتى للرياليزاسيون خلينا نقولوا نتاع الدخلة في فرنسا والترونسبور نتاعها من فرنسا لتونس، المدينة من فرنسا للمكسيك مدينة مونتري، بالتالي فما مجهود كبير تحت إلى حد الآن. الدخلة ما فماش أقاوش حل نهائي من السلطات المعنية إلى حد اللحظة ذي في انتظار بتباع كما قلت مسافة ما 12 ساعة. الريكومنداسيون تاع الفيفا الحقيقة مش كان على قياسات الكهو هذه، فما حتى بعض المساجات اللي هم اعتبروهم رسائل تسويقية أكثر منها رسائل يعني تابعة دخلة من قبيل فيزيتينيزا مثلا، اعتبروها يعني رسالة تسويقية أكثر منها رسالة تاع دخلة للتشجيع. فهنا ممكن الريكومنداسيون تاع الفيفا ما همش كان على القياسات، لكن فما حاجات أخرين لازم يتصلحوا. من جهة أخرى الجماهير اللي هي فاهرة على الدخلة هذه متواصل مع مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم لإيجاد الحلول اللازمة حتى تكون الدخلة متاعنا حاضرة. كان فما حتى فكرة أنه يحلوا الدخلة البارح في الشارع، لكن البارح ممكن الأمطار الغزيرة اللي هطلت على مدينة مونتيري عطلت الحكاية هذه، فبالتالي نستنينا 12 ساعة الجاية قبل المباراة إن شاء الله نلقى حل، ناس تقول إن شاء الله نشوفوا الدخلة هذه في المباراة عدد 1000 أمام أميرة اليابان. على فكرة أميرة اليابان مش تكون حاضرة في المباراة هذه، وجاني إنفانتينو كيف والعديد من الشخصيات الهامة في الفيفا في العالم تكون حاضرين في المباراة هذه، فممكن تكون قدامهم دخلة فيها ألوان علم تونس وفيها علم تونس، فنتصور حاجة تشرف برشا الجمهور التونسي وتوسع كل.
0: يعطيك الصحة رفيق، شكرا لك خويا، نخليك تركز أمورك، أكيد خدمة كبيرة تستنى فيك، شكرا على اللي قاعد تقدم فيه وبالحظ والتوفيق اليوم، وإن شاء الله تجيب لنا الربح أكيد مع المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره الياباني. ويسلموا عليك الوليد الكل بحذايا في البلاتو، حمزة طيشي، هدي السياري، مهدي العيادي، وقيس بنينة.
5: تحياتي للوليد الكل، وإن شاء الله مربوحة، وإن شاء الله اليوم مع السبعة متاع يعني غدوة مع السبعة متاع الصباح نخرج الناس كل فرحان إن شاء الله.
0: شكرا لك عرفات، نرجع لكم الاولاد، شو احوال الدخله هذه اللي مانيش فاهمينها؟ فهمنا وانه الفيفا يعني ما تلعبش بالاشهار، ورينا كلمه كانت فيزيت تونيزيا فيفا قالت ليه، وفما المقاييس الطول والعرض، ما خساره زاده كان ما يدخلش التيفو هذايا مهدي بمناسبه المباراه الالف هذه، خاصه وانه فما ميساج بيه باش يتعدى على تونس، وفما حتى كلام خارج نطاق الموضوع.
2: باش نكونوا واضحين، انا انسان واقعي، قبل ما نعمل دخله لازم نثبت اموري، لازم نتصل ونشوف اموري باش ما تصيرش مشاكل هذه. هذه الاولى. ثاني حاجه، قريت برشا مساجات اللي يقول لك احنا حاولنا وكذا والجامعه مش قادره تفعل مع ما حبيش يسال على فيت باش ما تدخلش قبل المباراه، ما تعرف فما امكانيه كبيره ياسر دخله ما تمشي ما تدخلش، خاطر لازم الجامعه تنسخ، فما ايميل لازم تبعث من الجامعه، هذا حسب ما قريت في لي باج فيسبوك. ما عنديش فكره الموضوع، انا اللي نفهمه انا ونعرفه انا باش يصير الدخلة يلزم التنسيق ونعرف كيفاش نتصرفوا، لكن مجهود كبير، الدخلة تجي من فرنسا تعرف في المكسيك وما تدخلش مشكلة.
0: هو عادة مارينيش ضرب ويت كبار، دخلة ربما مهدي موافقة كانوا وانه الدخلة ديما على مستوى النوادي
2: من 1998 في فرنسا في مارسي عملنا الدخلة ظهر في ماتش كولومبيا ضربوا الكبير ذاك التونسي معروف هكا الهبطة هذيك وقتها في مارسي، فهم كيفاش المنتخب التونسي والجماهير التونسية وقتها كان ما فماش دخلة كبيرة، حتى في قطر كان ما فماش دخلة في قطر، كانت تتطر لرأي ما فماش مليتش دخلة في قطر،
0: ما نذكرش
2: ما نذكرش دخلة، لكن المهم المهم جدا راهو الجماهير راهو يزم الناس تفهم وتعرف راهو مش سهل راهو باش تمشي انت تنقل المكسيك تونسي اليوم بالبوفوار داشام تاعو باللي عنده باللي كذا بالمشاكل اليومية اللي عنده يطلع
0: غالية،
2: هي غالية يعني أغلبية، وباش نكونوا واضحين أغلبية التوانسه اللي مشاو هما اللي يعيشوا البر، واللي يعيشوا البر زاد راهو اللوجيستيك ماهوش سهل، يعمل تروا ترانزيت باش يوصل للمونتيري يعني مع الدخله هذه مع هذا الكل دونك مينيموم على الاقل تتحرك شويه للجامعه وتحرك الدنيا باش تنجم
0: باش نربط كليب كليب مهدي الاولاد والتفاعل مفتوح، نحب الناس الكل تشارك. رش ربما كان جيت عندنا خليط احباء رسميه زاد ضمن المنتخب تنظوي تحت الجامعه كانت تنجم الامور تكون اسهل على مستوى التنسيق مثلا.
6: هو شوف هذه هو الحقيقه، سمعنا اللي فما اتصالات بين ممثل من الجماهير التونسيه الموجوده في المكسيك وممثل فيفا الموجود غادي.
0: يعني ما ريتش الجامعه مثلا كتبت لنا حاجه
6: ممكن الجامعه
2: هذاك موضوع اخر لا موضوع
0: خنجيك مع هذه
2: هذا يعطيني فرصه باش نحكي فيها هذه
6: الموضوع ما صارش تفاعل بين ممثل الجماهير التونسيه لكن لابد يكون فما اتصال بين ممثل من الجامعه وممثل الجماهير التونسيه علاش لانه احنا قلنا تحبوا تذكر مونديال خاص ممكن الفيفا تتجنب على مستوى الكبر يعني نتاع الاعلام نقولوا احنا علم ولا تتجنب الشعارات السياسيه ممكن هكا الفيفا تخاف تقول لك
2: هذا هو هذا هو
6: المباراه دون اي
0: يا اخي تو الوحده الاولاد اللي تهزت في ماتش ايران 168 يا اخي ماهوش شعار سياسي نجم يكون هذاك هكا دخلت الدخله هذيك الحروف الروضه اللي ضربوها في ايران 168
2: منتخب التونسي سنوات عنده تو موجود الاستثناء كان جمهور في الكان في كان في الكوب دي مود اللي خليها في قطر ديما الاستثناء للجمهور احنا ديما في نمبر 1 في الجماهير التوانسه لان احنا لاديان اللي عندنا التونسي نتاع تفدليك والجو وكريت الامبيونس اللي عملوها في شوارع مونتيريك ما كان يحكي على فيها التو
0: صحيح.
2: التونسي اليوم كيش يعمل دخله باش تكون دخله في قيمه البلاد
6: في قيمه المباراه
2: نتصور اليوم كان دخله تدخل شوف قداش من تلفزه باش عاديها شوف قداش من اذاعه باش تحكي عليها
0: ميرت اليابان
2: يعني حاجه كبيره
0: بلادك
2: باش يعطيك الصحه
3: واش دعوه لترامب
2: صحيح
6: رغم ان نساو سامحوني الاعلام وكل تقريب الاعلام على المستوى العالمي كل مركز على المباراه هذه لان كما قلنا هي المباراه رقم
2: 1000 وعلى الزهر على شانس على الاقل هكا تونس جات في حاجه باش الناس كل الفوكس كل عليها
6: ان شاء الله بالانتصار ان شاء الله
2: بالانتصار على الزهر كان قاعده كان في الكلمه
0: الصبر ما تكلموش فوق بعضنا الشباب
7: الفيفا عندها قوانينها الصارمه ومعروفة هذه ممكن نتصور كان جيت الكاس العالم منظم في بلاد أخرى بخلاف يعني ثلاثة بلدان المكسيك والولايات المتحدة وكندا ممكن كان يكون أو التعامل يكون أسهل
6: كما في قطر
7: مع الجميل كما في قطر الحقيقة هو مونديال قطر ماهوش باش يتعود برشا لعدة أسباب من أنه في نهار واحد تتفرج في ثلاثة مباريات معناتها بكل سهولة
0: تنجم الفيفا أو البلد المنظم زاد يدخل في أخذ القرار ولا ليه؟
2: نتصور فيفا لا
0: الفيفا ما عندوش علاقة البلد
2: المنظم عندها قوانين خاصة مثلا باش تقول لك في كيفاش تدخل الدخله باش تجيبها ترانزيت
7: تاعها انت في القوانين تاع البلاد المنظمه حتى تم منع ابسط الاشياء حتى قوارير المياه
0: صحيح
7: دونك نتصور الدخله باش معناتها اكيد جدا كانوا يستناو انه باش يتم منع
2: هذاك دي خاصه حتى في البيب تنجم تدخل متها دبوس البيب تشريها تلقى عندك فضائيات في وسطيرا تشري دخله في البيب وتعرف مليح انت انسان جايك صار 30 مليون 30 مليون جاي المكسيك وامريكا كل دونك الناس كل باش يقول لك هيا خويا خلينا ندوق شويه فلوس
6: انا سامحوني هذه مش معك برشا في كلمه انه الفيفا هي القرر في كل شيء يعني لو نرجع بسميها انا فضيحه تاع الحكام الصومالي ارتان الفيفا ولا دور ولا يعني ولا حتى ريكسيون عملت
7: هذا وهذا تقريبا نفس الكلام اللي قصد
3: قال
7: يعني كان جيت في بلاد اخرى ممكن يكون التعامل يكون
6: مع طالب لو كان جيت في بلاد اخرى يحكم ويقوم بواجبه ومبارياته وتتعدى
0: الفيفا اعتقد حطت في موقف محرج مع عمر رتان رينا سبيتش زاد من انفانتينو
3: حتى مع المنتخب
0: في الايراني
7: الحقيقه موقف سلبي من
0: يعني ظاهر انفانتينو ملزوز قاعد يصلح ويحاول هكا
7: موقف سلبي كان جيت في اي بلد عربي كان نشوفوا موقف اخر
6: والدليل مادي سامحوني تعيينه في كاس السوبر
2: انا بالنسبه لي هذا كل شعبه هو الكل انا نعطيك اللي انا نرى صالح ما الناس كلها تحكي احنا في تونس ناس نظر وحتى برا من تونس والمغرب كله وفي العالم الكل ينظروا لك شكون لك الفيفا منظمه تبارك الله عليها امورها واضحه انت الفيفا كانت منظمه ما يمشيش الصومال انت من الاول تعرفوا باش يوقفوه في المطار احتراما للسيد واحتراما للفيفا
3: نورمالمون ليست مبعوثه بالمسار
2: ثاني حاجه انفانتينو اول مره في حياتي راه هكاك في الكونفرنس دي بريس هذاك اللي صار على اعصابه وتحسه متقلق وما نجمش يتكلم وظاهر الراجل
3: تحت
2: ضغط ثالث حاجه اللي هي يعني كاتاستروفيك اليوم المشاكل ما كانتش في المكسيك وفي كندا كانت في امريكا فقط لهنا نقطه استفهام كبيره ياس
7: فما شويه مشاكل في كندا تقريبا تشبه شويه
6: المشاكل مش كيفية. حتى على مستوى الملاعب عدد الملاعب ما هو احنا كي نرجعوا ل 94 اخر مونديال في امريكا التسع ملاعب اللي باش تحتضن المباريات تو 11 ملعب داري على ما قد هادي 11 ملعب في امريكا باش يحتضن مباريات المونديال ولا فيها ملعب اللي يحتضن مباريات 94
0: كلهم
2: جدد كله كذا
0: حكينا شويه على الظروف اللي تحيط بالمونديال هذي والامثله عديده الحقيقه اللي صار المنتخب العراقي والسويسري والياباني اللي مرتين بدل
6: والإنجليزي.
0: مركز التحضيرات المنتخب الانجليزي المعدات صحيح يعني ندخلوا تو في الماتش الصحيح نحب نسمع حمزه هادي قيس ومهدي مهدي العيادي. ما ننساوش انه عندنا 6 نتاع العشية اليوم شوي اخر ماتش السويد هولندا، دونك مباراة هذه هامة جدا تجم حتى تحكم في مصير الترشح. اكيد ولادنا ولا ربما ستاف باش يتفرجوا فيها، خاطر بعيد 6 نتاع العشية على 5 نتاع الصباح ربما يتفرجوا فيها، خاطر من بعد ربما تتبدل برشا معطيات على المستوى الذهني
2: باش يتفرجوا فيها. مؤكد عندك أربعة،
3: عندك أربعة تحطها في الدوت.
2: سامحني عندك أربعة انت مدربين نتاع تحليل اداء وكذا، دونك اناليست، دونك باش يتفرج
0: لا حتى الملاعبيه يتفرج. خلينا نرجعوا احنا للندوه الصحفيه نتاع ايرفي رونار اللي كان ما كانش وحده، كان معاه قائد المنتخب الياس صغيري. خلينا نسمعوا في تصريح اول شنو قال ايرفي رونار قبل المباراه، ومن بعد اكيد نبنيوا على كلامه ونحلوا مع بعضنا صفحه المنتخب والتشكيله المحتمله قبل اليابان.
8: Contre cette équipe japonaise, il va falloir être parfait collectivement, je le répète encore une fois. Et respecter cette équipe japonaise, mais ne pas la craindre. Et le temps qui nous est donné, c'est comme ça. Il n'y a pas d'excuses à aller chercher. Il y a des ressources à aller puiser au fin fond de nous-mêmes pour pouvoir réussir un match qui puisse redonner le sourire et de l'espoir à tout un peuple qui sort d'une déception lors du premier match.
0: واضح ديما على المعنويات، ديما على ترميم المعنويات، يخمم في الشعب التونسي، الابتسامة لازم ترجع على وجوه الشعب التونسي. نسمع تصريح ثاني لإيرفي رونار عنده عصا سحرية ما عندوش، نسمعه.
9: La précédente question, j'ai entendu magicien, il y a pas de magicien en football. Il y a du travail, il y a une préparation et après être bon et efficace au moment opportun. Il faut vivre avec le présent, faut nous supporter, y croire, avoir de l'espoir. Et la réponse et l'orgueil qu'on doit apporter doit redonner le sourire à une majorité de personnes qui soutiennent cette équipe. On est conscient de notre devoir. Ne pensez pas qu'on n'en soit pas conscient. Il y a un esprit revanchard à aller chercher. J'espère que cet esprit fera la différence. Mais comme je l'ai dit précédemment, parler c'est facile. Maintenant, il faut agir.
0: واضح جاء وقت ردة الفعل من اللاعبين والإطار الفني، أكيد يعرف شو يقول إيرفي رونار. نكمل نسمع قائد المنتخب الياس صغيري في المؤتمر الصحفي.
10: Maintenant, voilà, il faut aller chercher une réaction d'orgueil. Ça passe par tout le monde et en premier nous les joueurs. Donc on a notre rôle à jouer. Il faut se remobiliser, essayer voilà de rester lucide. On sait que on va jouer une très belle équipe, mais ça passera que par notre collectif. Donc voilà, aller chercher, comme j'ai dit, une réaction d'orgueil, un peu de fierté, d'amour propre, et en étant voilà concentré, disciplé, agressif lors du prochain match, dans un match de football possible. Et c'est ce qu'on a envie de réaliser.
0: واضح يظل في ثلاثة تصريحات اللي سمعناهم ما حكيناش فنيا، المصطلحات الكل تصب في خانة ترميم المعنويات
2: ردة الفعل.
0: هذا هو. يلا نبدأ نحكيه على الماتش. بدأ بيك حمزة
3: الطيشي. كما كان يحكي سيو إيرفي رونار ولا حتى الياس يمكن أكثر من هكا، قال جبدوا له على الفوت اللي صارت، قال لهم يا نقف ونبطل الكورة يا نكمل، معناتها ما عنديش شوية أخر، معناتها ما قف مش دو شوا بخلف دو شوا ذوم، يا نبطل الكره نتحطم نخرج يا نكمل. قال لهم انا باش نكمل. دونك الكره عند الملاعبيه هادي، ما فما حتى كلام اخر يجم يتقار، راهو نجموا بعد ونرجعوا كان تحبوا نحكي وعلى اللي صار كله والخمضه ذا الكل وفضيحه، راهو معناتها في تاريخ المونديال الكل صارت كان ثلاثه مرات، منهم تونس مرتين، كاسبر جاك 98 واليوم تونس، معناتها واليوم صبري اللموشي، معناتها فضيحه باش تنحي انترونير في المونديال. كيف خذيت شوا علاش جبت صبري اللموشي، شلوه لزق باش تجي لهنا اليوم؟ معناتها رانا وقت اللي لازم نقفوا موقفناش. معناتها
0: بربي الاولاد عندي سؤال خارج الموضوع، عم نحب نسالكم. قطر خسرت 6 بلاش ضد كندا، وعمل طله من غدوه الصباح على الصحف القطريه، فما الوطن وفما الرايه وفما الشرق، مريتش التفاعل كما احنا هوني في الوسائل نتاع الاعلام نتاعنا، يعني مقارنه بوسائل الاعلام نتاع قطر.
3: مو تراديسيون تفرق. اول حاجه تونس بلاد ماهوش كما قطر في الكوره، مع كل احتراماتي مانيش كيف شعب مهبول كوره، شعب مغرب كوره، شعب عنده تاريخه في الكوره، اسم الناسيون زاد عنده قيمته في الـ في الـ في كره القدم سورتو الافريقيه. على ذلك وفما حاجات صايره من قبل نبنيو عليهم، قاعدين نقولوا احنا مازلنا نعانيو في فضيحه مالي، مازلنا نعانيو في فضيحه نيجيريا، مازلنا نعانيو في النيل نتاع شو اسمه الاخراني.
0: شفت الصحف القطريه باش نسكر معك الموضوع، المنتخب ينهزم بفارق شاسع، ينهزم بفارق كبير. فما صحيفه الوطن اعتقد وهي معروفه في قطر، امل الترشح لا يزال موجود.
3: اي راهو نحكيو على منتخب نحكيو على منتخب هادي راهو ثاني مشاركه ليه في المونديال. نحكيو على منتخب
2: ما مشاركه هو اللي ملغب
3: بالضبط. نحكيو على منتخب عنده زوز ملاعبيه قطريين ولاد البلاد مش مزدوجي جنسيه، هذوما ولاد البلاد. معناتها بقي الكل مثلا هدفهم الوحيد خوخي بوعلام جزائري، زوز ملاعبيه توانسه، غاني سوداني، معناتها راهو مش كيف كيف.
7: لكن احنا سامح لي حمزه، انا راني نشوف انه احنا زاد اصحاب برشا مع رواحنا في كل شيء. التونسي ديما صعيب مع روحه في الخدمه، في حتى في حتى مع جمعياتنا في تونس، والا حتى مع المنتخب درنا صعاب برشا.
3: التونسي يحب يفرح يا قيس،
7: يحب يفرح هذاك متفهمين، لكن التونسي واقعي، والتونسي كيرى انه يعني المنتخب ماهوش حاضر يقول وينقد ويتكلم ويقول راه المنتخب هذا اش ناقص وهذا النقائص الموجوده. وتقريبا اكثر مدربين تلقاهم في المنتشرين في الوطن العربي وفي الخليج، والا حتى الصحفيين، ولا حتى المحللين الرياضيين تلقاهم متوانسه، على خاطر متوانسه واقعيين ويقولوا كلمتهم ويعطيوا الداء وين بالضبط ويقولوا بكل صراحه شنو فما.
3: احنا تونسي يحب يفرح هادي، خاطر نذكروا خلينا خمسه من عند بلجيكا 2018 ما كانتش رد الفعل هك، خاطرنا عاملين ماتش كبير مع لونجلتير، خسرنا في اخر لحظه مع لونجلتير، خاطر من بعد انشينينا وربحنا بنما. معناتها ما صارتش رد الفعل هذايا، رد الفعل هذايا صار خاطر جايين من كوب دافريك ديسيبسيون كبيره، ونبهنا وقلنا فشل كبير للمنتخب مع سامي ترابلسي ومع المدرب التونسي، ونعاود ونشدوا صحيح ونصروا باش يكون مدرب تونسي. وتقول لي توجه وطني، ما توجه وطني البارح تحيه كان بحذايا رياض البوعزيزي في الاذاعه، يقول لي الاستشاره الوطنيه زايده اللي عملناها، ما كناش عملناها من اصله. وتقول لي فما اسرار نتاع مدرب وطني، قال لي كنت نتمنى انه المكتب الجامعي يقول لي رانا مانيش ننجحوا، راني فشلت مع سامي، باش تجيب لي مدرب وطني اخر، باش نفس السيد الوزير خويا راني نجيب مدرب اجنبي، ولا تتبنى انت المدرب التونسي تقول رانا احنا جبنا التونسي. احنا اليوم ما نعرفوش شكون جاب صبري لاموشي، اسكو قرار الوزاره، اسكو قرار الرئاسه، اسكو قرار المكتب الجامعي، ما عرفنيش شكون المدرب الوطني، شكون اللي جاب، شكون اثر مدرب وطني وباش بعد شوان تاع صبري لاموشي.
2: فما سقف نتاع فلوس وقت تبدا في كره القدم، وبذا بيه ما تقص عليها حتى حد باش يعطيك لونشين، يا خم عندك سقف نتاع فلوس معين ما تجمش تبني بيه منتخب. حسام حسن مدرب متوسط في مصر، لكن عنده 40,000 واحد في ستاف، شوف قداش تكلف وقداش عندك من كيني استيوبات، قداش عندك محلل، قداش عندك طبيب نفساني، شوف الستاف نتاعو رينيه في وين وياك في الكام. اليوم كي تعطي سقف معين، وهذا حتى حد معك عليه في البلاتو بعد نكسر نتاع مالي، كي تعطي سقف معين نتاع فلوس باش تعمل فيها ستاف، ما عادش تحكي على كرة قدم، كي تحب توصل لنيفو
3: تحكي على وزارة. انت
2: اللي احكي عنها اللي هو
3: توجه
2: سقف. توجه هي. اليوم صبري لاموشي جاب قداش ب 100 مليون، شكون هو واضحين نسميه 100 مليون. تونس كاملة قالت والله باهي. انا شنو قلت لك في ماتش مالي خارج معايا انت قيس، قلت لك نكمل بتونس الكوب ديموند، تونس يلزمها مرحلة جديدة بعد كأس العالم، لانه قريب الوقت باش تلعب دو ستاج عندك ما تنجم تعمل فيهم حتى شيء. انا شنو اللي خلاني اليوم نحكي لك هكا، هذا راهو هذا الكلام هذا نحكيه بعد كاس العالم، جوست عطيتك رؤوس اقلام. اليوم انت جبت صبري لاموشي من الكونفرنس الاولانيه، تونس كامله قامت وقالت تامبون اتصاليا قوي
3: امبون ديسكور اي
2: واضح، حكايه بتاع عالي كبير، مشى لكندا عمل في كندا فاستشهد كندا، عمل حاجتين كباهين برشا، سامحني في الكلمه، بدل وجه المنتخب، الناس تتنطر في الهجوم وكيب جديده وجون ودنيا وكذا وكذا.
0: ماتش هايتي
2: هايتي وكندا زوز ماتشوات ما غير ما نحكي على ميتون كندا شو صار مع سيف الطيف، خليها عندك هيك هاك ما عادش موجود سيف الطيف اليوم، خاطر صارت حاجه بعد ما روح من كندا، دات المشاكل بالجوار اللي يلعب في المانيا، ماهوش مشاكل صابي ناموش لوجيستيك، اللاعب اللي يلعب في المانيا ما جاش منتخب التونسي قرروا بو رفضوا ماشي على
3: التليفون
2: بن فرحات، صار وقتها مشكل، خلوه في الفلوتيل، خلوه في المطار، هو ما يعرف حتى حد في تونس، خلوه في مطار تونس وصلوه قالوا لك انت غاديك، بدات المشاكل من غاديك لوجيستيك شنو دخلوا صابر لاموشي لهنا. المشكله وين صارت؟ في ماتش بلجيكيا، ماتش بلجيكيا كان هو المعاناه، وقبل ماتش بلجيكيا لازم نقولوها انا مش وقته، وهذا يعطيني فرصه مره اخرى نجيك ونحكيه في الليسته بتاع المنتخب، نعرفوا الكواليس حمزه ونستعرفوا، كل واحد عنده خيوط وكل واحد عنده ناسه. ثلاث مرات بعثت لي ليستا حمزه، ومره الرابعه جاني تليفون قالوا لي راهو فما شكون مكتب جامعي امبوزا فلان فلان اللي هو الشيقاوي يجب يكون موجود، انا نسمي ما عنديش مشكل، يجب يكون موجود هذه الليستة اليوم
3: هو بيدول امبوزا يوسف الحاج في الاكيب سكوار.
2: وين نعطيك من الاخر، انا كمهدي العيادي قبل ب 10 ايام عندي شكون حكى مع المدرب السابق تاع المنتخب وحكى له كواليس الليستا اللي الليستا هذيك تاع سامي الترابلسي تونس كامل قال تاع الليستا حتى حد ما صار فيه
3: اي مهدي وقت باش يجينا انترونور يقول ستوب الحاجة هذوما انت علاش راضي هذا الكل كصبري لا مش علاش قابل على روح
2: حمزه ماهيش مشكل انترونور
3: ماشي بليستا مضغوط بها
2: حمزه ماهيش مشكل
3: وتهبط فورماسيون هذيك
2: ماهيش مشكل انترونور تقول لي مشكل انترونور فاهم حتى شيء اليوم مشكله اليوم في تونس اللي الناس الكل تقصر في خرزة الجاتو
0: الحساب جاي صحيح
11: وهذا على مستوى الارقام مهدي على مستوى الارقام من 2010 التوا الداول على المنتخب 18 مدرب
2: برشا
11: تقريبا سامحوني اكثر من رئيس حكومه
2: برشا برشا
0: عودي الشيفر هادي
11: 18 مدرب من
2: 2013 مدرب
0: في 16 كبيره 18 مدرب وطني
11: يعني يعني تقريبا معدل اقل من من عام
2: مدرب كل عام 1.2 مدرب
11: سنين احنا بعد ازمه كاس افريقيا بعد خروج سامي الترابلسي ما شتركش برشا راي مهدي في كلمه انه المدرب ما عندوش برشا وقت كي نرجع شويه المغرب المدرب تعين عنده شهرين
2: مش كيف كيف لا لا لا لا ما تقارنش
11: صحيح متعدي
2: لا لا ما تقارنش ما تقارنش
11: لكن احنا
2: المدرب بذكر راهو انا نحكي لك المغرب راهو استراتيجيه كبيره ياسر المغرب يزيد بلاتو
11: ولا نوصلوا احنا الغياب استراتيجيه غياب دراسه في كرة التونسيه احنا منذ رحيل سامي الترابلسي وقدوم صبري اللموشي تحب ولا تكر اغلبيه الناس ما كانتش راضيه على قدوم صبري اللموشي وزاد التيم بلا الليستة اللي عملها ونتذكر كيفاش الموعد نتاع الليستة تأجل من الأربعة لأربعة ونص صارت فيها برشا برشا برشا حاجات
2: بدل فهم الناس الواقعيين في مخهم كيف تراش أنت أنت اليوم أنت اليوم والله يختارنا تو نحكي قد قدرة وأنا نحب القاعدة هكا ولا اليوم تراش عليه غرام في الإكيب ناسيونال وترى في براون عنده 15 ما لعبش ويقول لك راه وانا صحيح وتراك بالحق راه
3: ما تراش عيسى العيدوني وترى راني خذيرة اللي عمره ما حب يجي لي ناسيونال قبل
11: بالضبط
3: فما دي شو ناقصين في الليست
2: شو نتاع جوار سامحني جوار شو نتاعه انا في برلين تونس المانيا كل تحبني وانا في زسمة في فرنسا العين سيتي كنت تحبني مشيت اخترت شوية نمشي نلعب في بطولة أنا ما عنديش فيها نيفو
0: شباب لو تسمحوا نعرف رأوا الموضوع كبير برشا نجمو نقعد ونحكيه الغدوة ما شاء الله ونستمتعوا خلنا ندخلوا الماتش مهدوش ندخلوا لتونس الجابان موفقكم في اللي قلت وانا صبري لموشي ديما نذكر تصريحات وراء وقت اللي قال النوادي في تونس تعاني من أزمات مالية خانقة
3: بالضبط
11: وهذا كنت عملت عليه الليست
0: فهمت
11: اللي بعد
3: الجمعيه فقط استراتيجي لهنا المشكله قلت والاستراتيجي نتاعنا استراتيجي توجه الدوله اليوم الدوله التونسيه يعني نحكي رئاسه ورئاسه حكومه
11: سامحني مش اول مره
3: شنو البروجي اللي لازم نمشيو فيه رانا سي
0: فما جامعه قبل
3: اي هاني شيك للجامعات تمشي خليهم ما خليني توجه الدوله ساعه انا لهنا اسكو انت تحب تميزي على السبور وتحط الباكو على السبور كيما عملت المغرب 2018 ولا ما تحبش تحب تحط الباكو على الثقافه ولا ما تحبش هذوما هما توجه اليوم خلينا نعطيك ليكزامبل هذا اليوم السعوديه أبالي صار في قطر السعودية ميزت لك على سبور وعلى ثقافة عملت لك صندوق الاستثمار في السبور وعملت لك مهرجان للرياض في الثقافة
0: أنا
3: ميزت عليه باش دخل فلوس خاطر الفلوس اليوم في العالم يا هادي راهم في السبور وفي الثقافة
0: أنا متأكد أنه البلاد هذه تبقى ولادة متاع أبطال
3: أكيد قبل ما نخلط كورة وبلاد سبور احنا مش كورة سبور
2: وهذا كلمة سبيلة مش قبل ما نخلط
0: الغادية زاد الجامعة لازمها تقف خاطر الجامعة هو الهيكل المباشر
3: متشمش اليوم فما شوية بركة كما قال بارح رياض بوزيزي قال أنا تمنيت كان عند الشجاعة الأولاد وقت اللي أنا قاعدين مع الوزير ومع الوزير في الوزارة وهو يقول لنا راه التوجه الوطني في مدرب وطني وراهم نمشيو
2: كيف
3: قال لك حسيت أصلا كي دخلت ونحكي حتى مع السيد الوزير قال لك القرار متاخذ ما قال لك حتى أعضاء مكتب الجامعة
2: يعني شد الجامعة
3: مجاوب بحد
2: تو شد الجامعة سيريات
3: خلينا نكمل
2: له مش ذنب الحقيقة اللي موجودة
3: ما نحبش أنا بس
11: المدرب الوطني تقصد مدرب تونسي
3: مدرب تونسي أي مدرب وطني تقصدي تونس ألوغ كو الشوا نتاعنا قال لك يكون في مدرب أجنبي انا قال يقول لك تمنيت انه مكتب الجامعي كان عنده كوراج
0: هذا موقف رياض البوعزيزي
3: موقف نتاعو هو لكن دورنا جينا الموقف كيما كلام رياض اللي هو كلام زياد حتى زياد جزيري تتذكروا الناس كل زياد الجزيري
0: باش نحكي على الجابون
2: 30 سكوند 30 سكوند احنا راهو
0: كان 100 سكوند
2: كان وديع الجاري شاد كان وحده المنظومه كانت عند ناس بعدك جات المنظومه خدت الجامعه التونسيه لكره القدم جي حكم وحده
3: في باساج وديع الكل ما نجحنا كان مع ألان جيريس وصلنا دومي فينا
2: هكا

0: بروجي اللي تعمل فيه المغرب
1: احنا سابقه
0: المغرب
1: عملنا سابقه مع روجيلي مير
2: وكاسبر شاك
1: وقتها ما كان ينجم يعمل حتى شيء فتوجه الدوله كامله
0: اكزاكتومون
3: شباب
0: توجه الدوله هذا هو
3: ما نحكيوش فوق بعضنا خاطر نعرف الجو
1: الفوضى
3: لا لا لا
0: قلبنا قلبنا معاك خاطر الروف الثنيه هاي مستويه قدامنا واحنا شادين ثنيه اخرى
3: يعني سمعنا يستفاد خاطر قاعدين نعطيو في برشا افكار بروت في اغلب الوقت باش ناخذوا ثنيه واحده ظل المواقف واضحة الكل تصب في مصلحة المنتخب ومصلحة اختيار مدرب وطني أو أجنبي مفيد مدرب يحظى باستقلالية
0: نعم أولا استراتيجية كاملة من الدولة التونسية وإن شاء الله ننجحوا في الباسكيت والهوند خاطر بعدنا الكل يا هادي هو كان نعمل بيلون اليوم وزارة الرياضة بعدنا في البوديوم الكل
2: هو أقل من 30 هادي أقل من 30 هادي التوجه نحن إذا كان خموا في مدرب تونسي لحد الان بتجي تقول عندي مدرب تونسي حاضر لكن جملة. الاستثمار كما نعمله في المغرب استثمر في اللاعبين القدامى اللي مكملين نقولوا احنا سوديزون كارير بتاعهم في الاخر مده كما ما عادش نحبش نسمي برشا
0: سامي تبعهم برا معناتها
2: لا لا لا التوانسي اللي الملاعبيه التوانسه القدم كما بروفيل كيما تاع رضي جعالي كيما تاع مهدي نفتي ولا عمري قوسين مهدي نفتي مشكله كبيره صارت مع جامعه واللخبطه هذه في هذه مش كنت تسير اللخبطه اللي صارت مع مهدي نفتي ما نصورش انا انسان جوير مع تونسي جوير في المنتخب التونسي دافع على تونس باش تصير الطريقه هذيك نتاع المعاملات في الفلوس الى
4: فما قلت ثقه فما قلت ثقه سياري جليل القادري بالنسبه لي انا هذه فكرتي انا في السته مشاركات تاع الكوب دي مونت كنا قرب مع جيل القادري جيل القادري عمل
3: شباب راهو تو قاعدين نلانسيو هكا مانيش فاهمين وين نمشيو
4: لا لا لا ماشي ماشي يعني. فصل جيل القادري كان عمل باساج به مع المنتخب التونسي ومحترم جدا صحيح فصلت غلطه نعيم السليتي ونيس سليمان كان جوار امبريفيزيبل بالنسبه لنا نيس سليمان جوار ممتاز جدا كان عب ماتش وصلنا كنا نجم نترشحوا فهمتني بعد كي صار هذا الكل والحاجات الايجابيه ما عرفناش كيش نتصرف
0: هادي انا باش نجيكم كن خلينا كما قلت انت مازال عندنا ابري تو دو ماتش مازال عندنا سي بوان نجمو نترشحوا كل شيء بيدينا عندنا اكسبيريونس قريبه مع اليابان اللي الناس كل خايفه منها وصحيح تو عندك اكثر من عام ونص ما خسرت شويه وي ربحه كبار الاوروب الكل هذا كله معاك انا لكن خويا عندنا اكسبيريونس قريبه نبنيو عليها انه ربحنا كيرين كاب على اليابان في اليابان 3 بلاش رانا تعدلنا مع البرازيل بالولاده ذوما معناتها راهي ماهيش نهايه العالم غدوه ولا هو اليوم غدوه والله اعلم الوقت
3: راه
0: تفهم اللي ضايعين الوقت احنا اليوم توانسه مباراه ملعبيه لا فيرونار ولا ستاف ولا وهبي الخزري ولا مكتب جامعي ولا معز الناصري ما يجم حتى واحد يزيد حاجه اليوم خاط الكوره عند الملاعبيه اللي لازم يصير صار انه جاهم مدرب في ديسكور اخذ الكوتي يا ربي النفسيه خدم على المونتال ديسكور باهي مشالهم شفناهم حتى في لافي نتاعهم سمعت حازم مصوري يقول لك عمري ما سمعت الديسكور هذا قبل من عند حتى انترونور بالفاسون هذا اللي مسني معناتها تونيكتي كيف كيف ديسكور لازم يتقال تقال اليوم كرة عند الملاعبية وكان فما رياكسيون بصير من اليابان راهي بصير عند الملاعبية اليابان دخلت لنا ناقصة ثلاثة ملاعبية أبار مينامين والولاد اللي ما جاوش مضروبين الستار نتاعها دخل الماتش هذا مضروبة ناقصة في ثلاثة ملاعبية منتخب سريع منتخب رابيد منتخب عنده ليزاتو الكل أنا أهم حاجة بالنسبة لي راها إن شاء الله يمشي فيها وإذا حسب الكواليس ماشي فيها الرسم التكتيكي لازم يتبدل لأنه خسرنا تكتيكيا ماتش
3: أربعة تيلي
0: يا ودي ما فما حتى منتخب يستحق والله لم فما حتى منتخب يستحق النخوف المبالغ فيه خاطر بالنسبة لي 3-5-2 عندي أنا متاع منتخب خايف أنا هو المنتخب اللي نجح فيه ومش خايف اللي يبدا عنده بالحق اللي زيك سونطري قويه برشا هذاك واللي يلعب اتاك وديفونس عبي طالعه هابطه اما عندي انا منتخب افريقي وعربي يلعب 3-5-2 خايف ما عنديش تفسير اخر راه ونفشلوا غالبا في المباريات هذوما للاسف دونك نخليوها ب 4-3-3 رسمنا العادي ولا 4-2-3-1 وقفتنا عاديه هادي ملاعبيه ان شاء الله يحسوا بالحق اليوم بالليكيب ناسيونال ما تكونش متاع خاطر مزدوجي جنسيه برشا كلام تاع مزدوجي جنسيه ما يعيشوش معانا
3: فوتنيه الكلام
0: هذا سيبنا منه صحيت خليهم الاولاد انا متاكد باش يعملوا رياكسيون وصدقني عندهم جرينتا كبيره اللي قادرين يعملوا بها رياكسيون دونك ان شاء الله اليوم راو الكوره عند ساقيهم هما راو ايرفي ما ينجم يزيد حتى شيء لا ايرفي لا غيره اليوم كل شيء بيجي هما الجامعه وفرت لهم في الثلاث اربع ايام هذوما الظروف المناسبه باش يحضروا فيها يرفي حكي ديسكور اللي لازم يحكيه اليوم كره في ساقيهم
3: واضح حمزه الطيشي يعطيك الصحه قبل ما نكملوا الحوار نحب نسمعكم شنو قال سفير اليابان في تونس سايتو جون حول مباراه تونس اليابان نسمعوا
5: sur le terrain nos deux équipes seront rivales et donneront le meilleur d'elles-mêmes dans le respect des valeurs du

0: efforts et du fair play. Mais nos deux peuples resteront avant tout des grands amis. Le match dure que pendant 90 minutes, mais l'amitié qui nous réunit déjà depuis 70 ans est éternelle.
1: Je me couche assez tôt la veille et je me réveille avant 5 heures du matin, dimanche prochain.
2: Et je pense que vous étiez un petit peu triste comme nous les Tunisiens après la défaite 5-1 face à la Suède.
1: Oh, j'ai pleuré pour l'équipe nationale tunisienne, mais que le meilleur gagne. Je me répète que le meilleur gagne.
2: J'ai entendu dire que votre joueur préféré du Japon, c'est Suzuki, le gardien.
1: C'est ça, Zion Suzuki. Sans ce magnifique gardien du but, on peut rien gagner. Et avec Zion Suzuki, rien ne se passe dans le but japonais.
2: Excellence, qui est le meilleur joueur tunisien pour vous dans la sélection tunisienne?
1: Bien sûr, tous les 11 joueurs.
2: Inch'Allah marbouha.
1: Inch'Allah marbouha.
3: Inch'Allah marbouha بصوت السفير الياباني للزوز سايتو جون. سمعنا أحسن ملاعبي عنده يحبه في اليابان هو سوزوكي حارس المرمى, وبالنسبة لي نحن يحب الملاعبية الكل, وبالنسبة لي نحن تأثر وقال جيب لوغي وقت اللي تونس خسرت مع السويد. أكيد ثم علاقة تاريخية تقعد بين اليابان وتونس. اليابان ما غير فيزا شباب راهو باش تعرفوا, علاقة تاريخية وأزلية كبيرة. الإمبراطور
4: بالأغلب ملتف في العالم زي
5: بعيدة وديك
3: ترى كويس عاد دخلت. ترى علاش اليابان تلعب الازرق والعلم نتاعها احمر وابيض؟ ترى سؤال
5: احمر وابيض
3: هو احمر وابيض العلم نتاعها
5: احمر وابيض نجاوبك على احمر وابيض.
3: لا لا لا اعطيني علاش المنتخب الياباني تو يلعب باللون الازرق؟
4: والله سمعت قلت البارح
3: قريت
4: بلوج واحد انفلونسور حكى.
3: ترى فما اجابه شباب؟ ترى فما اجابه
5: لون لبستهم تقليديه غادي.
3: لا نعطيكم الاجابه ولا نحبوا من بعد؟
4: اعطيني
3: تو الاجابه. هو خاطر المنتخب الياباني الخريطة نتاعو يعني بالكل داير بيه البحر الماء, فالبحر لون الأزرق. ولعب ألعاب أولمبية أعتقد نسيت التاريخ أنا متأكد ألعاب أولمبية لعب باللون الأزرق استثنائيا وقدم نتائج متميزة. فمشيو في التقاليد ذيك بالمنتخب الأزرق. وتعرفوا شنو ما جبت لنا اليابان؟ شنو جبت لنا كرسوم متحركة؟
4: كابتن ماجد
3: صحيح. نخرج الحومه واللي هذا يحب يشوت شوطه يقعد ساعه
4: كابتن ماجد عاد اليكم من جديد
5: تمر
3: واضح به. يلا نحكيو شويه على التشكيله المحتمله. نحب نسمع ارائكم, اعطيوني كل واحد من غير ما نقصوا على بعضنا. نبداو بهدهوت خاطر هو محضر الورقه.
6: نحب نرجع شويه بربي قبل النوضه الصحفيه. الاصدال اللي جاي من المكسيك كونه ما فما حتى لاعب يعرف روحه اساسي ولا يعني قوة المدرب ذكرني شويه في روجيلو مير في 2004.
4: امبليكيهم
5: كلهم تركيز قال كلهم يقعدوا مركز.
6: اكثر كلمه ركز عليها من الندوه الصحفيه واحنا جايين كلمه رياكسيون, معناها رده الفعل نتاع الملاعبيه. بالرجل ما عنديش عصا سحريه ولكن لهنا ماتش نتاع رده فعل نتاع ملاعبيه حمل مسؤوليه تقريبا الملاعبيه كل كلمه مهمه برشا علم البلاد على المستوى الاعداد الذهني. هذه قوه المدرب ريفيرونار في الفتره الوجيزه هذه باش يحضر الفريق نتاعه مباراه كذا قال اللي هي مصالحه مع الجماهير يا دوب كلمات يعني متداولين يعني
3: انا نشك ما يعرفشكم شي لعب نشك بصراحه.
6: لكن شوف يعني حضر لاعبيه على المستوى الذهني اكثر منه بدني. ما نساوش ما نحبش نرجع برشا لتالي ولكن الحقيقه الاعداد البدني كان سيء وسيء للغايه. ما نعرفوش شنو صار في تربص البرقة برشا لاعبيه على المستوى البدني.
3: لاموش يخرج وقال التحذيرات كانت طيبه في البرقة
6: كان طيب
4: كونفور قالوا باهي
6: على المستوى البدني فما لاعبيه
4: عملت تيست مستوى البدني رونار وفما ثلاثه لاعبيه ما نجموش يكملوا فما شكون حتى يعني تقلق فبتي واعطى استغراب بل بالمقارب سامي لك لاعب انا عندي الاسامي ما نحبش بسامي لك لاعب اللي كان كان كان مفاجاه كان في التوب بتاعه فيزيك ما هو اسماعيل غربي
6: مش قاعد يلعب
4: اما توب فيزيك ما هو توب فيزيك ما قوي يعني توب في الفيزيك معامل تيس هذا وهك
3: اي هدهوت.
6: نكملوا مع التشكيله. في اعتقادي باش يمشي ل 4-3-3 لانه منتخب اليابان استعمل طريقه 3-4-3 ما نعرفش كيفاش باش
5: على فكره ما يبدلهاش راه من 2018
6: مدرب منتخب اليابان
5: ومدرب المنتخب الياباني من 2018 هو مدرب منتخب اليابان. الفورماسيون نتاعو 3-4-3 ما تبدلش.
6: عنده غياب كوبو يمكن مؤثر شويه في التشكيل وهذه حاجه في صالح المنتخب. التشكيل المحتمله اللي قاعدين نسمعوا احنا نقولوا ديما تخمينات نتاع 80-90%
5: اعطيني انت
6: تغيير. شوف زو تغيير على مستوى حارس المرمى هذا مؤكد على مستوى حارس المرمى على مستوى الدفاعي. شوف مش انا نحب في الحاله
5: هذه وخطره هذه قال اعطيونا انتم باش تحب
3: لا اعطيني تشكيلتك هذوك ندور عليكم ما زالوا يدير
6: هذه لازمك تحمي الحارس نتاعك الشامخ لانه مر بزوز مقابلات دفاع تحبلوا تكر خمسة خمسة حتى نفسانيين ما نتصورش الحارس اللي حاضر دحمان تصور في التغيير نتاع المدرب من لاموشي للروناري حبي بيلي هو حارس يستحق تاع خبره انه يستحق يكون الحارس الاول دونك تصور دحمان في المرمى على اليمين باش يكون فاليري على اليسار العاب اللي في وسط الدفاع باش يكون رقيق والطالبي على المستوى وسط الميدان حنبعل الياس المجبري والياس صخيري حنبعل المجبري ونيس سليمان والمستوى الهجومي بالطبيعه اكيد باش يدخل تصور بشوات مع تونكتي على اليسار والياس العاشوري على اليمين.
3: واضح قيسون تراه تشكيلتك خويا لحداش
7: تشكيلتي حاضره الحقيقه مقبل التشكيله حاب نقول حاجه انه الملخص بتاع المقابله بتاع الخمسه بتاع صباح الغدوة صباح لحد هو قالها المدرب فيلوناريو كي قال انه من غير امل ما فماش حياة ومن غير امل ما نسحق معناتها من غير ما نلعب المقابلة اصلا اذا كان احنا نخمو انه ما نشبش نربح المباراة وانا معاه في الكلام هذا دونك حسب انا كجيت في بلاستير فيلوناريو شكون نختار في التشكيله تقريبا ايمن دحمين لازم يكون موجود كيما قال سياري باش نحميه اكثر الشامخ مهيب اللي تقريبا تحط في فم مدفع على اليسار باش نلقاو علي العابدي تقريبا مكانه محجوز في المكان هذاك في وسط الدفاع كيف كيف عمر رقيق الطالبي حجزوا مكانهم تقريبا انا شخت على عمر رقيق في المباراه الاولى رغم الهزيمه رغم كل شيء اما شفته لعب احسن مباراه ليه ملي جاء للمنتخب ملي من تقريبا من سنوات من الاول ما خلط
6: خسر ضيعنا برشا وقت اللي ملعب
7: ليش ضيعنا برشا وقت على عمر الرقيق الطالبي كيف كيف رغم الاخطاء اللي عملهم مباراه معناتها المنتخب ضد السويد لكن مكانه موجود يان فاليري للاسف نقول انه ما عنديش وقت
3: لازم معتز النفيتي ليه
7: ما يقنعنيش برشا حتى يان فاليري ما يقنعنيش انا كنت نتمنى الحقيقه زعلوني يكون موجود
6: والا فرصته زاد
7: ما خدش فرصته الحقيقه صحيح لكن بالنسبه لي انا لازم يكون الظهير الايمن هجومي اكثر معناتها هذا اللي نقتنع به انا في وسط الميدان كالعاده ليس سخيري رقم واحد كسنتينيل ما فماش حتى لاعب اخر في المنتخب قادر انه يفك له المكان هذاك حنا بعض كيف كيف مكانه موجود ثم بن سليمان او اسماعيل الغربي الزوز هذوما بالنسبه لي لازم واحد منهم يكون موجود في وسط الميدان مع حنا بعض وثلاثه خط الهجوم بالنسبه لي انا لازم يكون تونكتي على الجهه اليسار شوات صحيح. مهاجم صريح واليسار نحب نشوف خليل العيار على اليمين عفوا نحب نشوف خليل العيار خليل العيار اللي انا عندي ثقه كبيره انه الملاعبي هذاك باش نشوفه معاه منتخب اخر باش نشوفوا معاه حاجه اخرى للمنتخب باش نشوفوا خاصه انه كي انت مع معناتها في تبرقه هذه كنت شفته في تحضيرات في المنتخب في تبرقه الحله على اليسار والفراب الفراب المزيانه قداش من كوره يحطها كيكه خلينا نعطيو للراجل فرصته خليه يكور خلينا نشوفوا خلينا نتمتعوا على الاقل
6: قد يكون ورقه رابحه
7: خاصه سيخي صار تاع العياري اننا من به
3: يعطيك الصحه قيسون دونك 4 3 3 القيس 4 3 3 الهادي حمزون تشكيلتك
5: كيف كيف 4-2-3-1 معناتها حاج محمود و والياس الصخيري يحب
3: الدفاع ما تمسوش
5: لا ما ها فاليري
3: طالب رقيق فاليري العابدي
5: حتى معتز ما تنجمش تعطيه شونس تو كيما قال هادي بدات ما لعبش يستحق شونس ما تنجمش تقمر بيه في ماتش كيما هذا يعني الكل علينا والجمهور الكل يستنى باش تاخذ ريسك ينجم تفول ما يمشيش تخسر بيه ميتون وهذا اللي الكارثه اللي عملها الصبري لموشي انه في الكولينج بريك الاول ما فاقش انه اللي قلنا افونتاج عند الناس كولينج بريك هو ما فاقش وفي الميتون ما فاقش وبق مفيق لما كل الثالث معناتها هذا المشكل دونك ما نحبش نخسر دحمان الشامخ اصلا مشاركته من الاول غلطه بالنسبه لي خاطر خذينا الريسك برشا بالطفل مازال بكري عليه حارس من احسن ما فما في تونس
6: حارس واعد مع مميش حارس
5: لا حارس واعد حارس من احسن ما فما في تونس
3: تعطيني 10 ثواني
5: نخليه له وقته باش نخليه له وقته باش يحضر الطفل ما عنده حتى سيليكسيون بعدك تحطه في كوب جيمون معناتها فاش قاعدين نعملوا هذيا هما الاسئله اللي تطرح اليوم على كل دحمان
6: نمشي معك
5: فاليري علي العابدي دحمان فاليري علي العابدي طالبي رقيق قدامهم يكون حاج محمود ونيس شو اسمه ليس الصخيري قدامهم حنبال مجبري في صنع اللعب ونعطي ليبرتي كرادة أكثر حنبال شوات ولا مستوري كي بعضهم من بروفيل بالنسبة لي على اليمين فما نشوفوا تونيكتي وعلى اليسار سعد ولا عاشوري معناش مشكلة بين سعد تونيكتي العاشوري اللي تروى يعمل نفس الرول بالنسبة لي هما اللي يجمو يبدأوا تيتولير كما قال هادي أكثر من يمكن خليل العيار اللي يجمو يبدأوا تيتولير وإسماعيل الغربي نحسه مازال بعيد برشا دونك نعطيو تونيكتي سعد شوات ولا ماستوري هذاك مش مشكله
7: ايوه وليد نحب نسالكم حاجه في بالكم انه ما نعرفش اسكو صدفه انه من 78 الحارس اللي يرشح المنتخب في التصفيات لكاس العالم
5: ما يلعبش
7: ما يلعبش
3: ما يلعبش اي بالحق
7: معناتها ما فهمتيش نحكي اسكو صدفه اسكو
4: من 78 كاس العربيه ما تنساش كاس العربيه نيفو تاع ايمن دحمير بعد صحه ترات سامي طرابلسي
7: ما نجموش زيد
4: نشوفوا في كاس العالم بعد كاس سامي طرابلسي في كاس افريقيا خليه والناس كل انت كنتوا حاضرين قالوا راه

0: نيجيريا قد قتال بيلاها ما مشكل عادك كيف كيف بخبينا يعني لازم يكون ما عندكش اليوم ما عندكش هذول ما موجودين فهمتي دقيقه معاه في في وسط الميدان نلعب باسم سليمان وليس خيري وحنا بال ومعه اسماعيل الغربي ونلعب في الهجوم بسعد وشوات
1: واضح ترتاحه مع الموسيقى شباب ومن بعد باش ندخلوا للكويز مع بعض نفدلكوا شويه نبعدوا شويه على ستريس نتاع ماتش تونس اليابان هذا الكل بعد موجز اخبار 5:30

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: شباب من تونس. مونديال 2026
2: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
3: كأس العالم لكرة القدم
2: لأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
3: أمريكا الكندا والمكسيك
2: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
3: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية

0: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا.
1: عد المجدك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
3: عد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: خمسة والنصف على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. بدء إعلان نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS. انطلاق فعاليات الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني في تبرقة من ولاية جندوبة بمشاركة 600 شاب وشابة من 53 مركز تكوين مهني. إحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلاقا من شاطئي نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وإيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية وفق ما ذكره مصدر أمني. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يقول أن إيران لا تتحكم بمضيق هرمز وحركة الملاحة تواصل التدفق، وأن القوات الأمريكية تراقب الوضع لضمان استمرار الملاحة عبر المضيق. باكستان تقول أن المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق المؤقت ستبدأ غدا بسويسرا. موقع أكسيوس ينقل عن مصدر قوله أنه من المقرر أن يسافر جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا اليوم، وذلك للمشاركة في المفاوضات المقررة يوم غد. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أمنية قولها أن الجيش الإسرائيلي له حرية العمل لإزالة ما وصفها بالتهديدات في جنوب لبنان، ووزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 83 شخصا وإصابة 141 آخرين في الغارات الإسرائيلية أمس على جنوبي البلاد وشرقها. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل مجدك. عدل مجدك تسمع صوتك.
6: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
7: محبتها جمعتنا.
6: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
7: وبسحرها شدتنا.
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
7: في كلمة،
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.
8: Samedi tout.
9: News et sport.
8: Musique au rythme.
9: Tunis, Achiet Sept. Malaab, Qa'at, Farhida ou Kharjet. Chouarana ou Jaouna. Achiet Kul Sept. Fi Samedi tout.

0: رجعنا معكم من جديد الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة. بدينا معكم سامدي تو من الماضي ساعتين نتواصلوا حتى لثمانية إن شاء الله. ديما نعاود ونذكر وينو تسمعونا على فريكونس متاعنا من شمال تونس إلى جنوب، إذاعة الشباب أدريسة واحدة على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيال، موقعنا على الويب راديو جون بوينت إن، و الابليكاسيون متاعنا على ذمتكم الإذاعة التونسية راديو تونيزيان. نعود نرحب بزملائي الكل واصدقائي الصحفيين الرياضيين، واكيد الحدث يفرض نفسه، العالم الكل تونس الكلها تحكي عن مباراة رقم 1000 اللي باش تكون بين تونس واليابان مع 5 متاع الصباح بتوقيت تونس، وقبلها شوية اخر مع 6 تنطلق مباراة تهمنا برشا بين صاحب الصدارة في مجموعتنا المنتخب السويدي والمنتخب الهولندي الذي اكتفى بالتعادل في المباراة الجولة الاولى ضد المنتخب الهولندي. قيس بينا الياباني، سامحني قيس بينا، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا من جديد
0: مهدي العيدي، اهلا وسهلا بيك،
2: مرحبا بك هادي، شكرا على الغنية، عجبني الشيري تبع شو بيه
0: هدهود، مرحبا بك،
2: اهلا وسهلا خويا
0: حمزة طيشي، مرحبا بيك،
3: مرحبا هاد.
0: يلا يلا ندخلوا الكويز.
3: قبل الكويز نقترح حاجة، برونوستيك دورهم، برونوستيك
0: يلا تتقيد، هذي حلو، يلا
3: دورهم
0: توقعاتكم انا لما حلف القفلة
3: نبدأ بي انا. 2-1 لتونس
0: هادي السياري.
2: انا نحب نحكي على ماتش اللي يهمنا قبل ماتش تونس.
0: لا اعطيني البرونوستيك مش من بعد تخرج وحده، هذه
2: بالطبيعه بالعاده فبلي تحب انت ان شاء الله 1-0 لتونس.
0: وقيس بلينا
1: 3-1
0: لتونس
1: للنسور، خطاج للنسور للنسور.
0: مهدي العيدي
2: انا 5 مباريات ماركينا كان بوتو برك هي
0: يمكن الشيء
2: مثل بدلت الامور،
1: بدلت الامور،
2: هيا باش نكون في اكثر منك، انا اكثر منك بتفاهم
3: جابون
2: فين بلاش سيال تونس
0: فين بلاش لتونس. توقعاتكم الماتش السويد هولندا، ونجيك هادي ناخذ كلمه معاك على السويد هولندا. قيس بنينا
1: الحقيقة باش نتوقع أن المنتخب الهولندي باش يفوز هدف مقابل صفر وبصعوبة، أول هدف باش يكون في الدقيقة 94 فاصل
0: عراف مهدي العيدي
2: دوزا المنتخب الهولندي.
0: حمزون
3: 3-4 بليش هولندا،
0: 4 بليش هولندا،
3: ما فيها شيء سويد غير احنا ماناش في نارنا
0: ولا هدود.
4: أحسن سيناريو هو حاجتين، يا إما مباراة بالتعادل ديما نحكي ولا مصلحة تونس، يا إما تعادل، يا إما لا العكس، يا إما هولندا تربح.
3: السويد تربع بعد احنا كبار، بعد احنا كبار في بعضنا نشدوا بعضنا.
2: ماتش على المنتخب الياباني ما حكيناش عليه، المنتخب الياباني ولا مركي بلاريتي كرات ثابت،
4: حاجه اخرى،
2: اي حاجه جديده جدا،
4: ما نهزمش ما خسرش من سبتمبر، من سبتمبر
3: يلا هات الكويز.
4: اخر هزيمه كانت في ماتش ودي ضد امريكا في 10 سبتمبر 2025 0 مع الولايات المتحده الامريكيه، هذاك اخر.
3: اسمعني ما تعرف كيف صدع الصحفيين والاعلاميين صعيبه راهو هاتي، دونك اعطيني كويزك خويا.
0: يلا نبداو بالكويز.
3: لا لا اعطيني برونوستيكك.
0: شنو البرونوستيك؟ لا برونوستيك تاني، انا اقول 2-1 لتونس
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: انا حاسس فما
4: نجاح هجومي، نجاح هجومي كبير، توقعات تاع
3: يلا هات كويزك.
0: يلا باهي نذكروا
3: مبروك بلي هادي فرد مره بارونتيز لصغيرات الباك الكل اللي ناجحوا
2: صحيح
3: كنترول، ان شاء الله ربي يوفقهم، وحط اوفر اللي رفوزي ان شاء الله مبروك سورتو اللي نجحوا.
4: هادي بربي سامحني نحب نوجه كلمه نبارك لتلمذتي اللي نجحوا في البكالوريا
0: ان شاء الله،
4: معهد الصدقيه ومدى المدرسه الصدقيه حنقولوا يعني فيها كوليج وليسي،
3: برشا
4: نبارك برشا لتلمذتي، عندي برشا تلامذه متفوقين، حظ اوفر للجماعه اللي ما تمكنوش على دوره المراقبه، وحظ اوفر اكثر واكثر للجماعه اللي ما وفقهمش الحظ ان شاء الله العام الجاي باذن الله.
0: يلا شباب دونك نبداو، قانون اللعبه واضح، عندنا فريق اول متكون من قيس بنينة ومهدي العيدي، وفريق ثاني متكون من هادي السياري وحمزه الطيشي. ما نستعملوش تليفوناتنا،
3: عندنا قيس بنينة عسوا عليه،
0: عندنا الكرونو، نسمعكم الكرونو مع السيد المخرج محمد عنطول. حما كرونو
2: يا حلو عسل،
3: انا فار
0: 7 ثواني الكرونو،
3: انا فار
2: 7 ثواني
0: ليه الفار معنيش من غير فار، فما حكم واحد وين صار
4: قيس بنينا التليفون،
0: قيس بنينا التليفون. باهي عندنا دو كويز، كويز باش يكون العمل مشترك ما بيناتكم دونك ادو، وكل واحد وحده، من بعد اكيد نبداو احنا بالاردوازه، وبعد فما كويز صعب جدا دونك بعد هذاك نحكي عليه انا. يلا اول سؤال نبداو بالطبيعه، لأول مرة في تاريخ كأس العالم جنسية معروفة تغيب فيما يخص المدربين. توب توب كرونو، ما تهزوا لما يوفى الكرونو، ها يلا نهزوا نهزوا الكرونو. سي سي البرازيلي جابه صحيحه، دونك نقطه مقابل نقطه مقابل صفر،
3: تخفيص من غادي تخفيص، قالوا جيد بالذمه قاعد بعد مهدي العيد
0: هاد هو سهل سهل سؤال خاطر انت اللي طلعت الاجابه
3: دونك اول لا عندنا تخمين عندنا تخمين ماشي
2: شكون
3: دوله كبيره انت
2: شكون قبلك انا راهو طالياني كيراني في كتب لي ايطالي
0: رغم انه البرازيلي راني فيها كارلو انشيلوتي لاول مره تصور انت التوش نتاع المدربين البرازيليين ما فماش في كاس العالم اذا 1-0 لهيدي وحمزه ضد مهدي وقيس يلا السؤال الثاني كم هناك من حكم ساحة يدير هذا المونديال توب كرونو حاشي بالعدد
4: فمش اقتراحات
0: لا فمش اقتراحات فمش اقتراحات حتى الأقرب دقيقة نعود الكرونو أعطيوني والأقرب هو يخو النقطة باش نسهل عليكم محمد نعود توب كرونو هذا السؤال يلا يلا انتهى التوقيت نشوفوا عندنا لي كاميرا قال 34 حكم 54 شو 54 على 50 قيس
2: 54
0: شويه 34 تصور عندنا 104 مباراه 34
3: حكم انت خاطر قلت ساحة.
0: حكم ساحة فلا ايه. هي الاجابه الصحيحه 51 حكم دونك برافو برافو اه برافو للقيس حتى التصفيق عنا راهو اي ولو انه باش ما نغلطوش كنا 52 بعد ما صار الحكم عمر ارتين ولينا 51 حكم يلا قديش تنجم تسمي من منتخب افريقي يشارك في هذا المونديال توب كرونو
2: سبعة
0: واللي باش يسمي اكثر يغلط النقطه تمشي
4: في وقت
0: هزو هزو هزو هزو 10 منتخبات افريقيه تشارك في هذا المونديال يعني هما عطاو اكثر تفضلوا العشرة
3: ما قاليش وقت ما قاليش وقت
0: لا لا لا لا لا لا مانيش نبتاو وتغلطوا تغلطوا في منتخب النقطه تمشي المهدي وقيس يلا يلا شباب
3: تونس الجزائر المغرب كوت ديفوار الكاب فير الار دي سي جنوب افريقيا غانا استنى خلينا نكمل غانا مصر واخيرا منتخب اي سميتها سنغال
0: برافو 10 على 10
2: قادو برشا
0: برافو سؤال سهل
2: انا جاي في وقت
3: لا هو كان قال بالكرنوم الاول نعطي الرقم نبيتكم ترخوا
0: برافو برافو 2-1 يلا نتعداو الى السؤال قاعد نطلع شويه في الـ في الـ في, الـ في المستوى بطبيعه باش يلا من هو سؤال سهل من هو الهداف الحالي لكاس العالم بعد الجوله الاولى توب كرونو
3: بعد الجوله الاولى
0: اي لعبنا جوله واحده في دور المجموعه من هو هداف كاس العالم الى غايه هذا اليوم يلا نهزوا نهزوا نهزوا هما قبل ليونيل ميسي
3: شي حطوا مبابي
0: هذيك مبابي هذيك
3: مبابي
4: لا مبابي لا
3: لا مبابي
0: بربي خلينا نشوفوا مبابي
4: مبابي
2: مبابي
0: مبابي بربي مبابي
3: مبابي
2: مبابي
0: ميسي ميسي لا لا
2: قلت له ليه
0: اسمع الخط الواضح راه باش نقص عليه
2: هو تو قلت له هنا الامور من فما فما راه فما سابوتاج عملوا مهدي
0: عيدي
2: السيد قال لي مبابي من بعد انا كتبت مبابي هو بدل رايه وجمله
4: قلت ميسي
0: لا لا لا ميسي ثلاثة أهداف
2: ثلاثة نقاط زود نقطتين نقطتين
0: لا تو ثلاثة واحد في النقاط راهو ثلاثة واحد يلا يلا
5: باهي
0: برافو خذ الميكرو باهي وقتاش وفي أي ملعب سيجرى الدور النهائي توب كرونو يلا وفي انتهى التوقيت بلي فما شباب مبعثكم مبعثكم
2: في الولايات المتحده الامريكيه في
3: المرحله الثانيه امريكا سان فرانسيسكو سانتا
0: لحظه لحظه مش معقول ما نحكيوش مع بعضنا ديما نذكروا
4: في لا لا هما مكتوبه مكتوبه امريكا سانتا
3: ضيع علينا سانتا
2: سانت سانت فرانسيسكو
3: لا مش سان فرانسيسكو سانتا دراش نول الملعب
0: اولا ساعه عندكم شطر اجابه ساعه باش نعطيكم نقطه نقطه
4: لا في امريكا 100%
2: مش معقول هذه فما انحياز للطرف الاخر
0: ساعه ما قلتوليش وقتاش الفينال
3: قلت انا في نهار نهار 17
2: نجاوب على التاريخ
3: نهار 17 جويلية
0: 19 جويلية
2: مش موجود في الكويز دونك مش مطالب نجاوب
0: والفينال باش ستدور في مدينه نيويورك في ملعب ميت لايف
2: ميت لايف
0: هكا الاجابه صحيحه ميسيرش عطيتكم نقطه بنقطه خاطر اللي قلتوا لي كندا ولا مكسيك امريكا
2: انا قلت لك امريكا في سان
3: امريكا
2: هو اربعه نمشي
4: اربعه من اول حصه قلت لك في امريكا الفينال دومي فينال والفينال في امريكا
0: لا لا لا اربعه 2 باهي من هو هداف النهائيات يعني الفينالات في تاريخ الموند في تاريخ كؤوس العالم توب كرونو تاريخ. يلا الإجابة مبابي
3: بعد الوقت
0: مبابي، ولكن النقطة باش نمشي لحمزة وهادي
2: بعد
0: الميكرو خذ الميكرو
4: تكلم، مازلت نسمع في الـ في الـ في الـ في الكورنيش.
3: لحظة عايشك باش ما تبداوش تحايلوا، البسوا لي كاس كي هديكم في راديو ران، البسوا لي كاس تسمعوا كرونوكم تعرفوا فين وقت وفين كتبتوا مبابي انت.
0: دونك 4 مقابل 2
2: 5 مقابل 2.
0: برافو مهدي، رغم انه خسر تعطي في
2: الإجابة الصحيحة. غلط فيها هاتي كيف الأخرانية جاوب لهم بابي بابي
0: بعد. لا لا لا لا لا
3: بعد الكرونو اسمع الكرونو،
4: أنا قلت لك فما انحياز واضح.
0: يلا يلا يلا
3: الكرونو اللي قلت عليه هايل
0: يلا يلا نواصلوا نواصلوا نواصلوا نواصلوا. من هي أكثر منتخبات الفوز بكأس العالم وقديش؟ توب كرونو ديني بالكرونو بالكرونو باه. برافو برافو، يعطيكم الصحة. سؤال سهل دونك نقطة
4: نقطة نقطة ليهم نقطة لينا.
0: بيان سور بيان سور،
4: هازينا في الأردن قبل.
3: أنا نورمال
4: ريت انحياز
0: 6-3 لا لا لا
3: مع الكرونو
0: 6-3 باهي. يلا من هو اللاعب المكسيكي الذي سجل أول هدف في كأس العالم 2026؟ توب كرونو. يلا الإجابة
3: احتمالات نجاوب
0: الإجابة، هل هو روبرتو ألفارادو، هل هو فيدالغو، هل هو راول خيمينيز، أم هو خولدين كي نونيش؟
3: راول خيمينيز.
0: لا لا ما هوش خيمينيز،
2: تفضل
0: لا لا هو
3: ألفارادو.
0: لا هذا هو كي نونيش كي نونيش
4: كي نونيش. هم أعطوا إجابة غلطة نستفيدوا نحن.
3: لا لا لا معنيش
2: فار نسكن
0: به. احنا باش نحطوا غنيه بالطبيعه، نحبوا في الامبيونس نتاعنا احنا نباركوا لكل تلامذتنا اولاد وبنات بخصوص النجاح في امتحان البكالوريا، وديما نقولوا حظ اوفر اللي طاح كنترول يكمل يقرا ان شاء الله وربي يوفقه، واللي حتى ربي ما وفقوش العام هذايا اكيد ماهيش نهايه العالم. ونواصلوا الكويز نتاعنا مع مهدي العايدي، قيس بنينه، هادي السياري، وحمزه الطيش.

0: هذه هو جونا، هذه هي الامبيونس نتاعنا اليوم في اذاعه الشباب، واكيد نقول مبروك والف مبروك للناجحين بناتنا ولادنا في امتحان البكالوريا. زيد نقول بالحظ والتوفيق اللي كنترول، اكيد دوره الابطال ما ادراك ما دوره الابطال، ان شاء الله بالحظ والتوفيق باراده وعزيمه حديديه، واللي الحظ ما وافقوش ولا غالب السنه ما جاتش راهي مش نهايه العالم، العام الجاي ان شاء الله ياخوها عن جداره وباستحقاق. باش نكملوا هكا، لكن باش نرجع لضيوفي مع قيس بنينه، مهدي العيدي، هيدي السياري، وحمزه الطايشي. بدينا في الكويس شباب، دونك 6-3، باش نكملوا بزوز اسئله. نحب نحاول نرجع مهدي وقيس بصراحه، باش نحايل معاهم شويه، باش نحاول نرجعهم في الماتش ولا ينتهي الكويس بفوز حمزه.
1: كانت هامه صح، وانت مبروك عليه.
0: لا لا لا، او بحق اسئله سهله به. يلا سمي 7 دول امريكيه، مدن امريكيه يتلعب فيهم المونديال حاليا. توب كرونو. 7 مدن امريكيه. يلا به نعاودوا الكرونو مره اخرى، خاطر ما يسالش حتى الحرف الاول. هيا كرونو. يلا انت التوقيت، هيا اعطيوني حتى ساميولي.
2: سان فرانسيسكو.
0: اعطينا قدر.
2: يكتب يكتب يكتب قاعد يكتب. اكتب زوز. زيد زوز. نحي كعبة. نحي كعبة.
0: قديش؟
2: صحيح. زيد زوز.
1: ما لحيت شيء.
0: مهدي. مهدي. قديش من مدينة كتبت؟
1: كتبت 4.
2: رحيل
1: 4 5 5.
2: لا زاد الخمسة تو نحي.
1: جيت تكتبها تو.
2: كتبت 4 كما قلت. لخي غنعرف حقا.
0: صحيح.
2: سان فرانسيسكو. 5. سان فرانسيسكو، نيويورك، دالاس، بوسطن، نيو جيرسي.
0: برافو يعطيك الصحة حمزة.
1: دالاس،
0: يلا سبعة 3. تو السؤال الأخراني على 5 نقاط.
1: خمسة أنا خوسة.
0: السؤال الأخراني على 5 نقاط.
1: خلينا نفهم أنا.
0: ليه
1: خمسة؟ كتبت 5.
0: السؤال الأخراني.
1: أنا كتبت 5.
0: سيء هو فيتك سيء. على 5 نقاط وتو نتيجة 7-3. كي تربحوا انتوما السؤال هذايا مهدي وقيس 8-7 وينتهي
3: خايب. 5 نقاط.
0: خمسة نقاط. لازم نحايل شوية. في صفوف المنتخب الوطني التونسي فما ملاعبية يلعبوا في نفس الفريق، شكونهم؟ توب كرونو.
1: ادم
0: عروس. لا اكتب لي اكتب لي اكتب لي.
1: طبعا الناس فهمش
0: انت التوقيت شكون يهز. لا هو مصحاح. برافو يا دي معروف، خطر حطولي الاسم واللقب. انت ما حديش اسم واللقب. برافو.
1: شوف
0: برافو. 8-7 الف مبروك. برافو الانتصار. مبروك الانتصار في الكويز. برافو.
2: ديجا حتى المستمعين فاهمين شنو صار تحت القدم.
0: برافو
1: عطيك صحة يا
0: شباب، نورتوني، يعطيكم الصحة. نسلم عليكم.
1: شكرا لك.
0: ميرسي قيس. ناخذ مثال خبر عاجل مع السيدة المديرة مدام هند العسكري. مرحبا مدام، أهلا بيك. يلا نحب نعطيكم قائمة أو إحصاء نتائج البكالوريا في الدورة الرئيسية. يلا مع بعضنا نبدأ بشعبة الأداب. عنا تبارك الله 24950 في الحاضرون، الناجحون 6048 بنسبة 24.24%، واللي تأجلوا إن شاء الله بتبيعها فيما أهم وفيما خير 10285 تلميذ وتلميذة بنسبة 41.22%. نتعدى إلى شعبة الرياضيات، 7859 حاضر. دونك اللي نجحوا ألف مبروك، 6241 بنسبة 79.41%، والمؤجلون 1118 بنسبة 14.23%. في المات نسبة عالية والحمد لله. العلوم التجريبية عنا من 27498 عنا 11624 نجحوا بنسبة 42.27%، والمؤجلون 8437 بنسبة 30.68%. نتعدى للإيكونومي جيستيون، 14707 تلميذ ناجح وتلميذة 26.22%، و 17471 في التأجيل 32.70%. في التكنيك العلوم التقنية من 20818 عنا 7831 ألف مبروك نجحوا بنسبة 37.62%، و 7159 إن شاء الله في التأجيل بنسبة 34.39%. في العلوم الإعلامية الانفورماتيك من 18331 8070 نجحوا 44.02%، و 5227% في التأجيل بنسبة 28.51%. وفي السبور من 2015 45 عديوا 1438 نجحوا 70.32% نسبة مئوية عالية ما شاء الله، و539 تأجلوا 26.36% إجمالا عنا 154,928 تلميذ وتلميذة اللي نجحوا 55,259 بنسبة 35.67% واللي تأجلوا 50,236 تلميذ وتلميذة بنسبة 32.43%
3: مبروك. زادت نسبين، زادت نسبين مقارنه بالسنه الدراسيه الفرد.
0: الحمد لله وان شاء الله فيما هم هذوما نتائج مازالوا كيخلطونا بارقام رسميه سمعتوهم وتو نعاودوا ان شاء الله نذكروهم تباعا في حصتنا. وتو اكثر جينا معطيات وعلى شليه تليفونات ونهنيو المتفوقين والناجحين وليلوريان نتاعنا في امتحان البكالوريا. شباب يعطيكم الصحه، شرفتوني.
3: شكرا لك يا ديك
0: صحه مهدي العايدي، قيس بنينا، هيدي السياري، حمزه الطيشي، ونشرفوا في الماتش الاولاد في كلمه مهدي
3: في المقهى، في المقهى في الحومه
0: في القهوه، وانت قيسون
4: كلاعاده في القهوه ان شاء الله.
3: القهوه في القهوه،
0: هدوت هدوت في القهوه، حمزون
2: عندي بلاتو انا
0: نخحيت ان شاء الله ربي يوفق خويا بلاتو الخمسه نتاع الصباح باهي نثبت جيني
3: ان شاء الله يفرحونا، ان شاء الله يفرحونا، ان شاء الله انه ناقصين فرحه، ان شاء الله يفرحونا وكاو يعملوا رياكسيون. انا بالنسبه لي انا يلزم الماتش اليابان نربحوه ولا نخسروه ولا النتيجه مهما تكون يلزم فما رياكسيون فما روح، وهذا هو الايدنتيتي نتاع المنتخب يزيد تلعب.
5: والامل الامل يقعد قائم سامحني هادي نمشيو برشا ميسيرش على معناتها في الترتيب الاحسن افضل ثمانية الاحصاب المرتبه الثالثه، معناتها الامل ديما قائم ان شاء الله نعمل نتيجه باهيه وان شاء الله التور الثاني ان شاء الله.
0: اكثر حاجه فرحان بها انا اللي مهدي وقيس ربحوا الكويز اليوم، ولان الحمد لله حيت معهم، برافو الاولاد مبروك.
2: ماشيين تتفصلنا وهادي ماشيين للتاس،
0: اللقب يستنى فيكم البر ان شاء الله.
2: انا وهادي ماشيين للتاس.
0: نرجعوا مع الموسيقى احنا ونكملوا حتى الثمانيه تو بعد شويه. اذن مازلنا باش نحكيوا كوره على موجه ذات الشباب مع احمد النجار ومهدي فتح الله، نحكيوا على ماتش تونس اليابان.

0: هذه هو جونا في إذاعة الشباب بمناسبة نتائج امتحان البكالوريا. طبعا بعد نعود نذكر بالأرقام ونسبة النجاح. نحب نقول مبروك وألف مبروك مش حتى للتلام ذكهو للأولياء خاصة للأساتذة للمعلمين لكل واحد ساهم في إنجاح هذه السنة الدراسية ولكل مجتهد النصيب. ومبروك لبناتنا ولادنا تلام ذا متاعنا النجاح. وبطبيعة ديما أقول أنا حظ موفق للتلام ذا اللي بش عديو الكنترول. أكيد ديما ماهيش نهاية العالم دورة الأبطال. أنا واحد من الناس في الفاكولتي قريت أربع سنين بطل يعني حاجة صعيبة ما نقصتها الحمد لله. واللي بطبيعة ما نجحش راه السنة راهي ماهيش نهاية العالم وذيك هي الدين نتعلموا منها. وبقدرة ربي بعزيمة حديدية يرجع من الأول وجديد ويقف على ساقيه ويتوج بالنجاح وفي البكالوريا. سعيد جدا باستقبال زوج مدربين كفاءتنا. مرحبا مهدي فتح الله وسهلا بك خويا.
1: أهلا بك هادي، شكرا على الاستضافة. مبروك عليكم استوديو جديد، إن شاء الله يكون طالع خير عليك أنت شخصيا وعلى الإعلام الرياضي وعلى الصحافة بصفة عامة.
0: أعطيك الصحة. وسيد أحمد النجار أهلا وسهلا بك. مرحبا سيد أحمد.
2: أهلا وسهلا بك خويا هادي، مرحبا بك، بارك الله فيك على الاستضافة. كيف كيف نبارك لكم على استوديو جديد، إن شاء الله يكون طالع خير على إذاعة الشباب.
0: بحذية توما إن شاء الله باش تفيدونا بإضافات فنية قيمة قبل ماتش تونس اليابان. أكيد الماتش هذايا أي شخص يحب يحكي عليه وما ينجم يحكي كان عليه هو تونس واليابان. يعني يشتغل في أي ميدان يحب يحكي على تونس واليابان. اليوم توما مدربين مش يحكون على تونس واليابان. قيمة المباراة هذه مالي فتح لها الماتش رقم 1000 حقيقة، هذا الجانب الاستعراضي والتسويقي للمباراة. ولكن زاد الماتش كتوينسا احنا نخمو فيه فنيا بعد خيبة أمل كبيرة ضد السويت.
1: صحيح هذه الرقم المباراة ما عنده حتى قيمة. الأهم من هذا المردود اللي باش يقدمه المنتخب متاعنا بعد الصدمة اللي تلقاها الشعب التونسي تونس الكل بصفة عامة. دونك ناس كل تحب تحكي، ناس الكل ستريسي، ناس كل تحب تشوف الرياكسيون سورتو بعد قدوم المدرب إيرفي رونار للمجموعة. نحن ان شاء الله نقولوا ان شاء الله نلقاو ان شاء الله نلقاو رياكسيون من اللاعبين.
0: وحاليا بعد 25 دقيقة لعب ماتش يهمنا ذي في مجموعتنا، هولندا متقدمة 2-0 أمام المنتخب السويدي. أحمد النجار سبقية معقولة تراها ولا متفاجئ بالنتيجة اللي ترى فيها مثلا؟
2: في ظل معناها الإحصائيات في المقابلة هذه ربع ساعة لعب معناها زوز أهداف للمنتخب الهولندي. هو على الورق معناها كما نقول هولندا فافوري على السويد، مي معناها لونطام نتاع البريمير ميتون ما كناش نتوقع معناها نتيجة باش تكون بالكيفية هذه. دونك لونطام كان ممتاز من المنتخب الهولندي 2-0 ينجم يكون معناها نتيجة نجم تكون أعرض. لاحظنا معناها في المباريات متاع الكوب دو موند مثلا

0: المقابله حبيت نحل بعض الاحصائيات. المنتخب الهولندي اللي مركزه زبونتو ضد اليابان في الشوط الثاني اليوم عمل دخله قويه في الشوط الثاني اليوم عمل دخله قويه المنتخب الهولندي مع بدايه المباراه ضد المنتخب السويدي. مهدي نتصور الملاعبيه يتفرجوا ستاف ولا الملاعبيه ربما ينجم يطرفن يقول لك ما نخليهمش يتفرجوا في الماتش خاطر الوقت بعيد على بعضه الملاعبيه مازالوا في الاوتيل.
1: هما بطبيعة الحال مازالوا في الاوتيل ولكن انا ما نعرفش شنو الفكر نتاعو المدرب ينجم كيما قلت انت ينجم يخولهم نتفرجوا باش ناخذوا فكره على وينجم يخلي تركيز تام خير. على التحذير يبعدهم على الخطر ديجا هما ديجا سو بريسيون اسكو تعرف معناها هو نحنا كشعب سو بريسيون دونك انا نتصوروا انه يبعدهم على الماتش يخليهم مركزين على الماتش نتاعهم هم نتصور يكون افضل هكاك.
0: احمد شنو رايك؟
2: انا راي بريسك معناها نفس راي مهدي من المفروض التركيز الذهني يكون كامل منصب على مقابله اليابان بالستاف فما بطبيعه لي زاناليست ينجموا يحضروا لهم الماتش هذا يتفرجوا فيه معناها في مقابله هولندا يحضروا مقابله هولندا كما يلزم اما بطبيعه النتيجه باش تكون معناها في أذهان اللاعبين وإن شاء الله معناها نتيجة بالنسبة لي نحن مربوطين بالبرزلتان تاع الماتش لجورجين تاع اليابان فهمت دونك كل ماتش وماتشوه احنا اللي همنا النتيجة تاع مقابلتنا احنا ضد اليابان.
0: المنتخب الياباني نعرفوه ويعرفنا والناخب الوطني الجديد نتاعنا يعرف برشا ويسمي برشا الملاعبيه نتاع المنتخب الياباني إرفيرونار. في كلمة قبل الأخبار مهدي ماتش ملاعبيه بصراحة يعني اليوم رونارجي هو تو نسمعوه قال ما عنديش عصا سحريه باش يوصي ويقفي سيرفاس تكنيك وراهو بالخزري لكن اليوم ترى ماتش ملعبيه ولا لا؟
1: هو شخصيا بالنسبه لي انا مش 100% 1000% الملعبيه. المدرب كما قال ما عندوش عصا سحريه عنده في طريقه التواصل نتاعو هو معروف بالمعناها كما نقولوا نحن ديجا حتى استعمل في الانترفيو نتاعو تحس فما كعامل لا تيرابي دو شوك حطهم قدام نعمل الرواق احنا كان باش نخسروا خلينا نروحوا عاد من تو خاطر نورمالمون هو في الاصل شنو باش يقولوا لهم جوارات بعد ما يخسروا برافو نحاولوا نبنيوا مره اخرى نحا هذاك كله على شير قال نحنا نجموا وكان عاد باش نخسروا عاد علاش باش نلعبوا نحنا فهمت كيفاش دونك بالنسبه لي انا 1000% نتاع الملاعبين دونك 3 جور عنده ولا 4 جور ما ينجم يبدل حتى شيء باش يكرجه نفسيه نتاع تغيير المدرب باش تكون حافز لهموم نتصور حتى كان فما تغيير في التشكيله باش يكون كيف كيف حافز وباش يخلي اللاعبين اللي ما خذوش فرصه قبل باش يزيدوا يوريو رواحهم ويبرزوا في صالح المجموع هذا هو
0: واضح. لحظات مع موجز اخبار 6:30 بعد نجي معك احمد النجار مهدي فطله نذكر ياسين عيار يلعب من جانب السويدي اللي مركز لنا الدوبلي من اصول تونسيه وهولندا متقدمه 2-0 امام السويد.
3: Samedi tout. News et sport. Musique au rythme. Tunis, Achiet Sept. Malaab, Qaat, Farhida ou Kharjet. Chouarana ou Jaouna. Achiet Koul Sept. Fi Samedi tout.
4: Adel Moujtek. Esma Soutek. Idaat Chabab من Tunis.
5: موجز الأخبار.
6: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,829 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتتوزع النسبة المئوية للنجاح حسب الشعب كالآتي: شعبة الآداب بلغ عدد الناجحين 6,048 بنسبة 24.24%، شعبة الرياضيات بلغ عدد الناجحين 6,241 بنسبة بلغت 79.41%، العلوم التجريبية بلغت نسبة الناجحين 11,624 ناجحا أي بنسبة 42.27%، شعبة الاقتصاد والتصرف بلغ عدد الناجحين 14,007 ناجح بنسبة قدرت ب 26.22%،

0: شعبة علوم التقنية بلغ عدد الناجحين 7831 ناجحا بنسبة 37.62%. علوم الإعلامية بلغ عدد الناجحين 8070 ناجحا بنسبة 44.02%. وشعبة الرياضة بلغ عدد الناجحين 1438 ناجحا بنسبة قدرت ب 70.32%. هذا وتأجل إلى دورة المراقبة 50236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43%. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان وغرة والثاني من جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية 2026. في بقية أخبار الوطنية، وزارة الصحة تقول أن مراقبة جودة مياه البحر بيّنت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة. منظمة الأطباء الشبان تؤكد أن مباشرة منظوريها العمل في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مراكز التربصات مستحيل عمليا. في جندوب، انطلاق فعالية الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بتبرقة. ضمن أخبار العالم، الجيش الأمريكي يقول أنه يراقب مضيق هرمز لضمان بقائه مفتوحا. إيران تستأنف تحميل النفط من جزيرة خرج بعد رفع الحصار الأمريكي وتوجه مفاوضي إيران إلى سويسرا رغم استمرار القتال في لبنان. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب،
3: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: سامدي تو،
8: سامدي تو،
7: سامدي تو،
8: نيوز سبور،
7: نيوز سبور،
8: موسيقى وريتم،
7: تونس عشية سبت، ملاعب، قاعات، فرهيدة وخرجات، شوارعنا وجونا. عشية كل سبت في سامدي تو.
9: رجعنا معكم الجديد في سامديتو منذ لحظات، وترقوا أيضا على صفحة إذاعة الشباب. وزارة التربية نشرت صورة خاصة بقائمة المتفوقين على المستوى الوطني بكالوريا 2026. مرحبا بك مهدي فتح الله من جديد، سيد أحمد النجار. هم الأرقام نزلوا كي جاونا، ونعطيكم فكرة بالطبيعة على تلامذتنا تبارك الله ما شاء الله بمعادلات متفوقة. نبدأ بكل شعبة. عن شعبة الأداب، رغد العشي من معهد خميس الحجري بجندوبة 17.29، هو أعلى معدل على المستوى الوطني أكيد. ياسمين اليعقوبي في شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي بالكيف 20.01،
10: ما شاء الله
9: ما شاء الله ومبروك. ملك الوحيشي في العلوم التجريبية من المعهد النموذجي بنابل 19.76، برافو. إيدي ملكوكي في الاقتصاد والتصرف من المعهد الخاص أول مرة تينيجر سكول بمعدل 18.70. في العلوم التقنية، محمد الورتيني من المعهد النموذجي بسليانة 19.72. من معهد ابن سينا بالمهدية، برافو لمحمد أمين شوشان في علوم الإعلامية 19.54. ومن شعبة الرياضة باكسبور، أحمد المذيوب من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس 19.02. ما شاء الله، برافو ومبروك، تبارك الله، معادلات كالعادة يعني متفوقين متاعنا. حاجة تفرح مهدي،
11: حاجة تفرح. بالمناسبة زاد نهني أخونا اسكندر البركاتي، نجاح ابنه خليل البركاتي، لعب كرة طائرة في نادي رياض الحمام أنف. إن شاء الله مبروك للناس الكل، وكما قلت أنت ماهيش نهاية العالم، في دورة تدارك ناس تخدم على رواحة، وإن شاء الله ربي يوفقهم.
9: ونقولوا مبروك زادة الإينيس ابنة زميلتنا منى حمام، إن شاء الله مبروك لها،
11: مبروك،
9: وإن شاء الله مبروك على كل ناجح في امتحان البكالوريا. سيدة أحمد هكا خليت لك الباكسبور في الأخر باش تعرف، وديما عندنا للوريا في الباكسبور.
10: كيف كيف الباكسبور، حتى احنا كنادي رياض القربي عندنا بيرم زيتوني
4: قولوا له ان شاء الله مبروك النجاح. وفما جاسر الحاجي معناها في دورة التدارك ان شاء الله معناها ربي يوفقه وربي يجيبه في الصواب، واللي ما نجح ان شاء الله معناها يدارك السنة القادمة وما فاتوا شيء ان شاء الله. مبروك على اللي نجحوا الكل وربي معناها ييسر لهم في فيما اهم
9: ان شاء الله. هو بعد شويه اكيد بالتنسيق مع مدام هنده وزميلي عاطف ناخذوا على شيء المتفوقين لوريا معنا في المباشر كما كل عام وذي عاده في اذاعه الشباب. اونترتون كانوا نحكيوا احنا على ماتش تونس اليابان مهدي فتح الله. احمد النجار فنيا تشكيلة المحتملة رسمك تكتيكي لعبنا بثلاثة اليوم وقت نبدله ولا لا؟ إرفين ونار اعتقد حكي مع صبري اللموشي كيما حكي مع وهبي الخزري. اليوم نبدأ بيك سيد أحمد النجار، كيفاش ينجم يكون التمشي متاع إرفين ونار؟
4: خويا مهدي قبل ما نمشي للتمشي نتاع الفيرينار نحب نرجع على البورسنتاج اللي معناها باش تكون ولا بور اللي باش يكون عند المدرب. بالنسبه لي انا وهذا رايي الشخصي، انا نتصور معناها لابور نتاعه باش يكون تري امبورطون في الماتش هذا. علاش؟ خاطر مقابله سيد كانت مقابله معناها فيها لخط لخبطه كبيره برشا من في لي فاز دو جو الكل في تمام التمركز الدفاعي في الترانزيسيون ديفونسيف في الترانزيسيون اوفونسيف. ما ريناش حاجات معناها منظمه، ما ريناش ستيل دو جو. نتصور اليوم انا سير لو بلان مونتال باش يكون معناها البريزونس نتاع المدرب الجديد عنده أبور كبير برشا. كيف كيف مقابلة السويد حسب وجهة النظر متاعي كانت معناها من ناحية الذهنية قبل ما نبدأ المقابلة بعد الخماسية اللي معناها انهزمنا بها ضد بلجيكا، في الأورغانيزاسيون معناها والاختيارات والشواء اللي بدأ بهم المدرب في مقابلة السويد كنت معناها نصور.
9: سيد أحمد نستسمعك لحظات ميسيرش، خلنا أكيد الأولوية اللي هي نسلموا على ياسمين اليعقوبي ونقول لها ألف ألف مبروك الأولى في الجمهورية ياسمين، نجحت في امتحان البكالوريا. عسلامة ياسمين.
10: عسلامة
9: ياسمين، إن شاء الله مبروك.
10: يعيشك يبارك فيك.
9: برافو، شنو أحوالك؟ كيفاش لقيت النتيجة متاعك السنة في الموين هذية ولا ليش؟ شنو أحوال الأمبيونس في الدار، الفرحة؟
10: الحمد لله، والله كنت نستنى في موين باهية والحمد لله جات خير من اللي توقعت. الحمد لله
9: الحمد لله، تبارك الله في شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي بالكيف. شنو أحوال الأمبيونس في الدار؟ شكون بحذاك في الدار؟ بالتليفون شنو أحواله؟ عادي لي بوك، الوالدة، أخواتك، شكون تحب؟
10: باي نشوف لك اطلع، انا توا مش بحذايا، هو انت نمشي.
9: باي باي باي، وقل لي وقت جاتك النتيجه المساج وقتاش عرفت وعلى تليفون شكون؟
10: على تليفون الطاجيت.
9: هو بركة في باله ولا الناس الكل عطيتهم انت؟
10: هو احنا عاملين انا وياه، هو جات الاولى كنت من المساج تاعو هو يعني يعرف.
9: اي اي اي الحمد لله، برافو، ألف مبروك، خاصة وأنه يعني جهة الكيف جهة كبيرة نحبوها في بلادنا من المعهد النموذجي. نعرف حاجة عمرها ما تكون سهلة. أيه. برافو، 20.02 مات قوية برشا في المات.
10: سمحني؟
9: قلت قوية برشا في المات، ما عاملين عليك إن شاء الله. حتى على ماتش. أي قل لي ياسمين.
10: الحمد
9: لله.
10: الحمد
9: لله. من الأول ياسمين ليه بالقراية مركزة على أمورك صفا من الأول ولا جيت
10: للأمس؟ هي من الاول هو بعد ريتم بطبيعته يطلع وحده، اما من الاول ليه بقراتي ونحب نقرا وشي دوي يعني.
9: برافو برافو ياسمين ويعطيك الصحه. عام سنين كيفاش كان؟ اكيد عام يتعب، عام طويل، اما الحمد لله لقيت المعادله صحيحه.
10: برشا وتعب برشا، ما الحمد لله فهمت.
9: اللي يسمع فينا فيش يتلخص نجاح الباك بالنسبه لك انت؟
10: سامحني عاود لي بربي.
9: فيش يتلخص نجاح الباك بالنسبه لك انت اللي يسمع فينا؟
10: والله
9: هي ياسمين،
10: هو الحاجة اللي هي أنا يعني كادو لي أنا بعد تعب ذاك الكل وباركور ذاك الكل وبعد عائلتي وبعد الريجيون تاعي وتونس الكل لفريتو.
9: برافو،
10: أنا ننتمي لتونس الكل، ما ننتميش للريجيون تاعي كهو.
9: يعطيك الصحة، ما أحلى كلامك ياسمين. شكون تعبتوا سنة من العائلة أكثر في الباك؟
10: الكل تعب معايا في التوصيل وفي السخانة وكل. وتروفيتي بيان سور تعلوا معنا يخوف الكل حاسيلو من نجمات اللي في ريتار التربوي الكل مشكورين كل على مجهوداتهم.
9: اي وينو با خان بركولو عاد ونكلموه.
10: اي هي الثقه برك
9: وينو ميسالش. مبروك برافو. نذكر اللي يسمع فينا لو معانا في التليفون ياسمين اليعقوبي الأولى في الجمهورية اللي ما شاء الله نجحت في شعبة الرياضيات عند المعهد النموذجي بالكيف 20.01. ألو عسلامة أخويا.
12: مرحبا.
9: إن شاء الله مبروك.
12: ألو
9: ويا عسلامة معك إذاعة شباب هدي جبنيني معك في المباشر.
12: مرحبا مرحبا مش نسمع مليح.
9: عندك الحق ميسالش.
12: برشا حس سامحني أنا
9: يعني ميسالش بكلا راهي الدار عابرة.
12: تفضل.
9: العائلة والجيران شو أحوالك سيدي؟
12: لا بأس أخويا مرحبا بكم يا عايشك فرحة والحمد لله وشكر لله.
9: الحمد لله. ياسمين توا في التليفون قالت لي أكثر واحد تعبته هو با.
12: ما عنديش مزيه واجب خمسي والحمد لله.
9: الحمد لله شفت يعني العام طويل وبعد تجي نتيجة وتقول الحمد لله ومن زرع حصد بلغتنا احنا اليوم بنتك فرحتك برافو مبروك.
12: يبارك فيك عايش فيك خيركم بارك الله فيكم.
9: شكون في الدار بحذاك خاطر سمعنا في شوية زغريت يظلي ولا انا غلط؟
12: لا العائلة كلها لا والجيران والاصحاب بارك الله موتى وبارك
9: الله ما شاء الله. حبيت نسألك على سي شكون معنا؟
12: دكتور محسن يعقوب.
9: مرحبا دكتور نشرفوا معرفتك. دكتور بنتك هاي. الأولى في الجمهورية فيش تقرأ الخبر هذية الفيسبوك العالم الكل الناس الكل ما شاء الله باش تكون فخورة بياسمين.
12: أول حاجة ياسمين هي اللي يعطيها الصحة وبنية مجتهدة وممتازة وتقرأ بالقدر وتم تأثير من بعد يجي تأثير العائلي فهمت وبطبيعة الحال الفضل زاد يكون بعد للإطار التربوي وللشيء اللي قراها وقرت فيه.
9: دكتور نحب ندلع عليك حاب نسمع الزغريتة في المباشر لو أمكن. قلت لي الدار عامرة بحذاك.
12: دار عامرة
9: شكون تنجم تعدينا ويسمعنا الزغريتة تونسية حرة متعباك هكا
12: هاي هاي مشيت ليك
9: وين مشيت؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه من عنا احنا كدو هذا. الو وي عسلامة.
13: عسلامة
9: عسلامة مرحبا معك هيدي جبنيني من اذاعه شباب في المباشر. عسلامة شكون معنا؟ شكون معنا؟
13: ام ياسمين يعقوبي معك ماهر الغزويني.
9: مرحبا بك مدام ان شاء الله مبروك.
13: يعيشك يبارك فيك ربي يفضلك
9: ان شاء الله. الاولى في الجمهوريه حاجه اللهم صل على النبي تعمل 66 كيف
13: اكيد
9: كيفاش كان عام ياسمين مدام؟
13: والله ياسمين يعني سيتي ان ترافاي دو تولي جور منظمه من اول النهار مريقله سيريوز مواظبه سيتي با بار ازار بيان سور.
9: الحمد لله فرحة كبيرة
13: الحمد
9: جيت
13: الحمد لله والشكر لله معناه كانت تتويج الاجتهاد والمثابرة متاع عام كامل إذا ما قلناش متاع كارير متاع سيكوندير كامل.
9: الحمد لله مبروك. الرياضيات ما نعرفش أنا هي حبت تمشي مات وما غرمتوها خاطر نعرف العائلة تلعب دور كبير.
13: هي حبت تمشي مات أي لا احنا ما دخلناش في سيارات على حقيقة خليناها على راحتها عملت الشواء اللي حبت عليه وارتاحت فيه والحمد لله وفقت فيه.
9: الحمد لله
13: وشكر لله.
9: تو الصيف على ابويا بعات تدلل عاد في الصيف عاد تو
13: تدلل اي عند الحق تدلل اي يحقوا لها
9: ان شاء الله. ديما نذكر روا نحكيو مع والده ياسمين اليعقوبي. ياسمين برافو مبروك وما شاء الله عليها عن شعبه الرياضيات هي الاولى في الجمهوريه بمعدل 20.01 عند المعهد النموذجي بالكيف. شكون في الدار فرحه كبيره والجيران نتصور تو
13: فرحه كبيره اكيد اخواتي جيو معناتها من الصباح متواجدين حضروا معنا النتيجه الحبيب الأصحاب نسكن فرحانة بالتتويج الحمد لله وشكر لله.
9: نجي وإحنا إذا حد شباب نعملوا التنجيزة الكيف
13: مرحبا بيكم مرحبا بيكم
9: ربي فضل
13: تشرفونا
9: الشرف لي نحن مدام وهم حاجة ديما نقولوا إن شاء الله بالتوفيق لياسمين أكيد يعني اليوم نجحت في مهمة ومازال ما أهم الحقيقة
13: مازال المشوار إن شاء الله تكملوا بثبات وبنفس التفوق إن شاء الله يا رب
9: إن شاء الله. أي ترجع لي ياسمين خلنا نسلم عليها مدام ميسالش
13: تفضل
9: كيما بدينا كيما نكملوا يعطيكم الصحة وتوما بارك الله فيكم. وي ياسمين
13: أي
9: ياسمين توا راني خذيت وعد من أمك باش تدلل في الصيف كيما تحب.
13: هاك هو فايبي
9: هاك قالتها في الإذاعة وتونس كاملة سمعتها
13: وفما عليها
9: هاك شاهدين عليها تونس تونس الكل. ياسمين اخر مساج نحب رسالة مزيانة منك انت اللي ربما اللي ما حلفوش الحظ تحت كنترول ولا حتى مثلا نجح بموين ما كانش يستنى فيها ولا حتى ما نجحش السنة شنو تقول له تراه؟
13: بيانسور واحد ما لازموش يفقد الامل ولازم ديما يكمل وراء حلمته بيانسور ويحاول باش ينجح وسي با لا فان دي موند. هو كان واحد ما حلفوش الحظ مره سبحان الله تصير فما بوكو دو فاكتور خاطر فاتيغ وفما برشا حاجات يعني أفار واحد مش مخضر دونك واحد ما لازموش يسلم يعني سبحان الله نعاودوا ونقوموا مره اخرى ونزيدوا نعاودوا وتو تخطف في الاخر تو ننجحوا تو نوصلوا نحبوا عليه ان شاء الله.
9: ان شاء الله عندك فرحه في الصيف وبعد شو مبرمجه ان شاء الله اذا فما حاجه في مخك؟
13: والله ما عنديش حاجه معينه كي ما الاكثريه خمسه الاكثريه
9: ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. يعطيك صحه ياسمين شكرا ليك سلمني على با سلمني على ما سلمني على الجيران على الناس الكل على اهالينا ومستمعينا ومشاهدينا في ولايه الكيف والف مبروك ياسمين العقوبي الاولى في الجمهوريه سمعتوها حصريا على موجات اذاعه الشباب عن شعبه الرياضيات بمعدل 20.01 من المعهد النموذجي بالكيف. اكيد عاد في فما حاجه جديده نتواصلوا على سلامه سليم ونرجعوا معاك مهدي فتح الله احمد النجار فين بليش لان هولندا امام السويد قبل دقيقه ونص عن نهايه الوقت البديل في الشوط الاول. سيد احمد نكمل معك الفكره نتاعك تمشي اليوم شو نتاع ايرفيرونار شكون في حاطه التشكيله سيد احمد؟
4: شهادة تشكيل المدرب بتبيع
9: اي اكيد
4: بتبيع شهادة تشكيل المدرب باش يكون متواصل برشا مع اللاعبين وسبق وحكاه هو في الندوة الصحفية كانت له برشا معناها لقاءات فردية وجماعية مع اللاعبين كما قلت لك انا في البورسنتاج اللي معناها باش تكون نسبة نتصور انا 30% المدرب من العامل الذهني الأكثرية خاطر هو عنده فكرة زاد على المنتخب الياباني كان سبق له مواجهته في 3 مناسبات نتائج الكل حققهم ضد المنتخب الياباني ربح وخسر وتعادل 70% للاعبين. بالنسبة للاختيارات بين 5 لاعبين ولا معناها شي يلعب 4 لاعبين في محور في الدفاع أنا نتصور نفس التوجه نتاعينا سور لو بلو مونتال الاكثريه شي يلعب انا نقول يلعب سور لو بلو مونتال شي نتصوروا شي يلعب باربع مدافعين علاش باش معناها حتى من الناحيه الذهنيه نحب نربح الماتش نلعب باربع مدافعين يحط معناها لي جوور اللي سور لو بلو اوفنسيف باش يكونوا معناها عندهم سرعه صورنا مثلا تونكتي العاشوري مقابلة متاع الماتش هذا مش كما مقابلة السياد اليابان نتصورها باش تكون مستحوذة أكثر على الكرة وإحنا معناها باش نلعبوا على التحولات الهجومية اللي معناها في الشواء هذا باش يختار لاعبين كلاعبين رواق سريعين مع لعب هجوم محطة كما معناها
9: شواط
4: في رأس شواط نتصور دونك نتصور التوجه واضح عنا علاش لا إمكانية باش نعمل مقابلة يا اما بالتعادل ولا نجموا حتى ننتصروا ان شاء الله معناها يكونوا جاهزين لجورجي في الماتش وان شاء الله ربي يوفقنا.
9: قراءته واضح احمد النجار مهدي فتح الله فما كلمه خذيتها منه نسيب الكره لليابان شنو رايك اليوم يعني نلعبوا على امتلاك الكره خاطر تو احمد النجار قال لي ترانزيسيون رابيد وسميلي لي كولوار ولي زاتاكون ونسيب الكره لليابان.
11: هو عندنا مده في المنتخب مانيش قاعدين نستحوذوا على الكور معناها لو انه ما تبدلش الشيما مانيش باش نخرجوا على الاوردينير على العادي ولكن انا نقول الرجه النفسيه اللي حكينا عليها فما بعد ساعات فما دي تيم صغار يخليوا الجوار كيما يحكي سيد احمد
9: الشوط الاول 2 هولندا 0 السويد تفضل مهدي
11: فما حاجات معينين يخليو مش كيما باش نلعب بخمسه ونحنا كي نلعبوا بخمسه التالي في الديفونس معناش الاظهره اللي نقولوا نحنا مثلا نتاع المغرب حكيمي ايت نوري اللي باش يعملوا الفارق وباش يطلعوا باش يبداو حاضرين بدنيا وذهنيا على كامل رديات المقابل احنا كي نلعبوا بخمسه سي اوتوماتيكمون باش نلعبوا التالي اوتوماتيكمون باش نقعدوا نستناو كيما مستنسين شنو نقعدوا نستناو نكونوا اغريسيف ونستناو بالاريتي كونتر رابيد بالرغم اللي لهنا ما عادش فما لي زوتي اللي باش نخدموا بهم بالكدا، ولكن انا نتصور 4-3-3 خير من من من 5 التالي، على خاطر الفكره هو باش تجيب انت كالرجه فاش باش تصير اول حاجه في الـ في الـ في الشيما نتاعنا، ثانيا في الجوارات اللي جوار كلي خاطر هما اللي باش يبدلهم هما باش يكونوا راهو عندهم دور كبير ياسر اللي باش يبدلهم اليوم وباش يكون عليهم مسؤوليه دوبل في وسط المقابله. دونك انا نتصور انه 4-3-3 تكون خير من 5-3-2 5 معناها 5 لدفاع الديفونس.
9: واضح به. اذا نحكيوا شويه سامي وتشكيله محتمله، نبداو بالدفاع حارس المرمى ساعة قبل كل شيء اكيد، يعني باش نبدلو ما نبدلوش، شو رايك مهدي انت بين الشامخ وصبري ودحمان؟
11: باه احنا باش نبداو نحكيوا على نبداو بالحارس الاول. الحارس الاول اللي هو بدا به المدرب صبري لموشي، مع الاسف هو صحيح في بدايته وكل شيء، ولكن مع الاسف فما حتى مدرب في العالم باش يخلي غارديان دبيوت باش يخليه زوز ماتشات خذا فيهم سكور باش يخليه الماتش الثالث. دونك بالنسبه لي انا شنو باش يصير؟ باش يصير انه باش نفركسوا عامل الخبره، باش نشوف فركسوا شكون لاعب اكثر مقابلات، شكون اللي هو ايمن دحمان. هنا فما اشكال صغير قبيلة حكينا على العلاج بالصدمه، راهو العلاج بالصدمه زاد ينطبق على المدرب، فكره المدرب مع جواريته. ايمن دحمان قبل ما يطلعوا للمكسيك قالوا راك ماكش باش تلعب، المدرب قالوا راك انا هزك مانيش مقتنع بيك
9: لموشي
11: بطبيعه الحال، هذا يسمعنيه ظهر لي وعودت وسائل الاعلام به فجاه باش نلقى روحي برومي غارديان في ماتش نحب ولا نكره ديسيزيف
9: يكرم المرء او يهان
11: اسكو كيفاش تعامل معاه المدرب؟ اسكو المدرب الحراس كيف عنده خدمه؟ هنا فما ان بوين يقلق شويه، نسمعوا لي ما فماش نقولوا نحن ام سيكولوج في المجموعه
9: معد ذهني،
11: اي ام سيكولوج معد ذهني خليه، نقولوا نحن بريباراتور مونتال، اما ام سيكولوج خاطر في ان كا كيفنا ذي اسكو نحن حذرنا الاسوء ما حذرناش. دونك هذه الفرق بين كيما نقولوا لو نيفو ونحن وين مازلنا، هذوما فما حاجات ما لازمهمش يغيبوا علينا. اليوم بان بالكشف انه طبيب نفساني مهم ومهم جدا، خليني نقول في المنتخب ان شاء الله نحن عامل الخبره، وان شاء الله ايمن دحمان معناها ماهوش ناقص اكسبيريونس ولاعب الاجواء مع عنده برشا معناها خبره في المنتخب وفي المسابقات الافريقيه مع نادي صفاقس ولعب حتى في السعوديه، ان شاء الله يكون نقول حاضر نفسيا أهم حاجة.
9: سيد احمد النجار تشاط الرايم تاع مهدي فتح الله في حراس المرمى، قاعدين نشوف كومبارتيمون اي
4: في حراس المرمى تشاطر الراي، معناها مهيب الشامخ حارس ممتاز، الظروف اللي خلت معناها نقولوا احنا ايمن دحماني نجم يكون هو في المباراة هذه، زوز نتائج معناها ثقال برشا حتى من العامل النفسي، ديما نحكي ان الاكثرية مقابلة معناها ذهنية اكثر منها معناها باش تكون معناها تكتيكية معناها فنية، إذا كان يكونوا حاضرين سور لو بلون مونتال بحول الله نعملوا مقابلة كبيرة. لهنا المدرب معناها أيمن دحمان لاعب خبرة، لعب مونديال قبل المونديال هذا، صحيح كما كان يحكي خويا مهدي معناها أيمن دحمان ما كانش يلعب وحكي معاه المدرب الآخر، ديما فما كنقولوا رجاء نفسية، أي لاعب اليوم مع مدرب جديد معناها شي ظاهر إمكانيات حتى في التمارين يحب يفك بلاسته. اليوم تلعب في كاس العالم مش كل نهار معناها تجيك الفرصة باش تكون موجود في قائمة منتخب باش تلعب باش تشارك في كاس العالم. دونك كيما أيمن دحمان كيما صبري بن حسن نتصور أنا في التمارين راهو معناها قاعدين يأديوا في أداء ممتاز، أما الأغلبية معناها نمشيوا العام للخبرة اللي هو أيمن دحمان باش نتصور باش يكون هو موجود في حراسة المرمى في المقابلة هذه.
9: ندخلوا للدفاع اللي هو نقطة الضعف نتاع فريقنا قابلين برشا بونت ومنتخبنا عمره ما خسر في المونديال خمسة بليش خسرنا 5-2 لكن 5-1 سامحني ضد المنتخب السويدي. تفهمتوا زوز وانه أربعة في الدفاع.
11: بلجيكا خسرنا زيادة 5-2
9: بلجيكا 5-2 في مونديال روسيا بالضبط. وخسرنا 5-1 ضد السويد. رباع الدفاع اليوم بين المراكز اللي عنا فيهم شواء والمراكز اللي معناش اليوم هدي فتح الله كيفاش يكون اختيارك. تو مثلا شفنا عروس لعب كظهير ايمن استعملوا لموشي فهمنا ربما اللي جهه اليمين جهه فاليري فهمنا ولو عنا معتز النفيتي لعاب دي على اليسار عنا شوى
11: شبه محسومه
9: ايضا اظهره محور الدفاع صدق فهمنا شويه رقيق شويه طالبي برون بعيد سقيمهم مش حاضرين ادم عروس لما لا ما نعرف شو توجهاتك في الدفاع.
11: قلنا عامل خبرة
9: فما زيدا رأى الشيخاوي ما نسيوش ولا
11: عامل خبرة. أنا ما نتصورش مدرب في بشيجي ينقلوا بلغة الكرة يقمر بجوار ما عندوش شوية اكسبرينس باش يحطوا في ماتش كيف نذي
9: من حميدة زيدا
11: هو من الزوز اللي بالأقرب اللي باش يلعبوا هما الطالبي والرقيق سورتو نسمعوا ديلان براون ما زال موش حاضر
9: من حميدة ما نجمش يلعب ولا كظهير ايسر
11: كنكسيال بالرسمي في بلاستو معناها من المستحسن يلعب بالرقيق والطالبي هو ماهوش هو كونفرتيك حتى كيلعب في اللاكس فهمت كيفاش فعلي باش يلعب معناها هو كيفاش يلعب في اللاكس معناها خاطر ما فماش اكسيال واحد اخر في بلاستو سوف كو توا فما الطالبي صحيح ما فماش اونتونت بيناتهم ولا احنا خلينا نقولوا ما كانوش في نهارهم ولكن هما الاقرب نشوف بالاكسبيريونس سورتو كيما قلت لك براون ماهوش حاضر وهنا مانيش فاهم من علاش ماشي التو حتى الماتش الثاني نتاعنا
9: قال حاجته لاموش
11: هذا الماتش الثاني هو مازال ما حضرش
9: قالك حاشي بيه في الفيستير اكثر
11: وينجم زيد يلعب كيما نقولوا نحن على باقي نحكيو على الرجاء النفسي ينجم يعطي فرصه ما نعرفوش نحن ينجم يعطي فرصه مثلا ادم عروس مثلا ولا يلعب ثلاثه كيمشي يلعب ثلاثه ينجم يحطوا معاهم علي مين
9: الانسب ترى الاكسبيريونس انت رقيق الطالب يكملوا
11: هو الاقرب للواقع باش يكملوا الاقرب للواقع خاطر سورتو لاكس لاشارين ديفونسيف مشكله معناها ديجا تقلق ياسر هما ديجا ما فماش اونطون تاع 100% باش نزيدوا نحن ندخلوا في نهارين وثلاثه ايام سابخون دي طوب باش ياخذ برشا وقت وباش نلقاو ان اكيليبر في الديفونس لازم شويه وقت دونك نتصور ان نحافظوا على هذيك مع مزيد من التوصيات ومزيد من الحذر
9: يسار محسوم على العابدي بالنسبه لك انت واليمين فاليري
11: انا نتصور كي مش نلعبوا باربعه في الديفونس نتصور علي العابدي على اليسار وفاليري على اليمين ونفس خط ونفس معناها قلوب الدفاع زوز ونتصور زاد ايمن دحمان هو يكون في المرمى
9: احمد نجار رباعي الدفاع
4: نفس التوجه بريسك معناها على الجهه اليمنى يان فاليري باش يكون نتصوره انا هو اللاعب الاساسي رقم واحد في الجهه هذيك بحكم اللي معناها المقابلات كيما حكينا احنا نفاتي ما خذاش طون جو حتى في لي ماتش اميكو حتى كي جرب ادم عروس في الجهه هذيك نحكيوا على المدرب السابق نتصور انا لاعب اكثر مقابلات يان فاليري مع اللونتونت مع الليني ديفونسيف اللي هو منصر الطالبي وعلي العابدي باش يكون رقيق على حسب معناها المقابله الاخرى كان من احسن اللاعبين
9: من احسن اللي فما
4: في الموجود فهمت
9: هاي.
4: دونك معناها الاربعه باش يكونوا حسب وجهه نظر نتاعي علي العابدي على الجهه اليسرى يان فاليري على الجهه اليمنى ومنصر الطالبي ورقيق في محور الدفاع.
9: ندخل الوسط شباب انيس الصخير انيس بن سليمان راني خذيره مرتضى بن ونيس محمد حاج محمود حنان بعل المجبري واسماعيل الغربي اكيد مادي فتح الله انت والشما باش يستعملوا إرفي رونارا مهوني زيدا نحكيو
11: بشد... ثلاثة في وسط الميدان في كل الحالات
9: بشد الكورة ولا بشسيب الكورة ولا كيف بش تلعب بشوا متعلم لعبية اللي فما
11: بشوا احنا بشوا اللي عنا نحنا منيش جمعية خلينا نكون واضحين منيش جمعية اللي تنجم تشد الكورة وتكونسيرفي وتتحكم هي في مجريات اللعب سورتوكي بش نلقاو منافس في حجم المنتخب الياباني لازمنا زيادة نعطيه حقه وما ننساوش راه منتخب ياباني مانيش نلعبوا كونتر نابورت كيل ايكيب ناسيونال اللي باش نجموا نعنا باش يكون ماتش صعيب برشا
9: واضح
11: اهم حاجه انا مانيش نقول لكم باش يلعب ولكن اهم حاجه اللي احنا متفقين فيها الناس الكل سواء مشجع ولا فني ولا اعلامي انه فما جوار ما عطاش روندمون في في وسط الميدان اللي هو راني خضير.
4: صحيح.
11: معناها بالاجماع ذي اول نقطه نتصور انها باش يكون فما تغيير نتاع راني خضير. من بعد سويفون الحضور والفريشور نتاع جوارات معناها الحضور الذهني والحضور البدني، المدرب انا نتصوره النقطه هذه باش يركز عليها انه راني خضيره مش في العاب. من بعد شكون قاعد في الوسط؟ قاعد اليسخير بسليمان،
9: حاج محمود،
11: حاج محمود،
9: حنبال
11: والغربي
9: والغربي واسماعيل الغربي.
11: اسماعيل الغربي خلينا نكون واضحين نقص كومبيتيسيون، ما ينجمش يلعب، ما ينجمش 20 مينوت 15 هذه تحليلي انا الشخصي،
9: اي بيان سور
11: 15 مينوت 20 مينوت ني بلس ني موا، عنده مده ماهوش قاعد يلعب في الـ في الـ
9: في,
11: الـ
9: في اوكسبورغ
11: قاعد معناها ماهوش كومبيتيتيف. دونك شكونهم؟ بن سليمان والياس صخير وحنا بعد المجبري، هذوما الاقرب باش يكونوا في التشكيل.
9: واضح. بي خط الوسط شنو حلو معك سيد احمد؟
4: نفس الشيء نتصور انا باش يلعب بان سنتينيل المره هذه، رغم اللي هو معناها الخطه المحبذة عنده 4-2-3-1، مي على حسب ما نشوف انا زاد فما منافس نلعبوا ضده، عنده نقطه قوه نتاعو في لي دو زيكسونتري نتاعهم. دونك في الناحيه الدفاعيه لورغانيزاسيون ديفونسيف نتصور انا معناها 4-1-4-1 تولي في معناها الناحيه الدفاعيه. فما معناها باش يكونوا قبل اللاعبين الوسط لاعبين الأروقة باش يكون عندهم جانب دفاعي كبير في المقابله هذه. دونك في الوسط انا نشوف الياس صخيري كسنتينيل، ومعه باش يكون حنبع المجبري اللي عنده لابور نتاع الاجريسيفيتي والشراسه في افتكاك الكره، ومعه بن سليمان اللي ينجم معناها يكون في وسط الميدان وعنده لابور نتاعو سور لو بلون اوفنسيف، معناها ينجم يجي من الخلف. ونتصور هذا الثلاثي اللي الاقرب يكونوا متكاملين مع بعضهم، كما حكينا الغربي معناها لعب عنده فنيات مي الريتم دو ماتش معناها ناقصه. دونك الثلاثي هذا باش يكون اقرب حسب وجهه نظر نتاعي.
9: خساره وانه كي نقولوا قائمه ونقولوا شواء، يعني سامحوني في الكلمه، تبدا تدلل على الملاعبيه شكون باش تختار. احنا الظروف والعراقيل اللي عندنا في القائمه نبداو بالزز معنا كان شواء ما عنيش الدوبلور نتاعو في المركز. يعني شو قلتوا لي يان فاليري موفقكم انا، اسماعيل الغربي نيفو نتاعو بعيد، ديران برون ما لعبش، اور انا كي نعمل ليست بصفه عامه نحكي تو باش ما يقولوش
11: حكايه اكثر جاهزيه باش ناخذوا الاكثر،
9: ولازم عندي شواء كي ضربوا لي انا هذو مش كومش نعوض. برون ما لعب لي حتى ماتش باش نهبط وانا في فم مدفع ضد المنتخب الياباني اليوم، يعني ماتش غير عادي. به نواصلوا خساره، والله خساره. نواصلوا في الهجوم، ماتش السويد مادي فتح الله لعبنا بمهاجم وهمي اسمه الياس سعد،
4: زوز مهاجمين وهميين.
9: به قبل ما نكملوا الهجوم خلينا نمشيو نرجعوا الى البكالوريا، وسعيد جدا باستقبال الاولى على المستوى الوطني في شعبه الاداب رغد العشي عن معهد خميس الحجري بجندوبه 17.29. مرحبا والف مبروك رغد.
14: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام، مبروك مبروك مبروك.
14: يعيشك يبارك فيك، يعيشك.
9: هذه تحيتنا من إذاعة الشباب والإذاعة التونسية لتلميذتنا رغد العشي. مبروك. وقتين جيك المساج شكون خذيه انت ولا ما نعرف شكون من الدار؟ شنو حول الدار الامبيونس شكون بحذيك؟
14: هو بحذانا العائله الكل والجيران والعباد الكل تلاهموا بحذانا. مساج وصلني مخر شوي، اصحابي كل وصلهم، بقيت كان انا نستنى وخايفه وصل وفعت كان انا امي نستنى في المساج ما وصلنيش. انا وصل عند امي عيطت لي نشوف 17 مش مصدقه، مانيش مصدقه جمله في بالي غلطه في المعدل اصلا يا اخي ما عرفتش نقراها اصلا 17. فجاه كلمني الوزير، سيد الوزير قالوا لي راني الاولى تاع الجمهوريه الحمد لله يا ربي.
9: السيد وزير التربيه اتصل بيك وقال لك انت راك الاولى في الجمهوريه.
14: اي وانا مازلت تحت وقع الصدمه، نستوى في بالي غلطه في المعدل توقع فيه خاص.
9: هاي وش قالك الوزير؟
14: قال لي راني انا الاولى على الجمهوريه يعني وبارك لي وكل شيء.
9: اي مشي زاد شكيت في الكلام الوزير ولا قلت مش الوزير معايا؟
14: لا شكيت.
9: هاي نسمعك حاجه معنا.

0: رغد.
1: نعم.
0: هذا كادو من احنا ونحبوك تجيب حدينا ان شاء الله باش نفرحوا لك بالكدا. قبل ما نرجع لك
1: يعطيكم
0: الوالده بحذاك ربي يفضلها.
1: اي
0: اي خلينا نسلموا عليها ونبركوا لها زياده.
1: باهي هيك معكم.
0: اي مدام هنا على السلامه.
1: الو اهلا وسهلا مرحبا.
0: شو حوالك مدام؟ اذاعه شباب معك هيدي جبريني في المباشر. ان شاء الله مبروك.
1: الله يبارك لك. يعيش
0: يا عيشتي. كيفاش شكت في الموين ولا ما كلمها سيد الوزير وياكم عشتوا حاجه ما تتعاشش ديما انتوما؟
1: ليه هو المشكله وين؟ انه نحن من اخر العباد اللي وصلنا الميساج.
0: اي اي
1: فهمت. يعني كي نقروا في الميساج نقروا في 17 ما فهمناش في الفلسفه معدل قريتك الواحد ما عادش يعرف يقرا. فهمت. والحمد لله رب العالمين ربي اكرمها وعلى يعني قدر المجهود نتاعها وتعبها. الحمد لله
0: الحمد لله
1: معامله على انها لولا تاع ليسي لولا ماكس تاع جنوب. الف حمد شكر لله رب العالمين. الحمد لله
0: الحمد لله هي الاولى وطنيا عن عن معهد خميس الحجري بجندوبه.
1: بجندوبه اي
0: نتصور نجاح اكيد يرجع لها الاستحقاق ما زاد وقفه العائله وما ادراك ما السند تاع العائله في العام ذي.
1: الحمد لله الحمد لله هو هو 90% مجهودها. راه خليني نكون انا واضحه ما شاء الله 90% مجهودها ماهوش تعب راهو تاع الاسبوع الاخير. هو تعب تاع 13 سنه. هو السنه البكالوريا راهو سنه الحسد يعني راهو ماهوش واحد باش يخدم شهر الاخريني ومن بعد باش يلقى نتيجه. فهمتني. اي ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل وان شاء الله مبروك على الناس الكل يا ربي. واللي ما صافوش الحظ ان شاء الله في الدور التدارك ان شاء الله يوفقهم ربي ان شاء الله.
0: ان شاء الله سيف سنيحة حفالي عاد
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ظلت كو عملت اللي عليها تطلب تيخو توا.
1: هي بتبيعتها قانوع. المشكله وين؟ المشكله وين؟ انا نحب نود وهي تقول لي لا عادي. فهمت. هي ربي عطيها بالقناعه وربي اكرمها والحمد لله.
0: ربي
1: تدلل.
0: ربي فضل. شكون في الدار ما شاء الله؟ راهي الدار عامره توا راهو الباب محلول.
1: الحمد لله الحمد لله. هي بدات العائله موجوده. العائله من عائله البو والجيران الحمد لله على عائلتنا العائله الكل ما شاء الله. والتليفونات ما شاء الله
0: ان شاء الله
1: الحمد لله.
0: ومبروك مره اخرى مدام هانيت. سمعنا زغريتا خلي توصل لنا بالكدا هوني في تونس العاصمه.
1: ماني ما نعرفش برشا نزغر انا نحاول
0: ولا عادي شكون. هاي حلو عاودي عاودي لنا عاودي لنا حلوه ما شاء الله حلوه. ان شاء الله مبروك. ان شاء الله مبروك. يعيشك مدام. نسلم على رغد قبل ما نكملوا معاها.
1: اي تفضل معاك.
0: هاي
1: الو
0: رغد. على السلامه رغد.
1: أحلام.
0: ان شاء الله مبروك رغد. شو مبرمجه توا ان شاء الله؟ بو ما نحبش فرحه كبيره. اما ش عندك في مخك؟ ش عندك اهداف ان شاء الله؟
1: ما زلت مخمم بس عندي برشا افكار. انا زلت مانيش عارفه توا بالمدام معدل ما كنت حاطه في مخي اصلا. كنت حاطه اهداف اقل شوي توا ما زلت نعرف نزيد نخمم مع المعدل.
0: ان شاء الله الحمد لله. من اصعب الشعب بالاداء بنصورها.
1: اي اي خاطر ما تعرفش راح خدمت حاجه صحيح ولا غلط. مش كما الشعب العلميه تعرف يعني من الاخراج من دبر تعرف يا صحيح يا غلط. في الادب لا ما كنتش متوقع اصلا كما قلت لك.
0: ان شاء الله مبروك رغد. برافو يعطيك الصحه. تبارك الله. الشمال الغربي بامتياز. حكينا باش نقول لك انت يا رغد حكينا مع الاولى في الجمهوريه ياسمين اللي كانت في الكيف جارتك بحذاك توا. جينيك الجندوبه ونحبك تسلم على شكون زاد متفوق مش بعيد عليك هو بحذاك هو في السليانة عند المعهد النموذجي بالسليانة. نحبك أنت تسلم عليه محمد الورتيني الأول وطنيا في العلوم التقنية. ترى قولوا عسلامة.
1: عسلامة. إن شاء الله مبروك وإن شاء الله ربي يفرحك بالمعهد وإن شاء الله تخليك تعمل به حاجة اللي تحب عليها في الفاكولتي نهار آخر. إن شاء الله يسهل لك ربي في طريقك.
0: محمد سلمت عليك رغد العشي اللي هي الأولى في شعبة الأداب.
2: تشرف.
0: اي قالت لك مبروك وبرافو يعطيك الصحه. قالت لك
2: عايش.
0: يعيشكم الكل. اقعد معنا محمد. رغد نقول لك انا باي باي ان شاء الله متالقة.
1: باي باي.
0: ورانا باش نعملوا تنقيز الجندوبه باب الدار يقعد محلول وان شاء الله الدار ديما عامره بالحاجات المزيانه ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: يعيشك. محمد نسمعك حاجه هذيك كادو من اذاعه شباب لك انت.

0: إذاعة الشباب في فرحة الشمال الغربي والإذاعة التونسية عموما. محمد الورتيني حاضر معنا عن المعهد النموذجي بسليانة 19.72 ما شاء الله الأول وطنيا عن العلوم التقنية التكنيك وما أدرك ما التكنيك ديما من أصعب الشعب هذية. مرحبا محمد، أهلا وسهلا بيك.
1: عايشك، مرحبا.
0: شو أحوالك خويا؟ مبروك.
1: والله الحق فرحان ياسر الحمد لله.
0: كي جاك الميساج قريت بالخاطر الرغد قالت لنا ما صدقتش الموين وتخيبها نوت نتاع الفيلو جو بونس. انت الميساج انت قريته ولا شكون ساعه الاس ام اس؟
1: انا قاتو ماما الحق وفرحت لي ياسر الحق وبدت زغريت لعب الدار كامل الحمد لله يا ربي.
0: ان شاء الله مبروك خويا. مش قعد لك من الباك هالعام هذايا اللي نتصور العائلة والأساتذة حارسين عليك وتعرف قيمة العام هذايا وشو الحمد لله بعد التعب هذايا جيت الفرحة الكبيرة؟ قلت لك بعد العام هذايا الكل والعام الصعيب والشيق خطر انت الخدمة الكل جبتها انت مع العائلة مع الأساتذة مع أصحابك تو الحمد لله حما جيتك الفرحة الكبيرة أخويا شيخلها استمتع.
1: اي يعني والله فرحان على الاخر الحق تعبت عليها ياسر والحمد لله خلطت يعني
0: الحمد لله. استنيت الموين هذية 19.72
1: والله الحق خدمت على موين قوي على الاخر اما الحق ما تصورتش يعني الاول على الجمهورية طول يعني
0: حاجة كبيرة برشا قد خيدت لك في التاريخ انت الاول وطنيا في العام هذية حاجة مزيانة.
1: اي الحمد لله.
0: شو حوال سليانة شو حوال الجيران بحذاك فرحانين بيك؟
1: الحق الكل فرحوا بيا الحق نحييهم الكل خاصة جيراني والله فرحوا لي على الاخر كلهم يجوا يبوسوا ويحملوا برسمي فرحوا لي على الاخر.
0: برافو خويا مبروك وتستاهل راجل وسيد رجال. شكون بحذاك من الدار خلينا نكلموه نحكيو معاه؟
1: بابا بحذاك.
0: هي ربي فضلو سي شو اسمه؟
1: سي فؤاد دورتين.
0: سي فؤاد نسلموا عليه. مرحبا سي فؤاد.
2: عسلامة عسلامة مرحبا.
0: وينك سي فؤاد لاباس؟
2: عايشك يا حمادي
0: سي فؤاد ان شاء الله مبروك راجل وسيد رجال ونقزها وعن جدارة والفيسبوك الكل والعالم والتوانسة الكل يحكيوا على الورتيني.
2: الحمد لله فضل ما عند ربي الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. فرحة كبيرة كانت يظهر لي ما نعرفش بين الدموع وبين الفرحة وما نعرفش فيش تحس
2: ما تتصورش ما تتصورش هذا يتعب من السيزية مش من تو من السيزية ممسكين هو تعب
0: كاسح معاها صعيب شوية كنت انتي ولا سوا؟
2: لا ولا لا أمه هي يعطيها الصحة وقاعدة وكل شيء.
0: ان شاء الله مبروك سي محمد. شو البرنامج اليوم الدار وش عامل ضيوفك الجيران العائله اليوم شيخه في سريانة في الدار؟
1: والله شيخه انا ديجا رياقه البنت تاخرت انا وقتها بحث صاحبي هو المساج نوع ما يتبعث على تليفوني اما ما حبش وقتها ما خلطت صاحبي ما خلطت لي انا قعدت حاير ودخلت للدار ومفجوع اما جاب ربي يعني نجي خلطت عند ما قبلي انا فرحت لي على الاخر.
0: اي الحمد لله ذولي وقايت بدل تليفونك انت توا. اي بي محمد فما حاجه مبرمجه عندك اهداف واضحه ان شاء الله بعد الباك؟
1: الحق كان سهلت لي نخرج لبركة ما عنديش يعني حكايه واضحه
0: ان شاء الله ربي يسهل فيما هو صعيب اخويا نواره من نواراتنا ان شاء الله بالتوفيق ليك محمد ربي فضلك اخويا ان شاء الله مبروك. يعيشك دونك تبارك لها من المتفوقين في المباشر في اذاعه الشباب. حكينا مع رغد العشي عن شعبة الأداب، حكينا مع محمد الورتيني عن العلوم التقنية، وحكينا مع الأولى في الجمهورية مع ياسمين العقوبي عن شعبة الرياضيات. نحب تحية كبيرة ونسلم على والد محمد أمين شوشان هو الأول وطنيا في شعبة علوم الإعلامية. مرحبا بيك لو سهلة. ألو سهلة بيك أستاذ. مرحبا.
3: مرحبا بكم. عايش.
0: أهلا وسهلا. مبروك سي شوقي.
3: يبارك فيك. عايشك ربي يخليك.
0: مبروك راجل وسيد رجال محمد أمين نجزها. أه؟ فرحان بيه.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: فرحان بيه.
3: الحمد لله.
0: 19.54 ما شاء الله على المهدل. عام كبير إن شاء الله. عام كبير كان خدمة منه هو منكم أنتم وقفة معاه زيد العائلة بدورها.
3: بطبيعة بطبيعة.
0: وينو هو؟ وينو هو؟
3: والله هو هذا قاعدين اوبراسيو في الموفيس.
0: اي اي
3: اوبراسيو موزايك قاعد الله
0: اي زملاء من موزايك اي مثال شيء ما تقلقوش من التليفون على التو سي محمد
3: ومدام ندرس اسماعيل هاي بحبيها
0: زيد اي مدام ندرس اسماعيل اي اي سي شوقي اللي كنت يجي الميساج ولا اللي هو كيفاش الفرحه كيفاش
3: والله, والله, والله الميساج بعثنا الميساج برسك الناس كل هو الوحيد اللي رجعوا له معناها في الاكتيف على الميساج وكا هو قاعد الناس كل نستناو كي فرنا يبعث الميساجات نشوفوا كا هو عاد
0: والتفوق هذايا والاول وطنيا يعني تستنيوا فيها لعبتوا على المونسيون هذايا ولا فاجئكم الاخبار
3: والله هو هو عنده قداش يلعب على المونسيون وما يقولش عليك قد خايف لي فيه تحت 19 وربي يعطاه ما يتمناك الحمد لله
0: الحمد لله انا توا باش نحصرك في المباشر مع التوينس الكل شو هو الكادو نتاعو سي سي شوقي
3: والله بالنسبه لي هو توا فرحته هو ما تتوصفش وانا بالنسبه لي ما تقعدوا لي يطلب ديما موجود محمد امين المدلل هذاك
0: البرمي خذاه ولا مازال
3: البرمي مازال ما خذاش
0: ايوا قيت
3: شو قيت قيت اخي بوه طوي كول
0: يوصل لك هو الولد في طوي كول
3: ايه سي محمد امين عدى الكود هو واصحابه اصحابه كملوا هو قال لي توا باش نتفرغ لقرايتي ومن بعد نكمل البقيه
0: هيا ما شاء الله مالا اسمعني بربي ذي خذ طلب مني انا ليسونس عليك انت السيف هذا
3: ميسانس ومعناتها مش ليش
0: نعرفه كاسح ومن بعد هو يستانس يولي ما يخرج لها ما يصب لها
3: مش اختار فيه
0: ربي فضلك ربي فضلك هذه تحيه ليك سي شوقي سي شوقي تسمع فيا؟
3: نسمع فيكم
0: ربي فضلك سي شوقي شو الجو في المهدية خاطر احنا تو كنا في الشمال الغربي كنا في الشمال الغربي شو الجو في المهدية اليوم شو مبرمجين العائلة دارة عامرة
3: الجو في المهدية ما بتعرف جو المهدية جو الصيف بدات تحفل وبالنسبة احنا تو الناس كل زي تهني الناس كل فرحانة وربي يخلي الأحباب والأصحاب
0: ربي فضلك
3: وربي يخلي النساب زاد اللي تابعوا معاه أمو زادة كيف كيف بارك الله وفاها اللي تعبت معه وقفت معه خو زادة كيف كيف
0: أكمل شي هو بحذيك ولا مازال
3: والله هاو قاعد
0: مازال يتكلم هو
3: ايش اللي أخرى نوع مع المزعيك هاي هاو كمل
0: هاي خلني أخذو في كلمة ما نبتاوش هاي
3: سي محمد أمين هاك سيدي هاك حبوك المطيب سلام
0: مرحبا بيك محمد أمين خوي انت توا نجم ولازمنا نضبطوا مواعيد معاك باش نتحصلوا عليك
3: ربي مثالش دقيقه
0: معاك اذاعه شباب في المباشر محمد امين
3: مريك
0: شلا مبروك خويا وينو رميت تالي
3: هاني
0: معك ركز معاك 30 ثانيه نعرف شن سايبك ونعرف لعبي تبوس وتعنق وتهني فيك محمد امين عام كامل تعب هذايا الباك ارتحنا منه سايب مونسيون مبروك شي قعد لك منه العام هذا
3: الله يتوقع لك امور الفاكولتي
0: فاش قاعد تعمل؟
3: امور الفاكولتي نتاع معناها تو باش نشوف التوجه الكل
0: مزروب على الفاكولتي موش يخلها وتفرهد وسيف حفالي ايوا
3: الصيف هذاك شعلتي برشا جو
0: خويا نعطيك خبر حصري سكوب لك انت اللي انت باش تاخذ بيرميس سيف هذايا اي هاو واللي انت ماكش باش تصب ليسونس دونك الكهرباء هذيك لازمك تزر باش تعملها برشا في دونجيت وتحوس بها في السيف وتدقدقها والليسونس راهو على الوالد ربي يفضله
3: صالح
0: باهي
3: صالح
0: هاي ربي يفضلك اخويا الاول في الجمهوريه حاجه مزيانه تعني لك برشا
3: اي اصلا زدت مانيش مصدق
0: اي ظهر ظهر خويا برافو محمد امين ربي يفضلك العائله خويا يعيشك يعطيك الصحه كملنا معاه باش نكملوا في استقبال المتفوقين والمتفوقات ونمشي الى نابل الى الوطن القبلي نمشي من المعهد النموذجي بنابل معنا ملكة لوحيشي الاولى وطنيا في العلوم التجريبيه بمعدل قديش اسمعوني مليح 19.76 ما شاء الله ملكة على السلامه شو احوالك يا ملكة
4: الحمد لله
0: لاباس لاباس شو الله مبروك
4: ميرسي عايشك
0: كصحت برشا غليت علينا الخبزة 19.76 ما شاء الله خلنت نفسه معك شوية اي شو حوال المساج لشكون جاي المساج
4: الماء
0: وباش بيك ما بعثتلوش
4: ليه الحقيقة انا كنت وقتها جيت مع ماما وحدنا وهي جايه ذيك اللي نعرفه
0: انت المساج للعائلة الكل واللي يجي له ولا ذيك
4: ذيك هو اللي يجي له
0: اي وكي شكون قرا الميساج ما ولا انت
4: ماما
0: ربي يفضلها لك الفرحه كنت خلنا نوصل لك تحيه

0: ملكا رجالك حلوه الاغنيه
1: شو عجبتني
0: حطيتوها في الدار ولا مازلت
1: مازلت الحقيقه
0: هاي ان شاء الله مبروك ملك ملكا كنت تستنى باش تكون الاولى على المستوى الوطني
1: الحقيقه طورت انا كلي دي تقويات الناس ضعيفه ما طورتش جي الاولى وطنيه ماما صورتها كالعاده هي والعائله تصوروها
0: الحمد لله الام والبو في التربيه سيده ولا ما نعرفش نسل فيك
1: اي هكاك
0: في الدومين في الدومين السيده السيده اي وقفوا معاك عم كامل ما شاء الله بتوسيع البال بنصيحه ولا صعابه معاك
1: شو
0: قلت لك ابوك وامك صعابه معاك كانوا ولا توسيع البال
1: جمله
0: جمله اي بي ان شاء الله مبروك شكون في الدار بحذاكم
1: بحذايا ماما وبابا وعزيزي ومامتي وخالتي
0: ما شاء الله التشكيل واخواتك ربي يفضلهم الكل بشحوال نابل
1: الحمد لله نابل لبيك
0: صافا انت في نابل مدينة
1: لا انا نسكن في بني خليت ما نقرا في تيتي لوت نابل
0: اي ما شاء الله بنت لسبيكة في في في في, في بني خليت
1: اي
0: ما شاء الله اش حاطة اهداف ان شاء الله ملكة تو بعد الباك
1: الحق مش ركز في الشواء متاعي انا الاكثر ميل على الميدسين معكم يبلغني جدا نشوف اموري
0: ان شاء الله تحب تعمل ميدسين وتعمل الطب
1: اي
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك شكون تعدي لنا بحذاك ترى شكون تحب تعدي لنا اختار انت
1: باهي تنعدي مع لحظه
0: اي اعطينا ما خلينا نكلموا ما اللي هي جاها للسي ام اس واللي هي قالت بنتي ما شاء الله نجحت في الباك والاولى على المستوى الوطني وين ما
1: ايه تويك ماما جسماني بلا ماما وبابا
0: هاي يعطينا با مال
2: عسلامة
0: عسلامة با شو احوالك
2: عايشك عايش خويا بارك الله فيك
0: معك هادي من اذاعة شباب شالا مبروك
2: عايش في هادي بارك الله فيك
0: ربي يفضل مسيو نتعرفوا عليك سي
2: جمال الحيشي
0: مرحبا سي جمال
2: يعيشك
0: سي جمال لولا وطنيا ما شاء الله احسن كادو هذا يجيك في الصيف احسن كادو حتى بعد 19 سنة قراية وخدمة وتعب
2: يا يعني هو كادو كبير الحق نتاع ربي وش نقول لك مجهودات نتاع عائله نتاع عائله كامله فهمتني
0: الحمد لله كيفاش كانت طبيعتكم معاها في الدار ملكه توسيع البال ولا فما شويه هكا الصعب والنظام
2: لا لا لا لا, لا. احنا عاديين احنا رجال عاديين ونعرفوا مساله عاديه لا
0: الحمد لله قالت لي توما سيده
2: اي
0: اي دونك عندكم كل معادله والطريقه المثلى اللي باش
2: بنشيره نتعاملوا مع صغارنا كيما نتعاملوا مع الناس كلها ولا وباللين عادي عادي فهمت كيفاش هي مثابره من الصغرى مثابره اللي بيت معناتها
0: الحمد لله الحمد لله مبروك من بني خليد
2: بني خليد
0: مرحبا مرحبا بني خليد شو برنامج في الدار اليوم صار ماكمش ترقدوا
2: لا والله لاباس لا
0: تصور سهريه تصور سهريه
2: احنا نعرفوها كونها هي متميزه واحد اما الحكم تاع ربي الاولى على مستوى الجمهوريه وهون جديده شويه معناتها ما فهمت
0: الحمد لله باش تدخل التاريخ راهي تقيدت سي جمال
2: اي عايش خويا
0: ما شاء الله تحب تعمل طب هي بعد الباك قالت لي
2: هكا تحب تعمل ميدسين
0: اي ان شاء الله ربي يوفقها ان شاء الله
2: ربي يوفقها عايش خويا
0: سي جمال اخر حاجه انا اي ولي دخل معنا نحب نحصره شو الكادو نتاعها في الصيف
2: والله شو اقول لك
0: نعم سي جمال
2: كادو عادي
0: ايه الكادو نتاع البيرمي فواياج صغير ان شاء الله
2: هذاك هو بيرمي هذاك الحق والله
0: البيرمي احسن حاجه البيرمي ربي يفضلها لك سي جمال ومبروك ان شاء الله ديما الدار عامره بالنجاحات وبالخير ان شاء الله
2: يعيشك بارك الله فيك يعيشك عايش خويا ربي يفضلك
0: يعيشك شكرا لك يلا نكملوا في الدوره نتاعنا المزيانه ونمشيو الى بطلنا واحنا قسم رياضه نحبوا سبور ونمشيو للاول وطنيا في شعبه الرياضه وعن معهد أبو الحسن اللخمي من صفاقس بمعدل سمعوني 19-2 نحكي على البطل أحمد المذيوب مرحبا سيد أحمد
3: عايشك وبيك أكثر
0: شو أحوالك سيد أحمد
3: الحمد لله الحمد لله
0: يا أخوي مبروك والف مبروك
3: عايشك مشكور جدا مشكور جدا
0: ربي فضلك ما شاء الله يعني تبارك الله 18-19 سنة أما من صوتك ماتور في مخك واعي كبير
3: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله
3: من عند ربي والحمد لله
0: وين في صفاقس سيد أحمد المذيوب
3: سكنة
0: أي وين أنت أي تبارك الله كبير
3: حي الحبيب
0: من حي الحبيب وشو اختصاص باكسبور شنو
3: كيفاه
0: الاختصاص شنو في الباكسبور عملت؟
4: الجمباز.
0: جمباز ما شاء الله في الـ في الـ في الـ في الـ في الجمباز، واحنا عندنا تقاليد كبيره في رياضه الجمباز. قل لي خويا، الاول وطنيا كنت السنه فيها هذه؟
4: الحقيقه لا، ما غير متوقع
0: بالحق.
4: وشكون
0: وشكون قرا المساج نتاع نجاح؟
4: انا الحقيقه هو في تليفوني، معناه تليفون قدامي، وقريت

0: توتنهام بيت ياك نحو الميدان الطبي ان شاء الله.
1: هاي هاي الميدان الطبي ان شاء الله. شكون بحذاك من العائله نسلموا عليه؟
0: بابا.
1: هاي ربي يفضلوا. اسمه
0: عايشك. ياسين المديوب.
1: هاي سي ياسين نسلموا عليه.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سي ياسين ان شاء الله مبروك.
2: مرحبا. عايشك عايشك عايش يا خويا.
1: عايشك معك هيدي جبنيني من اذاعه الشباب.
2: مرحبا مبروك اذاعه الشباب. يعيشك.
1: قلت له من الدخله كي يحكي تبارك الله النبره والصوت نتاع انسان حتى انسان عمره اكثر من 18 و19 سنه.
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اسمه تكوين اكاديمي. بو تكوينه اكاديمي دونك هو والحمد لله توفيق من ربي سبحانه. فهمت ان شاء الله. احنا نقولوا علمنا معنا ربينا على التربيه والاخلاق هذا مقبل كل شيء. وربي وفقنا والحمد لله انه باش كان متميز في قرايته. معنا اكثر حاجه ركزت عليها هي التربيه والاخلاق والحمد لله. ويشهدوا له بها يشهدوا له بها اساتذته. فهمت. والحمد لله.
1: الحمد لله
2: وربي جاب من في الصيب. الحمد لله
1: الحمد لله والف مبروك. شنو حوال الدار؟ شنو حوال الامبيونس؟
2: يا ربي مالك الحمد لله. والله لما حال الفرحه دخفه شويه
1: علي.
2: الحمد لله عندي الولد والولدة توفي لي والحمد لله
1: الله يرحمهم من عامهم والبركة فيكم.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: هذيك هي الدنيا خويا وهذيك كتبت ربي.
2: الحمد لله. ما بقى غير هذا الحمد لله. غير هذا الحمد لله.
1: واليوم نورك هو اليوم نورك وعطاك كادو.
2: الحمد لله. لا الحمد لله والله الحمد لله. ربي عوضني خير ان شاء الله. الحمد لله
1: الحمد لله.
2: الله يرضى بوالدينا.
1: ربي يرحمهم من عامهم.
2: امين. يعيشك
1: وربي يفضل لك ما عندك سيدي الغالي. شكرا.
2: فرحتوني برشا فرحتوني برشا.
1: يا عايشك يا سلمي على اهالينا ومستمعينا في حي الحبيب في صفاقس.
2: عايشك يا عايشك. مرحبا مرحبا. عايشك.
1: ربي يفضلك استاذ. الى اللقاء.
2: عايشك شرفتونا برشا.
1: شكرا شكرا.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا. يا سي عطف مشينا الى جندوبة ومشينا الى الكيف ومشينا الى نابر ومشينا الى سليانه ومشينا للمهديه ومشينا لسفيق. ان شاء الله بعد شويه نحاولوا نكلموا ادم الكوكي الاول وطنيا عن الاقتصاد عن شعبه الاقتصاد والتصرف. نشرت الاخبار مادي فتح الله تقعد معايا. احمد النجار تقعد معايا. الله غالب جيتوا مع فرحه الباك باش نكملوا احنا نحكي. ولو تسمعوا بعد نشره الاخبار على ماتش تونس واليابان بالطبيعه اللي خذيناهم الكل متفوقين في الباك. راهي الفيديو على ذمتكم على صفحه اذاعه الشباب وان شاء الله بعد باش تسمعوا كل التصريحات الصوتيه بالمتالقين والمتفوقين والمتفوقات وخاصه الاوليه نتاعهم. مره اخرى مبروك والف مبروك للمتوجين والناجحين في امتحان البكالوريا.
3: الشباب. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع. إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
7: الإعلان عن نتائج البكالوريا 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة ونسبة النجاح 35.67%. شعبة الرياضية تتصدر ترتيب الشعب بنسبة 79.41% والتلميذة ياسمين اليعقوبي الأولى وطنيا بمعدل 20.01. قسم الأخبار يرصد فرحة بعض أولياء الناجحين في البكالوريا ومجلس وزاري يتابع تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية. السلام عليكم. كانت هذه عناوين النشرة وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم.

0: شرعت وزارة التربية مساء اليوم في الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 عبر خدمة الإرسالات القصيرة، وقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ. هذا وتتصدر الرياضيات قائمة الشعب التي سجلت أعلى نسبة نجاح ب 79.41%، في حين احتلت شعبة الأدب المرتبة الأخيرة ب 24.24%. ليلى مجهد ومتابعة لإحصائية نسب النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026.
1: بلغت النسبة العامة للناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة 35.67%، وتوزعت نسبة النجاح حسب الشعب بنسب متفاوتة، حيث تصدرت الرياضيات قائمة الشعب بنسبة 79.41%، والمرتبة الثانية لشعبة الرياضة ب 70.32%، ثم علوم الإعلامية ب 44.02%، أما العلوم التجريبية بنسبة 42.27%، والعلوم التقنية بنسبة 37.62%، أما شعبة الاقتصاد والتصرف فكانت النسبة 26.22%، وأخيرا شعبة الآداب ب 24.24%. هذا وبلغت نسبة المؤجلين بنسبة 32.43%، وأعلى نسبة في المعنيين بدورة التدارك هي شعبة الآداب ب 41.22%. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بصفة رسمية يوم الثلاثاء القادم، على أن تنطلق دورة المراقبة يوم 29 من جوان جاري وإلى غاية 2 من جوليا المقبل حسب الرزنامة التي ضبطتها وزارة التربية.
0: وبالنسبة للمتفوقين على المستوى الوطني حسب مختلف الشعب، التلميذة ياسمين اليعقوبي الأولى وطنية بمعدل 20.01 في شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي بالكاف، شعبة العلوم التجريبية التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل بمعدل 19.76، شعبة العلوم التقنية التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 19.72، شعبة العلوم الإعلامية التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19.54، شعبة الرياضيات التلميذ أحمد المذيوب من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02، شعبة الاقتصاد والتصرف التلميذ أدم الكوكي من معهد خاص بمعدل 18.70، وشعبة الأدب التلميذ رغد عشي من معهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل 17.29. التلميذة ياسمين اليعقوبي الأولى وطنية بمعدل 20.01 في شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي بالكاف تحدثت لإذاعة الشباب عن فرحتها بالنجاح.
2: الحمد لله، والله كنت نستنى في موين باهية والحمد لله جات خير ملي توقعت، الحمد لله باهية موين باهية الحمد لله. من الأول ليه بقراتي ونحب نقرأ وشي دوي يعني كدولي أنا بعد تعدى ذاك الكل وماركورة ذاك الكل وبعد العائلتي وبعد للريجيون تاعي والفلوس الكل لفريتو، أنا نتمي الفلوس الكل ما نتميش للريجيون تاعي كهو. بروفيتي بيان سور علم معنا يدخل من جماعات الليسي اللي طار التربوي الكل المشكورين الكل عمل شور واحد ما لازموش يفقد الأمل ولازم ديما يكمل وراه حلمته بيان سور ويحاول باش ينجح وسي با جيمونت. هو كان واحد ما حفوش الحظ مرة فما بكو دي فاكتور خاطر فاتيق وما برش حاجات يعني أفار واحد مش مفضل واحد دائما مش يسلم نعود ونقوم مرة أخرى ونجد نعود ونمشحو ونص نحبو عليه إن شاء الله.
0: وهذه انطباعات والدي ياسمين اليعقوبي بعد تفوق الباهة لابنتهما على المستوى الوطني.
3: فرحة والحمد لله وشكر لله العائلة كلنا والجيران والأصحاب بارك الله موتا وبارك الله. ياسمين هي اللي يعطيها صح، وبنية مجتهدة وممتازة تقرأ بالجدار وتم تأثير من بعد يجيب تأثير العائلي بطبيعة الحال الفضل يكون بعد للإطار التربوي لسيلي اللي قراها وقرت فيه.
2: والله ياسمين سيتي أنت بايدة لجور منظمة من نور نهار مريقلة شريوز مواظبة سيتي بابارا زهر بيانسور كان تتويج الاجتهاد ومثابرة متاع عام كامل إذا ما قلناش متاع كارير متاع سيكوندير كامل.
0: التلميذة رغد العشي شعبة الأدب من معهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل 17.29 تحدثت لإذاعة الشباب عن فرحتها بهذا النجاح.
2: الميساج وصلني مخر شوي، اصحابي كله وصلهم، بقيت كان انا نستنى وخايف. تعرف كان انا امي نستنى في الميساج ما وصلنيش، انا وصل عند امي عيطت لي نشوف 17 مش مصدقه. فجاه كلمني السيد الوزير قال لي راني الاولى تاع الجمهوريه الحمد لله يا ربي، وانا مازلت تحت وقع الصدمه نستوعب في بالي غلطه في المعدل.
0: إذن بعد أشهر من الجد والاجتهاد حلت لجنة أو لحظة جني الثمار وعمت الفرحة اليوم بيوت التونسيين مع الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. فرحة لم تقتصر على الناجحين فقط بل شملت الأولياء بعد رحلة طويلة من المراجعة وماراثون الامتحانات. فرحة ترتسم أحيانا بالدموع، هكذا عاش التونسيون اليوم فرحة البكالوريا.
4: كان نهار صعيب برشا، كان نهار طويل نستناو مغسولين مع صغيراتنا، نهار مليء بالتساؤلات وبالحيره، واحد يخمم يا ربي زعما هكا الحقيقه معناها. والحمد لله خرجت النتيجه في اخر النهار وكانت ايجابيه ونجحت بنتي ومحلها فرح ولا تضاهيها حتى فرحه بصراحه، لا ميموار ولا فاك ولا حتى شيء، كانت فرحه بالدنيا الكل. ربي نجح صغيراتنا الكل
5: الحمد لله يا ربي. ولد اختي نجح، هو اختصاص تكنيك، جاب معدل 15.78، إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. النتيجة جات بعد ما استنزفنا الكل طاقاتنا في انتظار النتيجة، في النهاية فرحنا والحمد لله. إن شاء الله العاقبة اللي ما زالوا ما نجحوش للكنترول، إن شاء الله يا ربي نجح الجميع. فرحة الباك الحقيقة ما تسويها حتى فرح، إن شاء الله كل إنسان ينتظر في نتيجة الباك إن شاء الله تكون النتيجة مفرحة للجميع يا رب.
6: سيس نجمش نقوله إن شاء الله يا طعم كل حبيب، وإن شاء الله يفرح كل تلميذ كل صغير، وإن شاء الله يا ربي يفرح الأولياء الكل، خاطر شعور لا يوصف، فرحة كبيرة دموع فرحة وتعب، خاطر راسي بنتي تعبت برشا وتعبنا معها احنا، والحمد لله اللي هي كلت بالنجاح والحمد لله.
0: أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، وذلك بحضور ولاية تونس واريانا ومنوبة وبن عروس ومشاركة بقية الولايات عبر تقنية الاتصال عن بعد. وأكدت رئيسة الحكومة على أن هذا الاجتماع يتنزل في إطار المتابعة المتواصلة والدقيقة لتقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكافة جهات البلاد والتسريع في استكمالها في الأجال المحددة لها، باعتبار أنها تمثل أولوية وطنية استراتيجية وأساسا للتنمية الشاملة بما يحقق النمو الاقتصادي ويكرس العدالة المجالية والاجتماعية بين الجهات ويساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية ودفع الاستثمار وتوفير فرص الشغل طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما أكدت رئيسة الحكومة على أن تجسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع وإحكام متابعتها، مشددة على ضرورة مزيد تكثيف الجهود من كافة هيكل الدولة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة والمتواصلة من السادة الولات بالتنسيق مع كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي في كل المجالات، ومعالجة الملفات في الأجال المحددة دون تأخير، وإيجاد الحلول الحينية لكل الصعوبات المعترضة بما ينعكس إيجابا على تحسين البنية التحتية للاستثمار وخلق مواطن شغل وتحسين ظروف عيش المواطنين وفق توجيهات رئيس الجمهورية بما يستجيب لتطلعات كل التونسيين والتونسيات. وزارة الصحة تفيد في بلاغ أن نتائج المتابعة بيّنت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. وتضمنت القائمة 18 نقطة معنية بمنع السباحة في ولاية بن عروس و12 نقطة في بنزرت و8 شواطئ بولاية تونس و5 بولاية نابل و3 شواطئ بولاية جابس ونقطتين بولاية تريانة وشاطئ وحيد بولاية سوسة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين: الإعلان عن نتائج البكالوريا 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة ونسبة النجاح 35.67%. قسم الأخبار رصد فرحة بعض أولياء الناجحين في البكالوريا، ومجلس وزاري يتابع تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمه لكم رمزي القلمات، حيث قسم الأخبار، في أمان الله.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tournes, archiette. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: ونذكركم أنه اللي تبع في كأس العالم المنتخب الهولندي متقدم 4 أهداف مقابل 1 ضد المنتخب السويدي قبل 8 دقائق من نهاية 90 دقيقة في المباراة. مباراة هذه تهمنا بما أنه في مجموعة المنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله منتخبنا يلعب 5 متاع الصباح بتوقيت تونس ضد منافسه الياباني. اليابان اللي تعادلت مع هولندا 2-2 في الجولة الأولى. رباعية هولندا اليوم جيت عن طريق بروبي بفضل دوبليه في الدقيقة 75، ثم 47 جاكبو مارك الثالث، ثم جاكبو من جديد مارك الرابع في الدقيقة 54، ثم رجع المنتخب السويدي إيلونغا دخل في الدقيقة وسجل في الدقيقة 59، والهدف هذا هو 4-1 لهولندا. السويد أكيد كومان على الصورة مدرب هولندا سعيد بهذا الانتصار الآني. ذكر بطبيعة حتى التوى معنا كان زوز منتخبات ضمن تأهلهم إلى الدور القادم، دور 16، وهو البلد المنظم الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا البلد المنظم المنتخب المكسيكي. ونذكركم أيضا اليوم إن شاء الله الفرجة موجودة 9 متاع الليل بعد شوية في المجموعة الخامسة ألمانيا في مواجهة الكوديفور من أجل صدارة المجموعة. ألمانيا ربحت كوراساو 7-1، الكوديفور ربحت الإكوادور 0-1، ومباراة التدارك ماضي 9 متاع الصباح بين الإكوادور ومنتخب كوراساو. في الاثنين رحب بمهدي فتح الله من جديد واحمد النجار من جديد مدربينا كفاءتنا، وقفنا في خط الهجوم. كوتش مهدي فتح الله نبدا بيك، حكينا واللي فيديو موجودين حراس المرمى الدفاع خط الوسط، والان نقفوا مع التمشي الهجومي لمنتخبنا. اليوم لازموا يمركي منتخبنا من النساء ولازموا يربح، فما ايكار زاد في اللعبه اذا نحبوا نكملوا ضمن افضل 38 في هذا المونديال اللي خاولنا نترشحوا لدور القادم. برشا معطيات الحقيقه، الوقت باش يبدا يزرب فينا المنافس النتيجه والضغط.
3: اهم معطى ساعه ونحن نتفرجوا في المقابله نتاع اليابان مع هولندا، السويد مع هولندا. السويد تاو معناها شو باش نشوفوا معناها قوه الفريق الهولندي، وكيف كيف باش نركزوا على قيمه الفريق الياباني اللي عمل معها تعادل. معناها الفريق اللي باش نلعبوا له معناها في صوره تعادل هو هولندا تاو في المقابله السابقه باش نعرفوا قيمته وحجمه للفريق اللي باش نلعبوا. كان باش نلعب ورجعنا نحن قلنا سوا 4-3، نتصور انه باش يكون شوارت في قلب هجوم تونكتي ولي ساعد على الاجنحة. نتصور كان باش نلعبوا بثلاثة في الهجوم، اثنين في الهجوم ما عنديش فكرة، وخاطر احنا لي جور اللي عندنا ما همش قاعدين يقوموا بالادوار اللي لازمهم. هم عندهمش ديجا لي كاليتي باش يكونوا لي دو مع بعضهم، باش يكونوا مع بعضهم متكاملين. كيف باش نلعبوا نحن 5-3-2، فما دي كريتير بيان ديتيرميني عند لي جوور اللي باش يلعبوا القدام، منها السرعه، منها المراوغات، البيركوتاسيون، هذوما كلهم مفقودين مع الاسف في المنتخب. دونك نتصور انه ب 4-3-3 ويكون نقولوا نحن المجهود نتاع قلب الهجوم اللي باش يخليو موي بلوكي الديفونس. نتصور بثلاثة خير تنجح للتشكيل.
2: نذكركم مهدي وأحمد وأنه في الهجوم معنا ليسات خليل عياري، ليس العشوري، سيباسيان تونكتي، حازم المستوري، رين اللومي ما نساوش لعب فانكوفر، وفي رأس شوات سيد أحمد النجار.
4: بالنسبة لينا في الخط الهجوم مطالبين باش إذا كان معناها باش يكون فما توجه على الترانزيسيون، مطالبين باش يكون لاعب محطة كما قلنا جوار ستاسيون اللي هو البروفيل متاع فراس شوات ولا حازم المستوري الأكثرية. بالنسبة للاعبين الأجنحة بين معناها لي السعد والعشوري باش يكون حسب التقريب يا ما ينجموا يكون هم الاثنين، ولا معناها تونكتي بين لي السعد وبين التونكتي. نصور العشوري باش يكون لاعب أساسي على الجهه اليمنى. احنا حتى كنشوفوا في الشواط نتاع لي جوار دو كولوار لو بلوبار نتاع لي جوار معناها البوست معناها اللي يرتاحوا فيها جوا دو كولوار اغوش الاكثريه اللي عندك تونكتي والعاشوري وليا السعد معناها ثلاث ثلاثة جوارات هذوما يحبذوا باش يكونوا يدخلوا عكس معناها على ساقيهم باش معناها يتونتيو لي شانس نتاعهم في الفراب. بار كونتر في الكوتي بوزي معناها الجهه اليمنى عندك الخليل العياري اللي عنده امكانيات فنيه كبيره مي ما نصورش باش يكون معناها لاعب اساسي نصوره معناها ينجم يكون ورقه نتاع 20 مينوت 25 مينوت دوزيام ميتون. وكما قلت انا في المداخله قبيلي لي جوار دو كولوار باش يكون عندهم اذا كان مشينا في خطه 4 3 3 لي جوار دو كولوار يكون عندهم انا بور ديفونسيف سورتو لي ديزيكسونترين تاع المنتخب الياباني معناها بارمي لي بوين فور في المنتخب هذا.
2: واضح. ناخذ كلمة على المنتخب الياباني أكيد منتخب ساموراي اللي فما حاجة تغيرت فيه مؤخرا. منتخب يلعب الكرات الثابتة يعني نعرفوه قصار القامة عوضوا العائق هذية بالسرعة بالمهارات بالمراوغات. ليه المنتخب الياباني يمركي كرات ثابتة وعن الحارس زيدا سوزوكي من أحسن ما فما الحارس هذية
3: حارس بارما
2: حارس بارما وعمل ماتش كبير خاصة في الشوط الأول ضد هولندا. ونحكيه على ناكامورا أعتقد بكل تواضع هي أفضل لاعب في الياباني اللي هو كوينج باك يعني أيسر ويلعب على ساقه الغلطة اليمين ومركبونته هو ضد المنتخب الهولندي يعني كان خمم أنا بش يلعب على اليسار دونك بشي جهة فاليري ربما أقول لي ماتي
3: صحيح ولكن هما كفريق كامل زاد فريق ممتاز أغلبية متى يلعبوا في فرق ممتازة في أوروبا من حسن حظنا أنه عنده زوز غيابات اللي لعب ليفربول
2: كوبو
3: واندو على ما أظن متاع ذاك متاع سوسيداد دونك ولكن الموجود الموجودين زي ده قيمة ثابت منتخب آخر مرة
4: هزم
3: كيفاش
2: الخامس لهولندا في المباشر
3: للمزحه وكانها تثار لتونس
2: هل كنا نسحق خمسه بونت ضد السويد كراس
3: احنا المنطق شوف المنطق هو قبل العاطفه توجع ولكن هذاك الوقت
2: عم تعرف المنطق قبل العاطفه
3: احنا عاطفيين وننساقوا مع الفرحه برشا ومع الحزن برشا وما نحبوش نحكيوا بالمنطق وما نحكيوش الواقع ونعرفوا الاغلاط نتاعنا شنو وما نطرقوا لهمش كان في اخر المطاف بريف قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله
2: اليابان
3: كنا نحكي على اليابان حبل الأفكار قط ذكرني
2: حكيت على الملاعبين يلعبوا في أوروبا حكيت أنت على الغيابات وحكيت قلت يبقى منتخب مهاري الحقيقة ردوا بنا منه
3: بطبيعة الحال فما حاجة مهمة ياسر عملت بحث صغير في ترانسفير ماركت قلت لك ولا اخر مقابله خسرتها عندها اكثر من عام ذا اللي مع
2: 25 سبتمبر كان من شغل
3: ولا ديسمبر فما سلسله نتاع انتصارات فما اوتوماتيزم فما عمل نتاع اطار فني ذا ما يخفيش على الناس الكل فما حاجه مهمه اللي تعمل الفرق ولو اللي لاهين بالاداء وبالاحصاء يفهموا اكثر وعملت ريسيرش صغيره في ترانسفير ماركت فما فاكتور اسمه البي بي ام بوان بار ماتش
2: معدل التنقيتي
3: معدل التنقيتي بالنسبه للمدربي المعدل نتاع المدرب مرتفع من 2.22 مقارنه بايرفيرونار اللي هو نحكيهم عليها من بعد نقطه زاده ممتازه اقل معدل تنقيتي عنده 1.37 اقل حاجه ولكن المعدل هذا مربوط برشا حاجات مربوط بالفتره الزمنيه اللي رناها المدرب ومربوط بالافكتيف اللي اختاروه هو معناها هو في صالح مدرب اليابان وماهوش في صالح المدرب تونس على خاطر لا عنده وقت رنا فيه ولا عنده إفكتيف اختار
2: ديما ندور ونرجع للوقت حبيت نحكي معاكم على أيضا على الكرة الثابتة أعتقد ماتش الكندا كان من إشغالت اللي هو قبل بلجيكيا ضربنا الكرة على عرضة من الكرة الثابتة نذكر وقتها حنبال أنيس بن سليمان نمشيه في الكرة الثابتة اللي ما مشيه الجملة في ماتش لا ماتش بلجيكيا ولا ماتش السويد، وان سيرتا مومون ما عرفناش شكون الاول في الكرات الثابته. سيد احمد
4: شوف الكرات الثابته اللي معناها زوز مخالفات معناها طريقه مباشره تسدوا. كان نجي نشوفوا معناها الاستاتستيك نتاع الكوب دو موند هذه، معناها برشا اهداف تسجلت على تسديدات من خارج منطقة الجزاء، نسبة أقل للبالاريتي لكورنير ولكوفرون، معناها ما فماش نسبة كبيرة في الكوب دو موند هذه حسب الأهداف اللي قاعدة متسجلة. الأكثرية معناها الأهداف جاي على دي ترانزيسيون رابيد وعلى معناها تسديدات من خارج منطقة الجزاء، كيف كيف معناها فما نسبة متاع ديزاتاك بلاسي لي باسور ريتري كيف كيف. بالنسبة للمخالفات صحيح ما كما قلت أنا قلت اللي معناها فما ما فماش أفكار معناها واضحة للمنتخب التونسي في مقابلة السويد. دونك الحاجة اللي معناها متأكد منها أنا اللي يكون المردود بقدرة ربي أحسن برشا معناها من مقابلة السويد ومقابلة بلجيكا اللي زوز مقابلات ما شفناش فيهم لا تنظيم دفاعي لا تنظيم هجومي لا تنقلات لا حتى شيء. كيف كيف معناها ممكن الحاجة الإيجابية اللي قلت عليها أنت في التسديدات، سددنا مرتين كرة على قائم في مقابلة ظهر لي النمسا ولا كندا. دونك بالنسبة لي أنا المقابلة هذه نقولها ونعود نقولها مرة أخرى من ناحية الذهنية ومن ناحية التنظيم ومن ناحية الاختيارات اللي باش يكونوا موجودين نتصورهم باش يكونوا خير برشا من مقابلة السويد، خاطر لي بروفيل اللي معناها تحطوا في مقابلة السويد معناها برشا فوضى تنجم تقول. معناها انت تجي اليوم حاج محمود لعب وسط ميدان تدخله كظهير ايمن، كيف كيف انت تلعب زوز مهاجمين اللي ما عندهمش معناها معناها ما همش دي جوار دو اتاكون دو بوينت معناها وتخلي في راس شوات وحازم الماستوري، كيف كيف معناها تقوم تزيد تعاود تعمل تغييرات اخرين تزيد تدخل زوز لاعبين اخرين اللي هم لاعبين
2: رواق، خاصه توقيت التغييرات سيد احمد اللي بعد برشا كامل
4: صحيح في الدقيقه 70.
2: لو تسمح سيد احمد نحب نحكي معكم على قيمة لونتام دي ماتش. قبلنا بونتو في الدقيقة 7 ضد السويد، بعد في الدقيقة 30 أثر علينا. اليوم مادي فتح الله مطالبين بردة فعل، ولكن أيضا زيادة ردوا بنا من لونتام دي ماتش. يعني بلغة الكورة لازم ما نبديوش بدين الماتش خاصين واحد بليش.
3: شوف انتي وانتي والجانب النفسي مهم ياسر. شنو معناها؟ معناها انتي تتفرج مثلا في أقوى جمعيات في العالم ولا أقوى منتخبات، تقبلك في الاول تقبل عادي، شنو هي الرياكسيون اللي بتصير؟ معناها ماهيش ما لازموش يكون انا اوبستاكل، نجم تقبل هدف سبحان الله، اما شنو هي الرياكسيون؟ هو من المحبذ انك تكون مركز وتبادر انت بالهجوم مع الحذر في الدفاع، ولكن نفسيا كي تبدا حاضر. علاش قلت تحكينا على الاطباء النفسيين وعلى المعدين الذهنيين؟ عندهم قيمة كبيرة ياسر باش يعملوا هما الفارق. هذاك الفارق يتعمل، نحن نشوفوا خلية كاملة متاع إعداد ذهني وخلية متاع أحسن خلية كاملة كي نشوفوا نتفرجوا فيهم ونقولوا شوف كيفاش يخدموا ومعنا، وكي نجي ونحكيوا على رويحنا نغلبوا العاطفة ونلقاو نتنساو، خليني نقول نتنساو بوكو دو عوامل، برشا عوامل اللي تكون في صالح المنتخب. دونك أنا بالنسبة لي أنا لونتام مهم، ولكن زادة تلعب في ليكيب ناسيونال ولي جوار اللي يلعبوا توا 90% يلعبوا البارا ما يلعبوا في بطولات تحب تذكر خير من تونس، فما اون سيرتين اكسبيريونس. معناها هدف ماهوش باش يقلق كي تبدا انت حاضر وكي تبدا ساعه فيزيكمون فري.
2: واضح فيزيكمون سي دعم باش نكملوا حوارنا. ماتش 90 دقيقه مش 90 دقيقه، ماتش 100 دقيقه، خاطر توا اقل حاجه 10 دقائق وقت بدل ضايع بالكولينج بريك. نذكروا راهو اربع مرات في بون مرتين هما في الشوط الاول مره،
4: في الشوط الاول مره
2: وفي الشوط الثاني مره، وبالتغييرات ديما نلعبوا فما كل 10 دقائق هذيك، وهالتكسيره هذه اللي ثم مدربين موافقين عليه وثم مدربين ليه نتاع الكولينج بريك.
4: اي بالنسبه اش نرجع شويه على الاحصائيات واللقطات نتاع بالنسبه للمنتخب الياباني عنده، شفت انا ودخلت عملت ريشيرش كيف كيف بالنسبه لهم هما عندهم بوان فور في معناها تون فور نتاعهم اللي هو بين دقيقه 60 ودقيقه 80. الاغلب الاهداف نتاعهم تمركوا في الوقت هذا، معناها ضد هولندا سجلوا زوز اهداف في دقيقه 57 ودقيقه 89. معناها كيف ضد ايزلندا في مقابله وديه في دقيقه 87، ضد اسكتلندا دقيقه 84، ضد بوليفيا 72 و78، ضد غانا في دقيقه 60، ضد البرازيل كانت خاسره معناها 2 بلاش وسجلت 52 62 و71، وضد الباراغواي في دقيقه 94. دونك معناها التون فور نتاعها المنتخب الياباني ديما في الشوط الثاني. بار كونتر اغلب الاهداف نتاعها تسجلوا لها في الاشواط الاولى الاكثريه
2: مقبوله.
4: هاي الاهداف المقبوله. وكما كان يحكي خويا مهدي الكونتينيتي بالنسبه للاطار الفني نتاعها، الاطار الفني نتاعهم من عام 2018. دونك معناها عنده ما شاء الله 8 سنين مع المجموعه هذه، احسن معناها نتيجه حققها هو الوصول لنهائي كاس اسيا سنه 2019، وكان خسر ضد المنتخب القطري. دونك فريق منظم، مدرب يعرف كل صغيره وكل كبيره على اللاعبين نتاعو، منظم من الناحيه الهجوميه كيف من الناحيه الدفاعيه. في الانيماسيون نتاعهم ديما عنده ستركتور نتاع تروا جوور قدامهم دي بيفو، معناها في السورتيت بال يولي لك يلعب لو دو جوور دو كولوار يدخلوا على الانتيريور باش ياخذوا انصاف المساحات وبور ليبيري زاد لي كولوار لي دو زيكسونتري. منظم من الناحيه الهجوميه كيف معناها في الناحيه الدفاعيه منظم، ما تلقاهش ديزيكيليبري. منتخب مش سهل، ان القيمه التسويقيه نتاعو 270 مليون اورو، بالمقابل احنا 70 مليون اورو. دونك فريق محترم معناها من الناحيه الفنيه كيف معناها مدرب عنده وقت كافي، اللي بخلاف المدرب نتاعنا احنا عنده
2: سنوات معناها عنده مع المنتخب
4: اللي 8 سنوات. بالنسبه لنا احنا المدرب حتى اسبوعين معناها ما
2: احنا من 2010 حسنوش. من 2010 18 مدرب وطني على المنتخب من 2010 باش تعرف. اخر حاجه نشكركم برشا نذكركم ان المباراه باش تكون رقم 1000، اميره اليابان باش تكون حاضره، انفانتينو باش يجي، شخصيات مهمه من المكسيك من امريكا من تونس ايضا، حكمنا ما نساوش عينين عليه استيفان كوفاتش اللي هو روماني كلنا تكلم فيه، كلنا يعني ثقته مرتفعه في هذا الحكم، باش يكونوا مراول سبيسيال، مراول نحن سبيسيال، مراول جابون سبيسيال، وحدث تسويقي هو قبل ما يكون ايضا مباراه كره قدم. نستناو ديما في الدخله ان شاء الله التيفو اللي تعبوا عليه التوانسه يلقاو حل ويدخلوا اليوم، خاطر الفيفا صعيبه المقاييس نتاعها، تقول لك لازم مقاييس معتمده في الطول وفي العرض، ونحط لهم شويه كلام نتاع اشهار فيزيت تونيزيا هي بالاساس دخله يعني على التاريخ وحضر تونس، فما قصر الجم فما معالم اخرى تاريخيه، حاجه مزيانه باش اللي يتفرج يعرف بلدنا الغاليه. مادي فتح الله شكرا لك خويا،
3: شكرا
2: يعطيك الصحه. نسالكم برونوستيك ولا ما تحبوش ديما خليكم؟
3: لا تسال لي قبل برونوستيك، عندي كلمه صغيره.
2: تفضل خويا.
3: ما زلناش نحن ننساو انه لا اله الا محمد رسول الله، الماتش نتاعنا باش يكون صعيب، ولكن لازمنا نكونوا حكينا على المنطق وعلى الواقع. معنيش دي ستار في فريق، معناها غدوه انا كادفرسير باش تقول لي شكون لي بوين فور، ما فماش دي بوين فور، معنيش ان بروفيل نتاع جوور كي بو باسكولي لو ريزولتا دا ماتش. القوه نتاعنا في المجموعه نتاعنا، الحاجه الاساسيه انهم لازمهم هما كيما قلت المدرب نتاع المدرب وصل ميساج بوزيتيف نتاع عباد تحارب وان شاء الله هما يكونوا في المستوى باش نجموا نعملوا ريزولتا. انا مانيش باش نكون متشائم، مانيش متشائم، ولكن باش نكون واقعي، معناها في احسن الحالات ان شاء الله نربحوا
2: ان شاء الله،
3: ولكن انا نتصور تعادل او هزيمه 1-0
2: ان شاء الله. بالتوفيق لنا على كل برشا واقعيه صحيت، احنا العاطفه تغلبنا كتوانسه، في الفرحه عندنا مبالغه، في الحزن مبالغه، لازمنا نشدوا العصا من الوسط ونكونوا واقعيين، وهني قيمة المدربين وانتم الكفاءات نتاعنا باش نعطيو اللي فما اللي فما. سيد احمد النجار قداش بشوف الماتش؟
4: نقول انا 1-1
2: اهي
4: بالنسبة لي أنا معناها قوة هجومية كبيرة بالنسبة للمنتخب الياباني. نجموا واحد واحد ولا اثنين بواحد المنتخب التونسي بالعاطفة أكثر، معناها ديما احنا تونس حاجة الباهية فينا اللي احنا زاد
2: معناها باهية ومش باهية راهو
4: أما أوبتيميست إن شاء الله. ديما معناها ما نرميوش المنديل. الواقعية تقول اللي معناها منتخب ياباني أقوى منا، مي معناها الكولكتيف كما كان يحكي أخويا مهدي، كي نكونوا معناها إكيب واقفة سودي سوليدير مع بعضنا بحول الله نجموا نطلعوا بريزولتا بوزيتيف. نتصور أنا واحد واحد اثنين بواحد أقرب واحد واحد
2: إن شاء الله. يعطيكم الصحة سيد أحمد النجار، مهدي فتح الله، سليم القصيبي، نسرين حضرة بحضنا في البلاتو. نسرين، هذه سؤال كويز لكم أنتم، علاش المنتخب الياباني يلعب اللون الأزرق والعلم ممتعه أحمر وأبيض؟ تعرف الحكاية مهدي؟
3: لا
2: تعرف الحكاية يا أحمد؟ سليم تعرف الحكاية علاش؟ عمرك ما تسألت قد ما تفرش فيها
4: الشابون ساموراي.
2: مش بعيد برشا. نسرين نسرين تعرف الحكاية شنو؟ ترحل شات جي بي تي يجاوبك هو صحيت. هذا هو على خاطر موقع اليابان دير كله بالبحر، دونك اللون الأزرق والماء، وزيد يعني لعبوا في أعتقد لعبوا أولمبية سابقا لعبوا باللون الأزرق صدفة وقدموا نتائج متميزة، فقالوا يقعد لنا ذي عرقوبوا به وكملوا يلعبوا بالأزرق. يعني اليابان ما تريش تلعب لا بالأحمر ولا بالأبيض، باللون الأزرق وهو اللون المفضل. وجيت في وقت ما حبوا يدخلوا الأزرق في الدراب متاع اليابان، شوالين بعد شكشوكة وقعد كيكة دربوا وإحنا كملوا نلعبوا بالأزرق. مادي فتح الله، شكرا لك خوي الغالي سيد أحمد النجار. كملنا إحنا سامدي تو أوبن مايك لحظات مع نسرين حشينة، كان معكم سليم القصيبي، عاطف الزنيدي، بسام بن مسمية، وأمين الريحي في ديجيتال، ومعكم في التقديم هيدي جبريني. باي باي.
0: سامدي تو
1: Samedi tout.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, Achiet Sept. Malaab, Qa'at, Farhida ou Kharjet. Chouarana ou Jaouna. Achiet Koul Sept. Fi Samedi tout.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: Open Mic. مع نسرين.
1: 8:07 دقائق على موجة إذاعة الشباب. مساء النور ومساء الأفراح والمسرات إلى كل الناجحين إن شاء الله. ديما فرحانين. ألف ألف ألف ألف ألف مبروك يا رب إلى كل الناجحين في امتحان البكالوريا، وأيضا بالتوفيق والنجاح إلى المؤجلين في دورة الأبطال. وأنا متأكدة اللي برشا باش يلتحقوا بدورة الناجحين، والنجاح باش يكون حليفهم. احنا اليوم جونا حفالي مواصلين بالاحتفالات، وإن شاء الله المنتخب الوطني التونسي أكيد غدا صباحا نكملوا نقولوا الألف مبروك ونحتفلوا تونس الكل إن شاء الله يا رب بدوام المسرات بدوام الأفراح. وأكيد برشا ناس زغرطت اليوم، دونك الزغروطة التونسية كانت مقتحمة كل دار تونسية. إن شاء الله يا رب يدوم أفراحنا ومسراتنا، وإحنا باش نرافقوكم في أوبن مايك بصفة استثنائية بالموزيكا وبالتهاني وبالأماني. إن شاء الله موافقين ديما يا رب، ونعود ونقول إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك يا رب، فرحانين ديما.

مساء النجاح والأفراح والمسرات على كل التوينسة، يا رب إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. توقيتنا على موجات ذات شباب 8:25 دقيقة، توقيتنا في أوبن مايك اللي بدلنا اليوم الحصة الحقيقة فقط مخصصة لنتائج البكالوريا، وأيضا باش نسلطوا الضوء على الفرحة في الديار التونسية. إذا نعطيكم فكرة على نتائج البكالوريا لهذه السنة بالنسبة للدورة الرئيسية، إذا نسبة النجاح بلغت إلى حد هذه اللحظة أكيد في انتظار دورة الأبطال ودورة المراقبة، إذا 35.67% كانوا تم خلينا نقولوا كانوا يعني في الموعد وضمنوا خلينا نقولوا نحن نجاح متاحهم في انتظار التحاق 32.43% اللي تأجلوا إلى دورة المراقبة، وإن شاء الله ربي يوفقهم وينجح. إذا نعرف المسؤولية ماهيش سهلة، لكن هما على قدر كبير إذا من المسؤولية، وأنا متأكدة من هذا. إذا بالنسبة لشعبة الآداب نسبة الناجحين سنة 24.24%، بالنسبة لشعبة الرياضيات 79.41%، العلوم التجريبية كانت النسبة 42.27%، بالنسبة للاقتصاد والتصرف 26.22%، علوم التقنية دونك كانت 37.62%، علوم الإعلامية كانت 44.02%، وبالنسبة لشعبة الرياضة كانت حققت نسبة نجاح 70.32%، وتفوق ديما يعود إلى شعبة الرياضيات، ومقارنة زادة بالعدد اللي متوجه إلى شعبة الرياضيات. إن شاء الله بالتوفيق. بعد موجز أخبار 8:30 باش نمشيو للكيف، باش نمشيو للمعهد النموذجي بولاية الكيف اللي تبوأ المرتبة الأولى على المستوى الوطني، باش نشوفوا كيفاش كانت التحضيرات للبكالوريا في هذه السنة، وأيضا

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بلغت 35.67%. شعبة الرياضيات تصدرت ترتيب الشعب في الدورة الرئيسية بنسبة 79.41%. والتلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكيف تحقق أعلى معدل وطنيا ب20.01. في جندوب انطلاق فعاليات الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني في تبرقة. منظمة الأطباء الشبان تؤكد أن مباشرة منظوريها العمل في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مراكز التربصات مستحيل عمليا. معهد الصحافة وعلوم الإخبار يستضيف من 4 إلى 6 من نوفمبر القادم النسخة 30 من مؤتمر الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال. في أخبار العالم، استشهاد 9 في قطاع غزة بينهم طفل في قصف صهيوني. متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يقول إن حركة المرور في مضيق هرمز لا تزال مستمرة وإن قواتهم تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك. وفولودومير زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
3: عدل مشتك،
2: تسمع صوتك.

0: اجانا لكم توقيتنا على موجات إذاعة شباب 8:36 دقيقة. إن شاء الله ألف ألف مبروك مساء الاحتفالات، مساء الانتصارات، خليني نقول مساء التفوق للجميع. إن شاء الله مبروك، إن شاء الله بالفرحة يا ربي، من أقصى شمال أقصى الجنوب. أكيد برشا مشاعر اليوم، برشا دموع، برشا ضغط، ولكن متأكدة اللي فما برشا قصص نجاح، برشا قصص تفوق. ألف ألف ألف مبروك إلى كل المعاهد اللي عندها نسبة نجاح مرتفعة، وألف ألف مبروك إلى كل الأطر التربوية والإدارية وإلى أولياء الأمور، على خاطرهم هما جزء من العملية هذه، العملية التربوية، وجزء من امتحانات البكالوريا، وجزء أيضا من قصص النجاح. الحقيقة أعلى معدل في البكالوريا سنة جينا من ولاية الكاف، إذن سعيدة جدا هذا المساء باستقبال سيفية قرشجي مدير المعهد النموذجي بالكيف، ونقولوا له إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك هذا التفوق السنة مع ياسمين اليعقوبي اللي جات لولا وطنيا بمعدل 20.01، وأيضا أكيد برشا معدلات إيجابية في المعهد النموذجي بالكيف، ولكل سنة الحقيقة مردود متميز من مختلف المعاهد وخاصة المعاهد النموذجية. خلينا نرحبوا بيك سيفية ونفرحوا بيكم ونقول لكم إن شاء الله ألف مبروك. مساء الخير، مساء الانتصارات.
1: مساء الخير، مساء الأنوار، وتحية لكم من ربوع مدينة الكيف العالية، ومعناها من خلالكم أنا نحب نحيي معناها الإعلان العمومي وإذاعة الشباب خاصة، وتحية لك، تحية خاصة لك أنت أختي الغالية، مرحبا بك.
0: يعيشك.
2: ألف مبروك، ألف مبروك،
0: هبت النسمة الكثية في فيق على استوديو إذاعة الشباب.
1: نسيه من الفرح ونسيه من النجاح.
0: هذا هو، هذا هو بلاد الفن الحقيقة، والإبداع والنجاحات والكفاءات العلمية والكفاءات اللي في مختلف المجالات للأمانة. فسيفيق كنتوا تستنيوا إنكم أعلى معدل السنة يكون عندكم الحقيقة؟
1: والله يا أختي معناها مغير غرور، ولا مغير معناها واحد كنت ننتظر معناها، والزملاء الأساتذة معناها إطار التدريس الكل معناها كان يستنى أنه معناها في شعبة الرياضيات، ولا في شعبة العلوم التجريبية، ولا في شعبة العلوم التقنية، كنا ننتظر معناها أنه أحد تلامذتنا معناها باش يكون متفوق وطنيا، معناها خاطر عنا تلامذة بالحق نوعيين، تلامذة معناها ما شاء الله عليهم، تلامذة متميزين في جميع النواحي، والحمد لله معناها تحققت معناها الحلمة هذه معناها، واللي كنا ننتظروها وتحقق معناها من خلال بنتنا، معناها بنتنا ياسمين اليعقوبي، إن شاء الله معناها مبروك عليها التفوق هذا، وإن شاء الله مبروك على عائلتها.
0: إن شاء الله ألف ألف مبروك. توقعتوا العشرين الحقيقة التفوق، أوكي توقعتوا، لكن معدل عشرين مش ديما فما العشرين، نحن صحيح في سنوات الأخيرة عنا العشرين، ولكن ديما العشرين أنا نقول عملة صعبة، يعني مش سهل إنه ما حد عنده شكون يجيب عشرين ما شاء الله.
1: حقيقة ما كنتش متوقع المعدل هذا، ما كنتش متوقع معناه التفوق على مستوى وطني، يعني قلت لك معناه في مختلف الشعب، نحن عندنا 85 تلميذ يتوزعوا على ثلاثة شعب، شعبة الرياضيات، شعبة العلوم التجريبية، وشعبة العلوم التقنية، عندنا مجموعة متلين ذا متميزين حقيقة، واني قلت لك معناه حتى ياسمين يعقوبي معناها كانت متفوق على في شعبة الرياضيات على مستوى وطني على معدل، لكن زاد عندنا معناها معدلات باهية برشا، ممتازة برشا في شعبة العلوم التجريبية، وعندنا مثلا تلميذة أماني جندوبي في شعبة العلوم التجريبية كانت متفوقة قبل في مناظرة معناها التاسعة أساسي، معناها مناظرة دخول المعاهد النموذجية، معناها تحصلت قبل على أحسن معدل معناها وطني في مناظرة معناها دخول المعاهد النموذجية تقريبا في مناظرة 2022 على ما أظن.
0: به احنا قبل ما نختموا معاك الحقيقه اللي سمعوا فينا سيفيق يقول لك هل فما وصفه من اجل تحقيق معدل يعني متميز، ومن اجل انه الانسان يكون متفوق على المستوى الوطني ويتصدر الشعبه نتاعو، بما انكم انتم تتعاملوا في المعهد النموذجي مع نخبة من التلاميذ الحقيقة. فما وصفة وإلا كل شخص وكيفاش يعني ساعات نقول فما ضربة حظ تلعب في الفروض يعني خلينا من عندك أنت نعرف وجهة نظرك.
1: أكيد أكيد اللي المعدل اللي جابته والتفوق اللي جابته واللي تحصلت عليه التلميذة ياسمين يعقوبي ماهوش من محل الصدفة معناها.
0: أكيد
1: فهمتني، هو ثمرة معناها مجهود كبير من التلميذة هذه، لأنها تلميذة حقيقة معناها في المواظبة معناها معناها ما تغيبش بالكل في الـ في الـ في الـ في الـ معناها في في في تعاملها مع الإطار التربوي معناها مثال حقيقة في جميع النواحي معناها التلميذة راسينا تلميذهات تلميذة معناها فهمتني مواظبة وجدية برشا معناها واللي تحصلت عليها هذه معناها ثمرت هذا الكل ثمرت معناها فهمتني كيما نقول الكومبورتمون تاعها معناها الكومبورتمون تاعها في جميع النواحي معناها.
0: باهي برشا، ملا رسالتك إلى كل التلاميذ اللي باش تخوض غمار البكالوريا في المستقبل السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يحبوا يحققوا نتائج إيجابية، حسب رأيك شنو هو الحاجة اللي نجم يتحلى بها التلميذ باش يحقق نجاح مستحق؟
1: والله يا اختي من خلالك انت معناها من خلال التفوق هذا اللي معناها كانت عنوان ياسمين يعقوبي معناها نحب نقول راه وخلي معناها للسادة الأولياء لتلامذتنا لأولادنا معناها خلي عندكم ثقة في المدرسة العمومية، أسمعوا كلام أساتذتكم كي يقول لك راهو معناها فهمتني راك كل شيء باش تاخذوا معناها من القسم معناها راهو ماهوش ماهوش ماهوش هذا ما همش يغلطوا فيكم. حقيقة في واقع معناها غزت فيه المنصات الافتراضية ومعناها كيف معناها التعليم الموازي هذا معناها فهمتني راهي تبقى المدرسة العمومية معناها فهمتني هي الرائدة المجال هذا، والدليل معناها عندنا ياسمين يعقوبي فهمتني من المدرسة العمومية من معهد عمومي اللي هو معهد النموذجي بالكيف فهمتني هاي معناها حققت 20.01 معدل الأعلى معناها على مستوى وطني فهمتني. كانت تلميذة معناها كما قلت لكم زيرو معناها أبسونس عن كامل فهمتني، حضور معناها ذهني كبير فهمتني، خدمة في الدار ومعناها جنت حقيقة ثمار معناها مجهودها وتعبها والتزامها معناها فهمتني ويعطيها الصحة وبركة الله فيها وبركة الله فيكم انتوما معناها فهمتني اللي معناها سلط الضوء على ابنائنا معناها في جهه الكاف معناها هالولايه هذه في الشمال الغربي فهمتني، واللي معناها فهمتني عاده تكون معناها في مراتب متاخره فهمتني
0: لكن وهذا الحقيقه واجبنا راهو احنا ذات شباب والاعلام العمومي راهو هذايا هو دورنا الحقيقه، ونحن موجودين ديما معاكم ومع شبابنا المتميز، وايضا نحب تحيه الى كل التلاميذ. كان تعطينا سفيق نسبة النجاح في المعهد النموذجي أغلب كان عندك يعني الحقيقة الإحصائيات، وكان تعطينا أغلب ليمونسيون اللي عندكم في المعهد النموذجي.
1: حقيقة هي اليوم راي خرجت معناها
0: بالإرساليات، ما زلت ما عندكمش الإحصائيات الرسمية.
1: اي ما نفهموا معناها ما نفهموا الإحصائيات معناها والليمونسيون معناها في الشعب الأخرى وكذا لما تخرج النتائج نهار الثلاثاء بصفه رسميه وتمدنا بها بطبيعه الحال وزاره التربيه والمندوبيه الجهويه للتربيه بالكيف.
0: فوالا ما عندكم حتى فكره حاليا، فقدت انا الابتسامه نتاعك ظاهره اللي برشا اعداد متميزه اكيد.
1: موجود.
0: ياسمين موجود. ياسمين قل لي ياسمين وزملائها متاكد اللي هما عاملين نتائج روعه في غايه الروعه مشرفين الشمال الغربي.
1: شعب الرياضيات عندنا معناها ما شاء الله معناها
0: ما شاء الله عليهم.
1: اللي 19 برشا موجودين معناها هما 36 تلميذ معناها فما يمكن 80% معناها
0: حسن جدا
1: فوق يعطيك الصحة في المونسيون تري بيان هاي حسن جدا
0: برافو ان شاء الله موفقين ديما. نخلي لك كلمة الختام سي فايق رشدي مدير معهد نموذجي للكيف.
1: شكرا وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة فهمتني، ومرة أخرى معناها نهني التلميذة معناها ياسمين يعقوبي ونهني عائلتها ونهني معناها أساتذتها ونهني زملائها ونهني كامل الأسرة التربوية بمعهد نموذجي للكيف وكل معناها المتدخلين في العملية التربوية بولاية الكيف، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: شكرا سيفية قرشدي مدير معهد نموذجي بالكيف، ألف ألف مبروك إلى ولاية الكيف، تبوأها المرتبة الأولى في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2016 من خلال صاحبة أعلى معدل وطني تلميذة ياسمين يعقوبي من المعهد النموذجي بالكيف بمعدل 20.01. شعبة العلوم التجريبية التلميذة ملكة لوحيشي من المعهد النموذجي بنابل تحصلت على 19.76. شعبة العلوم التقنية الأول متاحة تلميذ محمد الورتي من المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 19.72. شعبة علوم الإعلامية التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19.54. شعبة الرياضة التلميذ أحمد المذيوب من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02. شعبة الاقتصاد والتصرف تلميذ إدم الكوكي من معهد خاص برادس من ولاية بنعروس بمعدل 18.70. إن شاء الله باش يكون حاضر بحثينا بعد شوية بالهاتف. وشعبة الأداب التلميذة رغد عشي من معهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل 17.29. هذه الأفراح هذه المسرات سليم، إن شاء الله يا ربي بدوام النجاح والتوفيق والتألق، وإن شاء الله ألف ألف ألف مبروك إلى كل الناجحين.
3: إذاعة شباب من تونس.

التسعة وثلاثة دقائق على موجة ذات شباب، مساء الاحتفالات والاحتفاءات والنشاط والحيوية والطاقة الإيجابية، وخاصة برشا برشا برشا سعادة، وإن شاء الله يا رب الناس الكل تكون سعيدة وفرحانة وشيخة ومتفردة يا رب. ونحن مواصلين مع التهاني والأماني، نحب نسلم برشا برشا برشا على مهاء التوري ونقولها إن شاء الله ألف ألف مبروك نجاحك وتألقك، وتحية من العائلة الكل، الأصحاب والأحباب والأصدقاء ومن إذاعة الشباب. إن شاء الله ديما ناجحة يا مهين، إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب، وهذه ديديكاس سبيسيال من الناس اللي يحبوك الكل، دونك هذه أحلى غناية لأحلى مهين، وإن شاء الله ألف ألف ألف ألف مبروك.

0: التسعة وحداشن دقيقة مواصلين معاكم، مواصلين مع الاحتفالات، مواصلين مع رصد الأجواء في مختلف المنازل وخاصة منازل المتفوقين على المستوى الوطني، لأنه على امتداد العشوية إذن كل المتفوقين أغلبهم كانوا حاضرين على موجاتنا. وزميلنا رفيق الدريدي حاضر في منزل التلميذ آدم الكوكي وبش ينقلنا أجواء تلقي خبر التميز والتفوق، وأيضا باش يحكينا على ممكن رحلة آدم الكوكي في البكالوريا هذه السنة، هل كانت سنة استثنائية، هل كانت مواصلة إلى ما دأب عليه يعني منذ سنوات وهو الاشتغال، هل كان هدف أنه يكون متفوق ومتألق هذه السنة ويحصد المرتبة الأولى على مستوى شعبة الاقتصاد والتصرف. هذا الكل زميلنا باش يكون رفيق الدريدي موجود على عين المكان وينقل لنا الأجواء وتفاصيل رحلة آدم الكوكي مع البكالوريا والمناظرة هذه. مساء النور رفيق.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الشباب. احنا توا في من الياسمينات بلاك بن عروس في آدم الكوكي اللي 18.70 ما شاء الله الأول وطنيا في شعبة الاقتصاد والتصرف. احنا نعرف القولة متاع الراحل فتحي الهداوي في المسلسل يقول عندي دو تروا باك، وتبارك الله آدم عندي دو باك بما انه عم ناول
0: ما شاء الله
1: انا قاعدين نشوف فيها توا قدامنا الباك فرنسي عم ناول في 2025 وفي 2026 آدم يصمم كونه يحقق حلمه ويوصل للتألق وطنيا في شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 18.70 لو وطنيا في الشعب هذه. نحن نقوله تاوى يزي ما حكينا الكلمة لآدم تاوى. مرحبا بيك آدم، انت على المباشر تاوى على موجات إذاعة الشباب. خيرنا كانوا جيوا بالدار نهانيو ويعطيوا مصحة العائلة، قاموا معنا بالواجب الحقيقة، فرحوا بينا بالقدية وانت زادنا فرحت بينا ودخلتنا البيت تبارك الله. قاعدين نشوفوا في الحقيقة في الديكوراسيون معناها اللي هي ديكوراسيون بالأساس تعليمية تربوية معناها تبارك الله سيريات وقواعد. آدم مرحبا بيك إذاعة الشباب، ألف مبروك التألق هذايا. نجم تقول بعد السكسي هذا بعد الفرنسي عم ناول 18.70
0: صوت رفيق لو هكا تغير المكان شوية لأنه ماهوش قاعد يوصل 5 على 5.
1: ما نعرفش كان تسمع فيها
0: هكا نسمع فيك بالكدي الحقيقة. رجع الصوت.
1: ما نعرفش كان تسمع في آدم زادا ميت ميتاز، خلينا هناك في آدم ميتاز. الصوت وصلكم ليه آدم؟ مرحبا آدم كوفي، مرحبا. لازم تقول آدم على النجاح هذا الكبير 18.70 تبارك الله لو الوطنين، كنت تتوقع كنت تتوقع ولا لا؟
2: في سؤال الكلاسيك هو نفس الريبونس الحقيقة، أي كنت متوقع. في فما دي مومون تاع دوت تاع كنقول زعما تخطف زعما تخطف زعما تجي زعما ما تجيش، لما ما عدوكم كانوا ياسر هكا في ستريس. أما من أول العام ملي بدلت الكوزيسيون هذيك كان لوبجيكتيف، هذيك كان لوبجيكتيف والخدمة خدمت على لوبجيكتيف هذاك. يعني من أول عام كنا نحب آخر عام كله غير الحمد لله لوبجيكتيف تحقق.
1: يعطيك الصحة آدم. كان نحكيو على قصتك مع البكالوري، لأنه يقول لي التجربة نتاعك هي مختلفة يمكن على تلامذة المتعلقين ولا تلامذة الآخرين، بما أنه أنت خذيت البكالوريا الفرنسية وترشحت لها وحدك وتمكنت معناها من كونك تاخوها اون بروميير بارتي الجزء الاول والجزء الثاني. ومن بعد انت كونه معطى كونه ما فماش صعوبه ايكوجيستيون في المعهد النموذجي، كانت صعايق انت اخترت الشعبه هذيا ومنت كونه انت تتالق فيها.
2: الحقيقه رحله اجريابل معناها ثلث عام باك زي ما يقولوا لي كنت ثلث عام باك اللي معناها البروميير بارتي تيرمينال في الباك تونسي. الاكسبيرينس طياره اكسبيرينس متعبه وسنين ملو إلا تسميز تعب برشة سنين وفتو تعب أمي وبابا 15 سنين معنى إسبيران فرحت لهم إسبيران كنت قد لذا سنسي فيكم إسبيران تعبكم الكل إنسيتو وكذا هو الباك تونسي يقعد تقعد نوتر إكسبيرانس بحق تجربة أخرى تريسها واحد والتخرج العصار يقول لك هاي اللي إذا تعمل في الباك تمشي الحزيم أنا أدوما شعملتنا في الباك معنى بالكل في بلها بيك تعدي يصير عنده أمبلور هكا في المجتمع يصير عنده أمبلور في الانتوراج نتاعنا لك فرحت وحدها وستريس وحد.
1: كيفاش كانت الخدمة آدم معناها بداية من أول عام من سبتمبر حتى لجوان حتى اللي عديت الباك برانسيبال كيفاش كانت العمل؟ معناها أنا بكري كنت نحكي مع والدك يقول لي آدم راهو صاحبي رانا نتفرجوا مع بعضنا في الكورة رانا نمشيو للستاد رانا نعملوا زيكتيفيتي مع بعضنا وفما زادة ماتشوات البادال قالوا لي زادة ما تفلت
2: نفكر ظهر لي ليل عمناو ليل التورجيو ومشيت عملت في الباك فرنسي مشيت عملت طرف بديره واحد في سي ا يعني نتخمر الحقيقه كي نلعب وثاني الباك زيد عملت طرف بدير قبل فيلو ياسر ما كنتش ضغط على روحي قد لعبت تخايف تكون باش تجيب موين طياره كسوا تكون نوريا ولا جوست موين اكسلون لازم ياسر تقرا لازم ياسر تتعب لازم ياسر مديري مقسم على عام كامل مرتاح وبرين باز اكيد ماني من برشا سنين هذيك عليك سنين كان نزلتم مرتاح على الاخر مخضرة وعندو
1: تخدم كل نهار ونهار والا كيفاش معناها والا عندك ايامات في جمعه معينين سوايع معينين في النهار تقرا فيهم كيفاش بالضبط
2: الحقيقه ما فهميش هكا البروفيل
1: وصفه فهمت قاعده
2: مش البروفيل ديال تقرا كل يوم وسوا جو خاطر سي با لي مان سوا جو ماني تجيني في تلفزه تقول لي سوا جو انا جامت كنت سوا جو عندي حكايه
1: تحب تقول معناها كل ما تروحوا تاريخته معناها انت عندك تاريخك في كامل وانت هي لحظات معناها كيما ديك لحظه تقول انا باش نحط نقرا تو باش نقعد ريب
2: انا وجوي معناها لاني انا ريفيرونس انسان اخر ريفيرونس كل واحد وريتم تاعو كل واحد بين يلقى راحته أبي ما فهمش سر أنت خدمت بشتلقى نتيجة بيا والخدمة مش عام في الباك الخدمة باز يعني باز أكيد من الكوليج من الليسيد
1: فكرنا شوية في البيت يعني بعد تتقاعد البيت إن شاء الله على الفاج فيسبوك متاعنا راديو جون فاج أوفيسيال ضبط من كيفاش هذوما قاعدين نشوفوا في شات في دروس في برشا مواد في استوارجيو في معنا الحقيقة الموجود كله معناها في لأنها معلقين فيه والله مشهد الحقيقة أنا الحقيقة ما أول مرة نشوف الحقيقة معناها الريموت ديكور كاملين معناها كيفاش هذا هذوما كيفاش بالضبط معناها نجموا يعاونوك معناها كيفاش أنت كنت تعطينا نجحت توا معناها لازم بس تعطينا شوية أسرار توا أسرار العمل ترى
2: ديما تكون سر شفيف
1: خدم طلقة به وعلق وأحط الطلقة
2: علقهم خاطر يصير يفكروني في القراءة اللي قريت عام كامل معناها كي نغزر وراني خدمت عام كامل ما لازمش ناكل أنا كي كانت هكا معبية للنص كل عايز الوبجيكتيف نكمل عبية الكل كان ديما موتيفاسيون كل واحد وصفاسيون معناها بشي الموتور اللي خليه يمشي يقرأنا زي كانت ما فاسيون الفيشيت بتدخل الحاجة الاكسبسيونيل في الفيشيت انه انا نحكي مع روحي انا في الماضي نحكي مع روحي في المستقبل بالفيشيت معناها نكتب فيشيت كل هذي الادم في البيريود دو ريفيزيون على إذا في التجهيز دو ريفيزان أنت راك الحكاية هذه في نوفمبر فهمتها بالأبيك سيت فاسان عمال فاسان اللي فهمتها بها والغيفليكسان اللي عملتها لازم تقعد مش ما تنسهيش الكريتاتي فيهم جد خاصين بيا معنى يعني أنت الواحد يقرأ فيك هنا ويناس يحسها تعاونه هو خاطر جد فيها مخي إنك فيش يخمم مش التجهيز دو ريفيزان
1: معناها فما حتى ديكور ما تقرأهمش وتعلقهم دافونس باش انت تبدا عندك فكره عليهم باش انت نهار اللي باش توصل لهم باش تقول انا راني الحاجه هذيك ديجا انا ريت
2: اولا بالضبط انا نقرا نفايشو معناها انا كي قريتو فهمت لا مافاسون الفاسون اللي فهمتو بها انا باش ما نسهلش في البيريود دو ريفيزيون نقيد انا كيفاش فهمتو مش الكور هو كيفاش الماء معناها مش البروف كيفاش عطاتني الكور انا كيفاش فهمت الكور اللي عطاته البروف في نوفمبر نعم فيش انت نوفمبر كيفاش فهمت بالضبط باش الميثود اللي فهمت بها كي نوصل للمي عاود نفكر كل شيء
1: تقولي ما سر ادم هذا وحده الحقيقه سر معناها قاعدين نشوفوا زاده حتى في الاعداد معناها تبارك الله فما اعداد معلقهم هذوما دي برونوسيك عملتهم معناها ولا دي زوبجيكتيف انت حطيتهم ولا معناها بالضبط حسب هكايا انت شقريت حسب
2: من اول العام اول حاجه تعلقت في هذا الكل زوبجيكتيف لي زوبجيكتيف قدامك تقعد في البيرو تقرا فاتره انت شنو تدعم العشرين في الجستان جيت العشرين في المات جيت زبت جيسيت يستر جيو الستاش خمسة وعشرين جبت عشرين في الليكو جبتك من ستاش خمسة وعشرين اللي ما تشفتو قنضيك ما بشيوش برش على حقيقة أما بيقي سفا ما بشيوش معنى كيما الليزاتانت بعدك
1: خطنا الليزاتانت معنى بارك الله الماتير برنسيبال فيت ادم الليزاتانت اللي كان ادم وقتش حطيتهم ادم معنى في اول نهار نهارة العودة المدرسية اللي هو يقولي 16 سبتمبر جاي معنى من اول من اول نهار معناها تشوفوا بعد فيديو الحقيقه حاجه تفرح برشا من اول نهار ادم حط معناها هذا مساج الوالده نتاعو هاي بحثينا والدته ادم مرحبا بك مدام نتعرف عليك
3: اهلا وسهلا ندرفع ام ادم
1: بك مدام ان شاء الله مبروك التعلق نتاع ولدك بارك الله ربي ان شاء الله يفضل لك الفرحه بيه كيفاش كانت المراق كيفاش ترافقتي معناها في الرحله هذه حتى ما سمعت برك الله اللي انديبوندون معناها انسان مستقل معناها فريمون يقرا على روحه كل شيء يعمل وحده كيفاش رافقتوه في الولد معناها في الكوره
3: هو انسان كتير نتاع بليزيوغ اني اول حاجه نحب نهني كل دار فنسيه صارت فيها زغريده وجيت فيها فرحه نجاح وكل حد اوفر للدورة التدارك إن شاء الله لتلين بلي في دورة التدارك أنه بنجاحكم إن شاء الله تنجحوا بإذن الله دونك لو باركور سان باركور دو بليزيوغ أني أنا المرافقة كانت في أن أنا وبوه نوفروا لومبيانس نوفروا لابون أمبيانس في الدار ونحاولوا نخليوه يعمل حاجة يحبها أون لو بوس أنه يعمل حاجة يحبها وقت اللي يعمل حاجة يحبها يوصل للانديبندون
1: اختياركم وموافقتكم طول على صعبة التدوى تصحيح ويبدل باركور كامل معناها نعرف حاجة ذي يمكن لأولياء تخل كل مكان نوع من التخنان معناها انت مش تبدل شنو تعمل وفق طول معناها تبعته في حلمته
3: قدم عنه كان يفطر يتعشى جيني قال لي ماما باش نبدل الايكونومي جيستيون قالوا بوبو تخرج من البيلوت قلت له انا اي بدل من الايكونومي جيستيون ويخرج من البيلوت إذا أنت تحب سكو تو ان تران دو فير قال لي وي معناتها حاجة حبيتها برشا في الباركور نتاع الباك فرونسي حبها وتميز فيها قلت له اعمل حاجة اللي تحبها على الاخر دونك ما كانش فما حتى نقاش في الديسيجن نتاعو
1: معنا زاد يعطيك صحة مدام معنا زاد والد آدم تعرفوا عليك مرحبا بيك معنا في تات شباب على المباشر
4: مرحبا أهلا وسهلا مرحبا جمال جمال كوكي بو آدم
1: جمال أنت كنت تحكي لي بكري قلت لي آدم صاحبي أوقات الفراغ كيفاش تعديوا مع بعض
4: نتفرجوا في كل شيء مع بعضنا نلعبوا شوية مع بعضنا صاحبي معنا بالعق صاحبي
1: موجود كنت تتوقع
4: كل شيء زادة في كل شيء سنتابو معنا نتناقش في المواضيع كل
1: كنت تتوقع برقالة لول وطنيا
4: الحمد لله أنا كنت نتوقع ما عنديش بالضبط ذهن معدل أما الحمد لله نتيجة انتها خدمة كبيرة بتاعت.
1: خدمة كبيرة باركور معناها يظهر لي باركور زيادة طويل الحقيقة معناها
4: نعم هاي باركور هو من اللي صغيرة تبارك الله في من الصغيرة مشات فما باهي وكعب
1: توا حاليا شنو بالضبط الأولويات معناها حاليا شوية راحة ترى معناها يخمم
4: توا خليها ارتاح تعديت عليه فترة ستريس كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة برشا ارتاح فهمتني في راحة محارب معناها وبعد ياخذ ديسيزيون في وقت
1: ادم شنو الجاي ان شاء الله ترجع للاختصاص الباك فرونسي شنو كان هو ادم كان
2: انا في الباك فرونسي العام الجاي ان شاء الله باش نقرا عندي ليسونس في سورفور في الباك فرونسي بالباك فرونسي نزلت الحقيقه ما خذيتش ديسيزيون نحب نفرح نحب نعيش الاجواء
1: بعد نقعد لكي تغفلتين تعمل بالبيت صنعك معه هيدا هو يعطيك صحة آدم كنت تسمع
0: نسكين أكيد
1: باركور معناها متميز مسار متاع تعلق قدام الصغرى معناها بالنسبة لآدم لباركور هذية بشوية بشوية معناها بشوية بشوية قاعدنا نمشي معناها النوفيين من الصغرق معناها عديث للمناظرة معناها بالنسبة لآدم والتنوية تذيك الكل وبعد معناها ليه وصلنا للباك فرونسي في جزء أي أي مبعد الباك الفرنسي الحقيقة طريقة حلوة برشا معناها في الخدمة وفي الجيكي وفي التنظيم
0: صوتك رفيق الحقيقة بدي غيب شكرا رفيق دريدي زميلنا كان مباشرة من الياسمينات مع تلميذ آدم الكوكي اللي تحصل على المرتبة الأولى في شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 18-70 وكان في حوار شيق مع الوالدة متاعه وأيضا والده وتعرفنا على عالم آدم الكوكي أيضا ننتظر آدم اللي مازال مش عارف شنو بالضبط يحسم اختياره بعد التألق والنجاح هذه خاصة على مستوى البكالوريا التونسية هو متحصل أيضا على البكالوريا الفرنسية إذن بالتوفيق إلى كل تلامذة يعطيك الصحة زميلنا رفيق دريدي احنا نحب نسلم قبل ما نختمه ونباركه اليومنا الغندوري قولوا لها إن شاء الله ألف ألف مبروك يا يومنا النجاح والتألق والفرحة والسعادة

يمنى يا يمنى، إن شاء الله بالنجاح وتوفيق العائلة الكل، تهدي لك كل الأغاني اللي في الحصة اليوم والأغاني اللي في الحصة بعد مع سمين يسر في فيالة برشا فايبس اليوم محليهم تاع نجاح تاع تألق، ولكن أنا نقول special third للتلامذة اللي اليوم ما همش في أحسن حالتهم، اللي تغشوا اليوم، اللي بكيوا اليوم، قولوا لهم راهو أكيد باش تحققوا اللي تحلموا به، راهي هذه عثرة صغيرة ولكل جواد كبوة. واصلوا راكم ديما ديما ديما باش تقعدوا قيد النجاح، قيد التطور، قيد التقدم، وراكم كلكم متميزين وكلكم محليكم، وراهو أي إنسان يفشل والفشل راهو بالعكس هو عنوان للنجاح الأعمق، للنجاح اللي باش يسعد أكثر، لأنه راهو لذة تجي وقت التحدي. صحيحة، ألف مبروك للجميع، ربي قوي الناس الكل، فرحة.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026 بلغت 35.67%. شعبة الرياضيات تصدر ترتيب الشعب في الدورة الرئيسية بنسبة 79.41%. والتلميذة ياسمين العقربي من المعهد النموذجي بالكيف حققت أعلى معدل وطنيا ب 20.01. في جندوب انطلاق فعاليات الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بتبرقة. منظمة الأطباء الشبان تؤكد أن مباشرة منظوريها العمل في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مراكز التربصات مستحيل عمليا. معهد الصحافة وعلوم الإخبار يستضيف من 4 إلى 6 من نوفمبر 2026 النسخة 30 من مؤتمر الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال. في أخبار العالم، متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يقول أن حركة المرور في مضيق هرمز لا تزال مستمرة وأن قواتهم تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك. استشهد 9 فلسطينيين في غزة بينهم طفل في قصف صهيوني. والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك. تسمع صوتك.
7: كأس العالم لكرة القدم. أمريكا، الكندا والمكسيك.
8: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية

بدايةً من العشرة متاع الليل، استوديو المونديال، نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: يالا مع سامي نويسر.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا في يالا سهريه السبت على اذاعه الشباب. تبدا توا اليوم السبت 20 جوان 2026. التاريخ هذا باش يقعد راسخ في الحقيقه في برشا اذهان، خاصه في اللي ينجحوا الباك وفي اذهان عائلات. نقول لهم ان شاء الله الف الف مبروك للنجاح الكل اللي نجح الباك اليوم وتكتبت له كلمه ادمي والا كلمه ادميز في المساج. ان شاء الله يا ربي ديما فرحه دائما على عائلتنا الكل. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. دي كاس سبيسيال الليله للناس اللي تفوقوا في الباك بكالوريا، للناس اللي نجحت في البكالوريا ونقول ان شاء الله حظ اوفر في دوره المراقبه. وكيف كيف زاد راهو الامتحان نتاع البكالوريا، ما يجي حتى شيء قدام الامتحانات نتاع الدنيا، هي فرحه كبيره، هي نجاح. لكن الناس اللي ما نجحوش قولوا لهم يا ربي تلقاو ثنيه جديده وتلقاو حظ في حاجه ما احسن. تحيه كبيره برشا مدام مريم العروسي ولد يوسف العياري اللي نجح اليوم في الباك الدوره الرئيسيه، نسلموا عليها برشا ونسلموا على يوسف العياري، نسلموا برشا على خلود النويسر، قول ان شاء الله الف مبروك. ايه البغدادي زاد نقول لها الف الف مبروك، لها هي الامها امينه البوها فتحي البغدادي. تحية زادة المرأة من الهمامي، تحية لوالدها والأمها مدام الهام ومسيو رضا الهمامي، نسلم عليهم برشا، نسلم على شاهد الجندوبي من إذاعة الشباب وكل اللي نجحوا اليوم. زادة ابنة زميلتنا منى حمام نقولها إن شاء الله ألف مبروك. هذه فيها لسهرية السبت على إذاعة الشباب. هذا يا سامي نويسر، أكيد سامي نويسر صوته يوصل من خلال سليم نقصيبي، من خلال أمين الرياح، وهذه سهريتنا.

0: يعني با لا جيني يوصلونا حتى لل 49 دقيقة سمعناهم في دراكولا. مازال باش نسمعوا برشا موسيقى في فيالا سهرية السبت على إذاعة الشباب. سلوى عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، كيفاش باش يكون طقسنا الليلة؟ الليلة الحرارة تكون عامة ما بين 24 29 درجة، في حدود 22 درجة بالمرتفعات، وتنجم توصل 30 درجة بأقصى الجنوب. الليلة تقصى في إلى قليل السحب على كامل البلاد، والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، بحيث تثير محليا الرمال والأتربة، والرياح تكون ضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وكما قلنا الحرارة الليلة تكون جنرال ما بين 24-29 درجة، في حدود 22 درجة بالمرتفعات، وتوصل حتى 30 درجة بأقصى الجنوب، ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي وحسب إذاعة الشباب. باش نوصلوا مع الموسيقى بعد شوية، باش نمشيو للمكسيك. المكسيك واحد من البلدان اللي تنظم كأس العالم 2026، المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. يكون حاضر معنا ضيف تونسي حمزة الصعلاوي، هو صانع محتوى القوى في كل مواقع التواصل الاجتماعي، قدم في كونتينيو مزيان برشا حول السفر والترحال عبر العالم. الليلة يحضر معنا بالتليفون مباشرة من المكسيك، مباشرة من أجواء كأس العالم 2026 World Cup 2026. وصلنا مع الموسيقى، قد معنا في فيالة اللي متواصلة حتى نص الليل.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: داي داي هكا غنيت شاكير، وهذه أجواء الورد كاب 2026 كأس العالم 2026 في نفس الأجواء باش نقعدوا باش نمشي مع بعضنا الفقر الديجيتال. ديجيتال في فقرة ديجيتال في على سهرية السبت على إذاعة الشباب مع سيمن ويس سليم نقصيبي أمين الرياحي. اللي باش نمشي والكأس العالم 2026 هو موجود في كندا، موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، موجود في المكسيك. المكسيك وين موجود ضيفي حمزة السعلاوي. حمزة الحقيقة قدم في حاجات مزيانة برشا في عالم الديجيتال، نلقاوها على الانستغرام، نلقاوها على تيك توك، نلقاوها على اليوتيوب، كونتينيو محتوى حلو برشا مزيان برشا. لحد الآن حسب يحط هو في البيو زار 20 دولة، هو تونسي يزور من كل مرة يزور بلاد، كل مرة يتنقل في بلاصة وكده يصنع في محتوى مزيان برشا، منهم مالطا، البهاماس، سلفادور، برشا بلدان مزيانة برشا باش نحكيو عليها، ونحكيو على التجربة المزيانة في كأس العالم 2026. تجربة حلوة برشا، نلقاو فيديوهات، نلقاو ريلز في الكونت نتاعو على الانستغرام كما قلنا، زادة في اليوتيوب وفي التيك توك. حمزة أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: عسلامة سامي، عسلامة كافة المستمعين متاع إذاعة الشباب.
0: مرحبا بك حمزة. حمزة السعلاوي اللي ما عرفش الاسم هكا يلقاوه في التصاور نتاع المشجعين نتاع تونس مكتوب في المريول بالاحمر هكا ولا
1: ايه؟ كاتب الاسم في المريول نتاعي بالاحمر، و ما حطيتش حتى نور والحق معناها خليته كيكا جوست
0: حطيت اسمك هاو في البركه وحطيت علم تونس. مرحبا بك حمزه السعلاوي. خلينا نحكيو على الكونتينيو بتاعك اللي تقدم فيه. نبداو بكاس العالم وورلد كاب 2026 اللي هو ترين تو، اللي هو صدى قاعد يصير تو، كنت سالفيك على التوقيت، نحن نفوتوكم بسبع سوايع في انتظار ماتش تونس ان شاء الله في المكسيك.
1: والله الاجواء، انا مش نحكي لك على الاجواء خاطر اكثر حاجه عجبتنا لهنا نحن كجماهير تونسيه هي الاجواء نتاع الشعب المكسيكي والضيافة اللي ضيفوها لنا. معناها أنا نحكي بصراحة الحقيقة اللي شفته لهنا في المكسيك ما شفتوش لا في كندا ولا في أمريكا. نحكي من ناحية تنظيم، من ناحية الأجواء متاع كرة القدم، خاطر كي باش نشوفه نحن ولا باش نحكيه على كأس عالم نحكيه على أمبيونس أكثر منها حاجة أخرى. دونك أكثر حاجة أنا لفتت انتباهي هي الأجواء متاع كأس العالم لهنا مع المكسيكيين ومع الناس اللي جاي تتفرج في الماتشويات هنا في المكسيك.
0: به خلينا نبدا بشوي بشوي حمزه، انت توا في كاس العالم زرت كندا وامريكا ولا زرت المكسيك كهو؟
1: في كاس العالم كنت انا في امريكا وجيت
0: اي
1: وباش نعاود نرجع ان شاء الله في المباراه الثالثه ضد هولندا في ماتش تونس وهولندا في كانساس. وحسب ما شفت انا كي جيت من امريكا ما فهمش اجواء كاس عالم معناها كبيره، تحس لي معناها فما فرق كبير.
0: شنو الفرق في امريكا؟ معناها التوانسه اقل، الامبيونس اقل، شنو الفرق بالضبط؟
1: الفرق اللي كونه رياضه كره القدم يعني في امريكا ماهيش رياضه الاولى، يعني نوعا ما
0: هم الرجبي عندهم اول حاجه. هو الرجبي اول حاجه في امريكا صح ولا
1: هي كره القدم الامريكيه؟
0: اي الرجبي اللي يعملوا عليها السوبر باول وغيرهم.
1: اي كره القدم الامريكيه والهوكي والباسكتبول والبيسبول، هذوما الاربعه الاولانيين. والترتيب كرة القدم هي الترتيب الخامس، يعني هذاك نوعا ما كذا تمشي لأي بلاصة في أمريكا ما تحسش فما معناها خلينا نقولوا أمبيونس وأجواء متاع كرة القدم وتاع كأس العالم.
0: ما همش مهتمين برشا معناها
1: نوعا ما، إلا في مناطق الفان زون وإلا في بلايص اللي فيها الملاعب يعني.
0: إيه خاطر العادي هو بيجي للفان زون بيجي للاستاديوم لأن الاستاد أكيد مهتم، أما الشعب مش برشا قاعد يفهم معناها من كلامك هكا.
1: اي فما فرق كبير بينهم وبين الشعب المكسيكي في من ناحيه الاجواء يعني.
0: مشيت كندا ولا مازلت؟
1: اري كندا لي ما كان ان شاء الله تترشح تونس معناها معناها ترشح للدور الدور الثاني، علاش لي نربوا في كندا في تورونتو ان شاء الله.
0: حمزه انت هبط فيديوهات على مالطا وعلى معناها المالطيين كيف يحكيوا بالتونسي وقربها من تونس، مشيت اليو اس اي والمكسيك من مالطا ولا من تونس؟
1: من تونس.
0: من تونس
1: مشيت لمالطا من تونس.
0: احكي برشا على
1: كانت رحله قريبه.
0: اي
1: كانت رحله قريبه يعني تقريبا ماخذ الفول خذيت 40 دقيقه معناها مالطا تقريبا يمكن اقرب من برشا بلايص اخرين معناها في في في في اوروبا. وكانت معناها نوعا ما خلينا نقولوا مالطا عباره كانك في تونس لكن في اوروبا. فما برشا حاجات من شابه معناها.
0: مشيت من مالطا معناها مش من تونس؟
1: لا مشيت من تونس لمالطا ورجعت من مالطا لتونس.
0: لا نحكي على يعني نحكي على اليو اس اي كيفاش مشيت لها من تونس؟ قد قلت لي رحله معناها قريبه مش قريبه برشا نعرفها.
1: لا لا من اليو اس اي لا مش كيف كيف بعيده بعيده برشا.
0: قداش قعدت المده؟
1: من اليو اس اي يعني لمالطا ولا لتونس تحديدا خاطر ضغط شوي في السويد.
0: من اليو اس اي من تونس للولايات المتحده الامريكيه.
1: تقريبا معناها تقريبا 15 ساعه بتبيع حسب المدينه، خاطر تختلف، فما مدن يمكن اطول شويه 17 ساعه، فما مدن اقرب شويه كما نيويورك بوسطن بنحكي ورا 13 ساعه بالاسكال.
0: رحله طويله شويه. بديتش الاجواء من الطياره ولا لا؟
1: نوعا مش شويه هكا اجواء تحس في الفرق، معناها الفرق الاوروبيه يعني رحلات نتاع الفرق الاوروبيه اللي في وقتها نتفكر انا في الطياره، فما يمكن شويه المان وشويه هكا شويه فرنسيس معهم، اما ما تحس الشكل اللي فما برشا عبيد معناها
0: يعني شكل صعب. خلينا نحكيو توا على اجواء كاس العالم بعد ما حكينا شويه على الفواياج ومنين مشينا. الحقيقه عندك فيديوهات مزيانين برشا، جماهير تونس تكتسح شوارع المكسيك، حكيت على الاجواء قبل الماتش ما بين تونس والسويد، كيف زاد نلقاو كلمه تونيجا، نلقاو علم تونس زاد لبسوا الا في الشابو، نلقاو المريول نتاع المنتخب التونسي، نلقاو اقامه المنتخب التونسي انتم قدامه وقبل أول حصة تدريبية مع المدرب الجديد، يعني فما اهتمام كبير وفما تناول كبير برشا لتونس، وهذا معناه مش غريب عليك بما أنك تونسي وتحب برشا تونس. حكيت على التاكوس المكسيكي، العم ميغل في المكسيك، الحقيقة أجواء مزيانة برشا. اليابان زاد بسفرض عليكم تأشيرة بعد اللي صار في الفيديو الياباني اللي تعرفت عليه ومحلاها اللمة معاه، فما أمبيونس مزيانة برشا، ملوك كيف التنقلات اللي تحتل نيويورك أمريكا، فما تقديم المزيان لتونس، وفما زاد كيف معناها تقديم حلول للجمهور التونسي في كأس العالم 2026. نحكينا عليه هذا كل حمزة.
1: والله الواحد مدام تونسي لازم يفتخر السعودي بلاده أول حاجة، على خطر التظاهرات هذه الكبيرة لو مش بسهل باش يكون موجود فيها. صحيح واحد يستغاث مرات من نتيجة متاع بعض المباريات، أما راهو الحقيقة تحب ولا تكره باش تكون حاضر في تظاهرة عالمية وكما كأس العالم أقوى تظاهرة في العالم، وإلا مثلا كأس العالم للأندية الفرق اللي شاركت عم ناول يعني باش تلقى فريق تونسي يشارك، يعني خلينا نقولوا حاجة تخليك أنت تفتخر بها وفي نفس الوقت تخليك أنت تخدم حاجة باهية باش تعرف على بلادك، معناها باش تعرف ببلادك وباش تعرف بلي أنت معناها تونسي وتكون فخور بك الأجواء هذيك اللي باش تعيشها مع الناس من العالم الكل معناها.
0: التعريف بتونس كيفاش؟ صحيح بالفيديوهات وبالريلز، أما نصور زاد فما خدمة حتى سيغ تيغان.
1: بتبيع الأجواء، الاحتكاك مع الجماهير، الكلمة مع بعض الجماهير من بلدان معينة تخليك أنت وحدك يعني حس روحك كأنك سفير تونس فك الأراضي هذيك وفي التظاهرة هذيك، يعني
0: هو أنت سفير تونس، أنت وأي واحد موجود غادي سفير تونس، هذي حاجة أكيد 100%.
1: ربي يبارك لك عاش، يعني تقريبا خلينا نقول أغلبية الناس والجماهير الحاضرة يعني كل واحد تلقاه فما احتكاك بجماهير ثانية، يعني يتعرف ويحكي ويحكي على تونس ونشجعه على برشا حاجات. أنا بصراحة اللي شفته لهنا من الشعب المكسيكي يعني انبهر بالجمهور التونسي خاصة من ناحية المعاملة. عرفتك اللي حتى ولينا في الأغاني نغنيه يعني تونس والمكسيكيين وليو إخوة، يعني عرفت لدرجة كون وصلنا لمرحلة يعني التأخي بين شعب لاتيني اللي هو ما يحكيش أصلاً لغة عربية يحكي لغة إسبانية، يعني بصراحة وصلنا صورة تونس طريقة بيها، وإن شاء الله علاش ليه نزيدوا الفرحة فرحتين بالترشح إن شاء الله.
0: الجماهير التونسية موجودة برشا ولا شوية حمزة؟
1: تقريبا فما عدد ما بين أنا حسب ما شفت خاطر في المباراة الأولى كانوا أكثر، وحاليا باقي فما ناس تتوافد يعني ما تنجمش تحصر العدد، تقريبا خلينا نقولوا فما بينات 750 و1500.
0: حسيت برابور الشعوب الأخرى مانيش عدد كبير برشا.
1: مانيش عدد كبير على فكرة،
0: لينا مثلا جمهور النرويجي، لينا جماهير أخرى أكثر منا شوية، تركيا زادة.
1: الفارق لهنا هو فارق التأشيرة، يعني الدول هذي يعني أسهل منها ما فماش يقص تذكرة نتاعو ويركب في الطيارة ويمشي، وقت اللي نحن مستحقين يعني تأشيرة باش نمشيو على المكسيك للمكسيك، وأصلا معناش سفارة المكسيك في تونس، هذه من الحاجات الخايبة شوية اللي تخلينا أصلا احنا ما نجموش نمشي بسهولة للمكسيك. وأغلبية الناس اللي جات يعني خلينا نقولوا يا إما تكون معناها أصحاب جنسية المزدوجة، وإلا مثلا ناس ماخذة تأشيرة لأمريكا ودخلت تأشيرة أمريكا للمكسيك، هذاك اللي عقد الأمور وخلى الجماهير نوعا ما تكون تصعب عليها الحكايه باش يمشيوا للمكسيك.
0: اليوم كصانع محتوى والا انا كتونسي تحب تنقل لي صوره حمزه نتاع المكسيك، هي كبلاد نعرفوها مزيانه، عندهم تقاليد، عندهم رقصات خاصه كما الشعوب الكل، عندهم ثقافه مختلفه وثقافه مزيانه برشا. اليوم كيفاش المكسيك بالحلم نتاع كاس العالم 2026؟
1: الحقيقه فما الصوره مغايره على اللي كبرنا عليها، خاطر نحن ديما نشوفوا هكا في البرامج الوثائقيه ولا في الافلام ديما ناخذوا فكره على البلاد هذيك حسب اللي تسوق لها، صراحة المكسيك دولة مغايرة تماما للي نعرفوه عليها، معناها دولة متطورة، دولة فيها بنية تحتية باهية. موجودين احنا في ثالث أكبر مدينة لهنا في المكسيك بعد مكسيكو سيتي وغوادالاخارا. مونتيري هي ثالث أكبر مدينة حتى من ناحية عدد السكان، تقريبا 5 مليون نسمة. يعني نحكيو على دولة معناها قوية يعني من نواحي الكل تقريبا، اللي هي خليها معناها تنظم كأس العالم بالطريقة هذه، واللي نحن أصلا حسينا برواحنا كأن في بلاد معناها مناسبة باش تكون منظمة كأس العالم.
0: حسيتك فرحان برشا، راضي عليها المكسيك
1: ليه راضيين على المكسيك؟
0: أكثر من
1: أنا فرحان
0: الدول
1: اللي
0: الأخرى،
1: بطلت
0: معناها تجربة
1: نشوف المكسيك.
0: مزيانة كانت معك.
1: أي تجربة حلوة وإن شاء الله تكمل بالفرحة اليوم. إن شاء الله 10 متاع الليل بتوقيت المكسيك لهنا، والخمسة متاع الصباح بتوقيت متاعكم أنتوما بتوقيت تونس، يعني إن شاء الله تكون الفرحة فرحتي.
0: يعطيك الصحة حمزة، فرحان برشا اللي كنت معايا اليوم. والماتش بالتوقيت نتاعك 10 متاع الليل هكا ولا؟
1: اي العشرة،
0: نحن توا تقريبا العشرة في تونس. في المكسيك توا قديش الوقت؟
1: توا ما 3 متاع القائلة.
0: باهي، فطرت ولا مازلت ولا باش تمشي تعمل فطور برا مع
1: مازال.
0: مع فيديو؟
1: هو من المفروض فما لما متاع تونس باش تصير في المنطقة لهنا،
0: اي
1: ومن بعد باش يخرجوا في حفلات، موفرين حفلات مجانا يعني تهز جماهير الستات، وهذا معناه بادره جيده من المنظمين بتاع الدوره، وفي نفس الوقت التونسيين اللي حارسين على الحكايه هذيا باش ينجحوا معناها التنقل هذا.
0: شكرا لك
1: وكمل نمشي نفطر.
0: يقولوا لك بونابتي، شهيه طيبه. كل الشكر لك، الحقيقه تمثل في تونس بطريقه مزيانه برشا، واعطيتنا الاجواء كيفاش حاليا في المكسيك. يعطيك الف صحه حمزه الصعلاوي، كما قلت نلقاوك على الانستغرام، نلقاوك عندك شين مزيانه برشا زاده على الترحال وعلى السفر حول العالم في اليوتيوب، ونلقاوك على التيك توك. انتم التوانسه الحقيقه قدموا في تونس طريقة مزيانة برشا، تصنعوا في محتوى نوعي وحلو برشا. شكرا لك حمزة، يعطيك ألف صحة.
1: يعطيك الصحة، يعطيك ألف صحة.
0: نشكرك برشا حمزة السعلاوي، كان ضيفي في فقرة ديجيتال في على سهرية السبت على إذاعة الشباب. نحن مصلين مع الموسيقى، وسهريتنا متواصلة حتى النص الليل.

من ألبوم Don't Smile At Me اللي خرج نهار 18 نوفمبر 2015 سمعنا أغنية Ocean Eyes بصوت بيلي آيليش. الأغنية وصلنا حتى للعشرة وتسعة دقائق موصلين مع الموسيقى. بعد شوية أكيد نرجعوا نعمل طالع على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونزي باج أوفيسيال وين نلقاو لي كومنتير بتاعكم نلقاو لشكون تقولوا إن شاء الله مبروك الباك ونلقاو زيدا شكون تشجعوا في دورة الكنترول في دورة الأبطال علاش لا وأكيد اللي ما نجحش زيدا نقولوا الدنيا مازالت الامتحانات نتاعها كبيرة مازالت النجاحات إن شاء الله تستنى فيكم. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا سلي نقصي بي كوتي تكنيك من الرياح كوتي ديجيتال سيمن ويسر كوتي ميكرو ديما سدعاكم تقعدوا برونشي على موجات إذاعة الشباب تسمعونا على www.radiojeune.tn التطبيق الخاص بالإذاعة تنسي تسمعونا على لي فريكونس نتاع إذاعة الشباب مصر مع الموسيقى قدوا معانا ما تبدلوش الموجة.

0: what you just made me do.
1: إذاعة شباب من تونس.

سجلت عام 2012 وحتى الآخر 2013 وخرجت اون سينجل نهار 7 مارس 2025. نحكيه على أغنية Beautiful People، اسمعناها بصوت سيا وموزيك ديفيد جيتا. الأغنية وصلنا حتى للعشرة وخمسة وعشرين دقيقة. بعد شوية نشرت أخبار العشرة ونص على إذاعة الشباب، وبعد أكيد نرجعوا في فيالة اللي ما زالت متواصلة حتى النص الليل. مرحبا بكم مستمعين الكل وين ما كنتم.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: شباب من تونس. مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
0: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
3: عد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: نشرة الأخبار
5: الأعلان عن نتائج البكالوريا 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة ونسبة النجاح 35.67% شعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب بنسبة 79.41% والتلميذة ياسمين اليعقوب الأولى وطنيا بمعدل 20.01 ومجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة يتابع تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية السلام عليكم كانت هذه عناوين النشرة وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي أهلا بكم شرعت وزارة التربية مساء اليوم في الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 عبر الإرساليات القصيرة وبلغت نسبة النجاح 35.67% فيما بلغت نسبة التأجيل إلى دورة المراقبة 32.43% هذا وتتصدر الرياضيات قائمة الشعب التي سجلت أعلى نسبة نجاح ب 79.41% في حين احتلت شعبة الأدب المرتبة الأخيرة ب 24.24% ليلى مجهد ومتابعة لإحصائيات نسب النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026
6: بلغت النسبة العامة للناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة 35.67% وتوزعت نسبة النجاح حسب الشعب بنسب متفاوتة حيث تصدرت الرياضيات قائمة الشعب بنسبة 79.41% والمرتبة الثانية لشعبة الرياضة ب 70.32% ثم علوم الإعلامية ب 44.02% أما العلوم التجريبية بنسبة 42.27% والعلوم التقنية بنسبة

0: 37.62%. أما شعبة الاقتصاد والتصرف فكانت النسبة 26.22%. وأخيرا شعبة الآداب ب 24.24%. هذا وبلغت نسبة المؤجلين بنسبة 32.43%. وأعلى نسبة في المعنيين بدورة التدارك هي شعبة الآداب ب 41.22%. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بصفة رسمية يوم الثلاثاء القادم، على أن تنطلق دورة المراقبة يوم 29 من جوان الجاري وإلى غاية 2 من جويلية المقبل حسب الرزنامة التي ضبطتها وزارة التربية.
1: التلميذة ياسمين اليعقوب الأولى وطنيا بمعدل 20.01 في شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي بالكيف تحدثت لإذاعة الشباب عن فرحتها بالنجاح.
2: الحمد لله، والله كنت نستنى في موين باهية والحمد لله جات خير ملي توقعت. الحمد لله باهية، موين باهية الحمد لله. ما مليول ليه بقراتي ونحب نقرأ ونشي دوي، يعني كدولي أنا بعد تعدى ذاك الكل وباركور ذاك الكل وبعد العائلتي وبعد الريجيون تاعي والتونس الكل لفريتو. أنا نتمي التونس الكل، ما نتميش الريجيون تاعي كهو. بروفيتي بيان سور علم عنا يدخل من جماعات اللي سيري طار التربوي الكل مشكورين كل عمل. شو الواحد ما لازموش يفقد الأمل ولازم ديما يكمل ورا حلمته بيان سور ويحاول باش ينجح. وسي با لا فان دو موند، هو كان واحد ما حسوش الحظ مرة. فما بوكو دو فاكتور، خاطر فاتيك وفما برشا حاجات، يعني أفار واحد مش مفضل. واحد ما لازموش يسلم، نعاودوا ونقوموا مرة أخرى ونزيدوا نعاودوا تو ننجحوا تو نوصلوا نحبوا عليه إن شاء الله.
1: وهذه انطباعات والدي ياسمين اليعقوب بعد التفوق الباهر لابنتيهما على المستوى الوطني.
3: فرحة والحمد لله وشكر لله. العائلة كل هنا والجيران والأصحاب بارك الله موتا وبارك الله. ياسمين هي اللي يعطيها صح، وبنية مجتهدة وممتازة تقرأ بالكبير، وتم تأثير من بعد يجي تأثير العائلي. بطبيعة الحال الفضل يكون بعد للإطار التربوي لسيلي اللي قرأها وقرت فيه.
4: والله ياسمين سيتي أنت رابيدة لجور منظمة من نور نهار، مريقلة سيريوز مواظبة. سيتي بارازار بيان سور، كان تتويج الاجتهاد والمثابرة نتاع عام كامل، إذا ما قلناش نتاع كارير نتاع سيكوندير كامل.
1: التلميذة رغد عشي شعبة الأداب من معهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل 17.29 تحدثت لإذاعة الشباب عن فرحتها بهذا النجاح.
5: المساج وصلني مخر شوية، صحابي كله وصلهم، بقيت كان أنا نستنى وخايفة. صعب كان أنا أمي نستنى في المساج، ما وصلنيش أنا، وصل عند أمي عايزت لي نشوف في 17 مش مصدقة. فجأة نكلمني السيد الوزير قالوا لي راني الأولى على الجمهورية. الحمد لله يا ربي، وأنا مازلت تحت وقع الصدمة ونستوى في بالي غلطة في المعد.
1: إذن بعد أشهر من الجد والاجتهاد حلت لحظة جني الثمار وعمت الفرحة اليوم بيوت التونسيين مع الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. فرحة لم تقتصر على الناجحين فقط بل شملت الأولياء بعد رحلة طويلة من المراجعة وماراثون الامتحانات. فرحة ترتسم أحيانا بالدموع، هكذا عاش التونسيون اليوم فرحة البكالوريا.
6: كان نهار صعيب برشا، كان نهار طويل نستنى ومغسورين مع صغيراتنا، نهار مليء بالتساؤلات وبالحيرة. واحد يخمم يا ربي زعما هكا، يا ربي زعما هكا الحقيقة معناها. والحمد لله خرجت النتيجة في آخر النهار وكانت إيجابية، ونجحت بنتي ومحلها فرح ولا تضاهيها حتى فرحة بصراحة، لا ميموار ولا فاك ولا حتى شيء، كانت فرحة بالدنيا الكل. ربي نجح صغيراتنا الكل
7: الحمد لله يا ربي. ولد أختي نجح، هو اختصاص تكنيك، جاب معدل 15.78، إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. النتيجة جات بعد ما استنزفنا الكل طاقاتنا في انتظار النتيجة، في النهاية فرحنا والحمد لله. إن شاء الله العاقبة اللي ما زالوا ما نجحوش للكنترول، إن شاء الله يا ربي نجح الجميع. فرحة الباك الحقيقة ما تسويها حتى فرح، إن شاء الله كل إنسان ينتظر في نتيجة الباك، إن شاء الله تكون النتيجة مفرحة للجميع يا رب.
8: فيس نجمش نقوله إن شاء الله يطعم كل حبيب، إن شاء الله يفرح كل تلميذ كل صغير، وإن شاء الله يا رب يفرح الأولياء الكل، خاطر شعور لا يوصف، فرحة كبيرة، دموع فرحة وتعب، خاطر راسي بنتي تعبت برشا وتعبنا معها احنا، والحمد لله اللي هي كلت بالنجاح والحمد لله.
1: أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، وذلك بحضور ولايات تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس ومشاركة بقية الولايات عبر تقنية الاتصال عن بعد. وزارة الصحة تفيد في بلاغ أن نتائج المتابعة بيّنت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. انطلقت اليوم في مدينة طبرقة من ولاية جندوبة فعالية دورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بمشاركة 600 شاب وشابة من 53 مركز تكوين مهني وفق مديرة الخدمات بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب. في العالم، غادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا اليوم في وقت تسعى فيه إدارة البيت الأبيض إلى إعادة مسار المفاوضات مع إيران إلى طريقه الصحيح. ومن المتوقع أن يلتقي فانس غدا رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قاليباف وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين من البنك المركزي وقطاع النفط الإيراني. الكونغو تعلن زيادة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 956، منها 247 وفاة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين: الإعلان عن نتائج البكالوريا 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة ونسبة النجاح 35.67%، شعبة رياضية تتصدر ترتيب الشعب بنسبة 79.41%، والتلميذة ياسمين العقوب الأولى وطنيا بمعدل 20.01. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة يتابع تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة تحيط قسم الأخبار، في أمان الله.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

هذا صوت إليس سمعناه بعد موسيقى كلو جيبتي في نمبر وان العشر 56 دقيقة. هذا صوت سيمن ويسر في فيالة سالية سبت علاب إذاعة الشباب يصلكم من خلال سليم نقصيبي ومن خلال أمين الريحي. وهذه فقرة فيالة مود. مود اليوم في فيالة مود نحكي على موضوع مهم وهذا لقاية متاعه نوعية القماش. القماش يتلبس في الصيف نستعملوه في اللبسة متاع الصيف وخاصة نستعملوه في البحر وإلا في البيسين. نوعية القماش هذه تكون عادة مقاومة للسخانة كيف كيف زادة تشيح في ساعة من الماء اللي قاعدين نعوموا به. دونك شنية هي ليزاستوس اللي اقترحوها لكم اليوم في فيالة مود. وقت نختاروا اللبسة متاع فصل الصيف اللبسة لازم تكون تجمع ما بين أول حاجة مقاومة الحرارة التهوئة وسرعة الجفاف اللي تسميه بالإنجليزي زي موستر ويكينغ. ثم زوز أنواع رئيسية من الأقمشة اللي نجموا نعتمدوا عليهم والحقيقة اللي هما مكتوبين فوق مثلا اللبسة اللي نلبسوها. الأقمشة الاصطناعية الذكية وهي الأفضل لسرعة الجفاف والأقمشة الطبيعية المعالجة. النوع الأول اللي هو الأقمشة الاصطناعية الذكية الأسرع جفافا. الأقمشة هذه مصمم خصيصا للملابس الرياضية نلبسوها في الصيف لملابس السباحة وملابس الصيف بصفة عامة خاطرها ما تمتصش العرق تخرجوا البرة من خلال انه يكون غاز ويتبخر بسرعه. نحكيه اليوم على البوليستير. نعرفوا ان البوليستير حاجه مضره لكن لا نحكيه على البوليستير المعالج اللي تسمى باللغه الانجليزيه تكنيكال بوليستير. مش البوليستير التقليدي الحار اللي سبب برشا امراض. هو نوع متطور جدا من بوليستير اسمه دراي فيت. نلقاو ساعات لبسه بتاع سبور مكتوب عليها دراي فيت والا كول ماكس. دراي فيت والكول ماكس يتميزوا بخيوط مجهريه ميكروفيبر تسحب الرطوبه بعيد على الجسم وتجف في دقائق معدوده. وكما قلت هو مهم برشا في فصل الصيف للناس اللي تترين وإلا الناس اللي تعوم في البحر وإلا في البيسين. نحكيه على النيلون لكن كما طريقة أخرى زادة معالجة خفيف الوزن جدا وناعم على البشرة في نفس الوقت يكون نوعه خشين شوية ويجف بسرعة هيلة ويستخدم بكثرة في اللبسة متاع السباحة والملابس الصيفية الخفيفة. أما المدة لازمها تكون قصيرة معناها ملبسوش مثلا نهار كامل وإلا نهارين وربع عظم كما الملابس متاع التنزه وإلا ملابس متاع المغامرات. نذكر أنه الأسماء هذوما مثلا البوليستر المعالج تكنيكال بوليستر الدراي فيت وإلا الكول ماكس وإلا النايلون يبدأ مكتوب على المريول وإلا على اللبسة باش نلبسوها بالكبير. نحكيه على السبانديكس اللي هو يخلط عادة بنسب صغيرة مع البوليستير وإلا النيلون باش يمنح الملابس مرونة وراحة ويحافظ على خاصية الجفاف السريع اللي هو مطلوب في وقت ممارسة الرياضة وفي الوقت متاع السخانة. نحكيه على النوع الثاني في فيالا مود على الأقمشة الطبيعية اللي هي أفضل نوعية متاع أقمشة للتهوئة ولمقاومة الحرارة إذا كنت تحب الراحة الطبيعية. إذا كنت تحب مقاومة الحرارة العالية دونك اليوم نطرحوا عليك مجموعة من الأقمشة واللي هي زادة حسب آخر معناها الدراسات اللي خرجت. نحكيه على اللينين الكتاني اللي هو ملك الصيف يتسمى بلا منازع خاطر يقاوم الحرارة والنسيج الواسع متاعه يسمح بمرور الهواء وتبريد الجسم تلقائيا. زادة يمتص الرطوبة ويشيح في فيسع أكثر برشا من القطن رغم اللي هو ما يظهرش سرعة الأقمشة الصناعية كنا نحكيه عليها الرياضية. أما نجم نلبسهم إذا كان نهار سخون ومانيش قاعدين نلعبوا في السبور وإلا مانيش نعوموا في البحر وإلا في البيسين. نحكيه على الموديل ولا تنسل اللي هي زوز أنواع متاع ألياف مستخرجة من لب الخشب كما أشجار الزين والخيزران. هي أقمشة فائقة النعومة أبرد من القطن على الجسم وتمتص الرطوبة وتطردها بكفاءة عالية اللي خلاها تشيح في ساعة وتمنع خاصة الروائح في فصل الصيف. ليزاستوس يجيونا من عند الخبراء الخاصين بالموضة وخاصين بالأقمشة خاصة أقمشة الصيف إن نبعد على القطن بنسبة 100%. نعرفوا أنه ديما نقول القطن نسبة 100% مهم وكيف كيف ما يعملش مشاكل في البدن مع البشرة وإلا حتى في البدن بصفة عامة. لكن كما قلنا الأنواع اللي حكينا عليها اليوم معالجة بطريقة ذكية دونك نحاولوا أن في السخانة نبعدوا على 100% كوتون خاطر القطن نعرفوا ممتاز للتهوئة لكن يشرب الماء والعرق كما سبونتكس بالضبط ويحتفظ بهم لفترة طويلة برشا اللي يخليه ثقيل وبطيء الجفاف. وديما نحاولوا نلوجوا هكا على الخلطة الذكية الملابس الصيفية اليومية هي تجمع بين القطن والكتان مع نسبة من البوليستير وإلا من نيلون باش نتحصلوا على برودة النسيج الطبيعي وسرعة جفاف النسيج الاصطناعي. كانت هذه فقرة مود في فيالة متواصلة حتى النص الليل. نسلم عليكم كل سليم نقصيبي أمين الرياحي وسيمين ويسر المصلين مع الموسيقى.

Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps. اسمها دوريس داي من مواليد 3 أفريل 1922 وتوفيت نهار 13 ماي 2019 عمرها وقتها 97 سنة. نحكيو عليها خاطر عملت كفر ريبريز لغنية بيرهابس. الريبريز هذه نجحت برشا واللي شد انتباهي انه الأغنية هذه رجعت ديرنييرمون في السوشيال ميديا. والحاجة الحقيقة اللي تفاجأت بها انه بيرهابس بيرهابس بيرهابس بصوت دوريس داي كما قلت لكم هي ريبريز ما هيش هي الأغنية الأصلية تفوت ل 11 مليون شازام، يعني أكثر من 11 مليون شخص لوجوا على المغنية هذه واسمها رجع وعاود خرج من أول وجديد. رغم هي كما قلنا مغنية وممثلة نجحت برشا ما بين 1937 و2012. سمعنا زادة فوغ بصوت مادونا لغنية جرعنا به الألبوم اسمه I'm Breathless Music From and Inspired by the Film Dick Tracy اللي نجح برشا عام 1990. السلام عليكم مستمعين الكل وين ما كنتوا في هذا سهرية السبت على إذاعة شباب كيما استنستوا به. تحية كبيرة برشا الأسماء اللي تقولوا بربي أغاني تمسية وخاصة أغنية شيرين اللجمي وأغنية إيمان شريف ورؤوف الماهر. مرحبا يا أسماء وأكيد نعدي لك الأغاني اللي تحب تسمعهم وشيرين اللجمي ورؤوف ماهر سمعناهم. تحية ليقين بالمستوري اللي تقول مساء الخير سهرة طيبة للجميع. تحية لك يا يقين سلم عليك برشا أنت وكل من اختار إذاعة الشباب. الناس يسمعوا فينا على www.radiojeune.tn، الناس تسمع فينا على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية، الناس تسمع فينا على الفريكونس نتاعنا، والناس اللي قاعدة تتفاعل معنا على صفحتنا على الفيسبوك. مالك المسعد نسلموا عليه برشا، نسلموا برشا على شيحة وآدم، ونسلموا برشا على كل من اختار إذاعة الشباب والناس تسمع فينا واللي في ثنية توا نجموش تفاعلوا معانا. نسلم عليكم برشا منهم بياوي شاكر حمزة اللي كان ضيفنا. ما تنسوش اللي ديما ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال وين تلقاو كل البوست الخاصين برامج إذاعة الشباب، كل زادة آخر الأخبار، وتلقاو كل ما يهمكم المستمعين الكل والشباب الكل، وتلقاو زادة كيف اللايف ستريمينج متاع مختلف ضيوفنا. تحية لكم ومبروك للناس اللي نجحت نقول لهم إن شاء الله يا ربي مبروك وفرح دايم على العائلات الكل وعلى تونس الكل. آدم الزموري نقول لك ألف مبروك، خالد العيار نقول لهم ألف مبروك، وديديكاس سبيسيال جاي من عند خالهم توفيق للشواش إن شاء الله يا ربي من نجاح إلى أحسن ومن حسن إلى أحسن، ومبروك على اللي نجحوا الكل اليوم.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. الإعلان عن نتائج البكالوريا 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة ونسبة النجاح 35.67%. شعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب بنسبة 79.41%، والتلميذة ياسمين اليعقوبية الأولى وطنيا بمعدل 20.01. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يتابع تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية. المتفوقون على المستوى الوطني حسب مختلف الشعب هما التلميذة ياسمين اليعقوبي الأولى وطنيا في شعبة الرياضيات، والتلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل في شعبة العلوم التجريبية، والتلميذ محمد الورتاني في شعبة العلوم التقنية، ومحمد أمين شوشان في شعبة علوم الإعلامية، وأحمد المذيوف في شعبة الرياضة، وآدم الكوكي في شعبة الاقتصاد والتصرف، والتلميذة رغد عشي في شعبة الآداب. في بقية الأخبار الوطنية، في جندوب انطلاق فعالية الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بطبرقان. معهد الصحافة وعلوم الإخبار يستضيف من 4 إلى 6 من نوفمبر 2026 النسخة 30 من مؤتمر الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال. في العالم، متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يقول أن حركة المرور في مضيق هرمز لا تزال مستمرة. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، واستشهاد 9 في قطاع غزة بينهم طفل في قصف صهيوني. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عمرها اكثر من 13 سنه لكن الاغنيه ما زادت نجحه حتى لتوا غنيت خليني نشوفك بالليل بصوت نجوى كرم. رجعنا لكم بها بعد اخر موجز للاخبار موجز اخبار لحدث ونص مع زميلنا رمز القلعين. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. سليم نقصي بي من الرياح سيمن ويسن استدعاكم لفقره بيرفيوم.
1: فيالا بيرفيوم
0: اليوم في فيالا بيرفيوم الحقيقة باش نطرحوا سؤال ونلوجوا على الإجابة العلمية نتاعو بالإحصائيات وبالدراسات. علاش لي بارفان مجموعة من أنواع العطور مجموعة من لي بارفان يكونوا غاليين برشا وأسعارهم باهظة للغاية ومرتفعة جدا؟ شنو هو التفسير؟ معناها شنو التفسير؟ شنو السبب؟ شنو الحاجة اللي تخلي البارفان تاعنا غالية برشا؟ الحقيقة أنا قلت بالك مصنوعة من مواد غالية، صحيح فما بارفانات مصنوعين من مواد غالية، لكن العلم يقول والدراسات تقول والحقائق تقول انه مش هذاك السر نتاع ارتفاع الاسعار نتاع لي بارفان. اكيد كلنا تسالنا على التكلفه نتاع البارفان تاعنا، ساعات معناها بارفان تبدا كونتيتي نتاعها صغيره ويكون السوم تاعها عالي برشا. الامر ما يتعلقش بالبرستيج بالاسم التجاري، فما حقائق علميه حقائق اقتصاديه وحقائق صناعيه تبرر الاسعار الباهظه هذه وحقائق زاده نفسيه. اول حاجه واللي هي معقوله جدا الندره نتاع المواد الخام والصعوبه نتاع الاستخلاص نتاعها، هوني نحكيو على العلم الجزيئي خاطر الصناعة متاع لي بارفان خاصة اللي غاليين تعتمد على مكونات طبيعية نادرة في عوض انهم يستعملوا جزيئات مصنعة معمليا اللي نصنعوا منها البارفان اللي سومها ماهوش مرتفع. يعني مثلا مش نحصلوا على قطرة واحدة من زيت العطري النقي متاع بارفان يتطلب الامر كميات هائلة وكبيرة برشا من النباتات. مثلا نحكيوا على الروز اول هو الزيت الورد الوردي، باش نصنعوا كيلوغرام واحد من الزيت هذايا اللي هو الورد البلغاري النقي يحتاجوا تقريبا 4000 كيلوغرام من بتلات الورد اللي تقطف يدويا وتقطف في الفجر كهو باش تحافظ على الفريشور نتاعها قبل ما تتبخر الشمس تقوم تبخير الزيوت اللي فيها. الياسمين اللي هو موجود برشا في تونس والياسمين التونسي والياسمين الاسباني والا الياسمين موجود في بلدان اخرى، كيلوغرام واحد من الياسمين يتطلب بالضبط 8 ملايين زهره تقطف يدويا بعنايه فائقه باش نتجنبوا اتلاف البتلات نتاع الورد هذه اللي يصنع منها البارفان. دونك معقول المكونات النادره تعطي بارفان غالي. المكونات الحيوانيه والطبيعيه النادره منهم العنبر الحقيقي لومبريغي، هو ماده تفرزها امعاء حوت العنبر وتطفو في المحيط لسنوات باش تكتسب الريحه الفريده نتاعها بفعل الملح وبفعل الشمس. سعر الكيلوغرام تقريبا يفوت 50,000 دولار، والعود الطبيعي انه عادي انه يكون غالي خاطر يتم انتاجه فقط وقت تصاب شجره الاكويلاريا بنوع معين من الموزيسور من العفن، وتبدا الشجره في افراز معناها ماده باش تدافع على روحها. دونك هوني 7% فقط من الاشجار البريه تصاب بالعفن الطبيعي هذايا اللي يخلي سعر الكيلوغرام من العود الصافي عالي الجوده يوصل ل 100,000 دولار. الحاجه الثانيه هي الهندسه الكيميائيه والتطوير تسمى R&D. مثلا نلقاو اشخاص اسمهم ماستر بيرفيومز الانوف العطريه، هم عباد عدد نتاعهم قليل برشا في العالم لكن عندهم مهارة جينية وكبيرة برشا انهم يفهموا لي بارفان يتسموا الانوف الخشم خاطر عنده خشم يشم بيه بطريقة ماهيش معناها عادية، والروات نتاعهم والتكلفة نتاعهم تكون غالية برشا وبالبارفان يخدموا معناها مش بالوقت. نلقاو الثبات والفوحان اللي هي جزيئات عطرية تتبخر بسرعة فيسع فيسع. العطور الباهظة يتم استخدام كيمياء العطور مثبتات جزيئية معقدة وتركيزات عالية ما بين 20-40% في عالم الإكستريت وفارفام باش يضمنوا أنه العطور ما تتفككش وتكون موجودة على 3 طبقات القاعدة الوسط والقمة وتتفاعل مع حرارة الجلد لمدة تدوم انهار. لكن مش تقع ثم حاجات مش بيجي على بالكم اما للاسف نهدروا فيها الاموال نتاعنا في لي بارفان. مثلا في التعب او التغليف البارفان السعر نتاعها يكون ما بين 20% 30% نسبه تقريبيه من السعر، على خاطر البارفان يتحطوا في زجاج معناها نادر وغالبا يكون كريستال رزين برشا مصمم خصيصا للبارفان نتاعنا مع اغطيه مغناطيسيه والا اغطيه مطليه بالذهب باش يضمنوا عدم تطاير الجزيئات وحمايه العطر من الضوء اللي يفكك الروابط الكيميائيه نتاع البارفان. كيف كيف زاد سوم البارفان فيه 30-40% واللي هي نسبة مرتفعة من الماركتينج من التسويق والإعلانات والتعاقد مع مشاهير هوليود والحملات الإعلانية العالمية وتصميم منصات العرض في المتاجر الفاخرة. دونك 30-40% من السعر الحقيقة رقم كبير ونسبة كبيرة في السوم بتاع البارفان، ما بين 20-30% هي مش ربح التجزئة والتوزيع اللي هي تكلفة العرض في الأماكن الراقية والشحن الآمن تحت درجات حرارة محكومة باش يحميو المركبات. كما فهمنا وكما رينا مع بعضنا انه السعر الغالي من البارفان اكثر من النص نتاعو هو يمشي في الماركتينغ ويمشي زاد كيف كيف في معناها التعب نتاع البارفان اللي هي حاجات ما تهمش برشا الحقيقة المواطن. من ناحية الاقتصادية ولا السلوكية نلقاو حاجة اسمها فيبلين إيفكت اللي تحكي على سيكولوجية المستهلك وتأثير فيبلين. شنو هو تأثير هذايا؟ كما قلت لكم من ناحية الاقتصادية والسلوكية تخضع العطور الفاخرة لحاجة اسمها فيبلين جودس وإلا سلع فيبلين، هي السلعة اللي يزداد الطلب عليها كل ما يرتفع السعر متاعها. عمو هذايا راه مثبت علميا، وهذا اللي قاعد صاير في عالم البارفان في اللكجوري جودس وإلا اللكجوري برودكتس. علاش؟ خاطر السعر المرتفع إشارة للمخ بالحصرية وبيئة التميز الاجتماعي. علم الأعصاب هون يثبت أنه حاسة الشم ترتبط مباشرة بمركب حسيني يتسمى إيبوكامبس واللوزة الدماغية أميغلادا اللي هم مسؤولين على الذاكرة وعلى العواطف. وقت الدماغ يعرف أنه البرفان غالي فإنه التوقعات النفسية ترتفع، وخاصة تزيد برشا من نسبة إفرازات الدوبامين اللي يخلي الشخص يحس أنه الريحة أحلى وأكثر فخامة مقارنة بأنه لو شم نفس الريحة في زجاجة أخرى وفي تقديم آخر وفي بريزونتاسيون أخرى. باختصار نحن قاعدين ندفع في ثمن ندرة الطبيعة اللي هو عادي مثالش، الكيمياء المعقدة زي كيف عادية، التصميم الفاخر اللي فيه برشا فلوس وكيف كيف جانب جزء كبير برشا يمشي للهندسة متاع الوهم والهندسة متاع التسويق. وذلك لين يقولوا الدراسات في عالم العطور اللي حكينا عليها اليوم في فيالا بيرفيوم. وصلنا مع الموسيقى، سريتنا متواصلة حتى نص الليل.

مارك أنتوني فيتورينج جينيفر لوبيز في نومي أمس. وصلونا حتى ال 11:53 دقيقة، بشوي بشوي مستمعين قاعدين نوصلوا الآخر لميسيون تاعنا. ما بقى لي كان نوصل لكم تحيات ليكيب الكل، ونشكركم برشا على تفاعلكم معنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج أوفيسيال. الحقيقة فرحت برشا بلي كومونتير نتاعكم اللي قاعدين يوصلوا، ونشكركم برشا على تفاعلكم معنا واستماعكم لينا على www.radiojon.in على الفريكونس نتاعنا، وكيف كيف زاد التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية. بالتوفيق للمنتخب التونسي ضد منتخب اليابان الجابون الجابون ان شاء الله. الماتش يبدا 5 نتاع الصباح، ونعرف التونس تكونوا حاضرين 5 نتاع الصباح يتفرجوا في الماتش ان شاء الله. بالتوفيق لينا، ليلتكم زين الناس كله. باي باي. اخر صوت هو صوت داليدا، اغاني اغاني. تصبحوا على خير الناس كل.

0: العدالة مع سامي نويسر
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: Welcome.